عند النحويين هي القول المفرد كما يقول في القطر، الكلمة هي القول المفرد. أما عند اللغويين فإن الكلمة هي الكلام المركب المفيد الذي ذكره عند اللغويين. فقول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، ما هي الكلمة؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها يعني جميع ما تقدم كلمة هو قائلها. قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قالوا والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات ولم يفد، من ثلاث كلمات ولم يفد، كعامة جمل الشرط التي لا جواب لها. يعني ما تقول إن قام، التي تحتاج إلى جواب، أقصد إن قام زيد، إن قام زيد، طيب ماذا يحصل؟ جلست أو قمت أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى كلم، يسمى كلما ولا يسمى كلاما. نعم. يقول أخطأت مع زوجي غضب مني غضبا شديدا حتى أنه كان يقول كلاما جارحا، ومع ذلك وصلت في الاعتذار مخافة أن يطلقني، فهل يعتبر خوفي هذا من الخوف المحرم أم لا؟ لا لا، ليس من المحرم، بل هو واجب عليك إن لم نبالغ في هذا، لأن الحفاظ على الزواج وعقده وإثباته من المقاصد الشرعية العظيمة، والمرأة يجب عليها أن تخاف على زواجها وعلى عقدها وعلى زوجها. وهذا أيضا يدل على رجاحة العقل إن شاء الله. نعم. يقول متى يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ كيف من يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ ولي، هناك محاضرة لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله قيمة في هذا الباب، اسمها الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام، فأنصح بمراجعتها من باب الفائدة فقط. حضرها عندنا هنا حفظه الله في الرياض. وعلى كل حال الخلافة أو ولي الأمر تثبت له الولاية بأحد أمور: الأول مبايعة أهل الحل والعقد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر، أهل الحل والعقد معروفون وأنهم أهل العلم. الثاني أن يستخلفه من جاء بعده، من مات قبله أو من كان قبله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنهم. والثالث أن يغلب على الأمر بأي صورة من صور الغلبة، بأي صورة من صور الغلبة. فإذا استتب الأمر لهذا الحاكم أو لولي الأمر هذا، وإن كانت الطريقة التي وصل إليها أو وصل بها إلى الحكم في الأصل محرمة، فإننا لا يجوز لنا أن نخرج عليه ولا أن نعتقد أنه ليس ولي أمر ما دام على الإسلام، إلا أن تروا كفرا بواحا. فمثلا إذا حصل قتال، وهذا يقع في كثير من بلاد المسلمين، القتال لا شك أنه بين المسلمين محرم، لكن فإذا غلبهم حتى عليهم كما أو غلبهم كما في نسخ في أصول السنة للإمام أحمد، لا نقول إنه قام حكمه أو ملكه على دماء المسلمين فلا يجوز، لا، ما دام استقر له الأمر واستتب هذا إجماع لا خلاف فيه، كما حكاه غير واحد من أهل العلم. فإذا وصل بالطريقة التي هي الطريقة الديمقراطية واستتب له الأمر، فإننا نسمع ونطيع، إلا أن نرى

0: كفرا بواحا ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ولا نقدر على إزالته فإننا نصبر حتى يأتي الله بالفرج من عنده. نعم. ما حكم مدارسة شروحات المتون لشيوخنا الأفاضل بيني وبين أخوات عبر سكايب وما هو ضابط هذه المدارسة؟ المدارسة يعني طبعا لا يمكن أن يقوم العلم إلا بالمذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، فمذاكرة العلم هي حياته، سواء ذاكرت العلم مع صديق أو مع قرناء مقاربين أو ما أشبه ذلك، وسواء كان هذا بالمجالسة المباشرة أو بالاتصال الذي يسمونه بالاتصال المباشر، كل هذا أمر حسن. وطريقة المذاكرة طبعا عند السلف ما كانوا يروح يراجع ثم يأتي، لا، يجلسون المجلس الطويل فيقول ماذا عندك في باب كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، وهكذا. لكن الطريقة التي صار على العصريون أن تؤخذ قطعة من الكتاب أو من المتن ونقول هذا المتن، هذا المقطع سنذاكره هذه الليلة أو هذا الأسبوع، فيذاكر ويذاكر على حسب كتاب معين، إما شرح ولا يخرج إلى غيره. هذه نشدد فيها في المتون المختصرة لأنها تشتت الأذهان وتربك العقول. فلا مثلا عندنا درس الآجر الرومية نريد أن نذاكر شرحا عليه من الشروح، فنأخذ شرح مثلا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، فلا نأتي إلى شرح الشيخ ابن عثيمين ونقول يعني نذاكر منه، لا، صب المذاكرة على شيء واحد، ننتهي من الكتاب نبدأ في غيره. نعم، وهذه الطريقة طيبة وحسنة، المهم هو أمن الفتنة، خصوصا يعني هذه التواصلات التي يسموها بطرق التواصل الاجتماعي بين النساء. أنصح أخواتي في الله عز وجل ألا يتطرقن لها إلا للأشياء الضرورية. نعم. الله يا أخي، السؤال نصيحة عن ضعف الهمة وما هي أسبابها وكيف نعالجها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ الذي لا نظير له في بابه، وهو كتاب قاعدة في المحبة، كتاب عظيم مطبوع في مجلد، أجزم إن شاء الله أن ذا النهمة يقرأه في مجلس في جلسة أو في يوم واحد. هذا الكتاب العظيم كرر فيه شيخ الإسلام هذه القاعدة وهذا الضابط في مواضع كثيرة. يقول رحمه الله تعالى، فأحكي لكم كلامه بمعناه أو بمضمونه، يقول إن أصل حركات العالم قائمة على المحبة، وبقدر ما يكون عند الإنسان من الحب للشيء بقدر ما يكون عنده من الحركة في طلبه وتحصيله. فضعف الهمة لا يكسر ولا يذهب عنه ولا يتخلص منه إلا بحب ضده، وهو علو الهمة. علو الهمة ماذا نعني به؟ علو الهمة يعني أن تطلب أعلى الأمور فيما أنت فيه. أنت طالب علم تريد أن تصل إلى أعلى المراتب التي يسرها الله تبارك وتعالى لك، فإذا أحببت هذه المنزلة لا تنظر إلى أسبابها، لأن كل سبب في طلبها سيهونها على الإطلاق، كما قال الأول لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن طالت الآمال إلا صابر. من علم عظم ما يطلبه هانت في سبيله الصعاب. مع الناس يتكلمون على ضعف الهمة وعلو الهمة وأسبابها، أنا في نظري والله أعلم مع قصوره أن هذه الكلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي أعظم أسباب طلب علو الهمة. وأيضا في كتاب هذا في آخره يقول: وقد أجمع العقلاء من كل ملة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، أو كما قال عليه رحمة الله. وأرجو أن يكون الجواب موقع مفهوما عن في الأنبياء على
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد،
1: الدرس الثالث.
2: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الباب الأول في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد رحم الله العالمين الجليلين، وعنون له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر شارحا، عن الشارح ذكر في شرحه ما يتعلق في إعراب كلمة باب، وما يتعلق بما الموصولة، كما يقول: يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. وقبل أن نتكلم عن هذا، مناسبة هذا الباب باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بينة، لكن ما هي مناسبته لما قبله في بيان معنى التوحيد؟ أقول: مناسبته لكتاب التوحيد ماذا؟ ظاهرة. أما مناسبته لما سبق في بيان معنى التوحيد تظهر لك المناسبة بأن تعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر معنى التوحيد وحقيقته فيما مضى، ذكر معنى التوحيد وحقيقته، فناسب أن يذكر عقبه جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد. ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب الذي فيه ذكر جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد والتحذير من ضده. هذه مناسبة إيراد الباب عقب

0: كلامه رحمه الله عن معنى التوحيد، فهمتم؟ ثم لما اختار رحمه الله أن تكون ما مصدرية قال: والثاني أظهر. ووجه كون الثاني أظهر أو أرجح ما قاله العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير، قال: لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد، وليس بمراد. قال: لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. هذا وجه ماذا؟ الترجيح. هذا وجه الترجيح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص
0: قال حدثنا أبي
1: حدثنا الأعمش.
0: هذه تقرأ، قال تقرأ ولا تكتب. نعم.
1: قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما، ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله آية الأنعام، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر تفسير الربيع بن أنس أنه قال: الإيمان الذين آمنوا يعني ولم يلبسوا إيمانهم، أي الإخلاص لله وحده. يقول عندكم المصنف هاهنا: قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع ابن أنس. الإسناد إسناد ابن جرير: قال حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ابن أنس. هذا هو إسناد ابن جرير، وهذا الإسناد لا يصح وفيه ضعف وكلام

يتابع عليه. وثمة قضية في رواية ابن أبي جعفر عبد الله هذا في رواية عبد الله هذا عن أبيه ذكرها ابن حبان لما ترجم له في الثقات، قال يعتبر بحديثه من رواية، نعم من غير روايته عن أبيه، يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه، وهذا الإسناد من روايته عن أبيه، واضح؟ ولهذا ترجم لما ترجم له الحافظ في التقريب قال صدوق يخطئ، لكن ما تكلم عن رواية عن أبيه، ولهذا يحتاج النظر إلى ماذا؟ إلى كتب التراجم المطولة. كذلك في الإسناد أبوه وهو أبو جعفر الرازي، مختلف في اسمه، مختلف في تحديد اسمه، رجح الحافظ المزي رحمه الله أنه عيسى ابن ماهان، عيسى ابن ماهان، وهذا عيسى ابن ماهان أو أبو جعفر الرازي هو عالم بالتفسير كما قال ابن عبد البر رحمه الله، عالم بالتفسير، وثقه بعض أهل العلم كابن معين مرة، ومرة قال يكتب حديثه لكنه يخطئ، ومرة قال ثقة يغلط فيما يرويه عن المغيرة أو عن مغيرة. أما الإمام أحمد فقال صالح الحديث، قال إيش؟ صالح الحديث، ليس بالقوي أو ليس بقوي في الحديث، قاله مرة. وقال الفلاس فيه ضعف، من أهل الصدق، سيء الحفظ، يعني في نفسه صدوق، صدوق اللهجة، لكنه أتي من ماذا؟ من سوء حفظه، ولهذا صار يخطئ. قال الحافظ أبو زرعة شيخ يهم كثيرا، شيخ يهم كثيرا. قال ابن خراش سيء الحفظ صدوق. إذن من كان أمره كذلك فروايته فيها ماذا؟ فيها ضعف، أو حديثه ضعيف، وما ينفرد به يعتبر منكرا. ولهذا قال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، إلا فيما وافق الثقات. وفي الإسناد أيضا هذا الربيع بن أنس الذي نقل عنه البصري البكري البصري، هو صدوق كما قال أبو حاتم والعجلي والنسائي يقول ليس به بأس. لكن ثمة نقطة أيضا مهمة ذكرها الحافظ ابن حبان في المجروحين، في كتاب الثقات آسف، لما ترجم للربيع قال الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر أي الرازي، الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأنه أو لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا، وهذا من رواية أبي جعفر عنه، ففيه إشكال، ابن أبي جعفر يروي عن أبيه وروايته عن أبيه فيها إشكال، وأبو جعفر يروي عن الربيع ورواية أبي جعفر عن الربيع فيها ماذا؟ إشكال، مع ما فيها من ماذا؟ من كلام. هذا الإسناد الذي ذكرته لك يكثر منه الحافظ ابن جرير، الإمام ابن جرير في تفسيره يكثر منه ويكرره. ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، واختار أنها أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ثم قال وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من فصل الله، هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، بين إبراهيم وقومه. وهذا التفسير

0: ابن زيد وابن إسحاق رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير أيضا. والرواية عن ابن زيد نعم وابن إسحاق أخرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد نظيف، بإسناد عنهما نظيف، وليس في الإسناد إلى ابن زيد محمد بن حميد الرازي كما قاله بعضهم، ليس كذلك، فالإسناد إليه ماذا؟ نظيف. وكما قلت أن هذا التفسير عنهما رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله. ثم نقل الإمام رحمه الله هنا ما يتعلق بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث البخاري وهو ظاهر، قال والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح. طبعا هنا هل يريد صحيح البخاري أم مسلم؟ محتمل، ويحتمل أنه يريد الصحيحين، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. ثم ذكر قال ولأحمد بنحوه عن عبد الله أي ابن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، أنه شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. هذا أيضا نعم في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم وهو صحيح. ثم قال وعن عمر أنه فسره بالذم، هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير أيضا في التفسير، والإسناد فيه كلام، الإسناد فيه كلام نعم. قال فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. ثم نقل عن الحسن والكلبي أنهما قال أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم أي مهتدون في الدنيا نعم.
1: قال شيخ الإسلام والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم،
0: سبق معنا من يريد بشيخ الإسلام، قد سطر هذا أنه يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم.
1: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد جزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام.

0: والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك، إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار.
1: نعم. ثم نقل رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية العظيمة، مبينا أن الذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله أيضا، أي ورد أنه ماذا؟ أن الشرك ظلم كما جاء في كتاب الله جل وعلا، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فكمن كان كذلك كان من أهل الأمن والاهتداء والاصطفاء كما في آية فاطر. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ أي ضيق وشدة معيشة؟ فذلك ما تجزون به يعني يكون كفارات ورفع للدرجات يرحمك الله. هذا الحديث حديث الصديق أخرجه المروزي في مسند أبي بكر وهو عند الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح والحاكم وصححاه وهو كذلك، حديث له شواهد عدة يصح بها. قال: فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة، وقد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني المصائب المكفرة، المصائب المكفرة، ودخول المؤمن للجنة دليل على فضل ماذا؟ على فضل توحيده، وأن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ثم تكلم رحمه الله في أجناس الظلم الثلاثة، ثم قال: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. عندنا الأمن والاهتداء التام، وعندنا ما يضاده، لا أمن ولا اهتداء مطلقا، أو أن يكون ثمة أمن واهتداء باعتبار مطلق الإيمان الذي معه، لكن ما يقترفه من معاصي وآثام ونحو ذلك لا تجعله في أمن تام واهتداء تام. فقال: ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. لماذا؟ انظر، هذا من التوفيق فيما ظاهره التعارض، فيما ظاهره إيش؟ قد يتعارض في أفهام بعض الناس، فوفق لك شيخ الإسلام أن أحاديث، قال: فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون إيش؟

0: للخوف، معرضون للخوف. طيب من تعرض للخوف لم يحصل له الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به ماذا؟ مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، واضح؟ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. يعني لو كان منهم من كتب الله عليه أن يدخل النار وهو موحد، فدخوله كما يقول العلماء للنار دخول تطهير لا دخول تأبيد. دخول من يكتب الله عز وجل عليه دخولها من أهل التوحيد فإنه دخول تطهير لا دخول ماذا؟ تأبيد. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. لم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
0: نعم، انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهذا كلام في غاية من النفاسة والأهمية في قوله: وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، أي في جوابه عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أشكل عليهم ظاهر دلالة الآية، فبين لهم المراد بذلك صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فمن لزم الحق والتزمه حقا وحقيقة وصار على الصراط المستقيم، سار على الصراط المستقيم والتزمه، هداه الله جل وعلا وأمنه. فكلما اهتدى المرء إلى الحق والتزمه أمنه الله جل وعلا ووقاه وعلمه، وهذا يدعوه إلى أن يتقي الله أكثر بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وإذا هداه أمنه. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد ماذا؟ تقوى، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: الله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم مروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قال الشارح عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع. قال في المفهم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. قال النووي هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، شريك له تأكيد للنفي. قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه، فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفع مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله أعني المصنف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله بذكر حديث أو ذكر بعد الآية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في الصحيحين كما قال أخرجاه. بدأ الشارح رحمه الله

قال معرفا بعبادة رضي الله عنه مترجما له باختصار، ثم شرح بعض ألفاظه. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. نعم، كلمة التوحيد تفيد قائلها ويشترط فيها أن يقولها وهو عالم بماذا؟ بمعناها، يعمل بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. ولهذا كانت هي مفتاح الإسلام، لا يدخل المرء إلى الإسلام إلا بماذا؟ بكلمة التوحيد، لا بد أن يقولها بلسانه وأن يعتقدها بإيش؟ بقلبه، وأن يعمل بما دلت عليه بقلبه وجوارحه، بقلبه وجوارحه. نعم، قد يدخل الإنسان ابتداء في الإسلام لكنه لا يعلم دلالة هذه ماذا؟ الكلمة ابتداء، فيؤخذ منه وينطق بالشهادتين ثم يعرف ويعلم، ثم يعرف ويعلم. في مسند الإمام أحمد أن بعض الناس لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وافقوا واشترطوا، فقال بعضهم: أسلم على ألا أخر لله إلا ساجدا، يعني إذا صليت لا أركع، أصلي وإذا صليت وجاء أسجد بدون ركوع، لا يوجد ركوع. شرط هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يسلم إلا على هذا، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على شرطه الفاسد، على هذا الشرط ماذا؟ الفاسد. فلما نطق بالشهادتين عرف أو علم، ومن هنا أخذ أهل العلم كالإمام أحمد وغيره على قبول مثل هذا الشرط الفاسد، على قبول مثل هذا الشرط الفاسد ابتداء لمن أراد أن يسلم. فإذا أسلم عرف بأن من مقتضيات هذه الكلمة الصلاة، والصلاة لا يجوز لك أن تختار منها تصلي كذا ولا أصلي كذا، يجب أن تلتزم بماذا؟ بما أمرت به، بما أمرت به. واضح؟ إذن كلمة التوحيد تنفع قائلها إذا ما قالها ابتداء ليدخل في الإسلام، ثم يعرف، ثم ماذا؟ يعرف بدلالتها وما تدل عليه وما هي ماذا مقتضيات هذه الكلمة. وكلام الإمام رحمه الله عبد الرحمن هاهنا ظاهر، قال: أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل، إذ إن لكلمة التوحيد شروطا لا بد من تحقيقها. نعم، قال: ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول لله، والقول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها لما تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله وما يتعلق بمسائل وضوابط التكفير، إذ قدمنا بمقدمات لا أذكر كم من مجلسين أو ثلاثة إبان شرحنا لنواقض الإسلام وتعليقنا على نواقض الإسلام، ومن ذلك ما يتعلق بماذا؟ بهذه المسألة. نعم، ثم ذكر ما يدل على مذهب فساد مذهب المرجئة. نعم، مذهب المرجئة مذهب فاسد وقول باطل ترده أدلة الوحيين وعمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأئمة الدين.

0: نعم، بل هذا القول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ها يكفي في ذلك الشهادتين، حتى قال بهذا غلاة من؟ غلاة المرجئة، نعوذ بالله من هذا القول الفاسد. ثم قال أحاديث الباب تدل على فساده. نعم، لا يحتاج الأمر إلى مزيد، فكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، الأدلة ترد على هذا المذهب الفاسد، كما أنها ترد على مذهب الخوارج. فالحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين أهل الإفراط والتفريط. نعم،
1: ذكر كلام العلماء في معنى الإله
0: تكلمنا. نعم. قال واسم الله،
1: قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، قال بل هو مخرج من المنفي وحكمه. شيخ كلمة من ساقط يا شيخ.
0: نعم.
1: فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده. فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق
0: ثم غلب
1: على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألوه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له.

0: في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا.
1: فكيف يقال بعد هذا أن دراسة التوحيد تقسي القلب؟ أقول: كيف يقال بعد هذا الكلام العظيم الرائق عن هؤلاء الجمع من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهم أن دراسة العقيدة تقسي القلب؟ لا شك أنه يقشو قلب المبتدع الضال، لأنه لا يريد أن يعرف الحق ولا أن يذعن للحق، إنما يريد أن يلهث وراء ماذا؟ بدعته وما ينصرها. أما أهل التوحيد والسنة فقلوبهم ممتلئة لله جل وعلا تعظيما ومهابة ومحبة وخوفا وطمعا ورغبة ورهبة إليه جل وعز. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات أهل التوحيد، يهابونه ويحبونه ويعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى، ويقومون بحقوقه وإفراده جل في علاه بالعبودية. فالإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه وتدعوه في مهاماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه؟ وليس ذلك إلا لله وحده، إلا لله وحده. استشعروا هذا فرقت قلوبهم وذرفت عيونهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بمثل هذه الكلمات الفجة يريدون صد الناس عن تعلم هذه العقيدة النقية الصافية. نعم.
0: وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول. قال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، ما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق

0: ليقولن الله. وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداته. قلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن، أن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، ودلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، قد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة.
1: فتجد الواحد منهم يحلف بالله كاذبا، لكن لا يحلف بسيده ولا بصاحب الضريح، نعم، ولا يتجرأ على ذلك، أقول ولا يتجرأ على ذلك، ويستسيغ ويجوز لنفسه أن يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب، ولو كانت يمينا ماذا؟ مغلظة. أما هذا الشيخ صاحب القبر والولي أو الضريح أو غير ذلك ما يستطيع أبدا، ولا يتجاسر ثم يدعي فيقول أنه يقول لا إله إلا الله وقلبه يأله غير الله ويرجو غير الله ويدعو غير الله، فأين هذه الهداية لكلمة لا إله إلا الله في قلبه؟ أين هذه الهداية التي اهتدى بها؟ وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. نعم.
0: بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص
1: في شدة، إذا وقع في شدة يعني في مشرك العرب، خير من هؤلاء، كان أولئك إذا وقع أحدهم في شدة لجأ إلى الله وعلم أن المنجى والملجأ إليه. نعم.
0: أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم مشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده.
1: هؤلاء المشركون مشركو العرب من قريش قديماً

0: يكون في حال رخائهم كما يقول من عبادة الآلهة وغيرها، أما في حال الشدائد فيخلصون الدعاء يرون أن النجاة في يده جل في علاه، أما هؤلاء لا في رخاء ولا في إيش. نعم،
1: كما قال تعالى
0: يا خائفون من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، هكذا حتى في هذه الشدائد.
1: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، ومعنى العبد ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله،
0: كيف بالذي يقول كالخميني شيخ الضلالة وإمام الزندقة إن لأئمتنا منزلة ما بلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا ملك مقرب، تنظير للشرك بالله جل وعلا والكفر به، تنظير للطاغوتية، تنظير للطاغوتية وعبادة الأضرحة والشرك بالله جل وعز ودعاء غيره جل وعلا والاستغاثة بهم. أما ترونهم الآن قبحهم الله، طهر الله جل وعلا الأرض منهم، يرفعون ألويتهم يا حسين يا حسين يا زينب يا فاطمة، ويأتون إلى أهل السنة المستضعفين في بلاد الشام الأسيفة الجريحة فرج الله كربة أهلها، أو أهل العراق من أهل السنة هناك أو غيرهم، فينكلون بأهل السنة أشد التنكيل باسم الانتصار لآل البيت، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم يأتي بعض المتحذلقة فيقول وجدنا هؤلاء فيهم عقل وفيهم كذا، ويزورهم في حسينياتهم أو في مناطق شركهم ويفعلون، ويدعي أن فيهم من العقل وفيهم من الإنصاف وفيهم من كذا وكذا. ما شاء الله، ما هذا العدل مع أمثال هؤلاء الذين يعني تلهج ألسنتهم بالشرك بالله وسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. زد على هذا تجد هذا المتفيقه لسانه سلطا على أهل السنة المحضة، سلطا على أهل السنة المحضة. فمثلا أحدهم يقول لما سئل هل توجد جماعة الإخوان المسلمين هنا في السعودية، قال سبحان الله سعودي من الإخوان المسلمين لا يوجد، سعودي لا يوجد، تبليغي لا يوجد، تبليغي سعودي لا يوجد. هكذا قال له السائل طيب جامية موجود؟ نعم يقول جامية موجود، هم يقولون نحن جامية. هذا كذب له قرون، كذب له إيش؟ قرون. ينصفون يدعون الإنصاف لأهل البدع والضلال والشرك ولا ينصفون أهل السنة المحضة. هات لنا واحدا من أهل السنة المحضة يقول نحن جامية نسبة لهذا الإمام العلم المظلوم المفترى عليه محمد أمان رحمه الله شيخنا الشيخ محمد أمان. هل يوجد؟ لا يوجد. لا ينتسب إلى الشيخ محمد أمان رحمه الله، لو جاء بمذهب جديد لا يجوز انتساب إليه. الشيخ دعا الناس إلى ما دعا إليه السلف قبله، هذا ذنبه أنه كشف عوار هؤلاء وغيرهم، بارك الله فيكم. نعم.
1: وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط،
0: دفعا للإفراط والتفريط، فيسلب عليه الصلاة والسلام مقام الرسالة، إذ جاءت فئام من الناس فصارت تقول الرسالة صفة مكتسبة، فكل من خلقه حسن هو رسول، فسلب عليه الصلاة والسلام هذا الحق الذي أعطاه الله إياه. أو أولئك الذين غلوا فيدعونه ويرجونه من دون الله، وهو عليه الصلاة والسلام بريء منهم ومن دعواتهم، فلا إفراط ولا تفريط. قال جمعهما، أي في هذا الوصف دفعا للإفراط والتفريط. نعم.
1: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن القياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به. عن الصدف يا شيخ.
0: الصدف.
1: نعم.
0: نعم.
1: والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان.
0: نعم، هناك تعظيم للآراء، انتصار للأقوال، تعظيم للأشخاص يقدمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فإذا جاء الإنسان وعرفهم بالسنة نفروا منه وحذروه وتركوه وأهانوه وأذلوه، كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله فيما مضى، نقله لكم، والله المستعان. نعم.
1: وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام.
0: نعم، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه حديث صحيح، وهو في الصحيح عند البخاري كما مر أن ذكرته لكم فيما مضى، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر.
0: ما معنى مملوك لله؟ أي عبد لله، فهو مالكه جل وعز ومالك غيره، مالك الملك. نعم،
1: كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله

كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته، إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية، الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن، فكان والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ وصفه بأنه منه، المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون من ذلك وموجده بقدرته وحكمته، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليه السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوا وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض

0: جواب الشرط. وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ: ومعنى قوله على ما كان من العمل، أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى. قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا، متصفا بموجبها، قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه، وفروعها متصلة في السماء، وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح: قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة: ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت: فتبين بهذا السياق من معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله: خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين.
1: يعني مراده مات عليها أنه قال كلمة التوحيد ولزمها، ومات على ماذا؟ على التوحيد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث عند أصحاب السنن وحسن. نعم.
0: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن الله
1: جملة أي بالكلية، مراده انجذاب الروح إلى الله تعالى أي بالكلية، الروح وما يتبعها، القلب والجوارح واللسان كل ذلك. الجسد بلا روح لا فائدة، ما يتحرك. فالروح إذا وجدت في الجسد تحركت الروح وماذا؟ وما يتبعها. فمن شهد
0: أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار
1: ويحرم على النار.
0: وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار.
1: نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول كيف الرد على من أنكر تعريف أهل العلم للعبادة بالتذلل والخضوع فقال لا توجد أدلة على تعريف العبادة بالتذلل؟ قد سمعتم وقرأتم وتابعتم كلام أهل العلم في هذا، فلا حاجة لنا لشخص يأتي في ذنب الزمان ينكر ما توارد عليه أهل العلم وتتابع عليه بارك الله فيكم أو أكثرهم على هذا، لا حاجة لنا لمثل هذا الكلام، واضح؟ فليس كل ما يهذي به زيد من الناس أو عمرو من الخلق يستحق أن يجاب عليه. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ذم تشبه الرجال بالنساء، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة جدة يوم الأحد الثامن من شهر شعبان عام 45.
4: الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفي أكرم صورة وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليكمل منهما الآخر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعاملوا.

تخافوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل مع هذه المحاضرة والتي سمعتم بعنوانها وهو ذم تشبه الرجال بالنساء. فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. أحبتي في الله، لقد جعل الله عز وجل لكل من الزوجين الذكر والأنثى من المزايا والخصائص والصفات ما يناسب كلا منهما، ولهذا وجب على كل منهما أن يعي خلقه وتكوينه وصفاته وهيئاته وما يليق به وما يتناسب مع خلقه وجبلته وفطرته، ولا يتطلع كل الزوج من الزوجين إلى صفات الآخر ومن وخصائصه وكذلك من مزاياه، كما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أحبتي في الله، يجب على الرجال ويجب على الرجل أن يعي رجولته وما يتناسب معها من خصائص ومن صفات ومن مميزات، ويجب على المرأة أن تعي ذلك تماما في خصائصها وفي صفاتها وكذلك في مميزاتها. بل يا أحبة، لقد بين الله أو بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر المعاصي، منها الصغير ومنها الكبير، أي صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، فحذرنا منها صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن هناك من الذنوب ما تجعل المرء يبتعد عن طريق الجنة، وهناك من الذنوب ما تجعل صاحبها يقع في نار جهنم، وكذلك هناك من الذنوب ما يترتب عليه العقاب باللعن، العقاب باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ألا وهو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. ووالله يا أحبة، إنه لمن سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته، من سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته فيميل إلى صفات وهيئات وأعمال ولباس وزينة المرأة، يعمل أعمالا من لباس ومن كلام ومن أفعال هي ليست من أفعال الرجولة وليست من أفعال الرجال، وإنما هي من صفات وأفعال النساء. لا بعض الأعمال والأفعال لا تتناسب مع الرجال، بل تتناسب مع المرأة في الرقة والأنوثة، وكما كذلك كم هو قبيح من المرأة أن تسترجل أو أن تكون مترجلة وأن تذهب بصفاتها وأعمالها ولباسها وهيئتها إلى ما يفعله الرجال. وهذا والله الفعل، هذا الفعل سواء كان من الرجال أو من النساء إنه لفعل عظيم، بل هذا يعد خللا عظيما، بل يعتبر محادة لله في شرعه، محادة لله في شرعه. فإن الله عز وجل خلقك كرجل وخلق تلك كامرأة، فلما تريد أن تغير نفسك وأفعالك وصفاتك وتريد أن تكون من مثل النساء والعكس؟

ففي قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن أشارت هذه الآية كما قال أهل العلم إلى النهي عن تشبه كل صنف بما اختص به الصنف الآخر. نهي، هناك أمور للنساء وهناك أمور للرجال، لا يجوز للرجل أن يأخذ هذه الصفات ولا يجوز للمرأة أن تأخذ هذه الصفات، كل له تفضيل من الله عز وجل. والمراد بتشبه الرجال بالنساء أن يتشبه الرجل بالمرأة في اللباس أو في القول أو في الفعل أو ما كان صفة قائمة بها، فذلك ما جاء به النهي. أحبتي في الله، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، فقال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هن النساء فرق بين زيهن وزي الرجال. الله عز وجل فرق بين زيهن أي بين لباسهن، لباس المرأة عن لباس الرجل يختلف، فللرجال لهم لباس وللمرأة لباس. فتشبه كما يقول ابن عباس فتشبه الرجال بالنساء من كبير الموبقات وعظيم الذنوب والمحرمات، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة، لأنه هذا الفعل ترتب عليه ماذا؟ لعن. تعرفون ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، مطرود عن رحمة الله تذهب إلى من؟ أصبحت في اللعن مثلك مثل من؟ إبليس. أليس إبليس قد لعنه الله وطرده الله عز وجل وغضب عليه؟ كذلك من يفعل هذا الفعل فهو ملعون، كما سيأتي معنا في الأحاديث. وإنك والله لا يضيق صدرك عندما ترى من كنت تتأمل أن يكونوا شبابا للمستقبل، أو كنت تتأمل أن يكونوا قوة للأمة، أو كنت تتأمل أن ترى من كنت تتمنى أو أن تتوقع أن تراه جيلا صالحا وقدوة لمن كانوا ولمن يأتوا بعدهم، تراهم قد لبسوا لباس النساء أو تجده يضع القلائد والسلاسل في على صدره أو على يديه كالنساء، بل ذهب بعضهم لأكبر من ذلك، بل وصل بهم الحال لأن بعض الرجال أصبح يجري بعض العمليات من أجل أن يكون ماذا؟ امرأة، نسأل الله السلامة، مصيبة. والكلام هذا ليس فقط للرجال، كذلك ينطبق على من؟ ينطبق على النساء. ترى المرأة هي تتكلم كالرجال وتلبس كالرجال وتذهب وتعود كالرجال، بل البعض منهن لا تجلس إلا عند الرجال، بل وصل بهن الحال كما يكون عبر التواصل الاجتماعي أو ما يسمون أنفسهم بالمشاهير، أصبحوا يتصدرن المجالس عند الرجال بعض النساء، ولا أقول عند الرجال بل يتصدرن المجالس عند أشباه الرجال، لأنهم لو كانوا رجال ما جلسوا في هذا المجلس، بل هم ماذا؟ بل هم أشباه الرجال، هم ذكور، هم ذكر، رجل ذكر، لكن الرجال هم الذين ذكرهم الله عز وجل رجالا، ماذا؟ صدقوا الله، هؤلاء هم الرجال حقيقة. الرجال هم الذين تجدهم أين؟ في المساجد مع المسلمين يصلون. الرجال هم الذين تجدهم يربون أبناءهم.

وسرهم على فعل الخيرات. هؤلاء هم الرجال، الرجال حقيقة. ولهذا مع هذا الفعل جاءت الشريعة بالعقاب الشديد على من فعل هذا المنكر وهو التشبه، ورتب عليه العقاب وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الأحاديث على هذا، الأدلة على هذا اللعن، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعنه أيضا عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال، أي قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. من هو المخنث؟ المخنث هو المتكسر في مشيته وكلامه، الذي يتميع تميع النساء في المشية وفي ماذا؟ وفي الكلام، يتميع في الكلام. هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالمخنث. وأمر بإخراجه من ماذا؟ من البيوت، لا يجلس عند النساء، أمر به أن يخرجهم من بيوتهم. وكذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما في صحيح أبي داود. مصيبة. الآن بعض النساء تذهب إلى أماكن الأسواق وتشتري من ألبسة الرجال، ويقول: أعجبني لونها أو كذا أو كذا، وتلبسه. ألا تدخل في هذا الحديث؟ ها؟ تدخل. والعكس بالعكس، الرجال يذهب ويأخذ له لبسة قد تكون هي لبسة للنساء، ولكن أعجبه اللون وكذا ولبس لبسة النساء، فإنه يدخل في هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن، والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعن. من الذي لعنهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن إنما من عند الله عز وجل. فلتحذر، فليحذر الرجل ولتحذر المرأة. وكذلك روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي، كما في الحديث، أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، أي جعل في يديه وقدميه الحناء المعروف، فقال: ما بال هذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ إذا كان من مرض أو كذا جائز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل، قال: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيض. لما قالوا أنه فعل هذا تشبه بالنساء، طرده النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بهذه السهولة، الأمر اعتقاد، الأمر عبادة، الأمر سمع وطاعة لأوامر الله عز وجل، سمع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرك فالزم، نهاك فانتهي، ولا تقع في هذه الكبائر. الآن أصبح بعض الشباب يلبس مثل النساء، نسأل الله السلامة، السلاسل في الصدور لمن؟ هذا لبس النساء يتجملن به. هذه السلاسل التي أتت في الأيادي الآن أو الأساور ليست للرجال وإنما للمرأة. فإن قال: والله أنا أتجمل بها، نقول له: التجمل لمن؟ للنساء. نعم، أنت مأمور الرجل بالتجمل، بالتنظف، بالتعطر، باللبس الجميل، بتسريح الشعر، هذا هو جمال الرجل. أما هذه الأساور التي في اليدين ليست للرجال. إن قال: للجمال، نقول له: إنما الجمال لمن؟ بالأساور والسلاسل للمرأة. وإن كان يعتقد فيها اعتقادا شرعيا أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له الخير، فقد وقع في ماذا؟ في الشرك، هذا الثاني. وإن قال: لا، أنا أتشبه بفلان الفلاني الغربي

الكافر، نقول وقعت في ماذا؟ التشبه بأهل الكفار. إذن هذا اللبس الذي يكون في الأيادي من هذه الأساور لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما تجملا وكذا فهذا ليس لك أيها المسلم. نعم الرجل يتجمل بالرائحة الطيبة الزكية، بالأثواب النظيفة، بتسريح شعره، نعم لك هذا. أما أن تقول تجمل بالسلاسل في العنق أو الأساور في القدم في اليدين، غدا ماذا ستلبس؟ خلخال في قدمك؟ والله أعلم ستأتي بعد ذلك موضة للشباب يضعون الحلق في الآذان. نعم صارت، الله المستعان، يعني إلى أين يصل هذا الشاب؟ إلى أين يصل؟ ألا يقرأ هذه الأحاديث اللعن؟ طيب مات، خرج في مكانه وقدر الله عليه بحادث ومات، يقابل ربه بماذا؟ يقابل ربه بهذا؟ ماذا يريد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، لعن المتشبهين بالرجال بالنساء، ولعن المتشبهات بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال، فلنحذر. فهذه النصوص يا أحبة تشير على إلى أن تشبه الرجال بالنساء من الكبائر، من كبائر الذنوب، لما جاء فيها من الوعيد الشديد واللعن والطرد من رحمة الله. يقول النووي رحمه الله: من يتكلف أخلاق النساء، من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه. هذا الذي يتكلف لفعل النساء وأفعال النساء ولبس النساء وتقليد النساء، فهذا المراد بماذا؟ المراد باللعن، أو يترتب عليه اللعن. كما قال أيضا النووي رحمه الله: حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أي النساء بالرجال، لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات وفي السكنات وفي التصنع بالأعضاء وفي الأصوات أولى بالذنب والقبح، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه أيضا في لباس اختص به المشبه، فهنا يحدث اللعن وينطبق عليه اللعن. لبس معروف أنه من لبس النساء لا يجوز لك أن تلبسه، لا لبس أو حتى الحذاء، معروف أنه للنساء، إذا لا يجوز لك ماذا؟ بل إن بعض العلماء شدد في هذا، بعض علماء الحديث شدد في هذا، قال حتى أن يقول: وأخشى أن الرجل إذا لبس حذاء المرأة ودخل به دورات المياه أن يدخل في الحديث. انظر إلى كيف يعظمون شعائر الله، كيف يعظمون حرمات الله، ما في تهاون، هذا فيه لعن. بعض الشباب لا يعرف معنى اللعن، فيه طرد وإبعاد عن رحمة الله. كم ستعيش في الدنيا؟ كم سنة؟ سنتين؟ كم 100 سنة؟ وبعد ذلك ستموت، وبعد ذلك ستقابل وستذهب إلى ربك. فإن ذهبت خرجت من الدنيا وأنت لم تتوب من هذا الفعل ولم يغفر الله عز وجل لك، فتذهب أنت ملعون، نسأل الله السلامة. فلهذا الحكمة من هذا التحريم، الله عز وجل جعل للرجال قوام على النساء، الله عز وجل جعل للرجال على النساء درجة وجعل لهن قوامين على النساء. الله عز وجل: أيها الرجل ميزك بقدرتك وخلقك بخلق معين وأمور شرعية فميزك عن النساء، تريد أن تذهب إلى فعل النساء، لماذا؟ فتشبه الرجال بالنساء يهبط بك إلى درجات سيئة، إلى أسفل سافلين، يبطل بك حتى التمييز. فتشبه الرجال بالنساء بالكلام وباللباس هذا يجعل، كما مر في الحديث لعن المخنثين، يجعل الإنسان يتعود على هذا الفعل إلى أن يصل إلى هذا الأمر الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أهل العلم أن التشبه المذموم المحرم، متى يكون التشبه مذموما ومحرما وتدخل في اللعن؟ قال بعض أهل العلم بكثير، منهم قال بثلاثة أمور: أن يصدر التشبه

أن يصدر التشبه من صاحبه وهو قاصد له، أي أنك تتشبه بالنساء بتعمد، تعمدت التشبه، ويكون أنت مختارا لهذا، اللبس أنت الذي اخترته، والفعل أنت الذي تفعله من نفسك متعمدا هذا الفعل، لا تكون مكرها على ذلك. فإن كنت مكرها فلا إثم عليك. التشبه بالنساء أو بالرجال من النساء في الكره أحد أمره، ما هو أمره، لا ما أحد، لكن نقول أكرهه على ذلك، افعل أو نقتلك أو كذا، هذا ليس عليه شيء، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استكرهوا عليه. أن يكون التشبه فيما يتميز به أحد الجنسين عن الآخر، وأن يكون إيش عادة وطبعا في الجنس الآخر، يعني عادة. الآن الكلام الرقيق، الكلام الماء الذي لا يكون فيه خشونة، هذا من صفات من؟ النساء، المرأة. فينبغي على الرجل أن يكون ماذا؟ كلامه كلام ماذا؟ خشنة، لا يتميع في القول، هذا الكلام للنساء. إذا بدأ يعلم نفسه في هذا فإنك اعرف أن هذا بدأ في الأمور الخطيرة، نسأل الله السلامة. يقول السعدي رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل، رحمه الله، وذلك في زمانه، فكيف لو رأى هذا الزمان. فكثير مما يذهب الغيرة عن الرجال الاختلاط بالنساء، نسأل الله السلامة. وقد أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذا التشبه في كتابه الكبائر فقال: فإذا لبست المرأة زي الرجال فقد شابهت الرجال في لبسهم، فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها فقط، هي لا، وقال يقول ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي بذلك ولم ينهها، يدخل في هذا. الآن تأتي امرأة وتلبس ثوب الرجال على ثواب، أصبحت موضة، أو تلبس شماغ، هذا ليس هذا التشبه، هذا عين التشبه. والمصيبة لما يأتي زوجها ويصورها، محرمات، أول شيء أخرجها للناس، لم يأمرها بالستر، ولم يأمرها بالعفاف، ولم ينهاها عن التبرد، ولم ينهاها عن السفور، وكذلك رضي لها أن تكون ماذا؟ متشبهة بماذا؟ بالرجال. فيدخل فيه وينطبق على قول الإمام الذهبي كما قال: ولزوجها، أي من اللعن ومن العقوبة، إذا أمكنها من ذلك أو رضي به ولم ينهها. وقال إمام الطبري رحمه الله: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. وكذلك قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: المغيرات خلق الله. إذن الكلام في هذا والله يطول وهو خطير. فتقليد، للأسف تقليد الرجال للنساء والله أمر غريب ودرب مريب تنكره الفطرة السليمة. من كانت فطرته وقلبه سليم والله إنه ينكر مثل هذا الشيء، ويرى إذا رأى مثل هذا فإن والله قلبه ماذا؟ يتحسر أن يرى رجالا وشبابا يقلدون ويشابهون النساء. ولكن هذا له أسباب، هذا الفعل تشبه الرجال بالنساء قد يستغرب، نعم تستغربون لما يتشبهون، له أسباب، لم يأتي في يوم وليلة، لم يذهب إلى بيته وقلد النساء والعكس، لا، لكن من أسبابه ضعف الإيمان، ضعف الإيمان، الإيمان ضعف، لأن الإيمان يزيد وينقص، فعندما نقص هذا الإيمان وابتعد عن مراقبة الله ولم يراقب الله عز وجل ولم يخف من الله عز وجل، فإنه

في هذا، في هذه المعصية وغيرها. وغياب الوازع الديني، لم يتربى التربية الدينية، وهذا الأسرة لها دور، لم يربوا أبنائهم التربية الصحيحة، لم يربوهم على أوامر الله وفعل أوامر الله، ولم يربوهم أن يتركوا ما نهى الله عز وجل عنه. فإنه عندما يصير شابا لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما. كذلك تجد الأبوين، سبب كذلك الأسرة، تجد الأبوين يتتبعون بما يسمى بالموضات، وينظرون ما الذي ينزل في الأسواق وكذا وكذا من هذه الأمور، وهم الأبوين هم كذلك يفعلون هذا، فكيف سينشئ هذه الأسرة؟ كذلك من الأسباب الافتتان بالحضارة الغربية الزائفة، فيذهبون بأبنائهم أو ببناتهم مثلا صغارا في الرابعة من عمرهم والخامسة من عمرهم، يذهبون بهم إلى صوالين الحلاقة وينظرون إلى الموضات والقصات التي نزلت، فيقصون لبناتهم قصات ماذا؟ الرجال. وتجدهم مع أبنائهم الصغار يطيلن لهم الشعر، فالشخص الذي يرى البنت الصغيرة قد لا يفرق هل هي بنت أو ماذا؟ أو ولد. إذا أنت أنشأتها بهذا كيف لما تكبر؟ والعكس كذلك، والعكس كذلك. كذلك يذهبون بهم إلى الأسواق، الآباء والأمهات يذهبون بالأبناء إلى الأسواق ويشترون للأطفال الصغار ملابس أولاد وللأولاد ملابس بنات. لما تنتكس هذه الفطرة؟ استر بنتك وهي صغيرة. ولهذا العلماء لا يؤمنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بعدم جواز البنت حتى لو كانت في العمر الثالث ثلاث سنوات، لا يجوز لك أن تلبسها اللباس العاري، لا يجوز، بل ستأثم على ذلك. علم على التستر من صغرها حتى تنشأ وهي متسترة. وكذلك الولد علمه على الرجولة، علمه على الشدة، خذه معك إلى مجالس الرجال، إن كان يميز ويفهم خذه معك إلى المسجد، يصلي معك بجانبك، يضعه بجانبك، يتعلم هذه الأمور. كذلك فساد الفطرة، بعض الناس فسدت الفطرة عندهم وعندهم دناءة الطبع. كذلك بعض الناس عنده سوء فهم، يقول لك إيش حرية شخصية، هذا سوء فهم، ليست حرية شخصية، ما في شيء اسمه حرية شخصية، في قال الله قال الرسول. حرية شخصية، حرية تأكل ماذا تشرب ماذا، هذه حرية لك، تغير لون بيتك هذه حرية لك، تغير أساسك هذا حرية لك، لكن دين الله ما في حرية. دين الله عز وجل أنزله الله وأرسل الرسل ليبين لك هذا الدين، مو أنت الذي تختار، بل قال لك أن هذا حلال وهذا حرام، إن فعلت الحرام ستعاقب وإن فعلت الحلال ستؤجر، هذا هو الدين. ما هو يقول لك حرية شخصية، أنا ألبس الأساور حرية، لا، أنا ألبس الذهب الرجال، لا، هذا ما هي حرية، هذا تعدي على حرمات الله عز وجل. إذا أنت تفهم الحرية إيش؟ تفهمها خطأ، تفهمها بفهمك أو بالفهم الذي وسوس لك به من؟ وسوس لك به إبليس. فما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب كذلك يجري على الصبيان الصغار كذلك. فلا يجوز لبس أو إلباس المرأة الصغيرة أو الطفلة ملابس الرجال، ولا يجوز أن تلبس أبنائك الصغار ملابس البنات، فهذا أيضا يدخل ماذا؟ يدخل فيما حرمه الله عز وجل. من الأمثلة للتشبه، الأمثلة كثير، لكن كما ذكرت أن المحاضرة مختصرة، لبس الرجال ملابس النساء. من الأمثلة في التشبه مر معنا أن يلبس الرجل ملابس النساء أو أن تلبس النساء ملابس الرجال. الحديث اللي مر معنا ما هو؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المتشبهين. وهو مر معنا الحديث الآخر، يا الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة. أنا أجيب لك مثال الآن، أذكر لك مثالا الآن، بسبب هذا التواصل الاجتماعي التي يبتلى بها الناس، تجد أن بعض الرجال يلبس العباءة ويقول هذا إيش؟ هذا مقلب أو كذا، ويصور ويضحك على الناس.

لبس العباء، العباء لبس من؟ ها؟ النساء ولا الرجال؟ النساء. طيب دخل في الحديث ولا ما دخل؟ ما ينفع، أمور دينية ما فيها استهزاء، والناس تضحك ولا ينكر أحد، بل تجد أن البعض يراسلها فيما بينهم ويرسل حتى من أهل الخير، يرسل ويضحك ويرسل لأبنائي ويرسل لكذا. أنت ترسل رسائل لأبنائك دون أن تشعر، نضحك أم نحزن من هذا الفعل؟ شرعا نحزن أم نضحك؟ نرى رجل لبس عباءة امرأة وتغطى ويضحك مع الناس والناس تضحك ونضحك؟ لا والله نحزن، لأنه خالف ماذا؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دخل في أمر خطير وفي معصية خطيرة وفي كبيرة مترتب عليها ماذا؟ اللعن. نضحك على شخص قد يدخل في اللعن؟ لا نقول أنت ملعون، لا، لكن نقول هذا الفعل لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والعكس بالعكس. كذلك عن أبي مليكة رحمه الله قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل، نعل الحذاء أكرمكم الله وأكرم الله الملائكة، نوع من أنواع، خاصة بالنساء، ركز، خاصة بالرجال. فقيل لها: إن المرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. النص واضح، ولهذا ينبغي على المرأة أن تبتعد عن أمور الرجال، وينبغي عن الرجل أن يبتعد عن أمور النساء. التشبه في النساء كما مر معنا في تمايل، في لين الكلام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عند أم سلمة، كان يدخل عليها ولا إربة له بالنساء، يعني ليس من الرجال الذين له رغبة في النساء. رآه متكسرا، يعني يتميع، فقال: لا يدخل عليكم هذا المخنث. هذا الرسول، مو احنا، هذا الكلام ليس كلام منك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النساء بحاجة إلى الحلي ولا لا؟ الحلي ولا لا؟ يتزين بالذهب، صحيح، وبالسلاسل، هذا للنساء. لماذا؟ حتى يتجمن لأزواجهن وهكذا. وهل هذا ينفع للرجل أن يلبس الذهب والحرير؟ لا. فمن لبس الذهب والحرير أو ما يختص بالنساء فقد تشبه بهم. كذلك فيما يتعلق بالحناء، تعرفون الحناء ولا لا؟ الحناء والخضاب هذا أمر للنساء، أمر للنساء، ولا يفعله الرجال للزينة، يفعله الرجال إذا كان للعلاج. إن كان هناك أمر في القدم أو كذا واحتاج إلى الحناء دواء، هذا يجوز. أما ما يفعله الرجال أنه يتحنى في يديه وقدميه مثل النساء، فهؤلاء العلماء قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يجوز. ولهذا جاء عن هند وغير هند مجموعة أحاديث، ونهي أو نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستعمل الحناء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه وجعا في رأسه، فقال: أحجمه. وشكى إليه ألما في قدميه، قال: أخضبهما بالحناء، أي بالعلاج. إن احتجت للحناء علاجا فهو ماذا؟ فهو جائز. الخضوع بالقول مرة معنا أن الرجل لا يخضع بالقول ويتكلم ويتكسر بكلامه، لأن هذا للنساء، لأن الله عز وجل خاطبهن فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن للنساء، فتأتي أنت أيها الرجل تخضع في القول، لما؟ فالتشبه كذلك بالرجال، المرأة تتشبه بالرجال في حركاتهم، في أصواتهم، في شدتها تصبح شديدة كالرجال، في خشونتها، وهذا ينافي الحياة عند المرأة وينافي السكينة عند المرأة التي يجب أن تتميز بهما المرأة. ولهذا جاء في القرآن من صفاتهم كما في قصة موسى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، صفة من صفات المرأة، تمشي باستحياء، لا تمشي بشدة وبغلظة، لا، هذه صفة الرجال. وكذلك أخص صفات الرجال، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت من؟ هذا هو الرجل، هذه الصفات القوية من عند الرجال، والحياة والاستجارة.

0: عند من؟ النساء. ولهذا جعل الله عز وجل للرجال درجة وقوام على النساء. منافسة المرأة تحذر من منافسة الرجل في قوامته. الرجل هو القوام على المرأة، وليست المرأة التي إيش قوام على الرجل. حتى المسؤولية داخل الأسرة، نعم مسؤولية الأسرة تعاون لا نختلف، لكن بعض النساء أصبحت هي الآمر والناهي على الرجل. لا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. فلا لابد أن يعرف كل أحد من الرجال دوره، وكذلك المرأة تعرف دورها. وعلى المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال. على المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال، ولو كان ذلك في العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما عند مسلم. قال النووي رحمه الله: أما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال. الحديث ينطبق إذا كانوا في حضرة ماذا؟ الرجال. لكن لو كان مثل هذه المساجد أصبح مكان للرجال ومكان لمن؟ للنساء، فلا شك أن خير صفوفها ماذا؟ أولها، لو كانوا بعيدين عن الرجال، وشرها آخرها. والمقصود بشرها أي أقلها ثوابا وفضلا. فلهذا ينبغي المرأة أن تبتعد عما يغضب الله عز وجل، تبتعد عن مخالطة الرجال، وتبتعد عن الدخول والخروج بالكثرة إلى الأسواق للأمور التي ليس لها أمر. أما إذا كانت مضطرة لشراء شيء أو كذا فهذا جائز. وعلى الأب وعلى الرجل وعلى المرأة أن يتعاونا في تربية أبنائهم حتى يخرجوا لنا جيلا واعيا يعرف ما حل الله ويبتعد عما حرم الله عز وجل. فأحسنوا التربية يا أحبة، فإن خير ما يخلف المرء بعد موته ولد صالح يدعو له. فإنك إذا أحسنت التربية وأحسنت اختيار الأم ودعوت الله عز وجل أن يرزقك الولد الصالح، فإن هذا إذا مت فإنه يدعو لك ويهتم بك إن كبرت في السن ويكون معك. فهذه هي التربية الصالحة التي ينبغي علينا أن نربي فيها أبناءنا. ولعلي أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفأ به الجميع. الدرس الثاني.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة في السيرة وعن مصادرها، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول: معروف عند العلماء أن العرب ينقسمون إلى قسمين، ومنهم من جعل العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فمنهم من قال أن القسم الأول هم العرب البائدة التي قد أهلكها الله تبارك وتعالى، مثل عاد وثمود، ولم تبقى لهم ذرية. والقسم الثاني هم العرب العاربة، وقالوا أنها قبائل اليمن مثل الأزد وغيرهم. وكذلك فإن الأوس والخزرج هم أيضا من العرب العاربة التي هاجرت من اليمن وسكنت المدينة. والقسم الثالث هم العرب المستعربة، هم سلالة إسماعيل عليه السلام الذي تزوج من امرأة عربية. إسماعيل من أحفاده عدنان، وعدنان قد رزق بمعد، ومعد رزق بأربعة أولاد، منهم نزار، ونزار من أولاده مضر وربيعة، رزق بولدين مضر وربيعة. يعني ماذا؟ معظم قبائل العرب خرجت من هذين القبيلتين. فالقبائل التي تنتسب إلى مضر هي التي سكنت غرب الجزيرة، مكة ونجد، ومنها قريش وغطفان، يعني سكنوا في مكة. مثل قبيلة قريش وغطفان، والقبائل التي تنتسب إلى ربيعة هي التي سكنت شرق الجزيرة العربية، منها بنو حنيفة وشيبان وتغلب. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف والمسلم به عند جميع المسلمين وعند جميع المؤرخين وأهل السير أنه بعث من أفضل القبائل ومن أشرف الأنساب. الأنساب والأعراق هي من الأمور التي يتفاخر بها الناس ويحرصون على إبرازها وإظهارها، وكانت العرب على ذلك، كانت أشهر من اعتنى بذلك وحرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله من أفضل قبيلة ومن أشرف نسب، فهو من فروع قبيلة مضر التي هي أشهر قبائل العرب على الإطلاق، والذين هم ينتسبون إلى نزار بن معد بن عدنان. لهذا جاء في صحيح البخاري أن كليب بن وائل سأل أو قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، فقال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بني كنانة. وكان ذلك هو الحال في سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنهم كانوا من أشرف القبائل، وكان نسبهم النسب الرفيع النسب الشريف. وهذه حكمة الله أن يكونوا من ذوي الأنساب الأصيلة والأقوام العريقة. ولهذا لما سأل أبو سفيان، سأل هرقل أو ماذا لما سأل هرقل أبا سفيان قال له: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، أي صاحب نسب شريف معروف. هرقل في ختام الأسئلة قال لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا جاء في صحيح البخاري. جاء في مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا أقول: اتفق أهل السير والأخبار على ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، فنسبوه فقالوا: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ما بعد عدنان إلى إبراهيم عليه السلام اختلف أهل السير في صحته، فمنهم من قال به ومنهم من توقف إلى آخره. لهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. فمعدن النبي عليه الصلاة والسلام طيب، ونسبه كذلك من نسب نفيس، فهو من نسل إسماعيل الذبيح وإبراهيم خليل الله، وهو بشارة أخيه عيسى عليه السلام ودعوة أبينا إبراهيم. هذا النسب الشريف، لو تكلمنا يعني الشيء اليسير عن هؤلاء الذين ذكروا، فهو محمد بن عبد الله. عبد الله هو أصغر أولاد عبد المطلب العشرة. عبد المطلب كان له عشرة من الولد، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، قالوا لأنه ولد له وهو كبير، أي شيبة. وقيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب أردفه خلفه، وكان بهيئة رثة لفقره وحاجته، فسألوا المطلب: من هذا؟ وهو ابن أخيه. فما قال ابن أخي، قال: هذا عبدي. لماذا؟ قالوا: حياء ممن سأله، فسمي عبد المطلب. ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو، وقالوا سمي هاشما لأنه ماذا خرج إلى الشام في مجاعة شديدة أصابت الناس، فاشترى لهم الدقيق واشترى لهم الكعك وقدم إليهم ونحر الجزور حتى شبع الناس. ابن عبد مناف قالوا أن اسمه المغيرة، ومناف كما هو معروف صنم من أصنام قريش. ابن قصي وقيل أن اسمه زيد، ونقب بذلك أي بقصي لأنه أبعد عن أهله وعن وطنه. ابن كلاب وقالوا سمي بكلاب أو لقب بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب.

مرة وقالوا هو الجد ماذا ابن مرة نعم ومن هنا يلتقي معه أبو بكر الصديق في مرة ابن كعب وبعد ذلك ابن لؤي وقالوا لؤي هو تصغير لأي وهو الثور الوحشي ابن غالب ابن فهر فهر قالوا أنه كان كريما في قومه وقالوا أنه هو قريش فهر هو قريش ومنهم من يجعل قريش هو النضر فابن مالك ابن النضر قالوا النضر هو قريش والنضر هو الذهب الأحمر في لغة العرب فمن كان ولده أي ولد النضر فهو قرشي ومن لم يكن من والده فليس بقرشي على كل حال هم اختلفوا منهم من يرى أنه فهر أي الذين هم من ولد قريش أي بمعنى أن فهر هو قريش ومنهم من يجعل النضر هو قريش ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وكان هذا إلياس يعني ذكروا أنه كان رجلا حكيما في قومه ابن مضر وكان أيضا رجلا جميلا في قومه والمضر بمعنى الأبيض ابن نزار وكان أيضا يعني رجل صاحب رجاحة العقل ونزار قالوا ما أخذ من النزارة وهي القلة ابن معد وقالوا أنه كان رجلا صاحب حروف وصاحب غارات وابن من عدنان وهنا يقف ماذا ما صح من سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء هنا يقف أما حديث ابن عباس عندما قرأه إلى هنا وقال من هنا من ها هنا كذب النسابون هذا لا يصح بل حكم عليه العلماء بالوضع ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من العلماء إذن هؤلاء هم الجدودة وهم سادة في قومهم وقادة ونسب النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء وهو أشرف الأنساب وكما ذكرت لكم أما أمه فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة وهي أيضا كذلك تلتقي مع سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام فتجتمع هي وزوجها عبد الله في كلاب هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أشرف الأنساب ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد المنبر فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام أو قال للناس عندما بلغه ما بلغ قال من أنا تقول للناس من أنا فقالوا أنت رسول الله فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذن هو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة هو أبو القاسم وهو محمد وهو أحمد وهو الماحي الذي يمحى به الكفر وهو العاقب الذي ما بعده نبي عليه الصلاة والسلام وهو الحاشر الذي يحشر الناس أو يحشر الناس على قدميه وهو المقفي وهو نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ولهذا نجد أن بعض العلماء ذكر قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الله في القرآن رسولا وسماه نبيا وسماه أميا وسماه شاهدا مبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وكذلك رؤوفا ورحيما ومذكرا وجعله رحمة ونعمة وهاديا عليه الصلاة والسلام فجميع قبائل العرب لا سيما التي في الحجاز قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب الذي منه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري عند قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال لم يكن بطن من بطون قريش من بطون قريش إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام نسب يتصل بهم وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح لأن بعضهم قد يطعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله ولا يدري هذا المسكين أن الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أذية له وأن هذا كفر وأن قائله حلال الدم بإجماع أهل العلم من طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سبه أو شتمه أو استنقصه هذا بإجماع العلماء كفر يخرج صاحبه

الإسلام عند هذه الآية ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه. وبين الكلامين فرق، بل المحادة هي المعادات والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كافرا عدوا لله ورسوله، لأن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كل منهما في حد. وكذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله عندما جاء إلى قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس ذكر بعض الروايات المكذوبة التي لا تصح، وهذه الروايات قد يكون بعضها ذكر في كتب السير لا سيما الكتب المطولات، وهم يسوقون الأسانيد أي يسندون، ومن أحال أو من أسند فقد أحال، فيذكرون بعض الروايات من هذه الروايات الباطلة التي يعني اتخذها المغرضون غرضا لهم حتى يطعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكتبوا ما كتبوا من تلكم الروايات، يقولون أن عبد الله الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جده عبد المطلب، يقولون كذلك أن جده عبد المطلب وأباه عبد الله تزوجا في يوم واحد، عبد الله تزوج بآمنة وعبد المطلب تزوج بهالة، امرأة يقال لها هالة، فحملت آمنة بمحمد بعد الزواج مباشرة، ومات أبوه وأمه حامل به. أما عبد المطلب عندما تزوج هالة أنجبت له حمزة رضي الله عنه، فبعد ذلك بعد أن أنجبت له حمزة، وحمزة معروف أنه أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات، مما يدل على أن الحمل بمحمد عليه الصلاة والسلام وولادته جاءت بعد الحمل بحمزة وولادته بأربع سنوات. قالوا وعبد الله مات بعد زواجه بآمنة بأشهر، فاتهموا آمنة أنها أتت بمحمد عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة من موت عبد الله. أعوذ بالله من هذا الكفر الذي لا يشك عاقل ولا مسلم أنه كفر، لأنه يؤدي إلى الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي نسبه. ولهذا قد نقل الإجماع يعني أكثر من عالم من علماء أهل السنة، وعلى رأسهم ابن القاسم وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وكذلك القاضي عياض، كل هؤلاء نقلوا أن من طعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام أو استنقصه فإنه ماذا؟ كافر بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول القاضي عياض كما في كتابه الشفاء، قال دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى توقيره واحترامه، ومن ثم حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه، أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. لهذا يقول الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وكلام أهل العلم كثير في هذا الباب، أي من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو من سبه أو من طعن فيه فهذه عاقبته. لهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تشتمه وتسبه، فأخذ هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه الضرير أخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها وقتلها. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له من شأن هذه المرأة جمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام هذا الأعمى يتخطى الناس، يعني الرسول يطلب من الناس أن الذي قتل هذه المرأة يخرج ويقول أنا قتلتها ولمن قتلها، فخرج هذا الأعمى يتخطى الناس

بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها. فقال له كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ثم بعد ذلك قتلتها. فقال له النبي عليه السلام بعد أن سمع منه ما سمع، قام عليه الصلاة والسلام وقال للناس اشهدوا أن دمها هدر، بمعنى أن هذا الذي فعلته النبي عليه الصلاة والسلام صوبه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، وجعل دم هذه المرأة هدر، جعل دمها هدر. بعد ذلك معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ولد أو الذي كان نسبه نسبا شريفا، جاء في صحيح البخاري عنه من حديث أبي هريرة أنه قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي رواية أنا سيد ولد آدم، يوم القيامة ولا فخر. يعني ما كان يفتخر عليه الصلاة والسلام، لهذا نقول معرفة الشخص لنسبه هي نعمة، من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يشاء أن تكون أنت ولد فلان ابن فلان الفلاني، هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن لا يجوز للمسلم أن يفتخر وأن يتعالى على الناس بنسبه. النسب فيه نعمة تستحق الشكر لا الفقر، ولهذا قال الرسول ولا فخر، كما جاء عند ابن ماجه وعند ابن حبان. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال لتعارفوا ولم يقل لتتفاخروا وتعاظموا، لأن هذا لا يجوز. الميزان الذي وضعه الله عز وجل هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا العصبية الجاهلية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر منها، فكان يقول ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وهكذا. وكان يقول من قاتل تحت راية عمينية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، يعني موته موتة جاهلية لا قيمة لها. لهذا الواجب أن ننبذ هذه العصبية الجاهلية التي تجعل الناس طبقات، وتجعل هذه الطبقات فيها امتيازات، بمعنى أن هذا فلان ابن فلان الفلاني فله ما له، وذاك الحقير الذي هو من قبيلة حقيرة لا قيمة له وإن كان صالحا وإن كان تقيا أبدا. بل الأساس هو التفاضل، هو التقوى والعمل الصالح. لهذا لما سرقت تلكم المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، جاءوا إلى أسامة بن زيد، جاء أهلها فكلموه وقالوا له نحن نريد منك يا أسامة أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لا أراك يا أسامة تكلمني في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام وخطب الناس فقال لهم إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا أو قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية، عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي الحكمة؟ لو قال قائل ما هي الحكمة من أن الله تبارك وتعالى جعل نسب النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأنساب ومن أعظم هذه الأنساب؟ الحكمة حتى لا يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، بمعنى أنه يعني نسبه ليس شريفا، لو كان كذلك لقالوا إنما جاء فقط يدعي النبوة كذبا وزورا من أجل أن يرفع نسبه. لهذا الله

عز وجل جعله من أحسن الأنساب بل من أشرفها عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل دائما تبعث في أفضل الأنساب وفي أشرفها. لهذا قد ذكرت لكم حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان فقال له كيف نسبه فيكم بعد أن ماذا قال له هو فينا ذو نسب، بعد ذلك قال له سفيان قال له هرقل كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. لهذا قال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الحكمة حتى لا يزعم الزاعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، هو ذو نسب لا يحتاج إلى ذلك. وهناك أمور كثيرة، هناك أمور كثيرة نجد أن الله تبارك وتعالى جعل فيها الحكم العظيمة وهي تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلكم أن الله تبارك وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمي. ما هي الحكمة من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ؟ ما هي الحكمة؟ لهذا الحكمة ذكرت في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول الله عز وجل في هذه الآية بمعنى أننا أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد وأنت لبثت في قومك ولبثت في مكة عند هؤلاء الناس عمر طويل وأنت لا تقرأ ولا تحسن الكتابة، بل كل واحد من قومك ومن غيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. هكذا كانت صفته عليه الصلاة والسلام حتى في الكتب المتقدمة، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن ذكر في الكتب السابقة أنه أمي. فالله عندما قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت يا محمد يا رسول الله تحسن الكتابة لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقولون إنما تعلم هذا من الكتب التي قد سبقت، لأنه يكتب ويقرأ، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب سد عليهم الباب، فما استطاعوا أن يحتجوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا سيما وهم يقرؤون هذا القرآن العظيم الذي فيه هذه الآيات العظيمة وهذا الكلام العظيم الذي لا يقوله بشر، والرسول لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا لما زعم من زعم من الفقهاء المتأخرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية كما سيأتي معنا، وأنه كتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، قام العلماء في الشرق وفي الغرب وردوا هذا القول وتبرأوا منه بل وقد رموا صاحبه بالزندقة وقالوا أن هذا يخالف النصوص الكثيرة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب ولا كان يقرأ وكانت المعجزة تكمن في هذا. إذن هذه هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ، من كونه لا يكتب، من كونه من أفضل يعني بعث من أفضل الأنساب، كذلك لا يورث. لماذا لا يورث عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الحكمة؟ قالوا حتى لا يقول الناس ولا يقول الزاعمون ويزعم الزاعمون أنه إنما جاء ليجمع المال لورثته. ها هو لا يورث ولا يعطى شيء لأولاده ولذريته من هذا المال، فهم لا تجوز لهم كذلك ماذا يعني هذا الميراث. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ما ترك وأخذ أبو بكر الصديق ما تركه إلى بيت مال المسلمين. هذه من الحكمة حتى لا يطعن في ماذا في النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب بأنه جاء يجمع الأموال. حتى في يتمه، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما ومات أبوه وهو في بطن أمه؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ كذلك ذكروا أن الحكمة حتى لا يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استقى هذا أي ادعاء النبوة بإرشادات من أبيه أو بإرشادات من جده، كلهم ماتوا حتى أمه ماتت. إذن سد عليهم الباب. كل هذا لحكم بالغة كتبها أو ماذا علمها الله عز وجل فجعلها وشرعها في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا نسبه وعرفنا أنه من نسب شريف وتكلمنا عن أجداده. بقي أن الذين طعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بهذه الرواية التي ذكرها ابن سعد في الطبقات، وكذلك ذكرها الحاكم في كتابه

تدرك. ذكرت أن هذا مكذوب، أي هذه الروايات لا تصح، كبعضها جاء من طريق الواقدي محمد بن عمر وهو متروك في الحديث، ومنهم من كذبه، إلا في باب المغازي فإن له باب آخر وله تفصيل آخر. على كل حال، كفار قريش وهم الذين كفروا بالله ورسوله وعبدوا الأصنام كانوا لا يطعنون في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وما تجرأوا أبدا أن يطعنوا في نسبه، بل كانوا يعترفون ويقرون بنسبه الشريف، وقد مر معنا حديث رقم. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما جاء وقال لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما قضاه أو ما قضى هذا ما قضى هذا ما قضاه أو هذا ما قضى عليه هذا ما قضى عليه محمد هذا ما قضى عليه رسول الله في أول الأمر، قال هذا ما قضى عليه رسول الله، فقام اعترض سهيل بن عمرو وقال لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلنا، اكتب محمد ابن عبد الله. انظروا، عمرو بن سهيل مع أنه في تلك الحالة كان كافرا إلا أنه يقر ويعرف ويعلم يقينا أن محمد هو ابن عبد الله، فما بال هؤلاء الآن الذين ظهروا في هذه الأزمة المتأخرة من النصارى والمستشرقين وأعداء الدين، يريدون أن ماذا؟ أن يجعلوا في عقول الناس أو أن يقولوا للناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس هو ابن عبد الله. هذا كفر، هذا كفر أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويجعله حلال الدم. على كل حال، انتهينا إن شاء الله من نسبه، أتطرق الآن إلى مولده عليه الصلاة والسلام. من المسلم به عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين، يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه يعني القرآن. إذن هو ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وعام الفيل كما هو معروف يعني حينما جاء أبرهة الأشرم وأراد أن يهد الكعبة سمي ذاك العام بعام الفيل، وأنزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا جاء عن ابن عباس عند البيهقي وعند غيره أنه قال ذلك، بمعنى قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. وجاء من حديث قيس بن مخرمة عند الحاكم وعند غيره بإسناد صحيح أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. إذن لا خلاف، هو شيء مجمع عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في عام الفيل، لكن اختلفوا في تاريخ يوم الولادة، فمنهم من قال وهي أشهر الأقوال وعليه جماهير أهل العلم أنه في الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل، في الثاني عشر من ربيع الأول وعليه جمهور أهل العلم، ومنهم من يقول بل هو في الثامن من ربيع الأول، والذين ذهبوا إلى أنه في الثاني عشر هم جمهور أهل العلم، استدلوا بأحاديث أكثرها بل كلها لا يصح منها شيء، الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني عشر. وبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه ولد في الثامن استدلوا بأثر صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله، وهو تابعي جليل وأبوه صحابي جليل جبير بن مطعم، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الثامن من ربيع الأول. وعلى كل حال، قلنا في الثامن أو قلنا في الثاني عشر لا أحكام يعني تتعلق بهذا، وإن كان القول بأن محمد بن جبير هو تابعي لعله أعلم بهذا من غيره. هل حصلت أمور حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأمور التي حصلت؟ نجد في كتب السيرة يذكرون كثير من الأمور التي حصلت ويقولون أنها من إرهاصات الولادة، يعني مثل ذلك ذكر ارتجاف الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران، نيران المجوس قالوا أنها خمدت

ذكروا أشياء كثيرة أكثرها لا يصح، بل لا يصح فيها شيء إلا الشيء اليسير الذي جاء في بعض الأحاديث الحسنة. يعني مثلا حديث حسنه العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو عند ابن إسحاق في السيرة، جاء بأسانيد صحيحة، صححها الذهبي، صحح كذلك الألباني وغيره من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورؤيا أمي الذي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. أضاءت له قصور الشام، يعني هذه الرؤية أنه خرج منها نور حين الولادة أو قبل أن تلد به عليه الصلاة والسلام، وهذا النور أضاءت له قصور الشام. وجاءت في بعض الروايات أيضا عند ابن إسحاق وغيره بأسانيد حسنة أن اليهود كانوا يبشرون، أو بالأصح كانوا يخبرون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج، فجاء عن حسان بن ثابت قال: كنت ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم، يعني على حصن من حصون اليهود بيثرب في المدينة، فقال: يا معشر يهود، يقول هذا اليهودي، يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه اليهود قالوا له: ويلك، ما لك؟ فقال: لقد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، يعني هذا الذي قد قرأناه في كتبنا أنه سيخرج واسمه أحمد، ها هو الآن سيخرج وطلع نجمه. وجاء أيضا من حديث زيد بن عمرو بن نفيل بإسناد حسن أيضا عند أبي نعيم في الدلائل أنه قال: ماذا قال لي؟ يقول هو: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج، قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. إذن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا اليوم، وولد في هذا العام، يوم الاثنين من عام الفيل. وكان إلا أن أهل العلم اختلفوا في ماذا؟ في تاريخ وفاة والده، متى توفي والده، وهل هو في بطن أمه، يعني لما مات أبوه هل كان حملا، أو أنه قد ولدته أمه. أكثر أهل العلم هو الصحيح أنه كان حملا في بطن أمه، توفي أبوه وهو ما زال في بطن أمه. ألم يجدك يتيما فآوى، وعلى هذا كثير من أهل العلم المحققين، الإمام الذهبي وابن كثير، وذكر ذلك ابن سعد وغيرهم من أهل العلم. إذن هو عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، والمشهور أنه ولد بمكة. يعني بعد ذلك أبوه، متى توفي أبوه؟ قالوا: كانت وفاة والده بالمدينة، توفي بالمدينة عندما زار أخواله بني عدي بن النجار، وأرسله والده عبد المطلب ليشتري بعض الأغراض ويشتري التمر، قالوا أنه مات هناك والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. بعد ذلك مات أبوه، ولدته أمه، وظل في رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب. وهذا متى؟ بعد أن ذهبت به أمه إلى بني سعد، حينما بلغ من العمر 6 سنين توفيت أمه. قبل ذلك كان عند بني سعد وفي بادية بني سعد، وقد أرضعته حليمة السعدية، هذه المرأة التي هي بنت أبي ذؤيب السعدية، هذه المرأة هي التي اشتهر في كتب المغازي وفي كتب السير أنها هي التي أرضعته وأخذته معها إلى بادية قومها، فأقام معها نحو 4 سنين، 4 سنين، ثم بعد ذلك ردته إلى أمه. قالوا: السبب في ردها، أو بماذا، في كونها ردته إلى أمه، حينما حصلت حادثة شق الصدر، بعدها ردت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه. لكن ما هي قصة هذه المرأة السعدية؟ هي أقامت على رضاعته في بادية بني سعد. وإن كان الحديث المشهور الطويل في ذكر قصة هذه المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما حلت من البركة على قومها بحلول النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الجوع والجفاف قد ارتفع، هذا الحديث الطويل حديث مشهور ذكره ابن إسحاق وكذلك ابن هشام في السيرة، إلا أن عند التحقيق والنظر في إسناده تجده لا يصح، حديث ضعيف. لكن كون هذه المرأة هي التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا خلاف فيه، وكونه ارتضع عند بني سعد هذا أيضا لا خلاف فيه، سيأتي معنا ما يدل على ذلك، لكن الحديث الطويل وما حصل فيه حديث ضعيف لا يصح. إذن

0: قضى النبي عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وحصلت له عليه الصلاة والسلام القصة المشهورة وهي قصة حلث الصدر وشق الصدر. هذه الحادثة إن شاء الله الأسبوع القادم سنتكلم عنها، وسنتكلم أيضا عن عمره عليه الصلاة والسلام حين حصلت له هذه الحادثة العظيمة وهي حادثة شق الصدر. بعد أن حصلت له هذه الحادثة قامت حليمة السعدية وأرجعته إلى أمه، فبقي مع أمه إلى 6 سنوات، أي عمره كان 6 سنوات، ثم توفيت هذه المرأة وانتقلت كفالته إلى جده، ثم توفي جده وسيأتي معنا وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. إذن بهذا القدر نكتفي، ولعلنا الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن شق الصدر وعن كفالة جده له، وكذلك عن رحلته إلى الشام. وصلى اللهم على محمد وعلى
1: الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع قباء بالمدينة النبوية في اليوم 30.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عام 47 و400 هجرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحانه وتعالى من ينفع.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلتقي أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك لإلقاء الضوء كما يقال على موضوع في غاية من الأهمية، على موضوع في غاية من الأهمية ولمسيس الحاجة إليه لكل فرد من أفراد الأمة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ولا شك أن التفريط في هذا الأصل العظيم والذي هو عنوان المحاضرة والمعني ببيان مكانة ومنزلة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم، أقول إن التفريط في هذا الأصل وهذا الثابت من ثوابت أهل العلم والسنة والإيمان، أن التفريط فيه من أسباب ما طرأ على الأمة من النقص والضعف والهوان، وكما قلت هو ثابت.

من ثوابت الشريعة المطهرة ومعلم من معالم الدين المبارك. لذا لا تسل عن الفوضى المصاحبة عن الفوضى المصاحبة للتفريط في هذا الأصل وهذا الثابت، فوضى علمية وفوضى عملية، كل هذا بسبب الإضاعة لهذا المعلم العظيم. ولم يكتفى بالتفريط فيه، بل والنيل من حملته ودعاته الحاملين له بحق وصدق. ومما يظهر هذا الأمر ما جرى من مناظرة الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج في مناظرته الشهيرة المشهورة الصحيحة التي أخرجها جمع من أهل العلم كالحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى وغيرهما بإسناد صحيح. وكان مما قاله رضي الله تعالى عنه لما لقيهم وهم مجتمعون بحرورا، قال مما أورده عليكم أن قالوا له ما جاء بك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما مجيبا: أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، لأبلغكم ما يقولون، فعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل، وليس فيكم منهم أحد. فأراد رضي الله تعالى عنه بهذا القول أن يثبت أن هؤلاء الخوارج المجتمعين لهذه الجريمة النكراء وهو قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم مخالفون لأهل العلم والإيمان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما يدل على هذه المخالفة الظاهرة لو كانوا يعلمون ويفقهون أنه ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم أعلم الناس في ذلكم الزمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا دليل على الانحراف والخروج عن الصراط المستقيم والخروج عن سبيل المؤمنين المأمور باتباعه. ولا شك أن هذا حق ظاهر، ذلك أن من أعظم ومن أعلم علامات أهل الأهواء مفارقتهم لأهل الحق، ومفارقة أهل الحق في الحقيقة هي مفارقة للحق، هي مفارقة للحق. لذا جرت هذه المحاضرة للتذكير بهذا الأمر العظيم في هذا الوقت من الزمان لما ذكرت آنفا مسيس الحاجة إليه، وأدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في ذكر فضل العلماء ومكانتهم في شريعة الله المطهرة وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثانية تذكير بجملة من أقوال الأئمة في مدح العلم وأهل العلم

والذم ضد ذلك. وثالث من النقاط: من هم العلماء الذين جاءت فيهم هذه النصوص وغيرها مما سيرد، وما هي صفاتهم؟ الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وضرورته. وأما الأخيرة فالخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فمن الله العون والتسديد. أقول: أما النقطة الأولى في بيان فضل العلماء ومكانتهم في الشرع المطهر، أقول إن مما يدركه المتأمل بحق في نصوص الكتاب والسنة المطهرة أن هذه النصوص المباركة تتابعت على إظهار فضل العلم وعلى علو مكانة ومنزلة حملته وأهله، حملته بحق. ويعزز هذا التتابع ما قاله أئمة العلم في هذا الباب مما يبين هذا الأمر ويوضحه. فمن النصوص من كتاب الله جل وعلا قوله عز في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة الفقيه القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن العلماء. انتهى كلامه. ومن الأدلة أيضا قوله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أي من أجل النعم أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعز: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. علق الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء على هذه الآيات المباركات فقال: هذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم، أي يقتدي الخلق بهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه بعض من الآيات، والآيات في الذكر الحكيم كثيرة كما قلت أولا لمن تأمل النصوص في الكتاب والسنة. وأتمم القول ببعض النصوص الواردة من السنة النبوية المباركة.

ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. انتهى كلامه. ويقول العلامة النووي في شرح مسلم فيه، أي في الحديث: فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. انتهى، أي إلى تحقيق تقوى الله تعالى، وهو فعل الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي والزواجر. ومنها أعني من نصوص السنة ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: هذا، أي الحديث، يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ كم سيحصل من الخير والخيرات والنفع والبركات، شيء لا يحصيه إلا الله جل في علاه. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت، أي شربت من القدح، حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري في الرؤيا، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا، أي الصحابة الذين حدثهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أولته يا رسول الله؟ بما أولت هذه الرؤيا؟ قال: العلم. ما هو العلم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ناقلا عن العلامة ابن المنير قال: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك، وناهيك بذلك. وقال أعني ابن حجر رحمه الله في موطن آخر: وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. والنصوص كثيرة جدا في السنة المباركة، والمراد في هذا المقام التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أما النقطة الثانية في ذكر جملة من أقوال

لأهل العلم في مدح العلم وأهله وذم ضده. أقول بارك الله فيك، المقام لا يتسع، كما لا يخفى على الجميع أن أذكر كل ما ذكر أو أغلب ما ذكر أو أكثر ما ذكر أو نصف أو ثلث أو ربع ما ذكر، فهي أكثر من أن تحصى وأن تعد. حسبي في هذا المقام التذكير كما مر من هذه الأقوال ما ذكره العلامة الحافظ أبو زكريا النووي في مقدمة المجموع في شرح المهذب، ذكر أثرا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، أي إذا نسب إلى أهل العلم. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، من هو فيه. ومن الأقوال ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض في باب تعليم الفرائض، أورد أثر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين. قال الإمام البخاري معلقا وشارحا: يعني الذين يتكلمون بالظن، يريد لا يتكلمون بالعلم. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عدة أوجه في بيان معنى أثر عقبة، ثم قال: وقيل مراده تعلموا، أي قبل اندراس العلم، أي ذهاب العلم، قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم، أي لا يستند كلامه إلى علم شرعي انتهى. والمراد بالعلم العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هذا هو العلم المبني على الوحيين الشريفين بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن الأقوال ما أورده وأسنده أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الجليل ميمون بن مهران أنه قال: العلماء هم ضالتي في كل بلدة، هم ضالتي في كل بلدة، وهم بغيتي، ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، في مجالسة العلماء. ويقول الإمام الجليل عامر بن شراحيل الشعبي كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، بمعنى أن الموازين تنقلب، فيتكلم أهل الجهل ويظن الناس أنهم أهل علم، وأما العلم فلا يكون له مكانا ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. ومن الأقوال قول الإمام المبجل شيخ الإسلام محمد بن إدريس الشافعي فيما أسنده عنه الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي أن الإمام الشافعي قال: من أراد الدين فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان: كل صاحب صناعة لا يستطيع
أن يعمل في صناعته إلا بآلة. كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موطن آخر من المفتاح أيضا: العالم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العامل به، العالم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد، أطوع في أهل الأرض من كل أحد. فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس، إلى أن قال: ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام من السابقين السالفين كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء. وها نحن نقرأ بعض أقوالهم أو ننقل بعض ماذا مقالاتهم: وهم في العالمين كأنهم أحياء، كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا أو لم يفقدوا منهم إلا صورهم، لم يفقد الناس من هؤلاء الأئمة إلا صورهم لأنهم تحت التراب، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا، هذه هي الحياة حقا، انتهى. وقال في موضع آخر منه: كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم، فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. وقال رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وتأمل هذا الكلام ودقق فيه: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، وشربهم منها. فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع، ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وحوض في الآخرة. فالشاربون من هذه الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة. فشارب أي أقسام الناس: فشارب ومحروم ومستقل ومستقل

مقتصر، والذين يذودهم هو عليه الصلاة والسلام والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها، فمن ظمأ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأقوال أيضا قول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، إلى أن قال: فلا طريق إلى معرفة الله والوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات، إلى أن قال: وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى. وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال، وقع الناس في الضلال. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذه جملة من الأقوال تشحذ الهمة لتحصيل العلم والسير على طريقة أهله في تتبعه وإحكامه وضبطه وإتقانه وأخذه من حملته صدقا وحقا. وإلا كما قلت، فالنصوص المنقولة عنهم أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. النقطة الثالثة، وهي: من هم العلماء وما هي صفاتهم؟ لتعلم بارك الله فيك أنه ليس كل من تظاهر بالعلم وتحذلق فيه كان من أهله حقا، ولا كل من تصدر على شاشات التلفزة أو غيرها من أوجه ماذا؟ النقل والبث والتسجيل وغير ذلك، ليس كل من جلس وتكلم وهذا كان من أهل العلم حقا. ودعاته صدقا، فثمة ميزان لا يطيش يعرف به الصادق من الدعي. الصادق في العلم الذي هو من أهله وحملته ممن هو دعي جاهل جهول تقمص قميصا ليس هو ماذا من ثوبه ولا هو من أهله. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: للعالم المتحقق بالعلم أمارات، يعني أمارات يعرف بها أنه من أهل العلم المتحققين بالعلم. للعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم، العمل بما علم،

ليس كل من ادعى ذلك كان، لا بد أن يتطابق العلم مع العمل أو أن يتطابق العمل مع العلم. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه يستعيذ بالله من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، والمراد به أنه لا ينفع صاحبه بأن يعمل به. والثانية من العلامات أن يكون ممن رباه الشيوخ، أن يكون ممن رباه الشيوخ، أي أخذ عنهم وتلقى من أفواههم وثنى الركب عندهم وتحمل ذل التعلم ساعة. قال: ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح، هكذا كانوا يجلسون إلى أهل العلم ويأخذون عنهم ويلازمون. وهكذا بارك الله فيكم، هذا الأمر ظاهر في من تأمل سيرة أئمة العلم من سلف الأمة الصالح. قال: فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان، كائنا ما كان، يطبقون ما جاء عنه وما ورد إليهم من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى أي وجه صدر، والمراد ما لم يكن خاصا به عليه الصلاة والسلام، فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا ثم عملوا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حما كمالها. وإنما ذلك كيف وصلوا إلى هذا؟ بكثرة الملازمة وشدة المثابرة، وشدة ماذا؟ المثابرة. ثم ذكر قال: تأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حيث قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. ثم ذكر تتمة الحوار والقصة المروية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، أعني صلح الحديبية، وما جرى فيها من حوار، وما جرى من حوار بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علق فقال: فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال. سأل واستفسر وأورد حتى لاح البرهان للعيان وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. هذا الطريق هو أصل لمن بعده، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، التزموا ذلك كما التزم الصحابة رضي الله عنهم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة، واشتهر في قرنه بمثل ذلك. وقلما وجدت فرقة زائغة

أي منحرفة عن الحق، وقلما تجد وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة، إن كان فرقة أو أحدا إلا وهو مفارق لهذا الوصف، إن كانت جماعة أو كان شخصا، كما ذكرنا أولا قول ابن عباس الخوارج ليس فيكم منهم أحد. ثالثة العلامات والأمارات الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، واقتداء التابعين بالصحابة رضي الله عنهم، وهكذا في كل قرن، هكذا في كل قرن كل يقتدي بمن سبقه من أئمة الهدى والدين، إلى أن قال: فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث، أي وقع، دليل على أمر حدث عند التارك، أصله اتباع الهوى، اتباع ماذا؟ الهوى. فلما اتبع هواه أضله الله، وقد يكون عنده شيء من ماذا؟ من العلم. لذا انتهى كلامه، أقول لذا لم يكن وصف أحد بالعلم أو أنه عالم يتعاطى هذا الأمر كل أحد ويحاول أن يتظاهر به أمام الخلائق، فلا، هذا ليس هذا مسلك أئمة الدين والهدى، ولا هي طريقتهم، ولا هو منهاجهم، ولا هو تعليمهم. يقول العلامة الشاطبي أيضا في الاعتصام وهو يتكلم عن علامات أهل البدع، ومنها اتباعهم للهوى، ودلل على ذلك وقال، ثم قال: قد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فكل واحد عالم بنفسه، اتخذوهم جهالا فتصدروا، فكل واحد عالم بنفسه، هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ هل سأل نفسه هذا؟ هل بلغ مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ ما راجعت نفسك؟ هل كلامي صحيح أم لا؟ هل أفتيت بعلم أم لا؟ أم بجهالات وقيالات ومنامات وتصورات؟ أم هو على شك فيه؟ كل هذه سؤالات يجب أن ترد على من ادعى أنه ماذا؟ عالم بنفسه. ثم قال: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به، انتهى. إذن أمران: أن يشهد له أهل العلم بذلك، والثاني أن يعلم من نفسه أنه أهل لما شهد به له ذلك ماذا؟ العالم، انتهى المراد. قد يقال عن فلان من

الناس أنه كذا وأنه كذا، ولكنه في الحقيقة هو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك، فما أغنت عنه هذه الشهادة شيئا. ما صفات أهل العلم الذين ذكرنا وهذه معالمهم؟ فقد أبانها وكشف عنها الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فقال مبينا صفات العلماء بحق، قال: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب، فهداهم للإيمان، ثم اختص من المؤمنين من أحب فتفضل عليهم وعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة والمراد بها العلم، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، ويعلمون الجاهل وهم كذلك لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمراد في المعروف، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلامه. وقال في موطن آخر: العلماء في كل حال لهم فضل عظيم في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل عظيم.

وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. أقول اللهم آمين. هذه صفات أهل العلم رحمهم الله أجمعين. النقطة الرابعة، أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى العلماء، وبخاصة عند ورود النوازل والفتن. أقول إن المتتبع لما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما ورد عن علماء الإسلام في هذا الباب كثير، أعني الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، وبالذات عند نزول ماذا؟ النوازل والفتن والقلاقل. لأن الرجوع إلى أهل العلم والتلقي عنهم، تلقي العلم كما مر أصل لا شك فيه، وهو باب أخذ العلم، باب أخذ ماذا؟ العلم عن أهله. ومما يتناوله التلقي للعلم عن أهله الرجوع إلى العالم إذا ما أشكل أمر في مسألة الدرس أو نحوها أو غيرها، إذن هو محل ماذا؟ سؤال ورجوع واستفسار لإزالة إشكال أو نحو هذا مما يستغلق ومما يحتاجه المرء في أمر دينه ودنياه. وهم على في هذا متبعون، أعني العامة وطلبة العلم متبعون لقول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. أسند الإمام ابن المنذر في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولو الفقه في الدين والعقل. وأسند عن قتادة أنه قال: أي علماؤهم. وفي قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال الإمام السمعاني في التفسير، يعني في تفسيره: أراد به العلماء. قيل أنه أراد به العلماء، يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، يعني عن أن يظهر للعامة، وما ينبغي أن يفشى. انتهى. يعني أن الأمر راجع إلى تقدير من؟ أهل العلم بشرع الله المطهر. ولما كانت الأمثلة كثيرة في هذا الباب أذكر أربعة منها فقط. من هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بسنده عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر أو من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد.

فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أو أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتطلبون أو يطلبونه. قال: وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال أي ابن عمر له: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أو لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بحديث عن أبيه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. أنت ترى أنهما لما ظهر هذا الأمر النشاز والقول الشاذ أوكل الأمر إلى أهل العلم وبحثا من يسأل أو من يسأل عنه، وطلبوا من ذلك أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم من أعلم الخلق بالحق. فوفق الله لهما ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا ظاهر في الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل العلم وسؤالهم فيما يجد وينزل. نعم، وهو ظاهر الدلالة في هذا كما هو بين. من الأمثلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه عبد الرحمن بن الحارث أخبر مروان أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان، لما سمع مروان من أبي بكر هذا من حديث أبيه، قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله، أي عليك، لتقرعن بها أبا هريرة، تسمعه. ومروان يومئذ كان على المدينة، كان حاكما على المدينة وواليا عليها. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن أن يقوله. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال كذلك، يقول أبو هريرة قال: كذلك حدثني الفضل بن العباس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وهن أعلم، وهن أعلم. قال ابن حجر في الفتح: فيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين، وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم.

إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، انتهى كلامه. من الأمثلة أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو الخضر أو خضر، تنازع قال فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت، يعني تجادلنا بعلم، تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، يقول فقال ابن عباس لأبي موسى هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال، فذكر الحديث. قال العلامة ابن بطال في شرح البخاري فيه جواز التماري في العلم إذا كان كل واحد يطلب الحقيقة ولم يكن متعنتا يريد المخاصمة، وفيه الرجوع إلى أهل العلم إلى قول أهل العلم عند التنازع، وفيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه كما هو حال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ولا يقنع بما عنده كما فعل موسى عليه السلام. المثال الرابع ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني حين الجماع، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل، صار بينهما هذا الاختلاف. قال فقال أبو موسى لما سمع هذا منهما أو منهم قال أنا أشفيكم من ذلك، أنا أشفيكم من ذلك، أي من هذا التنازع الذي جرى. قال فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها قال فأذن لي فقلت يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، أستحي من طرحه. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال فقلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، انتهى. والشاهد منه أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه سعى في شفاء هذا الأمر، ولا شك أن الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني.

فرجع إلى من عنده علم في هذا وسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال العلامة النووي في شرح مسلم معلقا على قوله على الخبير سقط: فيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. الفضلاء يريد من أهل العلم، انتهى المراد. وغيرها كما قلت من الأمثلة كثير في سؤالات أهل العلم والاستفسار والرجوع إليهم عند النوازل وعند المدلهمات. وآخر النقاط الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ الإمام البخاري في الصحيح. قال العلامة القرطبي في المفهم في شرح مسلم شرح تلخيص مسلم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء، بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. ولا شك أيها الإخوة أنه من المسلمات أنه إذا انتشر الجهل فإنه يعمل بالجهل، وإذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح. ولهذا قال القرطبي أيضا: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به فذهب العلم والعمل، أي ذهب العلم الصحيح والعمل بالعلم الصحيح، انتهى. ومن جميل ما قاله ونقله العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تعليقا على هذا الحديث، قال: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث، تأملوه، فإنه يدل على أن الناس أو على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، يريد أهل العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات الأمة حملته حقا وصدقا، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. قال: وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمنا غير أمين فخان. ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فأضل وأضل، انتهى كلامه. وأختم بكلمة رائعة ورائقة للإمام ابن القيم رحمه الله تبين مدى حاجة الناس إلى العلم الصحيح وإلى أخذه من أهله، وهذا يدل على مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم. وحاجة الناس إلى هذا العلم أشد من حاجتهم

0: الطعام والشراب الذي يتناولونه، بل وإلى النفس الذي يتنفسونه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم، إلى أن قال: ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، أن ينقطع، لأنه قد تصبح السيول الجارفة والمغرقة. قال: فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس. بعدد ماذا؟ الأنفاس. ولا يزيده، يعني كلما أكثرت منه ولا يزيده كثرة، لا يزيد القلب كثرة من العلم، لا يزيده كثرة إلا صلاحا ونفعا. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
1: صلى الله على نبينا محمد، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع في الدرس الثاني الذي هو درس مقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى. وقد قدمنا في الأسبوع الماضي مقدمة تتعلق بالإعراب والبناء وحكم كل منهما، وقلنا بأننا سنحاول أن نجعل طرفا من الوقت في الأسئلة، ولكن إن شاء الله أن الظن الحسن بكم حفظكم الله أنكم تذاكرون. ونصيحتي قبل أن أبدأ لإخواني أن طالب العلم يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، وهذا كررناه لأنه من أنفع النصائح في طلب العلم فيما نرى والله أعلم، أنك تقبل على الكتاب الذي تدرسه لتفهمه لا لتنظر إلى المزيد عليه. والعلماء الذين صنفوا المتون المختصرة لن يعجزوا على أن يجعلوها كلها مطولة، فلن نأتي بما يزيد على مباحث الآج الرومية، لأنها هي مراد المصنف وقد ذكر فيها جمهور مسائل النحو، لكننا نريد أن نفهمها. ومن نظر في أول شروح هذه أو من أوائل شروح هذا المتن، ألا وهو شرح المكودي أو المكودي، رأى أنه سلك هذا المسلك، وكذلك يعتني بالدرس الذي يحضره لأنه أنفع له كطالب علم. ابن آج الروم رحمه الله تعالى كغيره من النحويين في كتبهم المختصرة والمتوسطة والمطولة بدأ بالكلام عن الكلام، فمن النحويين من يبدأ بالكلام لأنه هو التركيب الذي عليه مدار النحو، ومنهم من يبدأ بالكلمة لأن الكل لا يعرف إلا بمعرفة جزئه، فحيثما رأيت في كتب النحو مختصرها ومتوسطها ومطولها رأيت أنهم يبدأون بالكلام على هذا المبحث. لماذا؟ لأنه هو الذي عليه مدار علم النحو، يعني أن مدار علم النحو على الكلام، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه. فابن آج الروم

رحمه الله تعالى بدأ كما بدأ غيره. إذا نظرت إلى الألفية التي هي من تعتبر في الانتهاء في النحو، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. إذا نظرت إلى القطر بدأ بالكلمة، فمنهم من يبدأ بالكلام ومنهم من يبدأ بالكلمة، ولا إشكال في هذا. المهم الذي تدركه أنت أنهم يريدون منك أن تنتبه إلى أن علمهم مداره على الكلام، فلا بد إذن أن تتصور في ذهنك أن تعرف الكلام أولا. فيريدون أن يقولوا لك بأنك إذا لم تعرف الكلام بمعرفة حقيقته فإنك لن تعرف النحو، فيقطعونك من أول الطريق. فلا بد وأن تبدأ معهم بهذا الأمر. طبعا نعظم أن المصنف رحمه الله بدأ بالبسملة، والبسملة قد تكلمنا عليها وتكلم غيرنا في كثير من الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام لفظ، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الماتر رحمه الله بدأ بتعريف الكلام، ولا بد أن نعلم أن الكتب المختصرة لا تلتزم ما يلتزمه المناطق من التعاريف المنضبطة التامة، وإنما مقصودهم في هذا هو التعليم. هذه تعريفات تعليمية تعلمك لا أنها حدود لا يتطرقها الخلل. قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير على أن السلف رحمهم الله لم يكونوا يعتنون بهذا الأمر غاية الاعتناء. الشاهد أن المصنف رحمه الله بدأ لنا بتعريف الكلام، وضمن هذا التعريف 4 شروط. فقال الكلام الذي عليه مدار علمنا نحن النحاة. يقول الكلام هو اللفظ، اللفظ فعل بمعنى مفعول، لفظ بمعنى ملفوظ، ومنه يقال خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله هذا مخلوق الله. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، مجرد لفظ. واللفظ أعم شيء يخرج من الفم، أعم من القول وأعم من الكلام وأعم من الكلم وأعم من الكلمة. اللفظ هو أعمها وأوسعها، لأنه مجرد صوت، قد يكون صوت إنسان أو غير صوت إنسان، والحليم بالإشارة يفهم هذا اللفظ. إذن كلام النحوي لا بد وأن يكون لفظا. قال المركب، المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، أو كلمة مع التقدير، ما تركب من كلمتين فأكثر أو كلمة مع التقدير. فإذا قلت من كلمتين هذا شيء معلوم، عندما أقول لك الله ربنا هاتان كلمتان أو 3 كلمات، وعندما أقول لك قم هذا أيضا مركب، لأن فاعل الفعل الذي هو المأمور ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذا تركيب. فلا يشكل عليك أنه ليس مركبا على الحقيقة من كلمتين. فإذا قال لك النحوي أعرب قم فلا تقل لا هذه كلمة واحدة، لا، بل هو عبارة عن كلمتين. وإذا كذلك إذا سألتك في باب التقدير أو غير التقدير أين زيد، وفي جواب أين زيد قل دنف، لا تقول زيد دنف. فإذا قلت دنف علم النحوي أنك أخبرت عن مبتدأ محذوف زيد دنف. هذا مهم أنه لا يشكل عليك ذلك. الكلام

اللفظ المركب، المركب هذا التركيب، والمراد أن يتركب من كلمتين كما سبق ذلك أو من كلمة مع التقدير. ثم قال المفيد، المفيد هو هنا اسم فاعل من أفاد، والمراد بالمفيد أن يسكت المتكلم بحي على كلام، على كلام له معنى بحيث لا ينتظر السامع شيئا، لا ينتظر كلاما فوقه. فإذا قلت لك كما في المثال السابق الله ربنا كان ذلك الكلام مفيدا. وغالب الكلام الذي لا، والكلام الذي لا يفيد أو الصوت أو اللفظ الذي لا يفيد يسمى الكلم، فلا يسمى كلاما عندهم، يسمى الكلم فلا يسمى كلاما عندهم. فإذا قالوا لك الكلام معناه أنه لا بد وأن تحصل به فائدة، هل هي تامة هل هي ناقصة، ليس هذا محل الكلام عليه. مفيد لا بد وأن تقع به فائدة، وليس شرطا أن تكون جديدة أو غير جديدة. فإذا قلت لك الله ربنا ومحمد نبينا علمت الفائدة القائمة في هذا الكلام، وهو الإخبار عن ربوبية الله والإخبار عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله المفيد. وقوله بالوضع الذي ينظر في شروح متقدمي هذا الكتاب أو متقدمي شراح هذا الكتاب كالمكودي وغيره يجد أنهم يعرفون الوضع بالقصد، أي قصد المتكلم إلى الكلام. وبعض الشراح يعرف الكلام أو يعرف الوضع بأنه ما تواضع عليه العرب فصار موضوعا، وهذا فيه خلاف راجع إلى اللغة، هل هي موضوعة بمعنى أنها توقيفية أو أنها اصطلاحية. فعلى القول بأنها توقيفية أو على القول بأنها اصطلاحية اصطلحوا عليها، فإنه يعرف الوضع بهذا المعنى فيخرجون منه ما عدا اللغة العربية. وهذا يدل على ضعف هذا التعريف، لأن الإخراج للشيء لا يكون إلا بعد دخوله فيه، انتبهوا لهذا. ونقول لمن فسر الوضع بأنه لغة العرب بمعنى أنه يستفاد من هذا أنه يخرج منها الإنجليزية واللاتينية والفرنساوية وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك من اللغات، نقول له هي لم تدخل فيها حتى تخرج منها، فلا مدخل لها فيها. وإنما قد يعرف الوضع، قد يعرف الوضع أيضا بأنه ما تواضع عليه العرب في كلامهم، لكن لا نقول لإخراج غيره من اللغات. والتعريف بأنه القصد أيضا له وجاهته وقوته، لأن الكلام لا بد وأن يكون مقصودا، فأخرجوا كلام الهاذي والناسي والنائم والسكران ومن شاكلهم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. فكل كلام أفادك فإن الفائدة تدل على تركيبه، لأن غير المركب لا يفيد. وبعض هذه الألفاظ قد يستغنى عنها، لكن لا بد وأن نعلم أنه ليس من العلم أن نتوجه إلى المتون المختصرة بالنقد، هذا أمر. والأمر الثاني إلى أننا نبني عليها مذهبا في غاية يعني ينتهي إليه مذهب هذا العالم، لأنه قد يكون له من القول الشيء الآخر بسبب تطويل أو تفصيل. والأمر الثالث أنهم إنما أرادوا بهذه المتون المختصرة التسهيل والتقريب،
لأن المتون المختصرة للأجانب عن العلم، لا الأجانب الفرنجة، لا الأجانب عن العلم الذي هو أجنبي عن العلم وليس من أهل هذا الفن، فيريدون أن يقربوا له المعنى. وإلا فإن بعض النحويين يقول الكلام يعني كلامنا لفظ مفيد، كما قال ابن مالك لفظ مفيد، فإذا أفاد كان مركبا، وإذا أفاد كان موضوعا بكلام العرب. هذا ما تضمنه تعريف المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. فإذا أردنا أن نطبق فإنما تقدم معنا فيه تطبيق لهذه القاعدة الأولى التي ذكرها. فإذا قلت كما سبق الله ربنا، هذا مركب، هذا كلام. لماذا؟ لأنه لفظ، والثاني لأنه لفظ لأنه مركب، والثالث لأنه مفيد، والرابع لأنه إما إذا قلنا موضوع بوضع العربي ومصطلح عليه أو ما توقفت عليه اللغة، أو قلنا إنه مقصود للمتكلم، ولا شك أن هذا مقصود بالنسبة للمتكلم، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فإذا قلت الله، هذا مركب من ثلاث كلمات، الله هذه كلمة، رب هذه كلمة، وناء هذه كلمة، هذه كلمة، هذه ثلاث كلمات، وأفادت للسامع. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أقسام هذا الكلام، إلى بيان القسمة التي القسمة العقلية التي لا مزيد عليها، وهي أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال وأقسامه، الضمير عائد إلى الكلام، وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف. وهذه القسمة لا رابع لها، والشراح يقولون إن دليلها الاستقراء والتتبع، بمعنى أن النحويين المصنفين في هذا الباب تتبعوا كلام العربي جملته وتفصيله ونثره وشعره، فلم يجدوا أنهم قد خرجوا عن هذه القسمة أبدا. هذا قول جماهير النحويين، هناك خلافات لا مدخل لنا فيها في هذا المقام. أقسامه أي الكلام، الضمير عائد عليه، ثلاثة يعني أنه لا رابع لها، لأنهم عندما يطلقون هذه الأعداد يريدون بها الحصر وعدم الزيادة. يقول أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وكل قسم من هذه الأقسام يدخل تحته أقسام كثيرة أو قليلة. فالحروف لها أقسام كثيرة، الأسماء لها أقسام كثيرة، الأفعال لها أقسام أيضا. قال هنا اسم، والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، تقول مسجد، وتقول مصلى، وتقول منزل، وتقول محمد، وكل هذه الأسماء اسم دل على، إذا دل على مسماه الذي وضع له فإنه يكون اسما. اسم وفعل، والفعل كما هو معلوم في أصل اللغة الحدث، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كما سيأتي معنا في أقسام الأفعال، دلت على معنى في نفسها. لا، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت
بزمان الذي هو زمان التكلم الماضي أو المضارع أو

أمر الذي هو الاستقبال، هذا الفعل وهو ثلاثة أنواع كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. والحرف، الحرف ما دل على معنى في غيره، ولهذا شرط له المصنف أن يكون قد جاء لمعنى، فقال حرف جاء لمعنى. لماذا قال جاء لمعنى؟ لأنه أراد أن يخرج حروف الهجاء التي يقع بها تركيب الكلمة، تركيب بناء الكلمة. زيد مركب من زاء ويا وداء، هذا تركيب هذه الكلمة، هذه حروف لكنها حروف لبنية الكلمة، لبنية الكلمة. والمصنف رحمه الله سيذكر بعض الحروف وبعض أقسامها وسيذكر الأفعال، فكما يقولون لا نسبق الأحداث. المهم هو أنك تعلم أن العرب لا يخرج كلامها عن هذه القسمة الثلاثية، الكلام الذي يتكلمون به الذي في لسان العرب وفي القاموس وفي مجمل اللغة وفي المعاجم وفي الأشعار وفي النذر، كل هذا الكلام لا يخرج إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فإذا عرفت هذا فإنك تضبط الاسم من جهة علاماته، وتضبطه من جهة أحكامه الإعرابية، وبهذا تكون قد حصلت إن صح التعبير أو القزمة ثلث لغة العرب. ثم تأتي إلى الفعل وتحصره أيضا بعلاماته وبحكمه الإعرابي، وهذا الثلث. ثم تأتي إلى الحرف وتضبطه أيضا بعلاماته وهي العلامة السلبية وبحكمه الإعرابي، وبهذا تكون قد عرفت هذه المعاني أو هذه الذي عليها مدار كلام العرب. لا يخرج كلام العرب عن الاسم كل ما يتكلمون به أو الفعل أو الحرف، وقد يشتركان، قد تشترك جميعها وقد لا تشترك في الكلام، قد يتركب الكلام من اسمين أو من اسم وفعل، هذا الذي عليه جماهير النحاة، ولا يتركب من اسم وحرف ولا من فعل وحرف كما قاله بعضهم. هنا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الكلام انتقل إلى بيان أعظم فائدة، بيان أعظم فائدة مما تقدم، بل هو أعظم من كل ما تقدم، وهو بيان العلامات المميزة لكل واحد من هذه الأقسام، والشيء لا يتميز عن غيره إلا بمعرفة علامته، وهذه الطريقة أنفع للمتعلم من التعاريف وما يسمونه بالحدود. نأخذ شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولم ننتهي من جميع العلامات حتى علامات الاسم، لأنها أشياء قد ننتهي منها لأنها أشياء معروفة متكررة كما لا يخفى عليكم. يقول فالاسم بدأ بعلامة الكلمة الأولى وهي الاسم، والذي هو أهم ما في الكلام وعليه مدار الكلام، والفعل والحرف بمثابة الخدم لبيان حقيقة الاسم، لأنه هو الذي تتوارد عليه المعاني ويقصد للمعرفة للتعرف عليه. فيقول فالاسم يعرف بالخفض، الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الجر أو الخفض. هنا كما ذكرت لك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان علامات الاسم، بماذا يعرف الاسم؟ قال بالخفض. ومن هنا

فإن الخفض والجر مصطلحان متداولان بين أهل البصرة وأهل الكوفة، فالبصريون يستخدمون الخفض الكوفيون يستخدمون الخفض والجر، إن كان الكوفيون لا يستخدمون إلا الخفض، وإن كان البصريون لا يستخدمون إلا الجر معذرة. والأمر الثاني أن ابن آج الروم رحمه الله نفسه في هذه المقدمة لا في غيرها عبر بالجر، وذلك في باب الاستثناء، في باب الاستثناء عبر رحمه الله تعالى بالجر، عبر بالجر مما يدل على أنه لم يلتزم اصطلاحا معينا كما هو معلوم، فضلا عن في هذه الرسالة الصغيرة. والأمر الثالث أن من نظر في هذه الرسالة في هذه المقدمة رأى أن ابن آج الروم وإن كان قد وافق الكوفيين في مسائل كبيرة مختلف فيها مع البصريين، لا أنه أيضا قد خالف الكوفيين في مسائل قريبة منها ونصر مذهب البصريين. لعلي وإن كنت لا أحبذ هذا أشير إلى بعضها، يعني إلى بعض ما خالف فيه ابن آج الروم رحمه الله تعالى مذهب الكوفيين مع شهرته. فالقول هذا على كل حال لهذه الثلاثة الأوجه فيه ما فيه. قال هنا رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض. فإذا قلت بالخفض أو قلت بالجر فالخطب في هذا يسير إن شاء الله. يعرف بالخفض. ما هو الخفض إذن؟ الخفض عبارة عن حركة الجر أو الحركة التي تعلم بأن الاسم مخفوض، تعلم بأن الاسم مخفوض، لأن هذا الاسم مخفوض علامة، لا نقول الكسرة نقول علامة، لأن العلامة أحيانا للجر أو للخفض تكون الكسرة وأحيانا يكون الياء كما هو معلوم، فحصره في الكسرة فيه ما فيه. فإذا إذا جاءت علامة الجر أو الخفض فإنها دليل على أن هذه الكلمة اسم. فعندما تقول إلى الله مرجعكم، إلى الله، الكسرة هذه هي علامة الجر أو قل علامة الخفض، هذا دليل على اسمية هذه الكلمة من كلام العرب. وهذا الجر له عوامل ليس هذا محلها، آخر المتن ذكرها المصنف رحمه الله. المهم أن تعلم أن الفعل لا يدخل عليه علامة الجر، لا يدخل عليه علامة الجر لا الكسرة ولا الياء، لا يقول من يقوم أو من قام أو من قوم إلا إذا كان لالتقاء الساكنين، أيخفاكم هذا حفظكم الله. نفهم هذا على أن هذه العلامة مميزة، علامة مميزة نافعة، لا يشكل على طالب العلم إذا جاءت الكسرة أو جاء الياء، لا يشكل على طالب العلم أن هذا الكلمة هي اسم. قال رحمه الله بعدها: والتنوين. التنوين أراد به في كلامهم، طبعا في كلام في أصل اللغة، التصفير الصفير. والتنوين يقولون ينون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وبعضهم يزيد لغير توكيد وهذه لا حاجة لها. وكل أنواع التنوين التي يذكرها النحويون في الكتب المطولة هي علامة من علامات الاسم، حيثما رأيت أن الكلمة منونة وإن شابهت الفعل، وإن شابهت الفعل في عدد الحروف أو في لفظ الحروف، أنت ما تقول ضرب وضارب، ما تقول ضرب، لا تقول ضارب، تقول ضرب تريد المصر.

ضارب، فإذا قلت ضارب وضرب هذا معناه أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا، وإن كانت فيها نفس حروف الفعل. ما دام نونتها فقد قضيت عليها بأي شيء بأنها اسم، فأعطها أحكام الاسم بحيث أنه لا يدخلها الجزم، وبحيث إنه أيضا تكون مرفوعة، تكون مجرورة، تكون منصوبة كما سيأتي معنا. إذن فالتنوين علامة نافعة، تنوين كل أنواع التنوين. إذا ذهبت ونظرت في كتب النحو تجد أنهم يقولون أربعة أقسام، ما علينا منها، الذي نفهمه أن الطالب المبتدي من أمثالنا نحن وأنتم نعرف أن الكلمة إذا جاءت منونة وإن أشبهت الحرف في أو الفعل في ألفاظه فإنها اسم وينتهي، وننتهي إلى هذا بعدها. قال ودخول الألف واللام، وبعضهم يقول لو قال دخول ال كان أفضل لأنه يعبر عنها باسمها. ال هذه هي أيضا علامة مميزة ونافعة، واستثنى بعضهم ال الموصولة ولا استثناء، لأنك لا بد وأن تنظر إلى أصل الكلام، وأن العرب إذا حذفوا شيئا أو قدروا شيئا فإنه لا بد وأن يتطلب أصله، ولا نريد أن نناقش هذا كثيرا. فأل حيث جاءت فإنها فإن هذه علامة على أن الكلمة اسم ليست فعلا ولا حرفا. الدار، المدرسة، المنزل، المسجد، الكتاب، العلم، القلم. والعرب مثلا عندما أنا أضرب لكم مثالا، عندما قالوا بأن آل الموصولة تدخل على الأفعال كما في قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، قالوا هذه آل الموصولة. نحن مثلا نقول إذا قال الإنسان آل ترضى لم يستفد شيئا، لكن عندما أقول لك المنزل، الدار، المسجد، لكن سياقها في البيت يدل عليها وأنه أراد الذي، فلا بد من إيضاحها وبيانها. على كل حال ال أيضا علامة نافعة مميزة تدلك على أن الكلمة التي دخلت عليها ال أنها اسم وليست فعلا ولا حرفا. ثم قال ودخول الألف واللام، ونقف عند حروف الخفض لأننا نريد أن نبين ما هو الفرق بين الخفض وبين حروف الخفض، وحروف الخفض إن شاء أيضا تحتاج إلى ذكر لها، فنتوقف عند هذا المقام إن شاء الله تعالى وما حصل فيه الكفاية. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه.

هذا السائل يقول: لماذا قلنا إن اللسان الأعجمي لا يدخل في تعريف الكلام حتى نخرجه منه وقد استوفى الشروط الثلاثة، لفظ مركب ومفيد، وإنما أخرجناه من التعريف بقولنا بالوضع؟ وهل يشترط في الكلم أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فما فوق سواء أفادت أم لم تفد أم يكفي أن يكون مركبا حتى من كلمتين؟ بالنسبة للسؤال، لجواب السؤال الأول حفظك الله ورعاك، ذكرناه في موضع الوضع لأنه هو المناسب

هذا المقام، وهم يقولون إن الكلام عند النحويين لا بد وأن يستوفي هذه الشروط، فإنما نبهنا عليه في باب الوضع لهذه العلة، لا لأنه ليس لفظا، ولا لأنه ليس مركبا، ولا لأنه ليس مفيدا، إنما نقول لأنه ليس موضوعا أصلا. هذه على كل حال مسألة ذكرتها لكم من باب الفائدة، وإن كانت هي لها تعلق بما يسمى بعلم المنطق والمناطقة، من جهة إيش؟ من جهة أنهم يقولون إذا أردت أن تخرج شيء تخرج شيئا فلا بد أن يكون داخلا منه، واللغات اللغة الأجنبية بجميع صنوفها ليست داخلة في العربية حتى نخرجها منها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، الكلم طبعا في الأسئلة لا بد أن ننبه الإخوان حفظهم الله أن الأسئلة لا بد وأن يكونوا فيها أوسع صدرا من جهة إيش؟ من جهة أننا لا نشترط فيها ما نشترطه في إلقاء الدرس، فقد نتوسع وقد نفصل لأنها مقام إشكال كما يقال. وفي الدرس لا نلتزم في الغالب بما نرى أنه يعني أنفع، بما نرى أنه أنفع. عندنا الكلمة، وعندنا الكلام، وعندنا الكلم، وعندنا اللفظ، وعندنا القول. وذكرت لكم في الدرس أن اللفظ أعمها جميعا، لأن اللفظ يشمل القول ويشمل غيره، يعني أعم، وخصوصا أنه أعم من القول. أما الكلم أو بالأصح نبدأ بكلام المصنف، الكلام فإنه يشترط فيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه لابد أن يكون لفظا ومركبا ومفيدا بالوضع، هذا شرط الكلام، وهذا السلاح النحوي. وإلا فالكلام عند اللغويين يشمل يشمل كل ما أفاد مكتوب أو ملفوظ وما أشبه ذلك، كما أن الكلمة عند النحويين اصطلاحها غير اصطلاح اللغويين. فالكلمة عند النحويين هي القول المفرد كما يقول في القطر، الكلمة هي القول المفرد. أما عند اللغويين فإن الكلمة هي الكلام المركب المفيد الذي ذكره عند اللغويين، في قول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي الكلمة؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها يعني جميع ما تقدم كلمة هو قائلها. قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قالوا والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات ولم يفد، من ثلاث كلمات ولم يفد، كعامة جمل الشرط التي لا جواب لها، يعني ما تقول إن قام التي تحتاج إلى جواب، أقصد إن قام زيد، إن قام زيد طيب ماذا يحصل؟ جلست أو قمت أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى كلم، يسمى كلما ولا يسمى كلاما. نعم. يقول أخطأت مع زوجي وغضب مني غضبا شديدا حتى أنه كان يقول كلاما جارحا، ومع ذلك وصلت في الاعتذار مخافة أن يطلقني، فهل يعتبر خوفي هذا من الخوف المحرم أم لا؟ لا ليس من المحرم، بل هو واجب عليك إن لم نبالغ في هذا، لأن الحفاظ على الزواج وعقده وإثباته من المقاصد

قعيها العظيمة. والمرأة يجب عليها أن تخاف على زواجها وعلى عقدها وعلى زوجها. وهذا أيضا يدل على رجاحة العقل إن شاء الله. نعم. يقول: متى يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ كيف من يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ ولي هناك محاضرة لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله قيمة في هذا الباب، اسمها الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام، فأنصح بمراجعتها من باب الفائدة فقط. حاضرها عندنا هنا حفظه الله في الرياض. وعلى كل حال، الخلافة أو ولي الأمر تثبت له الولاية بأحد أمور: الأول مبايعة أهل الحل والعقد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر، أهل الحل والعقد معروفون وأنهم أهل العلم. الثاني أن يستخلفه من جاء بعده، من مات قبله أو من كان قبله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنهم. والثالث أن يغلب على الأمر بأي صورة من صور الغلبة، بأي صورة من صور الغلبة. فإذا استتب الأمر لهذا الحاكم أو لولي الأمر هذا، وإن كانت الطريقة التي وصل إليها أو وصل بها إلى الحكم في الأصل محرمة، فإننا لا يجوز لنا أن نخرج عليه ولا أن نعتقد أنه ليس ولي أمر ما دام على الإسلام، إلا أن تروا كفرا بواحا. فمثلا إذا حصل قتال، وهذا يقع في كثير من بلاد المسلمين، القتال لا شك أنه بين المسلمين محرم، لكن فإذا غلبهم حتى عليهم كما أو غلبهم كما في نسخ في أصول السنة للإمام أحمد، لا نقول إنه قام حكمه أو ملكه على دماء المسلمين فلا يجوز، لا، ما دام استقر له الأمر واستتب فهذا إجماع لا خلاف فيه، كما حكاه غير واحد من أهل العلم. فإذا وصل بالطريقة التي هي الطريقة الديمقراطية واستتب له الأمر، فإننا نسمع ونطيع، إلا أن نرى كفرا بواحا، ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ولا نقدر على إزالته، فإننا نصبر حتى يأتي الله بالفرج من عنده. نعم. ما حكم مدارسة شروحات المتون لشيوخنا الأفاضل بيني وبين أخوات عبر سكايب، وما هو ضابط هذه المدارسة؟ المدارسة يعني طبعا لا يمكن أن يقوم العلم إلا بالمذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، فمذاكرة العلم هي حياته، سواء ذاكرت العلم مع صديق أو مع قرناء مقاربين أو ما أشبه ذلك، وسواء كان هذا بالمجالسة المباشرة أو بالاتصال الذي يسمونه بالاتصال المباشر، كل هذا أمر حسن. وطريقة المذاكرة طبعا عند السلف ما كانوا يروح يراجع ثم يأتي، لا، يجلسون المجلس الطويل فيقول: ماذا عندك في باب كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، وهكذا. لكن الطريقة التي صار على العصريون أن تأخذ قطعة من الكتاب أو من المتن ونقول: هذا المتن، هذا المقطع سنذاكره هذه الليلة أو هذا الأسبوع، فيذاكر ويذاكر على حسب كتاب معين، إما شرح ولا يخرج إلى غيره. هذه نشدد فيها في المتون المختصرة، لأنها تشتت الأذهان وتربك العقول. فلا مثلا عندنا درس الآجر الرومية نريد أن نذاكر شرحا عليه من الشروح.

0: فنأخذ شرح مثلا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، فلا نأتي إلى شرح الشيخ ابن عثيمين ونقول يعني نذاكر منه، لا، صب المذاكرة على شيء واحد، ننتهي من الكتاب نبدأ في غيره. نعم، وهذه الطريقة طيبة وحسنة. المهم هو أمن الفتنة، خصوصا يعني هذه التواصلات التي يسموها بطرق التواصل الاجتماعي بين النساء. أنصح أخواتي في الله عز وجل ألا يتطرقن لها إلا للأشياء الضرورية. نعم. الله يا أخي، السؤال ده نصيحة عن ضعف الهمة وما هي أسبابها وكيف نعالجها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ الذي لا نظير له في بابه، وهو كتاب قاعدة في المحبة، كتاب عظيم مطبوع في مجلد، أجزم إن شاء الله أن ذا النهمة يقرأه في مجلس في جلسة أو في يوم واحد. هذا الكتاب العظيم كرر فيه شيخ الإسلام هذه القاعدة وهذا الضابط في مواضع كثيرة. يقول رحمه الله تعالى، وأحكي لكم كلامه بمعناه أو بمضمونه، يقول: إن أصل حركات العالم قائمة على المحبة، وبقدر ما يكون عند الإنسان من الحب للشيء بقدر ما يكون عنده من الحركة في طلبه وتحصيله. فضعف الهمة لا يكسر ولا يذهب عنه ولا يتخلص منه إلا بحب ضده، وهو علو الهمة. علو الهمة ماذا نعني به؟ علو الهمة يعني أن تطلب أعلى الأمور فيما أنت فيه. أنت طالب علم تريد أن تصل إلى أعلى المراتب التي يسرها الله تبارك وتعالى لك، فإذا أحببت هذه المنزلة لا تنظر إلى أسبابها، لأن كل سبب في طلبها سيهونها على الإطلاق، كما قال الأول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن طالت الآمال إلا لصابر، من علم عظم ما يطلبه هانت في سبيله الصعاب. بعض الناس يتكلمون على ضعف الهمة وعلو الهمة وأسبابه، أنا في نظري والله أعلم مع قصوره أن هذه الكلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي أعظم أسباب طلب علو الهمة. وأيضا في كتاب هذا في آخره يقول: وقد أجمع العقلاء من كل ملة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، أو كما قال عليه رحمة الله. وأرجو أن يكون الجواب
1: موقعا في الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد،
3: الدرس الثالث.
2: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا. وما يجوز أن

0: هنا موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو الباب الأول في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد رحم الله العالمين الجليلين، وعنون له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر شارحا، أعني الشارح ذكر في شرحه ما يتعلق في إعراب كلمة باب وما يتعلق بما الموصولة، كما يقول يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. وقبل أن نتكلم عن هذا، مناسبة هذا الباب باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، مناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة بينة، لكن ما هي مناسبته لما قبله في بيان معنى التوحيد؟ أقول مناسبته لكتاب التوحيد ماذا؟ ظاهرة. أما مناسبته لما سبق في بيان معنى التوحيد تظهر لك المناسبة بأن تعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر معنى التوحيد وحقيقته فيما مضى، ذكر معنى التوحيد وحقيقته، فناسب أن يذكر عقبه جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد. ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب الذي فيه ذكر جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد والتحذير من ضده. هذه مناسبة إيراد الباب عقب كلامه رحمه الله عن معنى التوحيد، فهمتم؟ ثم لما اختار رحمه الله أن تكون ما مصدرية قال والثاني أظهر، ووجه كون الثاني أظهر أو أرجح ما قاله العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير، قال لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. قال لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. هذا وجه الترجيح. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود

0: لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي
1: قال حدثنا أبي
0: قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش
1: هذه تقرأ قال تقرأ ولا تكتب نعم
0: قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما، ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله آية الأنعام وهي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر تفسير الربيع بن أنس أنه قال الإيمان الذين آمنوا يعني ولم يلبسوا إيمانهم أي الإخلاص لله وحده. يقول عندكم المصنف هنا قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع ابن أنس. الإسناد إسناد ابن جرير قال حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ابن أنس، هذا هو إسناد ابن جرير. وهذا الإسناد لا يصح وفيه ضعف وكلام كثير، فإن في الإسناد ابن أبي جعفر شيخ إسحاق الذي هو شيخ شيخ ابن جرير ابن أبي جعفر وهو عبد الله الرازي، عبد الله ابن أبي جعفر الرازي متكلم فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون. وذكر الحافظ ابن عدي لما ترجم له من الكامل قال وبعض حديثه لا يتابع عليه. وثمة قضية في رواية ابن أبي جعفر عبد الله هذا في رواية عبد الله هذا عن أبيه ذكرها ابن حبان لما ترجم له في الثقات قال يعتبر بحديثه من رواية نعم من غير روايته عن أبيه، يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه، وهذا الإسناد من روايته عن أبيه، واضح؟ ولهذا ترجم لما ترجم له الحافظ في التقريب قال صدوق يخطئ، لكن ما تكلم عن روايته عن أبيه، ولهذا يحتاج النظر إلى ماذا؟ إلى كتب التراجم المطولة. كذلك في الإسناد أبوه وهو أبو جعفر الرازي مختلف في اسمه، مختلف في تحديد اسمه، رجح الحافظ المزي رحمه الله أنه عيسى ابن ماهان، عيسى ابن ماهان. وهذا عيسى ابن ماهان أو أبو جعفر الرازي هو عالم بالتفسير كما قال ابن عبد البر رحمه الله، عالم

بالتفسير وثقه بعض أهل العلم كابن معين مرة، ومرة قال يكتب حديثه لكنه يخطئ، ومرة قال ثقة يغلط فيما يرويه عن المغيرة أو عن مغيرة. أما الإمام أحمد فقال صالح الحديث، قال إيش؟ صالح الحديث، ليس بالقوي أو ليس بقوي في الحديث، قاله مرة. وقال الفلاس فيه ضعف، من أهل الصدق سيء الحفظ، يعني في نفسه صدوق، صدوق اللهجة، لكنه أتي من ماذا؟ من سوء حفظه، ولهذا صار يخطئ. قال الحافظ أبو زرعة شيخ يهم كثيرا، شيخ يهم كثيرا. قال ابن خراش سيء الحفظ صدوق. إذن من كان أمره كذلك فروايته فيها ماذا؟ فيها ضعف، أو حديثه ضعيف، وما ينفرد به يعتبر منكرا. ولهذا قال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، إلا فيما وافق الثقات. وفي الإسناد أيضا هذا الربيع بن أنس الذي نقل عنه البصري البكري البصري، هو صدوق كما قال أبو حاتم والعجلي والنسائي يقول ليس به بأس. لكن ثمة نقطة أيضا مهمة ذكرها الحافظ ابن حبان في المجروحين، في كتاب الثقات آسف، لما ترجم للربيع قال الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر، أي الرازي، الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأنه أو لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا، وهذا من رواية أبي جعفر عنه، ففيه إشكال. ابن أبي جعفر يروي عن أبيه، وروايته عن أبيه فيها إشكال، وأبو جعفر يروي عن الربيع، ورواية أبي جعفر عن الربيع فيها ماذا؟ إشكال، مع ما فيها من ماذا؟ من كلام. هذا الإسناد الذي ذكرته لك يكثر منه الحافظ ابن جرير، الإمام ابن جرير في تفسيره يكثر منه ويكرره. ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، واختار أنها أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ثم قال وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من فصل الله، هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، بين إبراهيم وقومه. وهذا التفسير تفسير ابن زيد وابن إسحاق رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير أيضا. والرواية عن ابن زيد نعم وابن إسحاق أخرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد نظيف، بإسناد عنهما نظيف، وليس في الإسناد إلى ابن زيد محمد بن حميد الرازي كما قاله بعضهم، ليس كذلك، فالإسناد إليه ماذا؟ نظيف. وكما قلت أن هذا التفسير عنهما رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله. ثم نقل الإمام رحمه الله هنا ما يتعلق بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث البخاري وهو ظاهر، قال والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح. طبعا هنا هل يريد صحيح البخاري أم مسلم؟ محتمل، ويحتمل أنه يريد الصحيحين، والحديث في الصحيحين، والحديث في

0: صحيحين. ثم ذكر قال ولأحمد بنحوه عن عبد الله يعني ابن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية أنه شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث إلى آخر الحديث. هذا أيضا نعم في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم وهو صحيح. ثم قال وعن عمر أنه فسره بالذم. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير أيضا في التفسير والإسناد فيه كلام الإسناد فيه كلام نعم. قال فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. ثم نقل عن الحسن والكلبي أنهما قال أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم أي مهتدون في الدنيا نعم.
1: قال شيخ الإسلام والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم
0: سبق معنا من يريد بشيخ الإسلام قد سطر هذا أنه يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم.
1: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد جزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار
0: نعم. ثم نقل رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية.

0: عظيمة مبينا أن الذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله أيضا، أي ورد أنه ماذا؟ أن الشرك ظلم كما جاء في كتاب الله جل وعلا، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك. فكمن كان كذلك كان من أهل الأمن والاهتداء والاصطفاء كما في آية فاطر. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء أي ضيق وشدة معيشة؟ فذلك ما تجزون به يعني يكون كفارات ورفع للدرجات يرحمك الله. هذا الحديث حديث الصديق أخرجه المروزي في مسند أبي بكر وهو عند الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح والحاكم والصححاه وهو كذلك، حديث له شواهد عدة يصح بها. قال: فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة، وقد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. ودخول المؤمن للجنة دليل على فضل ماذا؟ على فضل توحيده، وأن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ثم تكلم رحمه الله في أجناس الظلم الثلاثة، ثم قال: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. عندنا الأمن والاهتداء التام، وعندنا ما يضاده، لا أمن ولا اهتداء مطلقا، أو أن يكون ثمة أمن واهتداء باعتبار مطلق الإيمان الذي معه، لكن ما يقترفه من معاصي وآثام ونحو ذلك لا تجعله في أمن تام واهتداء تام. فقال: ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. لماذا؟ انظر، هذا من التوفيق فيما ظاهره التعارض، فيما ظاهره إيش؟ قد يتعارض في أفهام بعض الناس. فوفق لك شيخ الإسلام أن أحاديث، قال: فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون إيش؟ للخوف، معرضون للخوف. طيب، من تعرض للخوف لم يحصل له الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به ماذا؟ مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، واضح؟ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. يعني لو كان منهم من كتب الله عليه أن يدخل النار وهو موحد، فدخوله كما يقول العلماء للنار دخول تطهير، لا دخول تأبيد. دخول من يكتب الله عز وجل عليه دخولها من أهل التوحيد فإنه دخول تطهير، لا دخول ماذا؟ تأبيد. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وهم مهتدون؟ قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. لم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى فتأمله. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
0: نعم، انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهذا كلام في غاية من النفاسة والأهمية في قوله: وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، أي في جوابه عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أشكل عليهم ظاهر دلالة الآية، فبين لهم المراد بذلك صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فمن لزم الحق والتزمه حقا وحقيقة وصار على الصراط المستقيم، سار على الصراط المستقيم والتزمه، هداه الله جل وعلا وأمنه. فكلما اهتدى المرء إلى الحق والتزمه أمنه الله جل وعلا ووقاه وعلمه، وهذا يدعوه إلى أن يتقي الله أكثر بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وإذا هداه أمنه. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد ماذا؟ تقوى، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم مروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قال الشارح: عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري، ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال في المفهم على صحيح مسلم:

0: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، شريك له تأكيد للنفي. قاله الحافظ كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفع مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله، أعني المصنف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، بذكر حديث أو ذكر بعد الآية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين كما قال أخرجاه. بدأ الشارح رحمه الله فقال معرفا بعبادة رضي الله عنه مترجما له باختصار، ثم شرح بعض ألفاظه. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. نعم، كلمة التوحيد تفيد قائلها ويشترط فيها أن يقولها وهو عالم بماذا؟ بمعناها، يعمل بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. ولهذا كانت هي مفتاح الإسلام، لا يدخل المرء إلى الإسلام إلا بماذا؟ بكلمة التوحيد، لا بد أن يقولها بلسانه وأن يعتقدها بإيش؟ بقلبه، وأن يعمل بما دلت عليه بقلبه وجوارحه، بقلبه وجوارحه. نعم، قد يدخل الإنسان ابتداء في الإسلام لكن له لا يعلم دلالة هذه ماذا؟ الكلمة ابتداء، فيؤخذ منه وينطق بالشهادتين ثم يعرف

0: وإذا صليت وجاء أسجد بدون ركوع، لا يوجد ركوع. شرط هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يسلم إلا على هذا، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على شرطه الفاسد، على هذا الشرط ماذا؟ الفاسد. فلما نطق بالشهادتين عرف أو علم، ومن هنا أخذ أهل العلم كالإمام أحمد وغيره على قبول مثل هذا الشرط الفاسد، على قبول مثل هذا الشرط الفاسد ابتداء لمن أراد أن يسلم. فإذا أسلم عرف بأن من مقتضيات هذه الكلمة الصلاة، والصلاة لا يجوز لك أن تختار منها تصلي كذا ولا أصلي كذا، يجب أن تلتزم بماذا؟ بما أمرت به. وضح؟ إذن كلمة التوحيد تنفع قائلها إذا ما قالها ابتداء ليدخل في الإسلام، ثم يعرف بدلالتها وما تدل عليه، وما هي ماذا مقتضيات هذه الكلمة. وكلام الإمام رحمه الله عبد الرحمن هاهنا ظاهر، قال: أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل، إذ إن لكلمة التوحيد شروطا لا بد من تحقيقها. نعم، قال: ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول لله، والقول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها لما تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله وما يتعلق بمسائل وضوابط التكفير، إذ قدمنا بمقدمات لا أذكر كم من مجلسين أو ثلاثة إبان شرحنا لنواقض الإسلام وتعليقنا على نواقض الإسلام، ومن ذلك ما يتعلق بماذا؟ بهذه المسألة. نعم، ثم ذكر ما يدل على مذهب فساد مذهب المرجئة. نعم، مذهب المرجئة مذهب فاسد وقول باطل ترده أدلة الوحيين وعمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأئمة الدين. نعم، بل هذا القول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ها، يكفي في ذلك الشهادتين، حتى قال بهذا غلاة من؟ غلاة المرجئة، نعوذ بالله من هذا القول الفاسد. ثم قال: أحاديث الباب تدل على فساده. نعم، لا يحتاج الأمر إلى مزيد، فكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، الأدلة ترد على هذا المذهب الفاسد، كما أنها ترد على مذهب الخوارج. فالحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين أهل الإفراط والتفريط. نعم،
1: ذكر كلام العلماء في معنى الإله
0: تكلمنا. نعم. قال واسم الله
1: مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية، فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج من المنفي، قال: بل هو مخرج من المنفي وحكمه. شيخ كلمة من ساقط يا شيخ.
0: نعم.
1: فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي

0: إلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. قلت: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو: أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق
1: ثم غلب
0: على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألوه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألوه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا.
1: فكيف يقال بعد هذا أن دراسة التوحيد تقسي القلب؟ أقول: كيف يقال بعد هذا الكلام العظيم الرائق عن هؤلاء الجمع من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهم أن دراسة العقيدة تقسي القلب؟ لا شك أنه يقسو قلب المبتدع الضال، لأنه لا يريد أن يعرف الحق ولا أن يذعن للحق، إنما يريد أن يلهث وراء ماذا؟ بدعته وما ينصرها. أما أهل التوحيد والسنة فقلوبهم ممتلئة لله جل وعلا تعظيما ومهابة ومحبة وخوفا وطمعا ورغبة ورهبة إليه جل وعلا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات أهل التوحيد، يهابونه ويحبونه ويعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى، ويقومون بحقوقه وإفراده جل في علاه بالعبودية. فالإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه

0: وتنيب إليه في شدائدها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وتدعوه في مهاماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا لله وحده، إلا لله وحده. استشعروا هذا فرقت قلوبهم وذرفت عيونهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من مثل هذه الكلمات الفجة يريدون صد الناس عن تعلم هذه العقيدة النقية الصافية. نعم.
1: وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول. قال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء، وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكروبات والنذر في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، ما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداته. قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، ودلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أنها

0: جهل صرف فهو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، قد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحاله عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة.
1: فتجد الواحد منهم يحلف بالله كاذبا، لكن لا يحلف بسيده ولا بصاحب الضريح، نعم، ولا يتجرأ على ذلك، أقول ولا يتجرأ على ذلك، ويستسيغ ويجوز لنفسه أن يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب، ولو كانت يمينا ماذا؟ مغلظة. أما هذا الشيخ صاحب القبر والولي أو الضريح أو غير ذلك ما يستطيع أبدا، ولا يتجاسر ولا يتجاسر، ثم يدعي فيقول أنه يقول لا إله إلا الله وقلبه يأله غير الله ويرجو غير الله ويدعو غير الله، فأين هذه الهداية لكلمة لا إله إلا الله في قلبه؟ أين هذه الهداية التي اهتدى بها؟ وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. نعم.
0: بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص
1: في شدة، إذا وقع في شدة يعني في مشركي العرب خير من هؤلاء، كان أولئك إذا وقع أحدهم في شدة لجأ إلى الله وعلم أن المنجى والملجأ إليه. نعم.
0: أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده.
1: هؤلاء المشركون مشركو العرب من قريش قديما يشركون في حال رخائهم كما يقول من عبادة الآلهة وغيرها، أما في حال الشدائد فيخلصون الدعاء، يرون أن النجاة في يده جل في علاه، أما هؤلاء لا في رخاء ولا في إيش. نعم.
0: كما قال تعالى
1: يا خائفون من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، هكذا حتى في هذه الشدائد.
0: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله
1: كيف بالذي يقول كالخميني شيخ الضلالة وإمام الزندقة إن لأئمتنا منزلة ما بلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ملك مقرب، تنظير للشرك بالله جل وعلا والكفر به، تنظير للطاغوتية، تنظير للطاغوتية وعبادة الأضرحة والشرك بالله جل وعز ودعاء غيره جل وعلا والاستغاثة بهم. أما ترونهم الآن قبحهم الله، طهر الله جل وعلا الأرض منهم، يرفعون ألويتهم يا حسين يا حسين يا زينب يا فاطمة، ويأتون إلى أهل السنة المستضعفين في بلاد الشام الأسيفة الجريحة، فرج الله كربة أهلها، أو أهل العراق من أهل السنة هناك أو غيرهم، فينكرون بأهل السنة أشد التنكيل باسم الانتصار لآل البيت، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم يأتي بعض المتحذلقة فيقولوا وجدنا هؤلاء فيهم عقل وفيهم كذا، ويزورهم في حسينياتهم أو في مناطق شركهم ويفعلون ويفعلون، ويدعي أن فيهم من العقل وفيهم من الإنصاف وفيهم من كذا وكذا. ما شاء الله، ما هذا العدل مع أمثال هؤلاء الذين يعني تلهج ألسنتهم بالشرك بالله وسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. زد على هذا تجد هذا المتفيق لسانه سلطا على أهل السنة المحضة، سلطا على أهل السنة المحضة. فمثلا أحدهم يقول لما سئل هل توجد جماعة الإخوان المسلمين هنا في السعودية، قال سبحان الله سعودي من الإخوان المسلمين لا يوجد، سعودي لا يوجد، تبليغي لا يوجد، تبليغي سعودي لا يوجد. هكذا قال له السائل طيب جامية موجود؟ نعم يقول جامية موجود، هم يقولون نحن جامية. هذا كذب له قرون، كذب له إيش؟ قرون. ينصفون يدعون الإنصاف لأهل البدع والضلال والشرك ولا ينصفون أهل السنة المحضة. هات لنا واحدا من أهل السنة المحضة يقول نحن جامية، نسبة لهذا الإمام العلم المظلوم المفترى عليه محمد أمان رحمه الله شيخنا الشيخ محمد أمان. هل يوجد؟ لا يوجد، لا ينتسب إلى الشيخ محمد أمان رحمه الله، لو جاء بمذهب جديد لا يجوز انتساب إليه، الشيخ دعا الناس إلى ما دعا إليه السلف قبله، هذا ذنبه أنه كشف عوار هؤلاء وغيرهم بارك الله فيكم. نعم.
0: وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط،
1: دفعا للإفراط والتفريط، فيسلب عليه الصلاة والسلام مقام الرسالة، إذ جاءت فئام من الناس فصارت تقول الرسالة صفة مكتسبة، فكل من خلقه حسن هو رسول، فسلب عليه الصلاة والسلام هذا الحق الذي أعطاه الله إياه. أو أولئك الذين غلوا فيدعونه ويرجونه من دون الله وهو عليه الصلاة والسلام بريء منهم ومن دعواتهم، فلا إفراط ولا تفريط، قال جمعهما أي في هذا الوصف دفعا للإفراط والتفريط. نعم.
0: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن القياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله

0: تقتضي الإيمان به.
1: الصد
0: عن الصدف يا شيخ.
1: الصدف.
0: نعم.
1: نعم.
0: والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان.
1: نعم، هناك تعظيم للآراء، انتصار للأقوال، تعظيم للأشخاص يقدمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فإذا جاء الإنسان وعرفهم بالسنة نفروا منه وحذروه وتركوه وأهانوه وأذلوه، كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله فيما مضى نقله لكم، والله المستعان. نعم.
0: وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام.
1: نعم، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه حديث صحيح، وهو في الصحيح عند البخاري كما مر أن ذكرته لكم فيما مضى من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نعم.
0: قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر.
1: ما معنى مملوك لله؟ أي عبد لله، فهو مالكه جل وعز ومالك غيره، مالك الملك. نعم،
0: كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن، فكان والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله وروح من

0: قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ: ووصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون من ذلك وموجده بقدرته وحكمته،
1: أي أنه مكون
0: ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليه السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله: سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس: هو مال الله ورسوله، هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوا وأطاعوا هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. قوله: والجنة حق، وقوله: والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ: ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى. قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في

0: به وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح: قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة: ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت: فتبين بهذا السياق من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله: خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين.
1: يعني مراده مات عليها أنه قال كلمة التوحيد ولزمها، ومات على ماذا؟ على التوحيد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث عند أصحاب السنن وحسن. نعم.
0: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن الله
1: جملة أي بالكلية، مراده انجذاب الروح إلى الله تعالى أي بالكلية، الروح وما يتبعها، القلب والجوارح واللسان كل ذلك. الجسد بلا روح لا فائدة، ما يتحرك. فالروح إذا وجدت في الجسد تحركت الروح وماذا؟ وما يتبعها. فمن شهد
0: أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره وما يزن خردله وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى:

0: آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له فيغفر له ويحرم على النار
1: ويحرم
0: على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار.
1: نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: كيف الرد على من أنكر تعريف أهل العلم للعبادة بالتذلل والخضوع فقال لا توجد أدلة على تعريف العبادة بالتذلل؟ قد سمعتم وقرأتم وتابعتم كلام أهل العلم في هذا، فلا حاجة لنا لشخص يأتي في ذنب الزمان ينكر ما توارد عليه أهل العلم وتتابع عليه، بارك الله فيكم، أو أكثرهم على هذا، لا حاجة لنا لمثل هذا الكلام، واضح؟ فليس كل ما يهذي به زيد من الناس أو عمر من الخلق يستحق أن يجاب عليه. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ذم تشبه الرجال بالنساء، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة جدة يوم الأحد 8 شهر شعبان عام 45.
3: الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفي أكرم صورة وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليكمل منهما الآخر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل مع هذه المحاضرة والتي سمعتم بعنوانها وهو ذم تشبه الرجال بالنساء. فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. أحبتي في الله، لقد جعل الله عز وجل لكل من الزوجين الذكر والأنثى من المزايا والخصائص والصفات ما يناسب كلا منهما، ولهذا وجب على كل منهما أن يعي خلقه وتكوينه وصفاته وهيئاته وما يليق به وما يتناسب مع خلقه وجبلته وفطرته ولا يتطلب

كل الزوج من الزوجين إلى صفات الآخر الآخر ومن وخصائصه وكذلك من مزاياه، كما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أحبتي في الله، يجب على الرجال ويجب على الرجل أن يعي رجولته وما يتناسب معها من خصائص ومن صفات ومن مميزات، ويجب على المرأة أن تعي ذلك تماما في خصائصها وفي صفاتها وكذلك في مميزاتها. بل يا أحبة، لقد بين الله أو بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطر المعاصي، منها الصغير ومنها الكبير، أي صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، فحذرنا منها صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن هناك من الذنوب ما تجعل المرء يبتعد عن طريق الجنة، وهناك من الذنوب ما تجعل صاحبها يقع في نار جهنم، وكذلك هناك من الذنوب ما يترتب عليه العقاب باللعن، العقاب باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ألا وهو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. ووالله يا أحبة، إنه لمن سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته، من سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته فيميل إلى صفات وهيئات وأعمال ولباس وزينة المرأة، يعمل أعمالا من لباس ومن كلام ومن أفعال هي ليست من أفعال الرجولة وليست من أفعال الرجول الرجال، وإنما هي من صفات وأفعال النساء. لا بعض الأعمال والأفعال لا تتناسب مع الرجال، بل تتناسب مع المرأة في الرقة والأنوثة، وكما كذلك كم هو قبيح من المرأة أن تسترجل أو أن تكون مترجلة وأن تذهب بصفاتها وأعمالها ولباسها وهيئتها إلى ما يفعله الرجال. وهذا والله الفعل، هذا الفعل سواء كان من الرجال أو من النساء إنه لفعل عظيم، بل هذا يعد خللا عظيما، بل يعتبر محادة لله في شرعه، محادة لله في شرعه. فإن الله عز وجل خلقك كرجل وخلق تلك كامرأة، فلما تريد أن تغير نفسك وأفعالك وصفاتك وتريد أن تكون مثل النساء والعكس بالعكس؟ ففي قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أشارت هذه الآية كما قال أهل العلم إلى النهي عن تشبه كل صنف بما اختص به الصنف الآخر، نهي. هناك أمور للنساء وهناك أمور للرجال، لا يجوز للرجل أن يأخذ هذه الصفات ولا يجوز للمرأة أن تأخذ هذه الصفات، كل له تفضيل من الله عز وجل. والمراد بتشبه الرجال بالنساء أن يتشبه الرجل بالمرأة في اللباس أو في القول أو في الفعل أو ما كان صفة قائمة بها، فذلك ما جاء به النهي. أحبتي في الله، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، فقال: أو من ينشأ في الحلية؟

وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هن النساء، هن النساء، فرق بين زيهن وزي الرجال. الله عز وجل فرق بين زيهن، أي بين لباسهن، لباس المرأة عن لباس الرجل يختلف، فللرجال لهم لباس وللمرأة لباس. فتشبه كما يقول ابن عباس: فتشبه الرجال بالنساء من كبير الموبقات وعظيم الذنوب والمحرمات. فهي كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة، لأنه هذا الفعل ترتب عليه ماذا؟ لعن. تعرفون ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. مطرود عن رحمة الله، تذهب إلى من؟ أصبحت في اللعن مثلك مثل من؟ إبليس. أليس إبليس قد لعنه الله وطرده الله عز وجل وغضب عليه؟ كذلك من يفعل هذا الفعل فهو ملعون، كما سيأتي معنا في الأحاديث: وإنك والله لا يضيق صدرك عندما ترى من كنت ترى من كنت تتأمل أن يكونوا شبابا للمستقبل، أو كنت تتأمل أن يكونوا قوة للأمة، أو كنت تتأمل أن ترى من كنت تتمنى أو أن تتوقع أن تراه جيلا صالحا وقدوة لمن كانوا ولمن يأتوا بعدهم. تراهم قد لبسوا لباس النساء، أو تجده يضع القلائد والسلاسل في على صدره أو على يديه كالنساء، بل ذهب بعضهم لأكبر من ذلك، بل وصل بهم الحال لأن بعض الرجال أصبح يجري بعض العمليات من أجل أن يكون ماذا؟ امرأة، نسأل الله السلامة. مصيبة. والكلام هذا ليس فقط للرجال، كذلك ينطبق على من؟ ينطبق على النساء. ترى المرأة هي تتكلم كالرجال وتلبس كالرجال وتذهب وتعود كالرجال، بل البعض منهن لا تجلس إلا عند الرجال، بل وصل بهن الحال كما يكون عبر التواصل الاجتماعي أو ما يسمون أنفسهم بالمشاهير، أصبحوا يتصدر أو يتصدرن المجالس عند الرجال بعض النساء، ولا أقول عند الرجال، بل يتصدرن المجالس عند أشباه الرجال، لأنهم لو كانوا رجال ما جلسوا في هذا المجلس، بل هم ماذا؟ بل هم أشباه الرجال، هم ذكور، هم ذكر، رجل ذكر، لكن الرجال هم الذين ذكرهم الله عز وجل رجالا، ماذا؟ صدق الله، هؤلاء الرجال حقيقة. الرجال هم الذين تجدهم أين؟ في المساجد مع المسلمين يصلون. الرجال هم الذين تجدهم يربون أبناءهم وأسرهم على فعل الخيرات، هؤلاء هم الرجال، الرجال حقيقة. ولهذا مع هذا الفعل جاءت الشريعة بالعقاب الشديد على من فعل هذا المنكر وهو التشبه، ورتب عليه العقاب وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الأحاديث على هذا، الأدلة على هذا اللعن، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وعنه أيضا عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال، أي قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. من هو المخنث؟ المخنث هو المتكسر في مشيته وكلامه، الذي يتميع تميع النساء في المشية وفي ماذا؟ وفي الكلام، يتميع في الكلام. هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟

بالمخنث وأمر بإخراجه من ماذا؟ من البيوت، لا يجلس عند النساء، أمر به أن يخرجهم من بيوتهم. وكذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما في صحيح أبي داود. مصيبة. الآن بعض النساء تذهب إلى أماكن الأسواق وتشتري من ألبسة الرجال، ويقول أعجبني لونها أو كذا أو كذا وتلبسه. ألا تدخل في هذا الحديث؟ ها؟ تدخل. والعكس بالعكس، الرجال يذهب ويأخذ له لبسة قد تكون هي لبسة للنساء ولكن أعجبه اللون وكذا ولبس لبسة النساء، فإنه يدخل في هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن، والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعن. من الذي لعنهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن إنما من عند الله عز وجل. فلتحذر، فليحذر الرجل ولتحذر المرأة. وكذلك روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي كما في الحديث أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، أي جعل في يديه وقدميه الحناء المعروف، فقال: ما بال هذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ إذا كان من مرض أو كذا جائز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل، قال: ما بال هذا؟ فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيض. لما قالوا أنه فعل هذا تشبه بالنساء طرده النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بهذه السهولة، الأمر اعتقاد، الأمر عبادة، الأمر سمع وطاعة لأوامر الله عز وجل، سمع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرك فالزم، نهاك فانتهي، ولا تقع في هذه الكبائر. الآن أصبح بعض الشباب يلبس مثل النساء، نسأل الله السلامة، السلاسل في الصدور لمن؟ هذا لبس النساء يتجمن به. هذه السلاسل التي أتت في الأيادي الآن أو الأساور ليست للرجال وإنما للمرأة. فإن قال: والله أنا أتجمل بها، نقول له: التجمل لمن؟ للنساء. نعم، أنت مأمور الرجل بالتجمل، بالتنظف، بالتعطر، باللبس الجميل، بتسريح الشعر، هذا هو جمال الرجل. أما هذه الأساور التي في اليدين ليست للرجال. إن قال للجمال، نقول له: إنما الجمال لمن؟ بالأساور والسلاسل للمرأة. وإن كان يعتقد فيها اعتقادا شرعيا أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له الخير، فقد وقع في ماذا؟ في الشرك، هذا الثاني. وإن قال: لا، أنا أتشبه بفلان الفلاني الغربي أو الكافر، نقول: وقعت في ماذا؟ التشبه بأهل الكفار. إذن هذا اللبس الذي يكون في الأيادي من هذه الأساور لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما تجملا وكذا فهذا ليس لك أيها المسلم. نعم، الرجل يتجمل بالرائحة الطيبة الزكية، بالأثواب النظيفة، بتسريح شعره، نعم لك هذا. أما أن تقول تجمل بالسلاسل في العنق أو الأساور في القدم في اليدين، غدا ماذا ستلبس؟ خلخال في قدمك؟ والله أعلم، ستأتي بعد ذلك موضة للشباب يضعون الحلق في الآذان. نعم، صارت، الله المستعان، يعني إلى أين يصل هذا الشاب؟ إلى أين يصل؟ ألا يقرأ هذه الأحاديث اللعن؟ طيب مات، خرج في مكان وقدر الله عليه بحادث ومات، يقابل ربه بماذا؟ يقابل ربه بهذا؟ ماذا يريد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، لعن المتشبهين بالرجال بالنساء، ولعن المتشبهات بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال. فلنحذر. فهذه النصوص يا أحبة تشير

ولبس النساء وتقليد النساء، فهذا المراد بماذا؟ المراد باللعن أو يترتب عليه اللعن. كما قال أيضا النووي رحمه الله: حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أي النساء بالرجال، لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات وفي السكنات وفي التصنع بالأعضاء وفي الأصوات أولى بالذنب والقبح، فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه أيضا في لباس اختص به المشبه، فهنا يحدث اللعن وينطبق عليه اللعن. لبس معروف، معروف أنه من لبس النساء، لا يجوز لك أن تلبسه، لا لبس أو حتى الحذاء معروف أنه للنساء، إذا لا يجوز لك ماذا؟ بل إن بعض العلماء شدد في هذا، بعض علماء الحديث شدد في هذا، قال حتى أن يقول: وأخشى أن الرجل إذا لبس حذاء المرأة ودخل به دورات المياه أن يدخل في الحديث. انظر إلى كيف يعظمون شعائر الله، كيف يعظمون حرمات الله، ما في تهاون، هذا فيه لعن. بعض الشباب لا يعرف معنى اللعن، فيه طرد وإبعاد عن رحمة الله. كم ستعيش في الدنيا؟ كم سنة؟ سنتين؟ كم 100 سنة؟ وبعد ذلك ستموت، وبعد ذلك ستقابل وستذهب إلى ربك. فإن ذهبت خرجت من الدنيا وأنت لم تتوب من هذا الفعل ولم يغفر الله عز وجل لك، فتذهب أنت ملعون، نسأل الله السلامة. فلهذا الحكمة من هذا التحريم، الله عز وجل جعل للرجال قوام على النساء، الله عز وجل جعل للرجال على النساء درجة وجعل لهن قوامين على النساء. الله عز وجل: أيها الرجل، ميزك بقدرتك وخلقك بخلق معين وأمور شرعية، فميزك عن النساء، تريد أن تذهب إلى فعل النساء، لماذا؟ فتشبه الرجال بالنساء يهبط بك إلى درجات سيئة، إلى أسفل السافلين، يبطل بك حتى التمييز. فتشبه الرجال بالنساء بالكلام بالكلام وباللباس، هذا يجعل كما مر في الحديث لعن المخنثين، يجعل الإنسان يتعود على هذا الفعل إلى أن يصل إلى هذا الأمر الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أهل العلم أن التشبه المذموم المحرم، متى يكون التشبه مذموما ومحرما وتدخل في اللعن؟ قال بعض أهل العلم بكثير، منهم قال بثلاثة أمور: أن يصدر التشبه من صاحبه وهو قاصد له، أي أنك تتشبه بالنساء بتعمد، تعمدت التشبه، ويكون أنت مختارا لهذا، اللبس أنت الذي اخترته والفعل أنت الذي تفعله من نفسك متعمدا هذا الفعل، لا تكون مكرها على ذلك. فإن كنت مكرها فلا إثم عليك، التشبه بالنساء أو بالرجال من النساء في الكره أحد أمره، ما هو أمره، لا ما أحد، لكن نقول أكرهه على ذلك، افعل أو نقتلك أو كذا، هذا ليس عليه شيء، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أن يكون التشبه فيما يتميز به أحد الجنسين عن الآخر، وأن يكون إيش عادة وطبعا في الجنس الآخر، يعني عادة. الآن الكلام الرقيق، الكلام الماء الذي لا يكون فيه خشونة، هذا من صفات من؟ النساء، المرأة. فينبغي على الرجل أن يكون ماذا؟ كلامه كلام ماذا؟ خشنا، لا يتميع في القول، هذا الكلام للنساء. إذا بدأ يعلم نفسه في هذا فإنك اعرف أن هذا بدأ في الأمور الخطيرة، نسأل الله السلام. يقول السعدي رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام، إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل، رحمه الله، وذلك في زمانه. فكيف لو رأى

هذا الزمان. فكثير مما يذهب الغيرة عن الرجال الاختلاط بالنساء، نسأل الله السلامة. وقد أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذا التشبه في كتابه الكبائر، فقال: فإذا لبست المرأة زي الرجال فقد شابهت الرجال في لبسهم، فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها فقط هي لا. وقال يقول: ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي بذلك ولم ينهها. يدخل في هذا الآن تأتي امرأة وتلبس ثوب الرجال على الأثواب، أصبحت موضة، أو تلبس شماغ، هذا ليس هذا التشبه، هذا عين التشبه. والمصيبة لما يأتي زوجها ويصورها محرمات، أول شيء أخرجها للناس، لم يأمرها بالستر، ولم يأمرها بالعفاف، ولم ينهاها عن التبرد، ولم ينهاها عن السفور، وكذلك رضي لها أن تكون ماذا؟ متشبهة بماذا؟ بالرجال. فيدخل فيه وينطبق على قول الإمام الذهبي كما قال: ولزوجها، أي من اللعن ومن العقوبة، إذا أمكنها من ذلك أو رضي به ولم ينهها. وقال الإمام الطبري رحمه الله: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. وكذلك قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: المغيرات خلق الله. إذن الكلام في هذا والله يطول وهو خطير. فتقليد للأسف تقليد الرجال للنساء والله أمر غريب ودرب مريب تنكره الفطرة السليمة. من كانت فطرته وقلبه سليم والله إنه ينكر مثل هذا الشيء، ويرى إذا رأى مثل هذا فإن والله قلبه ماذا؟ يتحسر أن يرى رجالا وشبابا يقلدون ويشابهون النساء. ولكن هذا له أسباب، هذا الفعل تشبه الرجال بالنساء قد يستغرب، نعم تستغربون لما يتشبهون، له أسباب، لم يأتي في يوم وليلة، لم يذهب إلى بيته وقلد النساء والعكس لا، لكن من أسبابه ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، الإيمان ضعف، لأن الإيمان يزيد وينقص، فعندما نقص هذا الإيمان وابتعد عن مراقبة الله ولم يراقب الله عز وجل ولم يخف من الله عز وجل، فإنه وقع في هذا، في هذه المعصية وغيرها. وغياب الوازع الديني، لم يتربى التربية الدينية، وهذا الأسرة لها دور، لم يربوا أبنائهم التربية الصحيحة، لم يربوهم على أوامر الله وفعل أوامر الله، ولم يربوهم أن يتركوا ما نهى الله عز وجل عنه، فإنه عندما يصير شابا لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما. كذلك تجد الأبوين سبب كذلك الأسرة، تجد الأبوين يتتبعون بما يسمى بالموضات، وينظرون ما الذي ينزل في الأسواق وكذا وكذا من هذه الأمور، وهم الأبوين هم كذلك يفعلون هذا، فكيف سينشئ هذه الأسرة؟ كذلك من الأسباب الافتتان بالحضارة الغربية الزائفة، فيذهبون بأبنائهم أو ببناتهم مثلا صغارا في الرابعة من عمرهم والخامسة من عمرهم، يذهبون بهم إلى صوالين الحلاقة وينظرون إلى الموضات والقصات التي نزلت، فيقصون لبناتهم قصات ماذا؟ الرجال. وتجدهم مع أبنائهم الصغار يطيلن لهم الشعر، فالشخص الذي يرى البنت الصغيرة قد لا يفرق هل هي بنت أو ماذا؟ أو ولد. إذا أنت أنشأتها بهذا كيف لما تكبر؟ والعكس كذلك، والعكس كذلك. كذلك يذهبون بهم إلى الأسواق، الآباء والأمهات يذهبون بالأبناء إلى الأسواق ويشترون للأطفال الصغار ملابس أولاد وللأولاد ملابس بنات. لما تنتكس هذه الفطرة؟ استر بنتك وهي صغيرة. ولهذا العلماء لا يؤمنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بعدم جواز البنت حتى لو كانت

في عمر الثالث سنة ثلاث سنوات لا يجوز لك أن تلبسها اللباس العاري، لا يجوز، بل ستأثم على ذلك. علم على التستر من صغرها حتى تنشأ وهي متسترة. وكذلك الولد علمه على الرجولة، علمه على الشدة، خذه معك إلى مجالس الرجال إن كان يميز ويفهم، خذه معك إلى المسجد يصلي معك بجانبك، يضعه بجانبك، يتعلم هذه الأمور. كذلك فساد الفطرة، بعض الناس فسدت الفطرة عندهم وعندهم دناعة الطبع. كذلك بعض الناس عنده سوء فهم، يقول لك إيش حرية شخصية، هذا سوء فهم، ليست حرية شخصية، ما في شيء اسمه حرية شخصية، في قال الله قال الرسول. حرية شخصية حرية تأكل ماذا تشرب ماذا، هذه حرية لك، تغير لون بيتك هذه حرية لك، تغير أساسك هذه حرية لك، لكن دين الله ما في حرية. دين الله عز وجل أنزله الله وأرسل الرسل ليبين لك هذا الدين، مو أنت الذي تختار، بل قال لك أن هذا حلال وهذا حرام، إن فعلت الحرام ستعاقب وإن فعلت الحلال ستؤجر، هذا هو الدين. ما هو يقول لك حرية شخصية، أنا ألبس الأساور حرية، لا، أنا ألبس الذهب الرجال، لا، هذا ما هي حرية، هذا تعدي على حرمات الله عز وجل. إذن أنت تفهم الحرية إيش؟ تفهمها خطأ، تفهمها بفهمك أو بالفهم الذي وسوس لك به من وسوس لك به إبليس. فما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب كذلك يجري على الصبيان الصغار كذلك. فلا يجوز لبس أو إلباس المرأة الصغيرة أو الطفلة ملابس الرجال، ولا يجوز أن تلبس أبنائك الصغار ملابس البنات، فهذا أيضا يدخل ماذا؟ يدخل فيما حرمه الله عز وجل. من الأمثلة للتشبه، الأمثلة كثير، لكن كما ذكرت أن المحاضرة مختصرة، لبس الرجال ملابس النساء. من الأمثلة في التشبه مر معنا أن يلبس الرجل ملابس النساء أو أن تلبس النساء ملابس الرجال. الحديث اللي مر معنا ما هو؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المتشبهين. وهو مر معنا حديث الآخر، يا الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة. أنا أجيب لك مثال الآن، أذكر لك مثالا الآن بسبب هذا التواصل الاجتماعي التي يبتلى بها الناس، تجد أن بعض الرجال يلبس العباءة ويقول هذا إيش، هذا مقلب أو كذا، ويصور ويضحك على الناس. لبس العباءة، العباءة لبس من؟ ها؟ النساء ولا الرجال؟ النساء. طيب دخل في الحديث ولا ما دخل؟ ما ينفع، أمور دينية ما فيها استهزاء، والناس تضحك ولا ينكر أحد، بل تجد أن البعض يراسلها فيما بينهم ويرسل حتى من أهل الخير، يرسل ويضحك ويرسل لأبنائي ويرسل لكذا. أنت ترسل رسائل لأبنائك دون أن تشعر، نضحك أم نحزن من هذا الفعل؟ شرعا نحزن أم نضحك؟ نرى رجل لبس عباءة امرأة وتغطى ويضحك مع الناس والناس تضحك ونضحك، لا والله نحزن، لأنه خالف ماذا؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دخل في أمر خطير وفي معصية خطيرة وفي كبيرة مترتب عليها ماذا؟ اللعن. نضحك على شخص قد يدخل في اللعن، لا نقول أنت ملعون لا، لكن نقول هذا الفعل لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة. والعكس بالعكس. كذلك عن أبي مليكة رحمه الله قال، قيل لعائشة رضي الله عنها، إن المرأة تلبس النعل، نعل الحذاء أكرمكم الله وأكرم الله الملائكة، نوع من أنواع خاصة بالنساء، ركز، خاصة بالرجال. فقيل لها إن المرأة تلبس النعل، فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. النص واضح. ولهذا ينبغي على المرأة أن تبتعد عن أمور الرجال، وينبغي عن الرجل أن يبتعد عن أمور النساء. التشبه في النساء كما مر معنا في تمايل، في لين الكلام، فقدران

النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عند أم سلمة كان يدخل عليها ولا إربة له بالنساء، يعني ليس من الرجال الذين له رغبة في النساء. رآه متكسرا يعني يتميع، فقال: لا يدخل عليكم هذا المخنث. هذا الرسول مو إحنا، هذا الكلام ليس كلام منك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النساء بحاجة إلى الحلي ولا لا؟ الحلي ولا لا؟ يتزين بالذهب صحيح وبالسلاسل، هذا للنساء. لماذا؟ حتى يتجمن لأزواجهن وهكذا. وهل هذا ينفع للرجل أن يلبس الذهب والحرير؟ لا. فمن لبس الذهب والحرير أو ما يختص بالنساء فقد تشبه بهم. كذلك فيما يتعلق بالحناء، تعرفون الحناء ولا لا؟ الحناء والخضاب هذا أمر للنساء، أمر للنساء، ولا يفعله الرجال للزينة، يفعله الرجال إذا كان للعلاج. إن كان هناك أمر في القدم أو كذا واحتاج إلى الحناء دواء فهذا يجوز، أما ما يفعله الرجال أنه يتحنى في يديه وقدميه مثل النساء فهؤلاء العلماء قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يجوز. ولهذا جاء عن هند وغير هند مجموعة أحاديث، ونهي أو نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستعمل الحناء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه وجعا في رأسه فقال: أحجمه. وشكى إليه ألما في قدميه قال: أخضبهما بالحناء، أي بالعلاج. إن احتجت للحناء علاجا فهو ماذا؟ فهو جائز. الخضوع بالقول مرة معنا أن الرجل لا يخضع بالقول ويتكلم ويتكسر بكلامه، لأن هذا للنساء، لأن الله عز وجل خاطبهن فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن للنساء، فتأتي أنت أيها الرجل تخضع في القول، لما؟ فالتشبه كذلك بالرجال، المرأة تتشبه بالرجال في حركاتهم، في أصواتهم، في شدتها تصبح شديدة كالرجال، في خشونتها، وهذا ينافي الحياة عند المرأة وينافي السكينة عند المرأة التي يجب أن تتميز بهما المرأة. ولهذا جاء في القرآن من صفاتهم كما في قصة موسى: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، صفة من صفات المرأة تمشي باستحياء، لا تمشي بشدة وبغلظة، لا، هذه صفة الرجال. وكذلك أخص صفات الرجال، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت من. هذا هو الرجل، هذه الصفات القوية الأمين عند الرجال، والحياء والاستحياء عند من؟ النساء. ولهذا جعل الله عز وجل للرجال درجة وقوام على النساء. منافسة المرأة تحذر من منافسة الرجل في قوامته، الرجل هو القوام على المرأة وليست المرأة التي إيش قوام على الرجل. حتى المسؤولية داخل الأسرة، نعم مسؤولية الأسرة تعاون لا نختلف، لكن بعض النساء أصبحت هي الآمر والناهي على الرجل، لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. فلا لابد أن يعرف كل أحد من الرجال دوره، وكذلك المرأة تعرف دورها، وعلى المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال. على المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال ولو كان ذلك في العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما عند مسلم. قال النووي رحمه الله: أما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال. الحديث ينطبق إذا كانوا في حضرة ماذا؟ الرجال. لكن لو كان مثل هذه المساجد أصبح مكان للرجال ومكان لمن؟ للنساء، فلا شك أن خير صفوفها ماذا؟ أولها لو كانوا بعيدين عن الرجال، وشرها آخرها، والمقصود بشرها أي أقلها ثوابا وفضلا. فلهذا ينبغي المرأة أن تبتعد عما يغضب الله عز وجل، تبتعد عن مخالطة الرجال، وتبتعد عن الدخول والخروج بالكثرة إلى الأسواق للأمور التي ليس لها أمر. أما إذا كانت مضطرة لشراء شيء أو كذا فهذا جائز.

0: وعلى الأب وعلى الرجل وعلى المرأة أن يتعاونا في تربية أبنائهم حتى يخرجوا لنا جيلا واعيا يعرف ما حل الله ويبتعد عما حرم الله عز وجل. فأحسنوا التربية يا أحبة، فإن خير ما يخلف المرء بعد موته ولد صالح يدعو له. فإنك إذا أحسنت التربية وأحسنت اختيار الأم ودعوت الله عز وجل أن يرزقك الولد الصالح، فإن هذا إذا مت فإنه يدعو لك ويهتم بك إن كبرت في السن ويكون معك. فهذه هي التربية الصالحة التي ينبغي علينا أن نربي فيها أبناءنا. ولعلي أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة في السيرة وعن مصادرها، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول معروف عند العلماء أن العرب ينقسمون إلى قسمين، ومنهم من جعل العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فمنهم من قال أن القسم الأول هم العرب البائدة التي قد أهلكها الله تبارك وتعالى، مثل عاد وثمود، ولم تبقى لهم ذرية. والقسم الثاني هم العرب العاربة، وقالوا أنها قبائل اليمن مثل الأزد وغيرهم. وكذلك فإن الأوس والخزرج هم أيضا من العرب العاربة التي هاجرت من اليمن وسكنت المدينة. والقسم الثالث هم العرب المستعربة، هم سلالة إسماعيل عليه السلام الذي تزوج من امرأة عربية. إسماعيل من أحفاده عدنان، وعدنان قد رزق بمعد، ومعد رزق بأربعة أولاد، منهم نزار، ونزار من أولاده مضر وربيعة، رزق بولدين مضر وربيعة. يعني ماذا؟ معظم قبائل العرب خرجت من هذين القبيلتين. فالقبائل التي تنتسب إلى مضر هي التي سكنت غرب الجزيرة، مكة ونجد، ومنها قريش وغطفان، يعني سكنوا في مكة ونجد مثل قبيلة قريش وغطفان. والقبائل التي تنتسب إلى ربيعة هي التي سكنت شرق الجزيرة العربية، منها بنو حنيفة وشيبان وتغلب. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف والمسلم به عند جميع المسلمين وعند جميع المؤرخين وأهل السير أنه بعث من أفضل القبائل ومن أشرف الأنساب. الأنساب والأعراق هي من الأمور التي يتفاخر بها الناس ويحرصون على إبرازها وإظهارها، وكانت العرب على ذلك، كانت أشهر من اعتنى بذلك وحرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله من أفضل قبيلة ومن أشرف نسب، فهو من فروع قبيلة مضر التي هي أشهر قبائل العرب على الإطلاق، والذين هم ينتسبون إلى نزار بن معد بن عدنان. لهذا جاء في صحيح البخاري أن كليب بن وائل سأل أو قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، فقال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بني كنانة. وكان ذلك هو الحال في سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنهم كانوا من أشرف القبائل، وكان نسبهم النسب الرفيع، النسب الشريف. وهذه حكمة الله أن يكونوا من ذوي الأنساب الأصيلة والأقوام العريقة. ولهذا لما سأل أبو سفيان، سأل هرقل، أو ماذا لما سأل هرقل أبا سفيان، قال له: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، أي صاحب نسب شريف معروف. هرقل في ختام الأسئلة قال لأبي سفيان:

سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا جاء في صحيح البخاري، جاء في مسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا أقول اتفق أهل السير والأخبار على ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، فنسبوه فقالوا هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ما بعد عدنان إلى إبراهيم عليه السلام اختلف أهل السير في صحته، فمنهم من قال به ومنهم من توقف إلى آخره. لهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، يقول إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. فمعدن النبي عليه الصلاة والسلام طيب، ونسبه كذلك من نسب نفيس، فهو من نسل إسماعيل الذبيح وإبراهيم خليل الله، وهو بشارة أخيه عيسى عليه السلام ودعوة أبينا إبراهيم. هذا النسب الشريف لو تكلمنا يعني الشيء اليسير عن هؤلاء الذين ذكروا، فهو محمد بن عبد الله. عبد الله هو أصغر أولاد عبد المطلب العشرة، عبد المطلب كان له عشرة من الولد، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد، قالوا لأنه ولد له وهو كبير أي شيبة، وقيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب أردفه خلفه وكان بهيئة رثة لفقره وحاجته، فسأل المطلب من هذا وهو ابن أخيه، فما قال ابن أخي، قال هذا عبدي. لماذا؟ قالوا حياء ممن سأله، فسمي عبد المطلب. ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو، وقالوا سمي هاشما لأنه ماذا خرج إلى الشام في مجاعة شديدة أصابت الناس، فاشترى لهم الدقيق واشترى لهم الكعك وقدم إليهم ونحر الجزور حتى شبع الناس. ابن عبد مناف قالوا أن اسمه المغيرة، ومناف كما هو معروف صنم من أصنام قريش. ابن قصي وقيل أن اسمه زيد، ولقب بذلك أي بقصي لأنه أبعد عن أهله وعن وطنه. ابن كلاب وقالوا سمي بكلاب أو لقب بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب. ابن مرة وقالوا هو الجد، ماذا ابن مرة، نعم، ومن هنا يلتقي معه أبو بكر الصديق في مرة. ابن كعب وبعد ذلك ابن لؤي، وقالوا لؤي هو تصغير لأي وهو الثور الوحشي. ابن غالب، ابن فهر، فهر قالوا أنه كان كريما في قومه، وقالوا أنه هو قريش، فهر هو قريش، ومنهم من يجعل قريش هو النضر، فابن مالك ابن النضر، قالوا النضر هو قريش، والنضر هو الذهب الأحمر في لغة العرب، فمن كان ولده أي ولد النضر فهو قرشي، ومن لم يكن من والده فليس بقرشي. على كل حال هم اختلفوا، منهم من يرى أنه فهر أي الذين هم من ولد قريش أي بمعنى أن فهر هو قريش، ومنهم من يجعل النضر هو قريش. ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، وكان هذا إلياس يعني ذكروا أنه كان رجلا حكيما في قومه. ابن مضر وكان أيضا رجلا جميلا في قومه، والمضر بمعنى الأبيض. ابن نزار وكان أيضا يعني رجل صاحب رجاحة العقل، ونزار قالوا مأخوذ من النزارة وهي القلة. ابن معد وقالوا أنه كان رجلا صاحب حروف وصاحب غارات. وابن من عدنان، وهنا يقف ماذا ما صح من سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء، هنا يقف. أما حديث ابن عباس عندما قرأه إلى هنا وقال من هنا من ها هنا كذب النسابون، هذا لا يصح، بل حكم عليه العلماء بالوضع، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من العلماء. إذن هؤلاء هم الجدودة وهم سادة في قومهم وقادة، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء وهو أشرف الأنساب. وكما ذكرت لكم أما أمه فهي آمنة.

بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، وهي أيضا كذلك تلتقي مع سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فتجتمع هي وزوجها عبد الله في كلاب. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشرف الأنساب، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد المنبر فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام، أو قال للناس عندما بلغه ما بلغ، قال: من أنا؟ تقول للناس: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، هو أبو القاسم، وهو محمد، وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحى به الكفر، وهو العاقب الذي ما بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحاشر الذي يحشر الناس أو يحشر الناس على قدميه، وهو المقفي، وهو نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن بعض العلماء ذكر قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الله في القرآن رسولا، وسماه نبيا، وسماه أميا، وسماه شاهدا مبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وكذلك رؤوفا ورحيما ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا عليه الصلاة والسلام. فجميع قبائل العرب لا سيما التي في الحجاز، قبائل عرب الحجاز، ينتمون إلى هذا النسب الذي منه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري عند قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام نسب يتصل بهم. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، لأن بعضهم قد يطعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، ولا يدري هذا المسكين أن الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أذية له، وأن هذا كفر، وأن قائله حلال الدم بإجماع أهل العلم. من طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سبه أو شتمه أو استنقصه، هذا بإجماع العلماء كفر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، سواء استحل هذا أو لم يستحله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عند قول الله تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى أن قال أي الله عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال شيخ الإسلام عند هذه الآية: ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه. وبين الكلامين فرق، بل المحادة هي المعادات والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كافرا عدوا لله ورسوله، لأن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كل منهما في حد. وكذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله عندما جاء إلى قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس ذكر بعض الروايات المكذوبة التي لا تصح، وهذه الروايات قد يكون بعضها ذكر في كتب السير لا سيما الكتب المطولات، وهم يسوقون الأسانيد، أي يسندون، ومن أحال أو من أسند فقد أحال، فيذكرون بعض الروايات من هذه الروايات الباطلة التي يعني اتخذها المغرضون غرضا

حتى يطعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكتبوا ما كتبوا. من تلكم الروايات يقولون أن عبد الله الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جده عبد المطلب، يقولون كذلك أن جده عبد المطلب وأباه عبد الله تزوجا في يوم واحد. عبد الله تزوج بآمنة، وعبد المطلب تزوج بهالة، امرأة يقال لها هالة، فحملت آمنة بمحمد بعد الزواج مباشرة، ومات أبوه وأمه حامل به. أما عبد المطلب عندما تزوج هالة أنجبت له حمزة رضي الله عنه، فبعد ذلك بعد أن أنجبت له حمزة، وحمزة معروف أنه أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات، مما يدل على أن الحمل بمحمد عليه الصلاة والسلام وولادته جاءت بعد الحمل بحمزة وولادته بأربع سنوات. قالوا وعبد الله مات بعد زواجه بآمنة بأشهر، فاتهموا آمنة أنها أتت بمحمد عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة من موت عبد الله. أعوذ بالله من هذا الكفر الذي لا يشك عاقل ولا مسلم أنه كفر، لأنه يؤدي إلى الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي نسبه. ولهذا قد نقل الإجماع يعني أكثر من عالم من علماء أهل السنة، وعلى رأسهم ابن القاسم وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وكذلك القاضي عياض، كل هؤلاء نقلوا أن من طعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام أو استنقصه فإنه ماذا؟ كافر بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول القاضي عياض كما في كتابه الشفاء، قال: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى توقيره واحترامه، ومن ثم حرم الله ومن ثم حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه، أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. لهذا يقول الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وكلام أهل العلم كثير في هذا الباب، أي من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو من سبه أو من طعن فيه فهذه عاقبته. لهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تشتمه وتسبه، فأخذ هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه الضرير أخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها وقتلها. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له من شأن هذه المرأة جمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام هذا الأعمى يتخطى الناس، يعني الرسول يطلب من الناس أن الذي قتل هذه المرأة يخرج ويقول: أنا قتلتها ولما قتلها. فخرج هذا الأعمى يتخطى الناس فقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها. فقال له: كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ثم بعد ذلك قتلتها. فقال له النبي عليه السلام بعد أن سمع منه ما سمع، قام عليه الصلاة والسلام وقال للناس: اشهدوا أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر، بمعنى أن هذا الذي فعلته الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام صوبه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، وجعل دم هذه المرأة هدر، جعل دمها هدر. بعد ذلك معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ولد أو الذي كان نسبه نسبا شريفا جاء في صحيح البخاري عنه من حديث أبي هريرة أنه قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وجاء عنه

عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي رواية أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني ما كان يفتخر عليه الصلاة والسلام، ما كان يفتخر. لهذا نقول معرفة الشخص بنسبه هي نعمة، نعمة من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يشاء أن تكون أنت ولد فلان، ابن فلان الفلاني، هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن لا يجوز للمسلم أن يفتخر وأن يتعالى على الناس بنسبه. النسب فيه نعمة تستحق الشكر لا الفقر، ولهذا قال الرسول ولا فخر، كما جاء عند ابن ماجه وعند ابن حبان. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال لتعارفوا ولم يقل لتتفاخروا وتعاظموا، لأن هذا لا يجوز. الميزان الذي وضعه الله عز وجل هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا العصبية الجاهلية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر منها، فكان يقول ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وهكذا. وكان يقول من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، يعني موته موتة جاهلية لا قيمة لها. لهذا الواجب أن ننبذ هذه ماذا العصبية الجاهلية التي تجعل الناس طبقات، وتجعل هذه الطبقات فيها امتيازات، بمعنى أن هذا فلان ابن فلان الفلاني فله ما له، وذاك الحقير الذي هو من قبيلة حقيرة لا قيمة له وإن كان صالحا وإن كان تقيا أبدا. بل الأساس هو التفاضل، الأساس التفاضل هو التقوى والعمل الصالح. لهذا لما سرقت تلكم المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، جاءوا إلى أسامة بن زيد، جاء أهلها فكلموه وقالوا له نحن نريد منك يا أسامة أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لا أراك يا أسامة تكلمني في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام وخطب الناس فقال لهم إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا أو قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية، قطع يد المخزومية عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي الحكمة؟ لو قال قائل ما هي الحكمة من أن الله تبارك وتعالى جعل نسب النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأنساب ومن أعظم هذه الأنساب؟ الحكمة حتى لا يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، بمعنى أنه يعني نسبه ليس شريفا، لو كان كذلك لقالوا إنما جاء فقط يدعي النبوة كذبا وزورا من أجل أن يرفع نسبه. لهذا الله عز وجل جعله من أحسن الأنساب بل من أشرفها عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل دائما تبعث في أفضل الأنساب وفي أشرفها. لهذا قد ذكرت لكم حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان فقال له كيف نسبه فيكم، بعد أن ماذا قال له هو فينا ذو نسب، بعد ذلك قال له سفيان قال له هرقل كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. لهذا قال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الحكمة حتى لا يزعم الزاعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، هو ذو نسب لا يحتاج إلى ذلك. وهناك أمور كثيرة، هناك أمور كثيرة نجد أن الله تبارك وتعالى جعل فيها الحكم العظيمة، وهي تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلكم أن الله تبارك وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمي. ما هي الحكمة من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ؟ ما هي الحكمة؟ لهذا الحكمة ذكرت في قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول الله عز وجل في هذه الآية

بمعنى أننا أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد، وأنت لبست في قومك ولبست في مكة عند هؤلاء الناس عمر طويل وأنت لا تقرأ ولا تحسن الكتابة، بل كل واحد من قومك ومن غيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. هكذا كانت صفته عليه الصلاة والسلام حتى في الكتب المتقدمة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن ذكر في الكتب السابقة أنه أمي. فالله عندما قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت يا محمد يا رسول الله تحسن الكتابة لارتاب بعض الجهلة من الناس، فيقولون إنما تعلم هذا من الكتب التي قد سبقت، لأنه يكتب ويقرأ، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب سد عليهم الباب، فما استطاعوا أن يحتجوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهم يقرؤون هذا القرآن العظيم الذي فيه هذه الآيات العظيمة وهذا الكلام العظيم الذي لا يقوله بشر، والرسول لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا لما زعم من زعم من الفقهاء المتأخرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية كما سيأتي معنا، وأنه كتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، قام العلماء في الشرق وفي الغرب وردوا هذا القول وتبرؤوا منه، بل وقد رموا صاحبه بالزندقة وقالوا أن هذا يخالف النصوص الكثيرة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب ولا كان يقرأ، وكانت المعجزة تكمن في هذا. إذن هذه هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ، من كونه لا يكتب، من كونه من أفضل، يعني بعث من أفضل الأنساب، كذلك لا يورث. لماذا لا يورث عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الحكمة؟ قالوا حتى لا يقول الناس ولا يقول الزاعمون ويزعم الزاعمون أنه إنما جاء ليجمع المال لورثته، ها هو لا يورث ولا يعطى شيء لأولاده ولذريته من هذا المال، فهم لا تجوز لهم كذلك ماذا؟ يعني هذا الميراث. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ما ترك، وأخذ أبو بكر الصديق ما تركه إلى بيت مال المسلمين. هذه من الحكمة حتى لا يطعن في ماذا؟ في النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب بأنه جاء يجمع الأموال. حتى في يتمه، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما ومات أبوه وهو في بطن أمه؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ كذلك ذكروا أن الحكمة حتى لا يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استقى هذا، أي ادعاء النبوة، بإرشادات من أبيه أو بإرشادات من جده، كلهم ماتوا، حتى أمه ماتت. إذن سد عليهم الباب. كل هذا لحكم بالغة كتبها أو ماذا علمها الله عز وجل فجعلها وشرعها في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا نسبه وعرفنا أنه من نسب شريف وتكلمنا عن أجداده. بقي أن الذين طعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بهذه الرواية التي ذكرها ابن سعد في الطبقات، وكذلك ذكرها الحاكم في كتابه المستدرك. ذكرت أن هذا مكذوب، أي هذه الروايات لا تصح، كبعضها جاء من طريق الواقدي محمد بن عمر وهو متروك في الحديث، ومنهم من كذبه إلا في باب المغازي فإن له باب آخر وله تفصيل آخر. على كل حال، كفار قريش وهم الذين كفروا بالله ورسوله وعبدوا الأصنام كانوا لا يطعنون في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وما تجرأوا أبدا أن يطعنوا في نسبه، بل كانوا يعترفون ويقرون بنسبه الشريف، وقد مر معنا حديث رقم. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما جاء وقال لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما قضاه أو ما قضى هذا ما قضى هذا ما قضاه أو هذا ما قضى عليه هذا ما قضى عليه محمد هذا ما قضى عليه رسول الله في أول الأمر، قال هذا ما قضى عليه رسول الله، فقام اعترض سهيل بن عمرو وقال لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك، اكتب محمد ابن عبد الله. انظروا، عمرو بن سهيل مع أنه في تلك الحالة كان كافرا إلا أنه يقر ويعرف ويعلم يقينا أن محمد هو ابن عبد الله، فما بال هؤلاء الآن الذين ظهروا في هذه الأزمنة المتأخرة من النصارى والمستشرقين.
المسلمين وأعداء الدين يريدون أن ماذا؟ أن يجعلوا في عقول الناس أو أن يقولوا للناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس هو ابن عبد الله. هذا كفر، هذا كفر أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويجعله حلال الدم. على كل حال انتهينا إن شاء الله من نسبه، أتطرق الآن إلى مولده عليه الصلاة والسلام. من المسلم به عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين، يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه يعني القرآن. إذن هو ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وعام الفيل كما هو معروف يعني حينما جاء أبرهة الأشرم وأراد أن يهد الكعبة سمي ذاك العام بعام الفيل، وأنزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا جاء عن ابن عباس عند البيهقي وعند غيره أنه قال ذلك، بمعنى قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. وجاء من حديث قيس بن مخرمة عند الحاكم وعند غيره بإسناد صحيح أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. إذن لا خلاف، هو شيء مجمع عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في عام الفيل، لكن اختلفوا في تاريخ يوم الولادة، فمنهم من قال وهي أشهر الأقوال وعليه جماهير أهل العلم أنه في الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل، في الثاني عشر من ربيع الأول وعليه جمهور أهل العلم، ومنهم من يقول بل هو في الثامن من ربيع الأول. والذين ذهبوا إلى أنه في الثاني عشر هم جمهور أهل العلم، استدلوا بأحاديث أكثرها بل كلها لا يصح منها شيء، الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني عشر. وبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه ولد في الثامن استدلوا بأثر صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله، وهو تابعي جليل وأبوه صحابي جليل جبير بن مطعم، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الثامن من ربيع الأول. وعلى كل حال قلنا في الثامن أو قلنا في الثاني عشر لا أحكام يعني تتعلق بهذا، وإن كان القول بأن محمد بن جبير هو تابعي لعله أعلم بهذا من غيره. هل حصلت أمور حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأمور التي حصلت؟ تجد في كتب السيرة يذكرون كثير من الأمور التي حصلت ويقولون أنها من إرهاصات الولادة، يعني مثل ذلك ذكر ارتجاف الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران، نيران المجوس قالوا أنها خمدت، وذكروا أشياء كثيرة أكثرها لا يصح، بل لا يصح فيها شيء إلا الشيء اليسير الذي جاء في بعض الأحاديث الحسنة، يعني مثلا حديث حسنه العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو عند ابن إسحاق في السيرة جاء بأسانيد صحيحة صححها الذهبي صحح كذلك الألباني وغيرهم من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورؤيا أمي الذي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام، يعني هذه الرؤية أنه خرج منها نور حين الولادة أو قبل أن تلد به عليه الصلاة والسلام، وهذا النور أضاءت له قصور الشام. وجاءت في بعض الروايات أيضا عند ابن إسحاق وغيره بأسانيد حسنة أن اليهود كانوا يبشرون أو بالأصح كانوا يخبرون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج، فجاء عن حسان بن ثابت قال كنت ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم، يعني على حصن من حصون اليهود بيثرب في المدينة، فقال يا معشر يهود، يقول هذا اليهودي يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه اليهود قالوا له

0: قيل ما لك؟ فقال لقد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، يعني هذا الذي قد قرأناه في كتبنا أنه سيخرج واسمه أحمد، ها هو الآن سيخرج وطلع نجمه. وجاء أيضا من حديث زيد بن عمرو بن نفيل بإسناد حسن أيضا عند أبي نعيم في الدلائل أنه قال ماذا؟ قال لي، يقول هو قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. إذا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا اليوم، وولد في هذا العام يوم الاثنين من عام الفيل. وكان إلا أن أهل العلم اختلفوا في ماذا؟ في تاريخ وفاة والده، متى توفي والده، وهل هو في بطن أمه يعني لما مات أبوه، هل كان حملا أو أنه قد ولدته أمه. أكثر أهل العلم هو الصحيح أنه كان حملا في بطن أمه، توفي أبوه وهو ما زال في بطن أمه. ألم يجدك يتيما فآوى، وعلى هذا كثير من أهل العلم المحققين الإمام الذهبي وابن كثير، وذكر ذلك ابن سعد وغيرهم من أهل العلم. إذن هو عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، والمشهور أنه ولد بمكة. يعني بعد ذلك أبوه، متى توفي أبوه؟ قالوا كانت وفاة والده بالمدينة، توفي بالمدينة عندما زار أخواله بني عدي بن النجار، وأرسله والده عبد المطلب ليشتري بعض الأغراض ويشتري التمر، قالوا أنه مات هناك والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. بعد ذلك مات أبوه، ولدته أمه، وظل في رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب. وهذا متى؟ بعد أن ذهبت به أمه إلى بني سعد، حينما بلغ من العمر 6 سنين توفيت أمه. قبل ذلك كان عند بني سعد وفي بادية بني سعد، وقد أرضعته حليمة السعدية، هذه المرأة التي هي بنت أبي ذؤيب السعدية. هذه المرأة هي التي اشتهر في كتب المغازي وفي كتب السير أنها هي التي أرضعته، وأخذته معها إلى بادية قومها، فأقام معها نحو 4 سنين. 4 سنين ثم بعد ذلك ردته إلى أمه. قالوا السبب في ردها أو في ماذا، في كونها ردته إلى أمه، حينما حصلت حادثة شق الصدر، بعدها ردت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه. لكن ما هي قصة هذه المرأة السعدية؟ هي أقامت على رضاعته في بادية بني سعد. وإن كان الحديث المشهور الطويل في ذكر قصة هذه المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما حلت من البركة على قومها بحلول النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الجوع والجفاف قد ارتفع، هذا الحديث الطويل حديث مشهور ذكره ابن إسحاق وكذلك ابن هشام في السيرة، إلا أن عند التحقيق والنظر في إسناده تجده لا يصح، حديث ضعيف. لكن كون هذه المرأة هي التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا خلاف فيه، وكونه ارتضع عند بني سعد هذا أيضا لا خلاف فيه، سيأتي معنا ما يدل على ذلك. لكن الحديث الطويل وما حصل فيه حديث ضعيف لا يصح. إذن ارتضع النبي عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وحصلت له عليه الصلاة والسلام القصة المشهورة، وهي قصة حادثة الصدر وشق الصدر. هذه الحادثة إن شاء الله الأسبوع القادم سنتكلم عنها، وسنتكلم أيضا عن عمره عليه الصلاة والسلام حين حصلت له هذه الحادثة العظيمة، وهي حادثة شق الصدر. بعد أن حصلت له هذه الحادثة قامت حليمة السعدية وأرجعته إلى أمه، فبقي مع أمه إلى 6 سنوات، أي عمره كان 6 سنوات، ثم توفيت هذه المرأة وانتقلت كفالته إلى جده، ثم توفي جده وسيأتي معنا، وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. إذا بهذا القدر نكتفي، ولعلنا الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن شق الصدر وعن كفالة جده له، وكذلك عن رحلته إلى الشام. وصلى الله على محمد
1: وعلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net.
2: يسره فعل ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم، ألقاها فضيلة

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلتقي أيها الإخوة في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك لإلقاء الضوء كما يقال على موضوع في غاية من الأهمية، على موضوع في غاية من الأهمية ولمسيس الحاجة إليه لكل فرد من أفراد الأمة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ولا شك أن التفريط في هذا الأصل العظيم والذي هو عنوان المحاضرة والمعني ببيان مكانة ومنزلة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم، أقول إن التفريط في هذا الأصل وهذا الثابت من ثوابت أهل العلم والسنة والإيمان، أن التفريط فيه من أسباب ما طرأ على الأمة من النقص والضعف والهوان، وكما قلت هو ثابت من ثوابت الشريعة المطهرة ومعلم من معالم الدين المبارك. لذا لا تسل عن الفوضى المصاحبة عن الفوضى المصاحبة للتفريط في هذا الأصل وهذا الثابت، فوضى علمية وفوضى عملية، كل هذا بسبب الإضاعة لهذا المعلم العظيم. ولم يكتفى بالتفريط فيه، بل والنيل من حملته ودعاته الحاملين له بحق وصدق. ومما يظهر هذا الأمر ما جرى من مناظرة الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج في مناظرته الشهيرة المشهورة الصحيحة التي أخرجها جمع من أهل العلم كالحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى وغيرهما بإسناد صحيح. وكان مما قاله رضي الله تعالى عنه لما لقيهم وهم مجتمعون بحرورا، قال مما أورده عليكم أن قالوا له ما جاء بك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما مجيبا: أتيتكم من عندي أصحاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، لأبلغكم ما يقولون. فعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وهم أعلم بالوحي منكم. وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فأراد رضي الله تعالى عنه بهذا القول أن يثبت أن هؤلاء الخوارج المجتمعين لهذه الجريمة النكراء، وهو قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم مخالفون لأهل العلم والإيمان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما يدل على هذه المخالفة الظاهرة لو كانوا يعلمون ويفقهون أنه ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهم أعلم الناس في ذلكم الزمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا دليل على الانحراف والخروج عن الصراط المستقيم والخروج عن سبيل المؤمنين المأمور باتباعه. ولا شك أن هذا حق ظاهر، ذلك أن من أعظم ومن أعلم علامات أهل الأهواء مفارقتهم لأهل الحق، ومفارقة أهل الحق في الحقيقة هي مفارقة للحق، هي مفارقة للحق. لذا جرت هذه المحاضرة للتذكير بهذا الأمر العظيم في هذا الوقت من الزمان، لما ذكرت آنفا مسيس الحاجة إليه، وأدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في ذكر فضل العلماء ومكانتهم في شريعة الله المطهرة وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثانية تذكير بجملة من أقوال الأئمة في مدح العلم وأهل العلم والذم ضد ذلك. والثالث من النقاط: من هم العلماء الذين جاءت فيهم هذه النصوص وغيرها مما سيرد، وما هي صفاتهم؟ الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وضرورته. وأما الأخيرة فالخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فمن الله العون والتسديد أقول: أما النقطة الأولى في بيان فضل العلماء ومكانتهم في الشرع المطهر، أقول إن مما يدركه المتأمل بحق في نصوص الكتاب والسنة المطهرة أن هذه النصوص المباركة تتابعت على إظهار فضل العلم وعلى علو مكانة ومنزلة حملته بحق. ويعزز هذا التتابع ما قاله أئمة العلم في هذا الباب مما يبين هذا الأمر ويوضحه. فمن النصوص من كتاب الله جل وعلا قوله عز في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم

إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة الفقيه القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن العلماء. انتهى كلامه. ومن الأدلة أيضا قوله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل من أجلها أي من أجل النعم أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعز: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. علق الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء على هذه الآيات المباركات فقال: هذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة، جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم، أي يقتدي الخلق بهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه بعض من الآيات، والآيات في الذكر الحكيم كثيرة كما قلت أولا لمن تأمل النصوص في الكتاب والسنة. وأتمم القول ببعض النصوص الواردة من السنة النبوية المباركة. ففي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. انتهى كلامه. ويقول العلامة النووي في شرح مسلم فيه، أي في الحديث: فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. انتهى، أي إلى تحقيق تقوى الله تعالى، وهو فعل الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي والزواجر. ومنها أعني من نصوص السنة ما أخرجه الشيخان من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: هذا، أي الحديث، يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعلم

سالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي حمر النعم وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ كم سيحصل من الخير والخيرات والنفع والبركات، شيء لا يحصيه إلا الله جل في علاه. ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت، أي شربت من القدح، حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري في الرؤيا، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا، أي الصحابة الذين حدثهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما أولته يا رسول الله؟ بما أولت هذه الرؤيا؟ قال: العلم. ما هو العلم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ناقلا عن العلامة ابن المنير قال: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي عليه الصلاة والسلام ونصيب مما آتاه الله، وناهيك بذلك وناهيك بذلك. وقال أعني ابن حجر رحمه الله في موطن آخر: وجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع، وكونهما سببا للصلاح، فاللبن للغذاء البدني والعلم للغذاء المعنوي. انتهى كلامه رحمه الله. والنصوص كثيرة جدا في السنة المباركة، والمراد في هذا المقام التذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أما النقطة الثانية في ذكر جملة من أقوال أهل العلم في مدح العلم وأهله وذم ضده، أقول بارك الله فيك: المقام لا يتسع، كما لا يخفى على الجميع، أن أذكر كل ما ذكر أو أغلب ما ذكر أو أكثر ما ذكر أو نصف أو ثلث أو ربع ما ذكر، فهي أكثر من أن تحصى وأن تعد. حسبي في هذا المقام التذكير كما مر. من هذه الأقوال ما ذكره العلامة الحافظ أبو زكريا النووي في مقدمة المجموع في شرح المهذب، ذكر أثرا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، أي إذا نسب إلى أهل العلم. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، من هو فيه. ومن الأقوال ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الفرائض في باب تعليم الفرائض، أورد أثر عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا قبل الظانين،

الإمام البخاري معلقا وشارحا يعني الذين يتكلمون بالظن يريد لا يتكلمون بالعلم. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عدة أوجه في بيان معنى أثر عقبة ثم قال: وقيل مراده تعلموا أي قبل اندراس العلم، أي ذهاب العلم، قبل اندراس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير مستند إلى علم، أي لا يستند كلامه إلى علم شرعي انتهى. والمراد بالعلم العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هذا هو العلم المبني على الوحيين الشريفين بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن الأقوال ما أورده وأسنده أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الجليل ميمون بن مهران أنه قال: العلماء هم ضالتي في كل بلدة، هم ضالتي في كل بلدة، وهم بغيتي، ووجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، في مجالسة العلماء. ويقول الإمام الجليل عامر بن شراحيل الشعبي كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما، بمعنى أن الموازين تنقلب فيتكلم أهل الجهل ويظن الناس أنهم أهل علم، وأما العلم فلا يكون له مكانا ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. ومن الأقوال قول الإمام المبجل شيخ الإسلام محمد بن إدريس الشافعي فيما أسنده عنه الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي أن الإمام الشافعي قال: من أراد الدين فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال الحافظ صالح بن مهران الشيباني كما في طبقات المحدثين بأصبهان: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما، انتهى كلامه رحمه الله. وقال في موطن آخر من المفتاح أيضا: العالم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، العامل به، العالم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، العامل به أطوع في أهل الأرض من كل أحد، أطوع في أهل الأرض من كل أحد، فإذا مات أحيا الله ذكره ونشر له في العالمين أحسن الثناء. فالعالم بعد وفاته ميت وهو حي بين

الناس، والجاهل في حياته حي وهو ميت بين الناس، إلى أن قال: ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام من السابقين السالفين كأئمة الحديث والفقه، كيف هم تحت التراب وهم في العالمين كأنهم أحياء. وها نحن نقرأ بعض أقوالهم أو ننقل بعض ماذا مقالاتهم، وهم في العالمين كأنهم أحياء، كأنهم أحياء بينهم، لم يفقدوا أو لم يفقدوا منهم إلا صورهم، لم يفقد الناس من هؤلاء الأئمة إلا صورهم لأنهم تحت التراب، وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء عليهم غير منقطع. وهذه هي الحياة حقا، هذه هي الحياة حقا، انتهى. وقال في موضع آخر منه: كل صفة مدح الله بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم، فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. وقال رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وتأمل هذا الكلام ودقق فيه: ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع، ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان: حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذه الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة. فشارب أي أقسام الناس: فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم هو عليه الصلاة والسلام والملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها. فمن ظمأ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأقوال أيضا قول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، إلى أن قال: فلا طريق إلى معرفة الله والوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. ولهذا سمى الله كتابه نورا، لأنه يهتدى به في الظلمات، إلى أن قال: وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى. وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به

وقع الناس في الضلال انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذه جملة من الأقوال تشحذ الهمة لتحصيل العلم والسير على طريقة أهله في تتبعه وإحكامه وضبطه وإتقانه وأخذه من حملته صدقا وحقا. وإلا كما قلت فالنصوص المنقولة عنهم أكثر من أن تحصى. النقطة الثالثة وهي من هم العلماء وما هي صفاتهم. لتعلم بارك الله فيك أنه ليس كل من تظاهر بالعلم وتحذلق فيه كان من أهله حقا، ولا كل من تصدر على شاشات التلفزة أو غيرها من أوجه ماذا؟ النقل والبث والتسجيل وغير ذلك، ليس كل من جلس وتكلم وهذا كان من أهل العلم حقا ودعاته صدقا. فثمة ميزان لا يطيش يعرف به الصادق من الدعي. الصادق في العلم الذي هو من أهله وحملته ممن هو دعي جاهل جهول تقمص قميصا ليس هو ماذا من ثوبه ولا هو من أهله. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات للعالم المتحقق بالعلم أمارات، يعني أمارات يعرف بها أنه من أهل العلم المتحققين بالعلم. للعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات وهي ثلاث، إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. فاقد الشيء لا يعطيه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا بارك الله فيكم ليس كل من ادعى ذلك كان، لا بد أن يتطابق العلم مع العمل أو أن يتطابق العمل مع العلم. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه يستعيذ بالله من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، والمراد به أنه لا ينفع صاحبه بأن يعمل به. والثانية من العلامات أن يكون ممن رباه الشيوخ، أن يكون ممن رباه الشيوخ أي أخذ عنهم وتلقى من أفواههم وثنى الركب عندهم وتحمل ذل التعلم ساعة. قال ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأن السلف الصالح، هكذا كانوا يجلسون إلى أهل العلم ويأخذون عنهم ويلازمون.

وهكذا بارك الله فيكم هذا الأمر ظاهر في من تأمل سيرة أئمة العلم من سلف الأمة الصالح. قال: فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان، كائنا ما كان، يطبقون ما جاء عنه وما ورد إليهم من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى أي وجه صدر، والمراد ما لم يكن خاصا به عليه الصلاة والسلام. فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا، ثم عملوا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يحوم النقص حول حمى كمالها. وإنما ذلك، كيف وصلوا إلى هذا؟ بكثرة الملازمة وشدة المثابرة، وشدة ماذا؟ المثابرة. ثم ذكر قال: تأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حيث قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى. ثم ذكر تتمة الحوار والقصة المروية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، أعني صلح الحديبية، وما جرى فيها من حوار، وما جرى من حوار بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علق فقال: فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال. سأل واستفسر وأورد حتى لاح البرهان للعيان، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم. هذا الطريق هو أصل لمن بعده، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، التزموا ذلك كما التزم الصحابة رضي الله عنهم، حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة، واشتهر في قرنه بمثل ذلك. وقلما وجدت فرقة زائغة، أي منحرفة عن الحق، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة، إن كان فرقة أو أحدا، إلا وهو مفارق لهذا الوصف، إن كانت جماعة أو كان شخصا، كما ذكرنا أولا قول ابن عباس: الخوارج ليس فيكم منهم أحد. ثالثة العلامات والأمارات: الاقتداء بمن أخذ عنه، والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، واقتداء التابعين بالصحابة رضي الله عنهم. وهكذا في كل قرن، هكذا في كل قرن، كل يقتدي بمن سبقه من أئمة الهدى والدين، إلى أن قال: فلما ترك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها.

لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث أي وقع، دليل على أمر حدث عند التارك، أصله اتباع الهوى. اتباع ماذا؟ الهوى. فلما اتبع هواه أضله الله، وقد يكون عنده شيء من ماذا؟ من العلم. لذا انتهى كلامه، أقول لذا لم يكن وصف أحد بالعلم أو أنه عالم يتعاطى هذا الأمر كل أحد ويحاول أن يتظاهر به أمام الخلائق، فلا، هذا ليس هذا مسلك أئمة الدين والهدى، ولا هي طريقتهم، ولا هو منهاجهم، ولا هو تعليمهم. يقول العلامة الشاطبي أيضا في الاعتصام وهو يتكلم عن علامات أهل البدع، ومنها اتباعهم للهوى، ودلل على ذلك وقال، ثم قال: قد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة، إنما هو الجهل بمواقع السنة، وهو الذي نبه عليه الحديث بقوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فكل واحد عالم بنفسه. اتخذوهم جهالا فتصدروا، فكل واحد عالم بنفسه. هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ هل سأل نفسه هذا؟ هل بلغ مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه، هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ ما راجعت نفسك؟ هل كلامي صحيح أم لا؟ هل أفتيت بعلم أم لا؟ أم بجهالات وقيالات ومنامات وتصورات؟ أم هو على شك فيه؟ كل هذه سؤالات يجب أن ترد على من ادعى أنه ماذا؟ عالم بنفسه. ثم قال: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. انتهى. إذن أمران: أن يشهد له أهل العلم بذلك، والثاني أن يعلم من نفسه أنه أهل لما شهد به له ذلك ماذا؟ العالم. انتهى المراد. قد يقال عن فلان من الناس أنه كذا وأنه كذا، ولكنه في الحقيقة هو يعلم من نفسه أنه ليس كذلك، فما أغنت عنه هذه الشهادة شيئا. ما صفات أهل العلم الذين ذكرنا وهذه معالمهم؟ فقد أبانها وكشف عنها الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق العلماء، فقال مبينا صفات العلماء بحق، قال: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من المؤمنين من أحب فتفضل عليهم وعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم
يعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثة الأنبياء وقرة عيون الأولياء. الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع. مجالسهم تفيد الحكمة، والمراد بها العلم. وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد. حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، ويعلمون الجاهل وهم كذلك. لا يتوقع لهم بائقة، ولا يخاف منهم غائلة. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمراد في المعروف. والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل، وعن رأيهم يصدر. وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون، وعن رأيهم يصدرون. وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون، وعليه يعولون. فهم سراج العباد، ومنار البلاد، وقوام الأمة، وينابيع الحكمة. هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق، وتموت قلوب أهل الزيغ. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذا انطمست النجوم تحيروا، وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. انتهى كلامه. وقال في موطن آخر: العلماء في كل حال لهم فضل عظيم، في خروجهم لطلب العلم، وفي مجالستهم لهم فيه فضل، وفي مذاكرة بعضهم لبعض لهم فيه فضل، وفي من تعلموا منه لهم فيه فضل، وفي من علموه العلم لهم فيه فضل. فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة، نفعنا الله وإياهم بالعلم. أقول اللهم آمين. هذه صفات أهل العلم رحمهم الله أجمعين. النقطة الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى العلماء، وبخاصة عند ورود النوازل والفتن. أقول إن المتتبع لما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وما ورد عن علماء الإسلام في هذا الباب كثير، أعني الرجوع

إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، وبالذات عند نزول ماذا؟ النوازل والفتن والقلاقل. لأن الرجوع إلى أهل العلم والتلقي عنهم، تلقي العلم كما مر أصل لا شك فيه، وهو باب أخذ العلم، باب أخذ ماذا؟ العلم عن أهله. ومما يتناوله التلقي للعلم عن أهله الرجوع إلى العالم إذا ما أشكل أمر في مسألة الدرس أو نحوها أو غيرها، إذن هو محل ماذا؟ سؤال ورجوع واستفسار لإزالة إشكال أو نحو هذا مما يستغلق ومما يحتاجه المرء في أمر دينه ودنياه، وهم على في هذا متبعون، أعني العامة وطلبة العلم متبعون لقول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. أسند الإمام ابن المنذر في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وأولي الأمر منهم، قال: أولو الفقه في الدين والعقل. وأسند عن قتادة أنه قال: أي علماؤهم. وفي قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال الإمام السمعاني في التفسير، يعني في تفسيره أراد به العلماء، قيل أنه أراد به العلماء، يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، يعني عن أن يظهر للعامة، وما ينبغي أن يفشى. انتهى. يعني أن الأمر راجع إلى تقدير من؟ أهل العلم بشرع الله المطهر. ولما كانت الأمثلة كثيرة في هذا الباب أذكر أربعة منها فقط. من هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح بسنده عن ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر أو من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أو أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتطلبون أو يطلبونه. قال: وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال أي ابن عمر له: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أو لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم حدث بحديث عن أبيه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في الإسلام والإيمان

الإنسان، أنت ترى أنهما لما ظهر هذا الأمر النشاز والقول الشاذ أوكل الأمر إلى أهل العلم وبحثا من يسأل أو من يسأل عنه، وطلبوا من ذلك أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم من أعلم الخلق بالحق، فوفق الله لهما ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا ظاهر في الرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل العلم وسؤالهم فيما يجد وينزل. نعم، وهو ظاهر الدلالة في هذا كما هو بين. من الأمثلة أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن بن الحارث أخبر مروان أن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان، لما سمع مروان من أبي بكر هذا من حديث أبيه، قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله، أي عليك، لتقرعن بها أبا هريرة، تسمعه. ومروان يومئذ كان على المدينة، كان حاكما على المدينة وواليا عليها. فقال أبو بكر، فكره ذلك عبد الرحمن أن يقوله. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وقول أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال كذلك، يقول أبو هريرة قال: كذلك حدثني الفضل بن العباس. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وهن أعلم، وهن أعلم. قال ابن حجر في الفتح: فيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين، وفيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه، انتهى كلامه. من الأمثلة أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو الخضر أو خضر، تنازع، قال: فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت، يعني تجادلنا بعلم، تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، يقول، فقال ابن عباس لأبي موسى: هل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأنه؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله

وفيه أنه يجب على العالم الرغبة في التزيد من العلم والحرص عليه، كما هو حال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: ولا يقنع بما عنده كما فعل موسى عليه السلام. المثال الرابع ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني حين الجماع، لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. صار بينهما هذا الاختلاف. قال: فقال أبو موسى لما سمع هذا منهما أو منهم، قال: أنا أشفيكم من ذلك، أنا أشفيكم من ذلك، أي من هذا التنازع الذي جرى. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها، قال: فأذن لي، فقلت: يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، أستحي من طرحه. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال: فقلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. انتهى. والشاهد منه أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه سعى في شفاء هذا الأمر، ولا شك أن الجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فرجع إلى من عنده علم في هذا وسأل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال العلامة النووي في شرح مسلم معلقا على قوله: على الخبير سقط، فيه استحباب الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. الفضلاء يريد من أهل العلم، انتهى المراد. وغيرها كما قلت من الأمثلة كثير في سؤالات أهل العلم والاستفسار والرجوع إليهم عند النوازل وعند المدلهمات. وآخر النقاط الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ الإمام البخاري في الصحيح. قال العلامة القرطبي في المفهم في شرح مسلم، شرح تلخيص مسلم: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء، بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم.

0: يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. ولا شك أيها الإخوة أنه من المسلمات أنه إذا انتشر الجهل فإنه يعمل بالجهل، وإذا رفع العلم رفع العمل بالعلم الصحيح. ولهذا قال القرطبي أيضا: فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماء خالفهم الجهال فأفتوا بالجهل فعمل به، فذهب العلم والعمل، أي ذهب العلم الصحيح والعمل بالعلم الصحيح انتهى. ومن جميل ما قاله ونقله العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام تعليقا على هذا الحديث، قال: قال بعض العلماء: تدبروا هذا الحديث، تأملوه، فإنه يدل على أن الناس أو على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، يريد أهل العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة وفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات الأمة حملته حقا وصدقا، لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. قال: وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمنا غير أمين فخان. ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فأضل وأضل. انتهى كلامه. وأختم بكلمة رائعة ورائقة للإمام ابن القيم رحمه الله تبين مدى حاجة الناس إلى العلم الصحيح وإلى أخذه من أهله، وهذا يدل على مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم. وحاجة الناس إلى هذا العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب الذي يتناولونه، بل وإلى النفس الذي يتنفسونه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إن الله سبحانه وتعالى جعل العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم، إلى أن قال: ولهذا الأرض إنما تحتاج إلى المطر في بعض الأوقات، فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، أن ينقطع، لأنه قد تصبح السيول الجارفة والمغرقة. قال: فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه، وأما العلم فيحتاج إليه القلب بعدد الأنفاس، بعدد ماذا؟ الأنفاس، ولا يزيده، يعني كلما أكثرت منه ولا يزيده كثرة، لا يزيد القلب كثرة من العلم، لا يزيده كثرة إلا صلاحا ونفعا. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله على نبينا محمد. والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

أما بعد، نشرع في درس الدرس الثاني الذي هو درس مقدمة ابن آج الروم رحمه الله تعالى. وقد قدمنا في الأسبوع الماضي مقدمة تتعلق بالإعراب والبناء وحكم كل منهما، وقلنا بأننا سنحاول أن نجعل طرفا من الوقت في الأسئلة، ولكن إن شاء الله أن الظن الحسن بكم حفظكم الله أنكم تذاكرون. ونصيحتي قبل أن أبدأ لإخواني أن طالب العلم يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، وهذا كررناه لأنه من أنفع النصائح في طلب العلم فيما نرى والله أعلم، أنك تقبل على الكتاب الذي تدرسه لتفهمه لا لتنظر إلى المزيد عليه. والعلماء الذين صنفوا المتون المختصرة لن يعجزوا على أن يجعلوها كلها مطولة، فلن نأتي بما يزيد على مباحث الآج الرومية لأنها هي مراد المصنف، وقد ذكر فيها جمهور مسائل النحو، لكننا نريد أن نفهمها. ومن نظر في أول شروح هذه أو من أوائل شروح هذا المتن، ألا وهو شرح المكودي أو المكودي، رأى أنه سلك هذا المسلك. وكذلك يعتني بالدرس الذي يحضره لأنه أنفع له، لأنه أنفع له كطالب علم. ابن آج الروم رحمه الله تعالى كغيره من النحويين في كتبهم المختصرة والمتوسطة والمطولة بدأ بالكلام عن الكلام، فمن النحويين من يبدأ بالكلام لأنه هو التركيب الذي عليه مدار النحو، ومنهم من يبدأ بالكلمة لأن الكل لا يعرف إلا بمعرفة جزئه. فحيثما رأيت في كتب النحو مختصرها ومتوسطها ومطولها رأيت أنهم يبدأون بالكلام على هذا المبحث. لماذا؟ لأنه هو الذي عليه مدار علم النحو، يعني أن مدار علم النحو على الكلام، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه، على ما يتكلم به العرب وما يلفظونه. فابن آج الروم رحمه الله تعالى بدأ كما بدأ غيره. إذا نظرت إلى الألفية التي هي من تعتبر في الانتهاء في النحو، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. إذا نظرت إلى القطر بدأ بالكلمة، فمنهم من يبدأ بالكلام ومنهم من يبدأ بالكلمة، ولا إشكال في هذا. المهم الذي تدركه أنت أنهم يريدون منك أن تنتبه إلى أن علمهم مداره على الكلام، فلا بد إذن أن تتصور في ذهنك أن تعرف الكلام أولا. فيريدون أن يقولوا لك بأنك إذا لم تعرف الكلام بمعرفة حقيقته فإنك لن تعرف النحو، فيقطعونك من أول الطريق. فلا بد وأن تبدأ معهم بهذا الأمر. طبعا الناظم المصنف رحمه الله بدأ بالبسملة، والبسملة قد تكلمنا عليها وتكلم غيرنا في كثير من الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام لفظ، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الماتر رحمه الله بدأ بتعريف الكلام، ولا بد أن نعلم أن الكتب المختصرة لا تلتزم ما يلتزمه المناطق من التعاريف المنضبطة التامة، وإنما مقصودهم في هذا هو التعليم. هذه تعريفات تعليمية تعلمك، لا أنها حدود لا يتطرقها الخلل. قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير على أن

السلف رحمهم الله لم يكونوا يعتنون بهذا الأمر غاية الاعتناء. الشاهد أن المصنف رحمه الله بدأ لنا بتعريف الكلام وضمن هذا التعريف أربعة شروط، فقال: الكلام الذي عليه مدار علمنا نحن النحاة. يقول: الكلام هو اللفظ، اللفظ فعل بمعنى مفعول، لفظ بمعنى ملفوظ، ومنه يقال خلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله هذا مخلوق الله، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، مجرد لفظ. واللفظ أعم شيء يخرج من الفم، أعم من القول، وأعم من الكلام، وأعم من الكلم، وأعم من الكلمة. اللفظ هو أعمها وأوسعها، لأنه مجرد صوت، قد يكون صوت إنسان أو غير صوت إنسان، والحليم بالإشارة يفهم هذا اللفظ. إذن كلام النحوي لا بد وأن يكون لفظا. قال: المركب، المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، أو كلمة مع التقدير، ما تركب من كلمتين فأكثر أو كلمة مع التقدير. فإذا قلت من كلمتين هذا شيء معلوم، عندما أقول لك الله ربنا هاتان كلمتان أو ثلاث كلمات، وعندما أقول لك تم هذا أيضا مركب، لأن فاعل الفعل الذي هو المأمور ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هذا تركيب، فلا يشكل عليك أنه ليس مركبا على الحقيقة من كلمتين. فإذا قال لك النحوي أعرب قم، فلا تقول لا هذه كلمة واحدة، لا، بل هي بل هو عبارة عن كلمتين. وإذا كذلك إذا سألتك في باب التقدير أو غير التقدير، أين زيد، وفي جواب أين زيد قل دنف، لا تقول زيد دنف، فإذا قلت دنف علم النحوي أنك أخبرت عن مبتدأ محذوف زيد دنف، هذا مهم أنه لا يشكل عليك ذلك. الكلام هو اللفظ المركب، المركب هذا التركيب، والمراد أن يتركب من كلمتين كما سبق ذلك، أو من كلمة مع التقدير. ثم قال: المفيد، المفيد هو هنا اسم فاعل من أفاد، والمراد بالمفيد أن يسكت المتكلم على كلام له معنى، بحيث لا ينتظر السامع شيئا، لا ينتظر كلاما فوقه. فإذا قلت لك كما في المثال السابق الله ربنا، كان ذلك الكلام مفيدا. وغالب الكلام الذي لا، والكلام الذي لا يفيد، أو الصوت أو اللفظ الذي لا يفيد، يسمى الكلم، فلا يسمى كلاما عندهم، يسمى الكلم فلا يسمى كلاما عندهم. فإذا قالوا لك الكلام معنى أنه لا بد وأن تحصل به فائدة، هل هي تامة هل هي ناقصة، ليس هذا محل الكلام عليه. مفيد لا بد وأن تقع به فائدة، وليس شرطا أن تكون جديدة أو غير جديدة. فإذا قلت لك الله ربنا ومحمد نبينا، علمت الفائدة القائمة في هذا الكلام، وهو الإخبار عن ربوبية الله، والإخبار عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله المفيد. وقوله بالوضع الذي ينظر في شروح متقدمي هذا الكتاب، أو متقدمي شراح هذا الكتاب،

مكودي وغيره يجد أنهم يعرفون الوضع بالقصد، أي قصد المتكلم إلى الكلام. وبعض الشراح يعرف الكلام أو يعرف الوضع بأنه ما تواضع عليه العرب فصار موضوعا، وهذا فيه خلاف راجع إلى اللغة، هل هي موضوعة بمعنى أنها توقيفية أو أنها اصطلاحية؟ فعلى القول بأنها توقيفية أو على القول بأنها اصطلاحية اصطلحوا عليها، فإنه يعرف الوضع بهذا المعنى فيخرجون منه ما عدا اللغة العربية. وهذا يدل على ضعف هذا التعريف، لأن الإخراج للشيء لا يكون إلا بعد دخوله فيه، انتبهوا لهذا. ونقول لمن فسر الوضع بأنه لغة العرب بمعنى أنه يستفاد من هذا أنه يخرج منها الإنجليزية واللاتينية والفرنساوية وما أشبه ذلك من اللغات، نقول له هي لم تدخل فيها حتى تخرج منها، فلا مدخل لها فيها. وإنما قد يعرف الوضع أيضا بأنه ما تواضع عليه العرب في كلامهم، لكن لا نقول لإخراج غيره من اللغات. والتعريف بأنه القصد أيضا له وجاهته وقوته، لأن الكلام لا بد وأن يكون مقصودا، فأخرجوا كلام الهاذي والناسي والنائم والسكران ومن شاكلهم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. فكل كلام أفادك فإن الفائدة تدل على تركيبه، لأن غير المركب لا يفيد. وبعض هذه الألفاظ قد يستغنى عنها، لكن لا بد وأن نعلم أنه ليس من العلم أن نتوجه إلى المتون المختصرة بالنقد، هذا أمر. والأمر الثاني إلى أننا نبني عليها مذهبا في غاية يعني ينتهي إليه مذهب هذا العالم، لأنه قد يكون له من القول الشيء الآخر بسبب تطويل أو تفصيل. والأمر الثالث أنهم إنما أرادوا بهذه المتون المختصرة التسهيل والتقريب، لأن المتون المختصرة للأجانب عن العلم، لا الأجانب الفرنجي، لا الأجانب عن العلم الذي هو أجنبي عن العلم وليس من أهل هذا الفن، فيريدون أن يقربوا له المعنى. وإلا فإن بعض النحويين يقول الكلام يعني كلامنا لفظ مفيد، كما قال ابن مالك لفظ مفيد، فإذا أفاد كان مركبا، وإذا أفاد كان موضوعا بكلام العرب. هذا ما تضمنه تعريف المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. فإذا أردنا أن نطبق فإنما تقدم معنا فيه تطبيق لهذه القاعدة الأولى التي ذكرها. فإذا قلت كما سبق الله ربنا، هذا مركب، هذا كلام، لماذا؟ لأنه لفظ. والثاني لأنه لفظ لأنه مركب، والثالث لأنه مفيد، والرابع لأنه إما إذا قلنا موضوع بوضع العرب وما اصطلحوا عليه أو ما توقفت عليه اللغة، أو قلنا إنه مقصود للمتكلم، ولا شك أن هذا مقصود بالنسبة للمتكلم، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فإذا قلت الله، هذا مركب من ثلاث كلمات، الله هذه كلمة، رب هذه كلمة، ونا هذه كلمة، هذه كلمة، هذه ثلاث كلمات، وأفادت للسامع. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أقسام هذا الكلام، إلى بيان القسم

التي القسمة العقلية التي لا مزيد عليها، وهي أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: وأقسامه، الضمير عائد إلى الكلام، وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام: اسم وفعل وحرف. وهذه القسمة لا رابع لها، والشراح يقولون إن دليلها الاستقراء والتتبع، بمعنى أنهم أن النحويين المصنفين في هذا الباب تتبعوا كلام العربي جملته وتفصيله ونثره وشعره، فلم يجدوا أنهم قد خرجوا عن هذه القسمة أبدا. هذا قول جماهير النحويين، هناك خلافات لا مدخل لنا فيها في هذا المقام. أقسامه أي الكلام، الضمير عائد عليه، ثلاثة، يعني أنه لا رابع لها، لأنهم عندما يطلقون هذه الأعداد يريدون بها الحصر وعدم الزيادة. يقول: أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وكل قسم من هذه الأقسام يدخل تحته أقسام كثيرة أو قليلة. فالحروف لها أقسام كثيرة، الأسماء لها أقسام كثيرة، الأفعال لها أقسام أيضا. قال هنا: اسم، والاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، تقول مسجد، وتقول مصلى، وتقول منزل، وتقول محمد، وكل هذه الأسماء اسم دل على، إذا دل على مسماه الذي وضع له فإنه يكون اسما. اسم وفعل، والفعل كما هو معلوم في أصل اللغة الحدث، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كما سيأتي معنا في أقسام الأفعال، دلت على معنى في نفسها. لا، والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، الذي هو زمان التكلم الماضي أو المضارع أو الأمر الذي هو الاستقبال، هذا الفعل، وهو ثلاثة أنواع كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. والحرف، الحرف ما دل على معنى في غيره، ولهذا شرط له المصنف أن يكون قد جاء لمعنى، فقال: حرف جاء لمعنى. لماذا قال جاء لمعنى؟ لأنه أراد أن يخرج حروف الهجاء التي يقع بها تركيب الكلمة، تركيب بناء الكلمة. زيد مركب من زاء ويا وداء، هذا تركيب هذه الكلمة، هذه حروف لكنها حروف لبنية الكلمة، لبنية الكلمة. والمصنف رحمه الله سيذكر بعض الحروف وبعض أقسامها، وسيذكر الأفعال، فكما يقولون لا نسبق الأحداث. المهم هو أنك تعلم أن العرب لا يخرج كلامها عن هذه القسمة الثلاثية: الكلام الذي يتكلمون به الذي في لسان العرب وفي القاموس وفي مجمل اللغة وفي المعاجم وفي الأشعار وفي النذر، كل هذا الكلام لا يخرج، إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. فإذا عرفت هذا فإنك تضبط الاسم من جهة علاماته، وتضبطه من جهة أحكامه الإعرابية، وبهذا تكون قد حصلت إن صح التعبير أو القزمة ثلث لغة العرب. ثم تأتي إلى الفعل وتحصره أيضا بعلاماته وبحكمه الإعرابي.

الثلث، ثم تأتي إلى الحرف وتضبطه أيضا بعلاماته وهي العلامة السلبية وبحكمه الإعرابي، وبهذا تكون قد عرفت هذه المعاني أو هذه الذي عليها مدار كلام العرب. لا يخرج كلام العرب عن الاسم، كل ما يتكلمون به أو الفعل أو الحرف، وقد يشتركان، قد تشترك جميعها وقد لا تشترك في الكلام، قد يتركب الكلام من اسمين أو من اسم وفعل. هذه وهذا الذي عليه جماهير النحاة، ولا يتركب من اسم وحرف ولا من فعل وحرف كما قاله بعضهم. هنا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الكلام، انتقل إلى بيان أعظم فائدة، بيان أعظم فائدة مما تقدم، بل هو أعظم من كل ما تقدم، وهو بيان العلامات المميزة لكل واحد من هذه الأقسام، والشيء لا يتميز عن غيره إلا بمعرفة علامته. وهذه الطريقة أنفع للمتعلم من التعاريف وما يسمونه بالحدود. نأخذ شيئا مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ولم ننتهي من جميع العلامات حتى علامات الاسم، لأنها أشياء قد ننتهي منها لأنها أشياء معروفة متكررة كما لا يخفى عليكم. يقول: فالاسم بدأ بعلامة الكلمة الأولى وهي الاسم، والذي هو أهم ما في الكلام وعليه مدار الكلام، والفعل والحرف بمثابة الخدم لبيان حقيقة الاسم، لأنه هو الذي تتوارد عليه المعاني ويقصد للمعرفة للتعرف عليه. فيقول: فالاسم يعرف بالخفض، الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الجر أو الخفض. هنا كما ذكرت لك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان علامات الاسم، بماذا يعرف الاسم؟ قال: بالخفض. ومن هنا قال بعض العلماء، بعض الشراح وبعض المترجمين لابن آج الروم رحمه الله وبعض المتكلمين على هذه المقدمة، بأن المصنف رحمه الله كان كوفي المذهب، وهذا القول لمجرد هذا المعنى فيه نظر من ثلاثي أو لهذا، والذين قالوه تبعوا فيه الشيوطي رحمه الله في بغية الوعاه، والنظر الذي فيه من ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فإن الخفض والجر مصطلحان متداولان بين أهل البصرة وأهل الكوفة، فالبصريون يستخدمون الخفض الكوفيون يستخدمون الخفض والجر، إن كان الكوفيون لا يستخدمون إلا الخفض، وإن كان البصريون لا يستخدمون إلا الجر، معذرة. والأمر الثاني أن ابن آج الروم رحمه الله نفسه في هذه المقدمة لا في غيرها عبر بالجر، وذلك في باب الاستثناء، في باب الاستثناء عبر رحمه الله تعالى بالجر، عبر بالجر، مما يدل على أنه لم يلتزم اصطلاحا معينا كما هو معلوم، فضلا عن في هذه الرسالة الصغيرة. والأمر الثالث أن من نظر في هذه الرسالة، في هذه المقدمة، رأى أن ابن آج الروم وإن كان قد وافق الكوفيين في مسائل كبيرة مختلف فيها مع البصريين

الكوفيين، لا أنه أيضا قد خالف الكوفيين في مسائل قريبة منها ونصر مذهب البصريين. لعلي وإن كنت لا أحبذ هذا أشير إلى بعضها، يعني إلى بعض ما خالف فيه ابن آج الروم رحمه الله تعالى مذهب الكوفيين مع شهرته. فالقول هذا على كل حال لهذه الثلاثة الأوجه فيه ما فيه. قال هنا رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض. فإذا قلت بالخفض أو قلت بالجر فالخطب في هذا يسير إن شاء الله. يعرف بالخفض. ما هو الخفض إذن؟ الخفض عبارة عن حركة الجر أو الحركة التي تعلم بأن الاسم مخفوض، تعلم بأن الاسم مخفوض، لأن هذا الاسم مخفوض علامة، لا نقول الكسرة نقول علامة، لأن العلامة أحيانا للجر أو للخفض تكون الكسرة وأحيانا يكون الياء كما هو معلوم، فحصره في الكسرة فيه ما فيه. فإذا جاءت علامة الجر أو الخفض فإنها دليل على أن هذه الكلمة اسم. فعندما تقول إلى الله مرجعكم، إلى الله، الكسرة هذه هي علامة الجر أو قل علامة الخفض، هذا دليل على اسمية هذه الكلمة من كلام العرب. وهذا الجر له عوامل ليس هذا محلها، آخر المتن ذكرها المصنف رحمه الله. المهم أن تعلم أن الفعل لا يدخل عليه علامة الجر، لا يدخل عليه علامة الجر لا الكسرة ولا الياء. لا يقول من يقوم أو من قام أو من قوم إلا إذا كان لالتقاء الساكنين، ويخفاكم هذا حفظكم الله. نفهم هذا على أن هذه العلامة مميزة، علامة مميزة نافعة، لا يشكل على طالب العلم إذا جاءت الكسرة أو جاء الياء، لا يشكل على طالب العلم أن هذا الكلمة هي اسم. قال رحمه الله بعدها: والتنوين. التنوين أراد به في كلامهم، طبعا في كلام في أصل اللغة، التصفير الصفير. والتنوين يقولون ينون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وبعضهم يزيد لغير توكيد، وهذه لا حاجة لها. وكل أنواع التنوين التي يذكرها النحويون في الكتب المطولة هي علامة من علامات الاسم، حيثما رأيت أن الكلمة منونة وإن شابهت الفعل، وإن شابهت الفعل في عدد الحروف أو في لفظ الحروف، أنت ما تقول ضرب وضارب، ما تقول ضرب، لا تقول ضارب، تقول ضرب تريد المصدر ضارب. فإذا قلت ضارب وضرب هذا معناه أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا، وإن كانت فيها نفس حروف الفعل. ما دام نونتها فقد قضيت عليها بأي شيء بأنها اسم، فأعطها أحكام الاسم بحيث أنه لا يدخلها الجزم، وبحيث أنه أيضا تكون مرفوعة، تكون مجرورة، تكون منصوبة كما سيأتي معنا. إذن فالتنوين علامة نافعة، تنوين كل أنواع التنوين. إذا ذهبت ونظرت في كتب النحو تجد أنهم يقولون أربعة أقسام، ما علينا منها، الذي نفهمه أن الطالب المبتدي من أمثالنا نحن وأنتم نعرف أن الكلمة إذا جاءت منونة وإن أشبهت الحرف في أو الفعل في ألفاظه فإنها اسم وينتهي، وننتهي إلى هذا بعدها. قال: ودخول الألف واللام. وبعضهم يقول لو قال دخول ال كان أفضل، لأنه يعبر عنها

اسمها؟ ال هذه هي أيضا علامة مميزة ونافعة، واستثنى بعضهم ال الموصولة ولا استثناء، لأنك لا بد وأن تنظر إلى أصل الكلام، وأن العرب إذا حذفوا شيئا أو قدروا شيئا فإنه لا بد وأن يتطلب أصله، ولا نريد أن نناقش هذا كثيرا. فأل حيث جاءت فإن هذه علامة على أن الكلمة اسم ليست فعلا ولا حرفا. الدار، المدرسة، المنزل، المسجد، الكتاب، العلم، القلم. والعرب مثلا عندما أنا أضرب لكم مثالا، عندما قالوا بأن آل الموصولة تدخل على الأفعال كما في قول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، قالوا هذه آل الموصولة. نحن مثلا نقول إذا قال الإنسان الترضى لم يستمد شيئا، لكن عندما أقولك المنزل، الدار، المسجد، لكن سياقها في البيت يدل عليها وأنه أراد الذي، فلا بد من إيضاحها وبيانها. على كل حال ال أيضا علامة نافعة مميزة تدلك على أن الكلمة التي دخلت عليها ال أنها اسم وليست فعلا ولا حرفا. ثم قال: ودخول الألف واللام، ونقف عند حروف الخفض لأننا نريد أن نبين ما هو الفرق بين الخفض وبين حروف الخفض، وحروف الخفض إن شاء أيضا تحتاج إلى ذكر لها، فنتوقف عند هذا المقام إن شاء الله تعالى وما حصل فيه الكفاية. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه.

هذا السائل يقول: لماذا قلنا إن اللسان الأعجمي لا يدخل في تعريف الكلام حتى نخرجه منه، وقد استوفى الشروط الثلاثة، لفظ مركب ومفيد، وإنما أخرجناه من التعريف بقولنا بالوضع؟ وهل يشترط في الكلم أن يكون مركبا من ثلاث كلمات فما فوق سواء أفادت أم لم تفد، أم يكفي أن يكون مركبا حتى من كلمتين؟ بالنسبة للسؤال، لجواب السؤال الأول حفظك الله ورعاك، ذكرناه في موضع الوضع، لأنه هو المناسب لهذا المقام. وهم يقولون إن الكلام عند النحويين لا بد وأن يستوفي هذه الشروط، فإنما نبهنا عليه في باب الوضع لهذه العلة، لا لأنه ليس لفظا، ولا لأنه ليس مركبا، ولا لأنه ليس مفيدا، إنما نقول لأنه ليس موضوعا أصلا. هذه على كل حال مسألة ذكرتها لكم من باب الفائدة، وإن كانت هي لها تعلق بما يسمى بعلم المنطق والمناطقة، من جهة إيش؟ من جهة أنهم يقولون إذا أردت أن تخرج شيئا فلا بد أن يكون داخلا منه. واللغات، اللغات الأجنبية بجميع صنوفها ليست داخلة في العربية حتى نخرجها منها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، الكلم طبعا في الأسئلة، لا بد أن ننبه الإخوان حفظهم الله أن الأسئلة لا بد وأن يكونوا فيها أوسع صدرا، أن يكونوا فيها أوسع صدرا، من جهة إيش؟ من جهة أننا لا نشترط فيها

ما نشترطه في إلقاء الدرس، فقد نتوسع وقد نفصل لأنها مقام إشكال كما يقال. وفي الدرس لا نلتزم في الغالب بما نرى أنه يعني أنفع، بما نرى أنه أنفع. عندنا الكلمة وعندنا الكلام وعندنا الكلم وعندنا اللفظ وعندنا القول، وذكرت لكم في الدرس أن اللفظ أعمها جميعا، لأن اللفظ يشمل القول ويشمل غيره، يعني أعم، وخصوصا أنه أعم من القول. أما الكلم أو بالأصح نبدأ بكلام المصنف، الكلام فإنه يشترط فيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنه لابد أن يكون لفظا ومركبا ومفيدا بالوضع، هذا شرط الكلام، وهذا السلاح النحوي. وإلا فالكلام عند اللغويين يشمل كل ما أفاد، يشمل كل ما أفاد مكتوب أو ملفوظ وما أشبه ذلك. كما أن الكلمة عند النحويين اصطلاحها غير اصطلاح اللغويين، فالكلمة عند النحويين هي القول المفرد كما يقول في القطر، الكلمة هي القول المفرد. أما عند اللغويين فإن الكلمة هي الكلام المركب المفيد الذي ذكره عند اللغويين، فقول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، ما هي الكلمة؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها يعني جميع ما تقدم كلمة هو قائلها، قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قالوا والكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات ولم يفد، من ثلاث كلمات ولم يفد، كعامة جمل الشرط التي لا جواب لها، يعني ما تقول إن قام التي تحتاج إلى جواب، أقصد إن قام زيد، إن قام زيد طيب ماذا يحصل؟ جلست أو قمت أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى كلم، يسمى كلما ولا يسمى كلاما. نعم. يقول أخطأت مع زوجي وغضب مني غضبا شديدا حتى أنه كان يقول كلاما جارحا، ومع ذلك وصلت في الاعتذار مخافة أن يطلقني، فهل يعتبر خوفي هذا من الخوف المحرم أم لا؟ لا لا، ليس من المحرم، بل هو واجب عليك إن لم نبالغ في هذا، لأن الحفاظ على الزواج وعقده وإثباته من المقاصد الشرعية العظيمة، والمرأة يجب عليها أن تخاف على زواجها وعلى عقدها وعلى زوجها. وهذا أيضا يدل على رجاحة العقل إن شاء الله. نعم. يقول متى يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ كيف من يكون ولي الأمر داخل الأنظمة الديمقراطية اليوم في البلاد الإسلامية وبارك الله فيكم؟ هناك محاضرة لشيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله قيمة في هذا الباب، اسمها الإعلام بكيفية تنصيب الإمام في الإسلام، فأنصح بمراجعتها من باب الفائدة فقط. حاضرها عندنا هنا حفظه الله في الرياض. وعلى كل حال الخلافة أو ولي الأمر تثبت له الولاية بأحد أمور: الأول مبايعة أهل الحل والعقد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أبي بكر، أهل الحل والعقد معروفون وأنهم أهل العلم. الثاني
أن يستخلفه من جاء بعده، من مات قبله أو من كان قبله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنهم. والثالث أن يغلب على الأمر بأي صورة من صور الغلبة، بأي صورة من صور الغلبة. فإذا استتب الأمر لهذا الحاكم أو لولي الأمر هذا، وإن كانت الطريقة التي وصل إليها أو وصل بها إلى الحكم في الأصل محرمة، فإننا لا يجوز لنا أن نخرج عليه ولا أن نعتقد أنه ليس ولي أمر ما دام على الإسلام، إلا أن تروا كفرا بواحا. فمثلا إذا حصل قتال، وهذا يقع في كثير من بلاد المسلمين، القتال لا شك أنه بين المسلمين محرم، لكن فإذا غلبهم حتى عليهم كما أو غلبهم كما في نسخ لأصول السنة للإمام أحمد، لا نقول إنه قام حكمه أو ملكه على دماء المسلمين فلا يجوز، لا، ما دام استقر له الأمر واستتب هذا إجماع لا خلاف فيه، كما حكاه غير واحد من أهل العلم. فإذا وصل بالطريقة التي هي الطريقة الديمقراطية واستتب له الأمر، فإننا نسمع ونطيع، إلا أن نرى كفرا بواحا، ولو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان ولا نقدر على إزالته، فإننا نصبر حتى يأتي الله بالفرج من عنده. نعم. ما حكم مدارسة شروحات المتون لشيوخنا الأفاضل بيني وبين أخوات عبر سكايب، وما هو ضابط هذه المدارسة؟ المدارسة يعني طبعا لا يمكن أن يقوم العلم إلا بالمذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، فمذاكرة العلم هي حياته، سواء ذاكرت العلم مع صديق أو مع قرناء مقاربين أو ما أشبه ذلك، وسواء كان هذا بالمجالسة المباشرة أو بالاتصال الذي يسمونه بالاتصال المباشر، كل هذا أمر حسن. وطريقة المذاكرة طبعا عند السلف ما كانوا يروح يراجع ثم يأتي، لا، يجلسون المجلس الطويل فيقول ماذا عندك في باب كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، ماذا عندك في مسألة كذا، وهكذا. لكن الطريقة التي صار عليها العصريون أن تؤخذ قطعة من الكتاب أو من المتن ونقول هذا المتن، هذا المقطع سنذاكره هذه الليلة أو هذا الأسبوع، فيذاكر ويذاكر على حسب كتاب معين، إما شرح ولا يخرج إلى غيره. هذه نشدد فيها في المتون المختصرة، لأنها تشتت الأذهان وتربك العقول. فلا مثلا عندنا درس الآجر الرومية نريد أن نذاكر شرحا عليه من الشروح، فنأخذ شرح مثلا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، فلا نأتي إلى شرح الشيخ ابن عثيمين ونقول يعني نذاكر منه، لا، صب المذاكرة على شيء واحد، ننتهي من الكتاب نبدأ في غيره. نعم، وهذه الطريقة طيبة وحسنة، المهم هو أمن الفتنة، خصوصا يعني هذه التواصلات التي يسموها بطرق التواصل الاجتماعي بين النساء، أنصح أخواتي في الله عز وجل ألا يتطرقن لها إلا للأشياء الضرورية. نعم. الله يا أخي، السؤال نصيحة عن ضعف الهمة وما هي أسبابها وكيف نعالجها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ الذي لا نظير له في بابه، وهو كتاب قاعدة في المحبة، كتاب عظيم مطبوع في مجلد، أجزم إن شاء الله أن ذا النهمة يقرأه في مجلس وفي جلسة.

0: في يوم واحد. هذا الكتاب العظيم كرر فيه شيخ الإسلام هذه القاعدة وهذا الضابط في مواضع كثيرة. يقول رحمه الله تعالى، وأحكي لكم كلامه بمعناه أو بمضمونه، يقول: إن أصل حركات العالم قائمة على المحبة، وبقدر ما يكون عند الإنسان من الحب للشيء بقدر ما يكون عنده من الحركة في طلبه وتحصيله. فضعف الهمة لا يكسر ولا يذهب عنه ولا يتخلص منه إلا بحب ضده، وهو علو الهمة. علو الهمة ماذا نعني به؟ علو الهمة يعني أن تطلب أعلى الأمور فيما أنت فيه. أنت طالب علم تريد أن تصل إلى أعلى المراتب التي يسرها الله تبارك وتعالى لك، فإذا أحببت هذه المنزلة لا تنظر إلى أسبابها، لأن كل سبب في طلبها سيهونها على الإطلاق، كما قال الأول: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن طالت الآمال إلا لصابري. من علم عظم ما يطلبه هانت في سبيله الصعاب. بعض الناس يتكلمون على ضعف الهمة وعلو الهمة وأسبابها، أنا في نظري والله أعلم مع قصوره أن هذه الكلمة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي أعظم أسباب طلب علو الهمة. وأيضا في كتاب هذا في آخره يقول: وقد أجمع العقلاء من كل ملة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، أو كما قال عليه رحمة الله. وأرجو أن يكون الجواب
1: موقعا لميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: أما بعد،
3: الدرس الثالث.
2: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشارح: باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو الباب الأول في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد رحم الله العالمين الجليلين، وعنون له الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر شارحا، أعني الشارح ذكر في شرحه ما يتعلق في إعراب كلمة باب وما يتعلق بما الموصولة، كما يقول: يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. وقبل أن نتكلم عن هذا، مناسبة هذا الباب باب بيان فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب

0: تظهر لك المناسبة بأن تعلم أن المؤلف رحمه الله ذكر معنى التوحيد وحقيقته فيما مضى، ذكر معنى التوحيد وحقيقته فناسب أن يذكر عقبه جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد. ناسب أن يذكر عقبه هذا الباب الذي فيه ذكر جملة من الأدلة الدالة على بيان فضل التوحيد والتحذير من ضده، هذه مناسبة إيراد الباب عقب كلامه رحمه الله عن معنى التوحيد، فهمتم؟ ثم لما اختار رحمه الله أن تكون ما مصدرية قال والثاني أظهر، ووجه كون الثاني أظهر أو أرجح ما قاله العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير، قال لأن الأول، يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد، قال لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد، هذا وجه ماذا؟ الترجيح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فضل فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي
0: قال حدثنا أبي
1: قال حدثنا أبي حدثنا الأعمش.
0: هذه تقرأ، قال تقرأ ولا تكتب. نعم.
1: قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما، ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام

0: شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله آية الأنعام وهي قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ذكر تفسير الربيع بن أنس أنه قال: الإيمان الذين آمنوا يعني ولم يلبسوا إيمانهم، أي الإخلاص لله وحده. يقول عندكم المصنف هنا: قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع ابن أنس. الإسناد إسناد ابن جرير: قال حدثنا المثنى، قال حدثنا إسحاق، قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع ابن أنس. هذا هو إسناد ابن جرير، وهذا الإسناد لا يصح وفيه ضعف وكلام كثير، فإن في الإسناد ابن أبي جعفر شيخ إسحاق الذي هو شيخ شيخ ابن جرير، ابن أبي جعفر وهو عبد الله الرازي، عبد الله ابن أبي جعفر الرازي متكلم فيه وثقه بعضهم وضعفه آخرون. وذكر الحافظ ابن عدي لما ترجم له من الكامل قال: وبعض حديثه لا يتابع عليه. وثمة قضية في رواية ابن أبي جعفر عبد الله هذا، في رواية عبد الله هذا عن أبيه، ذكرها ابن حبان لما ترجم له في الثقات، قال: يعتبر بحديثه من رواية، نعم، من غير روايته عن أبيه، يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه، وهذا الإسناد من روايته عن أبيه. واضح؟ ولهذا ترجم لما ترجم له الحافظ في التقريب قال: صدوق يخطئ، لكن ما تكلم عن رواية عن أبيه، ولهذا يحتاج النظر إلى ماذا؟ إلى كتب التراجم المطولة. كذلك في الإسناد أبوه وهو أبو جعفر الرازي، مختلف في اسمه، مختلف في تحديد اسمه، رجح الحافظ المزي رحمه الله أنه عيسى ابن ماهان، عيسى ابن ماهان. وهذا عيسى ابن ماهان أو أبو جعفر الرازي هو عالم بالتفسير كما قال ابن عبد البر رحمه الله، عالم بالتفسير، وثقه بعض أهل العلم كابن معين مرة، ومرة قال: يكتب حديثه لكنه يخطئ، ومرة قال: ثقة يغلط فيما يرويه عن المغيرة أو عن مغيرة. أما الإمام أحمد فقال: صالح الحديث. قال إيش؟ صالح الحديث، ليس بالقوي أو ليس بقوي في الحديث، قاله مرة. وقال الفلاس: فيه ضعف، من أهل الصدق، سيء الحفظ، يعني في نفسه صدوق، صدوق اللهجة، لكنه أتي من ماذا؟ من سوء حفظه، ولهذا صار يخطئ. قال الحافظ أبو زرعة: شيخ يهم كثيرا، شيخ يهم كثيرا. قال ابن خراش: سيء الحفظ صدوق. إذن من كان أمره كذلك فروايته فيها ماذا؟ فيها ضعف، أو حديثه ضعيف، وما ينفرد به يعتبر منكرا. ولهذا قال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، إلا فيما وافق الثقات. وفي الإسناد أيضا هذا الربيع بن أنس الذي نقل عنه البصري البكري البصري، هو صدوق كما قال أبو حاتم والعجلي والنسائي يقول ليس به بأس. لكن ثمة نقطة أيضا مهمة ذكرها.

0: الحافظ ابن حبان في المجروحين في كتاب الثقات آسف لما ترجم للربيع قال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر أي الرازي، الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأنه أو لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا، وهذا من رواية أبي جعفر عنه، ففيه إشكال. ابن أبي جعفر يروي عن أبيه وروايته عن أبيه فيها إشكال، وأبو جعفر يروي عن الربيع ورواية أبي جعفر عن الربيع فيها ماذا؟ إشكال، مع ما فيها من ماذا؟ من كلام. هذا الإسناد الذي ذكرته لك يكثر منه الحافظ ابن جرير، الإمام ابن جرير في تفسيره يكثر منه ويكرره. ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، واختار أنها أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. ثم قال: وقال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من فصل الله، هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه، بين إبراهيم وقومه. وهذا التفسير تفسير ابن زيد وابن إسحاق رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير أيضا. والرواية عن ابن زيد نعم وابن إسحاق أخرجها ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد نظيف، بإسناد عنهما نظيف، وليس في الإسناد إلى ابن زيد محمد بن حميد الرازي كما قاله بعضهم، ليس كذلك، فالإسناد إليه ماذا؟ نظيف. وكما قلت أن هذا التفسير عنهما رجحه الإمام ابن جرير رحمه الله. ثم نقل الإمام رحمه الله هنا ما يتعلق بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث البخاري وهو ظاهر، قال: والحديث في الصحيح، والحديث في الصحيح. طبعا هنا هل يريد صحيح البخاري أم مسلم؟ محتمل، ويحتمل أنه يريد الصحيحين، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. ثم ذكر قال: ولأحمد بنحوه عن عبد الله أي ابن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية، أنه شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. هذا أيضا نعم في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم وهو صحيح. ثم قال: وعن عمر أنه فسره بالذم، هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير أيضا في التفسير، والإسناد فيه كلام، الإسناد فيه كلام نعم. قال: فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. ثم نقل عن الحسن والكلبي أنهما قال: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم أي مهتدون في الدنيا نعم.
1: قال شيخ الإسلام: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم.
0: سبق معنا من يريد بشيخ الإسلام، قد سطر هذا أنه يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم.
1: والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم

0: ظالم لنفسه، وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد جزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك، وظلم العباد، وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة، كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله بحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار.
1: نعم. ثم نقل رحمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية العظيمة، مبينا أن الذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله أيضا، أي ورد أنه ماذا؟ أن الشرك ظلم كما جاء في كتاب الله جل وعلا، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، فكمن كان كذلك كان من أهل الأمن والاهتداء والاصطفاء كما في آية فاطر. ثم ذكر حديث أبي بكر الصديق في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء أي ضيق وشدة معيشة؟ فذلك ما تجزون به يعني يكون كفارات ورفع للدرجات يرحمك الله. هذا الحديث حديث الصديق أخرجه المروزي في مسند أبي بكر وهو عند الإمام أحمد وابن حبان في الصحيح والحاكم والصححاه وهو كذلك، حديث له شواهد عدة يصح بها. قال: فبين أن المؤمن إذا مات دخل الجنة وقد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، يعني المصائب المكفرة، المصائب

0: مكفرة. ودخول المؤمن للجنة دليل على فضل ماذا؟ على فضل توحيده، وأن مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ثم تكلم رحمه الله في أجناس الظلم الثلاثة، ثم قال: ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. عندنا الأمن والاهتداء التام، وعندنا ما يضاده، لا أمن ولا اهتداء مطلقا، أو أن يكون ثمة أمن واهتداء باعتبار مطلق الإيمان الذي معه، لكن ما يقترفه من معاصي وآثام ونحو ذلك لا تجعله في أمن تام واهتداء تام. فقال: ليس مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. لماذا؟ انظر، هذا من التوفيق فيما ظاهره التعارض، فيما ظاهره إيش؟ قد يتعارض في أفهام بعض الناس، فوفق لك شيخ الإسلام أن أحاديث، قال: فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون إيش؟ للخوف، معرضون للخوف. طيب، من تعرض للخوف لم يحصل له الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به ماذا؟ مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، واضح؟ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. يعني لو كان منهم من كتب الله عليه أن يدخل النار وهو موحد، فدخوله كما يقول العلماء للنار دخول تطهير، لا دخول تأبيد. دخول من يكتب الله عز وجل عليه دخولها من أهل التوحيد فإنه دخول تطهير، لا دخول ماذا؟ تأبيد. نعم.
1: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. لم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى ومطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخصا.
0: نعم، انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وهذا كلام في غاية من النفاسة والأهمية في قوله: وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، أي في جوابه عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما أشكل عليهم ظاهر دلالة الآية، فبين لهم المراد بذلك صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأمن والهدى المطلق هو الأمن

0: الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فمن لزم الحق والتزمه حقا وحقيقة وصار على الصراط المستقيم سار على الصراط المستقيم والتزمه هداه الله جل وعلا وأمنه. فكلما اهتدى المرء إلى الحق والتزمه أمنه الله جل وعز ووقاه وعلمه، وهذا يدعوه إلى أن يتقي الله أكثر بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وإذا هداه أمنه. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد التقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد ماذا؟ تقوى، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم مروح منه، والجنة حق، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. قال الشارح: عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري، ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا، انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم، انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا. قوله وحده تأكيد للإثبات، شريك له تأكيد للنفي، قاله الحافظ، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوا ردا عليه بقولهم: أجئتنا لنعبد

0: وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفع مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: نعم. ثم بدأ رحمه الله، أعني المصنف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، بذكر حديث أو ذكر بعد الآية حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين كما قال أخرجاه. بدأ الشارح رحمه الله فقال معرفا بعبادة رضي الله عنه مترجما له باختصار، ثم شرح بعض ألفاظه. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. نعم، كلمة التوحيد تفيد قائلها ويشترط فيها أن يقولها وهو عالم بماذا؟ بمعناها، يعمل بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. ولهذا كانت هي مفتاح الإسلام، لا يدخل المرء إلى الإسلام إلا بماذا؟ بكلمة التوحيد، لا بد أن يقولها بلسانه وأن يعتقدها بإيش؟ بقلبه، وأن يعمل بما دلت عليه بقلبه وجوارحه، بقلبه وجوارحه. نعم، قد يدخل الإنسان ابتداء في الإسلام لكن له لا يعلم دلالة هذه ماذا؟ الكلمة ابتداء، فيؤخذ منه وينطق بالشهادتين ثم يعرف ويعلم، ثم يعرف ويعلم. في مسند الإمام أحمد أن بعض الناس لما عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وافقوا واشترطوا، فقال بعضهم: أسلم على ألا أخر لله إلا ساجدا، يعني إذا صليت لا أركع، أصلي وإذا صليت وجاء أسجد بدون ركوع، لا يوجد ركوع. شرط هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يسلم إلا على هذا، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على شرطه الفاسد، على هذا الشرط ماذا؟ الفاسد. فلما نطق بالشهادتين عرف أو علم. ومن هنا أخذ أهل العلم كالإمام أحمد وغيره على قبول مثل هذا الشرط الفاسد، على قبول مثل هذا الشرط الفاسد ابتداء لمن أراد أن يسلم. فإذا أسلم عرف بأن من مقتضيات هذه الكلمة الصلاة، والصلاة لا يجوز لك أن تختار منها تصلي كذا ولا أصلي كذا، يجب أن تلتزم بماذا؟ بما أمرت به، بما أمرت به. واضح؟ إذن كلمة التوحيد تنفع قائلها إذا ما قالها ابتداء ليدخل في الإسلام ثم عرف، ثم ماذا؟ يعرف بدلالتها وما تدل عليه، وما هي ماذا؟ مقتضيات هذه الكلمة. وكلام الإمام رحمه الله عبد الرحمن هنا ظاهر، قال: أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل، إذ إن لكلمة التوحيد شروطا لا بد من تحقيقها. نعم، قال: ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول لله، والقول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها لما تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله وما يتعلق بمسائل وضوابط التكفير، إذ قدمنا بمقدمات لا أذكر كم من مجلس، مجلسين أو ثلاثة، إبان شرحنا لنواقض الإسلام وتعليقنا على نواقض الإسلام، ومن ذلك ما يتعلق بماذا؟ بهذه المسألة. نعم، ثم ذكر ما يدل على مذهب فساد مذهب المرجئة. نعم، مذهب المرجئة مذهب فاسد وقول باطل ترده أدلة الوحيين وعمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأئمة الدين. نعم، بل هذا القول أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ها، يكفي في ذلك الشهادتين، حتى قال بهذا غلاة من؟ غلاة المرجئة، نعوذ بالله من هذا القول الفاسد. ثم قال: أحاديث الباب تدل على فساده. نعم، لا يحتاج الأمر إلى مزيد، فكما يقال قطع الجهيزة قول كل خطيب، الأدلة ترد على هذا المذهب الفاسد، كما أنها ترد على مذهب الخوارج، فالحق وسط بين أهل الإفراط والتفريط، وسط بين أهل الإفراط والتفريط. نعم،
0: ذكر كلام العلماء في معنى الإله
1: تكلمنا. نعم. قال: واسم الله،
0: قال: واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية، فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال: إن المستثنى مخرج من المنفي، قال: بل هو مخرج من المنفي وحكمه. شيخ كلمة من ساقطة يا شيخ. فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. قلت: ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد

0: مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق
1: ثم غلب
0: على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألوه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا.
1: فكيف يقال بعد هذا أن دراسة التوحيد تقسي القلب؟ أقول كيف يقال بعد هذا الكلام العظيم الرائق عن هؤلاء الجمع من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم وغيرهم أن دراسة العقيدة تقسي القلب؟ لا شك أنه يقسو قلب المبتدع الضال، لأنه لا يريد أن يعرف الحق ولا أن يذعن للحق، إنما يريد أن يلهث وراء ماذا؟ بدعته وما ينصرها. أما أهل التوحيد والسنة فقلوبهم ممتلئة لله جل وعلا تعظيما ومهابة ومحبة وخوفا وطمعا ورغبة ورهبة إليه جل وعز. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات أهل التوحيد، يهابونه ويحبونه ويعظمونه حق تعظيمه سبحانه وتعالى، ويقومون بحقوقه وإفراده جل في علاه بالعبودية. فالإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها. أمن يجيب المضطر إذا دعاه وتدعوه في مهاماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. إلا لله وحده. استشعروا هذا فرقت قلوبهم وذرفت عيونهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من مثل هذه الكلمات الفجة يريدون صد الناس عن تعلم هذه العقيدة النقية الصافية. نعم.
0: وقال ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق

0: بما فيه من ذلك. وقال البقائي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول. قال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء، وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع نحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله، كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، ما شعروا أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداته. قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، أن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، ودلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا، واعتقد ذلك وقبله وعمل به، وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث: وحده لا شريك له، تأكيد وبيان لمضمون معناها، قد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وجحدوا بها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة، كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة.
1: فتجد الواحد منهم يحلف بالله كاذبا، لكن لا يحلف بسيده ولا بصاحب الضريح، نعم، ولا يتجرأ على ذلك، أقول ولا يتجرأ على ذلك، ويستسيغ ويجوز لنفسه أن يحلف بالله. فيعلم أنه كاذب، ولو كانت يمينا ماذا؟ مغلظة. أما هذا الشيخ صاحب القبر والولي أو الضريح أو غير ذلك ما يستطيع أبدا، ولا يتجاسر ولا يتجاسر، ثم يدعي فيقول أنه يقول لا إله إلا الله وقلبه يأله غير الله ويرجو غير الله ويدعو غير الله، فأين هذه الهداية لكلمة لا إله إلا الله في قلبه؟ أين هذه الهداية التي اهتدى بها؟ وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. نعم.
0: بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص
1: في شدة، إذا وقع في شدة يعني في مشركي العرب خير من هؤلاء، كان أولئك إذا وقع أحدهم في شدة لجأ إلى الله وعلم أن المنجى والملجأ إليه. نعم.
0: أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده.
1: هؤلاء المشركون مشركو العرب من قريش قديما يشركون في حال رخائهم كما يقول من عبادة الآلهة وغيرها، أما في حال الشدائد فيخلصون الدعاء، يرون أن النجاة في يده جل في علاه، أما هؤلاء لا في رخاء ولا في إيش. نعم.
0: كما قال تعالى
1: يا خائفون من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، هكذا حتى في هذه الشدائد.
0: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، ومعنى العبد ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله،
1: كيف بالذي يقول كالخميني شيخ الضلالة وإمام الزندقة إن لأئمتنا منزلة ما بلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا ملك مقرب، تنظير للشرك بالله جل وعلا والكفر به، تنظير للطاغوتية، تنظير للطاغوتية وعبادة الأضرحة والشرك بالله جل وعز ودعاء غيره جل وعلا والاستغاثة بهم. أما ترونهم الآن قبحهم الله، طهر الله جل وعلا الأرض منهم، يرفعون ألويتهم يا حسين يا حسين يا زينب يا فاطمة، ويأتون إلى أهل السنة المستضعفين في بلاد الشام الأسيفة الجريحة، فرج الله كربة أهلها، أو أهل العراق من أهل السنة هناك أو غيرهم، فينكلون بأهل السنة أشد التنكيل باسم الانتصار لآل البيت، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم يأتي بعض المتحذلقة فيقول وجدنا هؤلاء فيهم عقل وفيهم كذا، ويزورهم في حسينياتهم أو في مناطق شركهم.

0: ويفعلون ويفعلون ويدعي أن فيهم من العقل وفيهم من الإنصاف وفيهم من كذا وكذا. ما شاء الله، ما هذا العدل مع أمثال هؤلاء الذين يعني تلهج ألسنتهم بالشرك بالله وسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. زد على هذا تجد هذا المتفيقه لسانه سلطا على أهل السنة المحضة، سلطا على أهل السنة المحضة. فمثلا أحدهم يقول لما سئل هل توجد جماعة الإخوان المسلمين هنا في السعودية، قال سبحان الله سعودي من الإخوان المسلمين لا يوجد، سعودي لا يوجد، تبليغي لا يوجد، تبليغي سعودي لا يوجد. هكذا قال له السائل طيب جامية موجود؟ نعم يقول جامية موجود، هم يقولون نحن جامية. هذا كذب له قرون، كذب له إيش؟ قرون. ينصفون يدعون الإنصاف لأهل البدع والضلال والشرك ولا ينصفون أهل السنة المحضة. هات لنا واحدا من أهل السنة المحضة يقول نحن جامية نسبة لهذا الإمام العلم المظلوم المفترى عليه محمد أمان رحمه الله شيخنا الشيخ محمد أمان. هل يوجد؟ لا يوجد، لا ينتسب إلى الشيخ محمد أمان رحمه الله. لو جاء بمذهب جديد لا يجوز الانتساب إليه، الشيخ دعا الناس إلى ما دعا إليه السلف قبله، هذا ذنبه أنه كشف عوار هؤلاء وغيرهم بارك الله فيكم. نعم.
1: وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط،
0: دفعا للإفراط والتفريط، فيسلب عليه الصلاة والسلام مقام الرسالة. إذ جاءت فئام من الناس فصارت تقول الرسالة صفة مكتسبة، فكل من خلقه حسن هو رسول، فسلب عليه الصلاة والسلام هذا الحق الذي أعطاه الله إياه. أو أولئك الذين غلوا فيدعونه ويرجونه من دون الله وهو عليه الصلاة والسلام بريء منهم ومن دعواتهم، فلا إفراط ولا تفريط. قال جمعهما أي في هذا الوصف دفعا للإفراط والتفريط. نعم.
1: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن القياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به. عن الصدف يا شيخ،
0: الصدف.
1: نعم
0: نعم.
1: والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان.
0: نعم، هناك تعظيم للآراء، انتصار للأقوال، تعظيم للأشخاص يقدمون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا جاء الإنسان وعرفهم بالسنة نفروا منه وحذروه وتركوه وأهانوه وأذلوه، كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله فيما مضى نقله لكم، والله المستعان. نعم.
1: وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا.

0: حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه حديث صحيح، وهو في الصحيح عند البخاري كما مر أن ذكرته لكم فيما مضى من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر.
0: ما معنى مملوك لله؟ أي عبد لله، فهو مالكه جل وعز ومالك غيره، مالك الملك. نعم.
1: كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته، إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، انتهى. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن، فكان والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ وصفه بأنه منه، المعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون من ذلك وموجده بقدرته وحكمته،
0: أي أنه مكون،
1: أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليه السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقوله سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما

0: البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره. وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوا وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. انتهى. قال القاضي عياض ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته، فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشارح قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان، وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية، وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتكلوا. قلت

0: تبين بهذا السياق من معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين.
1: يعني مراده مات عليها أنه قالها، قال كلمة التوحيد ولزمها، ومات على ماذا؟ على التوحيد، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة، والحديث عند أصحاب السنن وحسن. نعم.
0: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن الله
1: جملة أي بالكلية، مراده انجذاب الروح إلى الله تعالى أي بالكلية، الروح وما يتبعها، القلب والجوارح واللسان كل ذلك، الجسد بلا روح لا فائدة، ما يتحرك، فالروح إذا وجدت في الجسد تحركت الروح وماذا؟ وما يتبعها. فمن شهد
0: أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله، وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار، فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار
1: ويحرم على النار.
0: وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار.
1: نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول كيف الرد على من أنكر تعريف أهل العلم للعبادة بالتذلل والخضوع فقال لا توجد أدلة على تعريف العبادة بالتذلل؟ قد سمعتم وقرأتم

0: وتابعتم كلام أهل العلم في هذا، فلا حاجة لنا لشخص يأتي في ذنب الزمان ينكر ما توارد عليه أهل العلم وتتابع عليه، بارك الله فيكم، أو أكثرهم على هذا، لا حاجة لنا لمثل هذا الكلام، واضح؟ فليس كل ما يهذي به زيد من الناس أو عمرو من الخلق يستحق أن يجاب عليه. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان ذم تشبه الرجال بالنساء، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة جدة يوم الأحد الثامن من شهر شعبان عام 45.
3: الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفي أكرم صورة، وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ليكمل منهما الآخر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل مع هذه المحاضرة والتي سمعتم بعنوانها وهو ذم تشبه الرجال بالنساء. فجزى الله خيرا من تسبب في إقامة هذه المحاضرة وكذلك للقائمين على هذا المسجد المبارك. أحبتي في الله، لقد جعل الله عز وجل لكل من الزوجين الذكر والأنثى من المزايا والخصائص والصفات ما يناسب كلا منهما، ولهذا وجب على كل منهما أن يعي خلقه وتكوينه وصفاته وهيئاته وما يليق به وما يتناسب مع خلقه وجبلته وفطرته، ولا يتطلع كل الزوج من الزوجين إلى صفات الآخر ومن وخصائصه وكذلك من مزاياه، كما قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أحبتي في الله، يجب على الرجال ويجب على الرجل أن يعي رجولته وما يتناسب معها من خصائص ومن صفات ومن مميزات، ويجب على المرأة أن تعي ذلك تماما في خصائصها وفي صفاتها وكذلك في مميزاتها. بل يا أحبة، لقد بين الله أو بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطر المعاصي، منها الصغير ومنها الكبير، أي صغائر الذنوب وكبائر الذنوب، فحذرنا منها صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن هناك من الذنوب ما تجعل المرء يبتعد عن طريق الجنة، وهناك من الذنوب ما تجعل صاحبها يقع في نار جهنم، وكذلك هناك من الذنوب ما يترتب عليه العقاب باللعن، العقاب باللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ألا وهو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. ووالله يا أحبة، إنه لمن سوء المنقلب أن يتخلى الرجل

الرجولة عن رجولته، من سوء المنقلب أن يتخلى الرجل عن رجولته فيميل إلى صفات وهيئات وأعمال ولباس وزينة المرأة، يعمل أعمالا من لباس ومن كلام ومن أفعال هي ليست من أفعال الرجولة وليست من أفعال الرجول الرجال، وإنما هي من صفات وأفعال النساء. لا بعض الأعمال والأفعال لا تتناسب مع الرجال بل تتناسب مع المرأة في الرقة والأنوثة، وكما كذلك كم هو قبيح من المرأة أن تسترجل أو أن تكون مترجلة وأن تذهب بصفاتها وأعمالها ولباسها وهيئتها إلى ما يفعله الرجال. وهذا والله الفعل، هذا الفعل سواء كان من الرجال أو من النساء إنه لفعل عظيم، بل هذا يعد خللا عظيما، بل يعتبر محادة لله في شرعه، محادة لله في شرعه. فإن الله عز وجل خلقك كرجل وخلق تلك كامرأة، فلما تريد أن تغير نفسك وأفعالك وصفاتك وتريد أن تكون من مثل النساء والعكس بالعكس؟ ففي قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أشارت هذه الآية كما قال أهل العلم إلى النهي عن تشبه كل صنف بما اختص به الصنف الآخر. نهي، هناك أمور للنساء وهناك أمور للرجال، لا يجوز للرجل أن يأخذ هذه الصفات ولا يجوز للمرأة أن تأخذ هذه الصفات، كل له تفضيل من الله عز وجل. والمراد بتشبه الرجال بالنساء أن يتشبه الرجل بالمرأة في اللباس أو في القول أو في الفعل أو ما كان صفة قائمة بها، فذلك ما جاء به النهي. أحبتي في الله، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، خلق الله عز وجل المرأة بتنشئة خاصة، فقال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما هن النساء، هن النساء، فرق بين زيهن وزي الرجال. الله عز وجل فرق بين زيهن أي بين لباسهن، لباس المرأة عن لباس الرجل يختلف، فللرجال لهم لباس وللمرأة لباس. فتشبه كما يقول ابن عباس فتشبه الرجال بالنساء من كبير الموبقات وعظيم الذنوب والمحرمات، فهي كبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة، لأنه هذا الفعل ترتب عليه ماذا؟ لعن. تعرفون ما هو اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، مطرود عن رحمة الله، تذهب إلى من؟ أصبحت في اللعن مثلك مثل من؟ إبليس. أليس إبليس قد لعنه الله وطرده الله عز وجل وغضب عليه؟ كذلك من يفعل هذا الفعل فهو ملعون كما سيأتي معنا في الأحاديث. وإنك والله لا يضيق صدرك عندما ترى من كنت ترى من كنت تتأمل أن يكونوا شبابا للمستقبل، أو كنت تتأمل أن يكونوا قوة للأمة، أو كنت تتأمل أن ترى من كنت تتمنى أو أن تتوقع أن تراه جيلا صالحا وقدوة لمن كانوا ولمن يأتوا بعدهم، تراهم قد لبسوا لباس النساء

أو تجده يضع القلائد والسلاسل في على صدره أو على يديه كالنساء، بل ذهب بعضهم لأكبر من ذلك، بل وصل بهم الحال لأن بعض الرجال أصبح يجري بعض العمليات من أجل أن يكون ماذا؟ امرأة، نسأل الله السلامة. مصيبة. والكلام هذا ليس فقط للرجال، كذلك ينطبق على من؟ ينطبق على النساء. ترى المرأة وهي تتكلم كالرجال وتلبس كالرجال وتذهب وتعود كالرجال، بل البعض منهن لا تجلس إلا عند الرجال، بل وصل بهن الحال كما يكون عبر التواصل الاجتماعي أو ما يسمون أنفسهم بالمشاهير، أصبحوا يتصدر أو يتصدرن المجالس عند الرجال بعض النساء، ولا أقول عند الرجال، بل يتصدرن المجالس عند أشباه الرجال، لأنهم لو كانوا رجال ما جلسوا في هذا المجلس، بل هم ماذا؟ بل هم أشباه الرجال، هم ذكور، هم ذكر، رجل ذكر، لكن الرجال هم الذين ذكرهم الله عز وجل رجالا، ماذا؟ صدقوا الله، هؤلاء الرجال حقيقة. الرجال هم الذين تجدهم أين؟ في المساجد مع المسلمين يصلون. الرجال هم الذين تجدهم يربون أبناءهم وأسرهم على فعل الخيرات، هؤلاء هم الرجال، الرجال حقيقة. ولهذا مع هذا الفعل جاءت الشريعة بالعقاب الشديد على من فعل هذا المنكر وهو التشبه، ورتب عليه العقاب وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومن الأحاديث على هذا الأدلة على هذا اللعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. وعنه أيضا عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال، أي قال صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. من هو المخنث؟ المخنث هو المتكسر في مشيته وكلامه، الذي يتميع تميع النساء في المشية وفي ماذا؟ وفي الكلام، يتميع في الكلام. هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالمخنث، وأمر بإخراجه من ماذا؟ من البيوت، لا يجلس عند النساء، أمر به أن يخرجهم من بيوتهم. وكذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما في صحيح أبي داود. مصيبة. الآن بعض النساء تذهب إلى أماكن الأسواق وتشتري من ألبسة الرجال، ويقول: أعجبني لونها أو كذا أو كذا، وتلبسه. ألا تدخل في هذا الحديث؟ ها؟ تدخل. والعكس بالعكس، الرجال يذهب ويأخذ له لبسة قد تكون هي لبسة للنساء ولكن أعجبه اللون وكذا، ولبس لبسة النساء، فإنه يدخل في هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن، والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعن. من الذي لعنهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. واللعن إنما من عند الله عز وجل، فلتحذر، فليحذر الرجل ولتحذر المرأة. وكذلك روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي، كما في الحديث، أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، أي جعل في يديه وقدميه الحناء المعروف، فقال: ما بال هذا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ إذا كان من مرض أو كذا جائز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل

قال ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيض. لما قالوا أنه فعل هذا تشبه بالنساء طرده النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بهذه السهولة. الأمر اعتقاد، الأمر عبادة، الأمر سمع وطاعة لأوامر الله عز وجل، سمع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرك فالزم، نهاك فانتهي، ولا تقع في هذه الكبائر. الآن أصبح بعض الشباب يلبس مثل النساء، نسأل الله السلامة، السلاسل في الصدور لمن؟ هذا لبس النساء يتجمن به. هذه السلاسل التي أتت في الأيادي الآن أو الأساور ليست للرجال وإنما للمرأة. فإن قال والله أنا أتجمل بها، نقول له التجمل لمن؟ للنساء. نعم، أنت مأمور الرجل بالتجمل، بالتنظف، بالتعطر، باللبس الجميل، بتسريح الشعر، هذا هو جمال الرجل. أما هذه الأساور التي في اليدين ليست للرجال. إن قال للجمال، نقول له إنما الجمال لمن؟ بالأساور والسلاسل للمرأة. وإن كان يعتقد فيها اعتقادا شرعيا أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له الخير، فقد وقع في ماذا؟ في الشرك، هذا الثاني. وإن قال لا أنا أتشبه بفلان الفلاني الغربي أو الكافر، نقول وقعت في ماذا؟ التشبه بأهل الكفار. إذن هذا اللبس الذي يكون في الأيادي من هذه الأساور لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما تجملا وكذا فهذا ليس لك أيها المسلم. نعم، الرجل يتجمل بالرائحة الطيبة الزكية، بالأثواب النظيفة، بتسريح شعره، نعم لك هذا. أما أن تقول تجمل بالسلاسل في العنق أو الأساور في القدم في اليدين، غدا ماذا ستلبس؟ خلخال في قدمك؟ والله أعلم، ستأتي بعد ذلك موضة للشباب يضعون الحلق في الآذان. نعم صارت، الله المستعان، يعني إلى أين يصل هذا الشاب؟ إلى أين يصل؟ ألا يقرأ هذه الأحاديث اللعن؟ طيب مات، خرج في مكانه وقدر الله عليه بحادث ومات، يقابل ربه بماذا؟ يقابل ربه بهذا؟ ماذا يريد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، لعن المتشبهين بالرجال بالنساء، ولعن المتشبهات بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال. فلنحذر. فهذه النصوص يا أحبة تشير على إلى أن تشبه الرجال بالنساء من الكبائر، من كبائر الذنوب، لما جاء فيها من الوعيد الشديد واللعن والطرد من رحمة الله. يقول النووي رحمه الله: من يتكلف أخلاق النساء، من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن، فهذا هو المذموم الذي جاء في الحديث لعنه. هذا الذي يتكلف لفعل النساء وأفعال النساء ولبس النساء وتقليد النساء، فهذا المراد بماذا؟ المراد باللعن، أو يترتب عليه اللعن. كما قال أيضا النووي رحمه الله: حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أي النساء بالرجال، لأنه إذا حرم في اللباس ففي الحركات وفي السكنات وفي التصنع بالأعضاء وفي الأصوات أولى بالذنب والقبح. فيحرم على الرجال التشبه بالنساء وعكسه أيضا في لباس اختص به المشبه، فهنا يحدث اللعن وينطبق عليه اللعن. لبس معروف أنه من لبس النساء، لا يجوز لك أن تلبسه، لا لبس أو حتى الحذاء، معروف أنه للنساء، إذا لا يجوز لك ماذا؟ بل إن بعض العلماء شدد في هذا، بعض علماء الحديث شدد في هذا، قال حتى أن يقول: أخشى أن الرجل إذا لبس حذاء المرأة ودخل به دورات المياه أن يدخل في الحديث. انظر إلى كيف يعظمون شعائر الله، كيف يعظمون حرمات الله، ما في تهاون، هذا فيه لعن. بعض الشباب لا يعلم

معنى اللعن؟ فيه طرد وإبعاد عن رحمة الله. كم ستعيش في الدنيا؟ كم سنة؟ سنتين؟ كم 100 سنة؟ وبعد ذلك ستموت، وبعد ذلك ستقابل وستذهب إلى ربك. فإن ذهبت خرجت من الدنيا وأنت لم تتوب من هذا الفعل ولم يغفر الله عز وجل لك، فتذهب أنت ملعون، نسأل الله السلامة. فلهذا الحكمة من هذا التحريم، الله عز وجل جعل للرجال قوام على النساء، الله عز وجل جعل للرجال على النساء درجة، وجعل لهن قوامين على النساء. الله عز وجل: أيها الرجل، ميزك بقدرتك وخلقك بخلق معين وأمور شرعية، فميزك عن النساء. تريد أن تذهب إلى فعل النساء؟ لماذا؟ فتشبه الرجال بالنساء يهبط بك إلى درجات سيئة، إلى أسفل سافلين، يبطل بك حتى التمييز. فتشبه الرجال بالنساء بالكلام وباللباس، هذا يجعل كما مر في الحديث لعن المخنثين، يجعل الإنسان يتعود على هذا الفعل إلى أن يصل إلى هذا الأمر الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال أهل العلم أن التشبه المذموم المحرم، متى يكون التشبه مذموما ومحرما وتدخل في اللعن؟ قال بعض أهل العلم بكثير، منهم قال بثلاثة أمور: أن يصدر التشبه من صاحبه وهو قاصد له، أي أنك تتشبه بالنساء بتعمد، تعمدت التشبه، ويكون أنت مختارا لهذا، اللبس أنت الذي اخترته، والفعل أنت الذي تفعله من نفسك متعمدا هذا الفعل، لا تكون مكرها على ذلك. فإن كنت مكرها فلا إثم عليك. التشبه بالنساء أو بالرجال من النساء في الكره، أحد أمره؟ ما هو أمره؟ لا، ما أحد، لكن نقول أكرهه على ذلك، افعل أو نقتلك أو كذا، هذا ليس عليه شيء، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أن يكون التشبه فيما يتميز به أحد الجنسين عن الآخر، وأن يكون عادة وطبعا في الجنس الآخر، يعني عادة. الآن الكلام الرقيق، الكلام الماء الذي لا يكون فيه خشونة، هذا من صفات من؟ النساء، المرأة. فينبغي على الرجل أن يكون ماذا؟ كلامه كلام ماذا؟ خشنة، لا يتميع في القول، هذا الكلام للنساء. إذا بدأ يعلم نفسه في هذا فإنك اعرف أن هذا بدأ في الأمور الخطيرة، نسأل الله السلام. يقول السعدي رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل، رحمه الله، وذلك في زمانه، فكيف لو رأى هذا الزمان. فكثير مما يذهب الغيرة عن الرجال الاختلاط بالنساء، نسأل الله السلامة. وقد أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذا التشبه في كتابه الكبائر، فقال: فإذا لبست المرأة زي الرجال فقد شابهت الرجال في لبسهم، فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها فقط، هي لا، وقال يقول: ولزوجها إذا أمكنها من ذلك أو رضي بذلك ولم ينهها، يدخل في هذا. الآن تأتي امرأة وتلبس ثوب الرجال، الأثواب أصبحت موضة، أو تلبس شماغ، هذا ليس هذا التشبه، هذا عين التشبه. والمصيبة لما يأتي زوجها ويصورها، محرمات، أول شيء أخرجها للناس، لم يأمرها بالستر، ولم يأمرها بالعفاف، ولم ينهى عن التبرد، ولم ينهى عن السفور، وكذلك رضي لها أن تكون ماذا؟ متشبهة بماذا؟ بالرجال. فيدخل فيه وينطبق على قول الإمام الذهبي كما قال: ولزوجها، أي من اللعن ومن العقوبة، إذا أمكنها من ذلك أو رضي به

ولم ينهها. وقال إمام الطبري رحمه الله: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. وكذلك قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله: والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء. وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: المغيرات خلق الله. إذن الكلام في هذا والله يطول وهو خطير. فتقليد للأسف تقليد الرجال للنساء والله أمر غريب ودرب مريب تنكره الفطرة السليمة. من كانت فطرته وقلبه سليم والله إنه ينكر مثل هذا الشيء ويرى، إذا رأى مثل هذا فإن والله قلبه ماذا يتحسر، أن يرى رجالا وشبابا يقلدون ويشابهون النساء. ولكن هذا له أسباب، هذا الفعل تشبه الرجال بالنساء قد يستغرب، نعم تستغربون لما يتشبهون، له أسباب. لم يأتي في يوم وليلة، لم يذهب إلى بيته وقلد النساء والعكس، لا، لكن من أسبابه ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، الإيمان ضعف، لأن الإيمان يزيد وينقص، فعندما نقص هذا الإيمان وابتعد عن مراقبة الله ولم يراقب الله عز وجل ولم يخف من الله عز وجل، فإنه وقع في هذا، في هذه المعصية وغيرها. وغياب الوازع الديني، لم يتربى التربية الدينية، وهذا الأسرة لها دور، لم يربوا أبنائهم التربية الصحيحة، لم يربوهم على أوامر الله وفعل أوامر الله، ولم يربوهم أن يتركوا ما نهى الله عز وجل عنه، فإنه عندما يصير شابا لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما. كذلك تجد الأبوين، سبب كذلك الأسرة، تجد الأبوين يتتبعون بما يسمى بالموضات وينظرون ما الذي ينزل في الأسواق وكذا وكذا من هذه الأمور، وهم الأبوين هم كذلك يفعلون هذا، فكيف سينشئ هذه الأسرة؟ كذلك من الأسباب الافتتان بالحضارة الغربية الزائفة، فيذهبون بأبنائهم أو ببناتهم مثلا صغارا في الرابعة من عمرهم والخامسة من عمرهم، يذهبون بهم إلى صوالين الحلاقة وينظرون إلى الموضات والقصات التي نزلت، فيقصون لبناتهم قصات ماذا؟ الرجال. وتجدهم مع أبنائهم الصغار يطيلن لهم الشعر، فالشخص الذي يرى البنت الصغيرة قد لا يفرق هل هي بنت أو ماذا أو ولد. إذا أنت أنشأتها بهذا كيف لما تكبر؟ والعكس كذلك. كذلك يذهبون بهم إلى الأسواق، الآباء والأمهات يذهبون بالأبناء إلى الأسواق ويشترون للأطفال الصغار ملابس أولاد وللأولاد ملابس بنات. لما تنتكس هذه الفطرة؟ استر بنتك وهي صغيرة. ولهذا العلماء لا، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يرى بعدم جواز البنت حتى لو كانت في العمر الثالث ثلاث سنوات، لا يجوز لك أن تلبسها اللباس العاري، لا يجوز، بل ستأثم على ذلك. علم على التستر من صغرها حتى تنشأ وهي متسترة. وكذلك الولد، علمه على الرجولة، علمه على الشدة، خذه معك إلى مجالس الرجال، إن كان يميز ويفهم خذه معك إلى المسجد، يصلي معك بجانبك، يضعه بجانبك، يتعلم هذه الأمور. كذلك فساد الفطرة، بعض الناس فسدت الفطرة عندهم وعندهم دناءة الطبع. كذلك بعض الناس عنده سوء فهم، يقول لك إيش حرية شخصية، هذا سوء فهم، ليست حرية شخصية، ما في شيء اسمه حرية شخصية، في قال الله قال الرسول. حرية شخصية، حرية تأكل ماذا تشرب ماذا، هذه حرية لك، تغير لون بيتك هذه حرية لك، تغير أساسك هذا حرية لك، لكن دين الله ما في حرية. دين الله عز وجل أنزله الله وأرسل الرسل ليبين لك هذا الدين، مو أنت الذي تختار، بل قال لك أن هذا حلال وهذا حرام، إن فعلت الحرام ستعاقب وإن فعلت الحلال ستؤجر، هذا هو الدين، ما هو يقول لك حرية شخصية.

0: أنا ألبس الأساور حرية، لا، أنا ألبس الذهب الرجال، لا، هذا ما هي حرية، هذا تعدي على حرمات الله عز وجل. إذا أنت تفهم الحرية إيش؟ تفهمها خطأ، تفهمها بفهمك أو بالفهم الذي وسوس لك به من؟ وسوس لك به إبليس. فما يجري على الرجال والنساء في هذا الباب كذلك يجري على الصبيان الصغار كذلك. فلا يجوز لبس أو إلباس المرأة الصغيرة أو الطفلة ملابس الرجال، ولا يجوز أن تلبس أبنائك الصغار ملابس البنات. فهذا أيضا يدخل ماذا؟ يدخل فيما حرمه الله عز وجل. من الأمثلة للتشبه، الأمثلة كثير، لكن كما ذكرت أن المحاضرة مختصرة، لبس الرجال ملابس النساء. من الأمثلة في التشبه مر معنا أن يلبس الرجل ملابس النساء أو أن تلبس النساء ملابس الرجال. الحديث اللي مر معنا ما هو؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المتشبهين. ومر معنا الحديث الآخر يعني الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة. أنا أجيب لك مثال الآن، أذكر لك مثالا الآن بسبب هذا التواصل الاجتماعي التي يبتلى بها الناس، تجد أن بعض الرجال يلبس العباءة ويقول هذا إيش؟ هذا مقلب أو كذا، ويصور ويضحكوا على الناس. لبس العباءة، العباءة لبس من؟ ها؟ النساء ولا الرجال؟ النساء. طيب دخل في الحديث ولا ما دخل؟ ما ينفع، أمور دينية ما فيها استهزاء، والناس تضحك ولا ينكر أحد، بل تجد أن البعض يراسلها فيما بينهم ويرسل حتى من أهل الخير، يرسل ويضحك ويرسل لأبنائي ويرسل لكذا. أنت ترسل رسائل لأبنائك دون أن تشعر، نضحك أم نحزن من هذا الفعل؟ شرعا نحزن أم نضحك؟ نرى رجل لبس عباءة امرأة وتغطى ويضحك مع الناس والناس تضحك ونضحك؟ لا والله نحزن، لأنه خالف ماذا؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دخل في أمر خطير وفي معصية خطيرة وفي كبيرة مترتب عليها ماذا؟ اللعن. نضحك على شخص قد يدخل في اللعن، لا نقول أنت ملعون، لا، لكن نقول هذا الفعل لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والعكس بالعكس كذلك. عن أبي مليكة رحمه الله قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل، نعل الحذاء أكرمكم الله وأكرم الله الملائكة، نوع من أنواع، خاصة بالنساء، ركز، خاصة بالرجال. فقيل لها: إن المرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. النص واضح، ولهذا ينبغي على المرأة أن تبتعد عن أمور الرجال، وينبغي عن الرجل أن يبتعد عن أمور النساء. التشبه في النساء كما مر معنا في تمايل، في لين الكلام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عند أم سلمة، كان يدخل عليها ولا إربة له بالنساء، يعني ليس من الرجال الذين له رغبة في النساء. رآه متكسرا يعني يتميع، فقال: لا يدخل عليكم هذا المخنث. هذا الرسول مو احنا، هذا الكلام ليس كلام منك، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النساء بحاجة الى الحلي ولا لا؟ الحلي ولا لا؟ يتزين بالذهب صحيح وبالسلاسل، هذا للنساء. لماذا؟ حتى يتجمن لأزواجهن وهكذا. وهل هذا ينفع للرجل أن يلبس الذهب والحرير؟ لا. فمن لبس الذهب والحرير أو ما يختص بالنساء فقد تشبه بهم. كذلك فيما يتعلق بالحناء، تعرفون الحناء ولا لا؟ الحناء والخضاب هذا أمر للنساء، أمر للنساء، ولا يفعله الرجال للزينة، يفعله الرجال إذا كان للعلاج. إن كان هناك أمر في القدم أو كذا واحتاج إلى الحناء دواء فهذا يجوز. أما ما يفعله الرجال أنه يتحنى في يديه وقدميه مثل النساء، فهؤلاء العلماء قالوا ماذا؟ قالوا أنه لا يجوز. ولهذا جاء عن هند وغير هند مجموعة أحاديث ونهي أو نهى صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستعمل الحناء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه وجعا في رأسه فقال أحجمه، وشكى إليه ألما في قدميه قال أخضبهما بالحناء، أي بالعلاج. إن احتجت للحناء علاجا فهو ماذا؟ فهو جائز. الخضوع بالقول مرة معنا أن الرجل لا يخضع بالقول ويتكلم ويتكسر بكلامه، لأن هذا للنساء، لأن الله عز وجل خاطبهن فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن للنساء، فتأتي أنت أيها الرجل تخضع في القول لما؟ فالتشبه كذلك بالرجال، المرأة تتشبه بالرجال في حركاتهم في أصواتهم في شدتها تصبح شديدة كالرجال في خشونتها، وهذا ينافي الحياء عند المرأة وينافي السكينة عند المرأة التي يجب أن تتميز بهما المرأة. ولهذا جاء في القرآن من صفاتهم كما في قصة موسى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، صفة من صفات المرأة تمشي باستحياء، لا تمشي بشدة وبغلظة، لا، هذه صفة الرجال. وكذلك أخص صفات الرجال، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت من، هذا هو الرجل، هذه الصفات القوية الأمين عند الرجال، والحياء والاستحياء عند من؟ النساء. ولهذا جعل الله عز وجل للرجال درجة وقوام على النساء. منافسة المرأة تحذر من منافسة الرجل في قوامته، الرجل هو القوام على المرأة وليست المرأة التي إيش قوام على الرجل. حتى المسؤولية داخل الأسرة، نعم مسؤولية الأسرة تعاون لا نختلف، لكن بعض النساء أصبحت هي الآمر والناهي على الرجل، لا هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. فلا بد أن يعرف كل أحد من الرجال دوره، وكذلك المرأة تعرف دورها، وعلى المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال. على المرأة أن تعلم أن خير النساء هن اللاتي يبتعدن عن مخالطة الرجال ولو كان ذلك في العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها كما عند مسلم. قال النووي رحمه الله أما إذا صلينا متميزات لا مع الرجال، الحديث ينطبق إذا كانوا في حضرة ماذا؟ الرجال. لكن لو كان مثل هذه المساجد أصبح مكان للرجال ومكان لمن؟ للنساء، فلا شك أن خير صفوفها ماذا؟ أولها لو كانوا بعيدين عن الرجال، وشرها آخرها، والمقصود بشرها أي أقلها ثوابا وفضلا. فلهذا ينبغي المرأة أن تبتعد عما يغضب الله عز وجل، تبتعد عن مخالطة الرجال، وتبتعد عن الدخول والخروج بكثرة إلى الأسواق للأمور التي ليس لها أمر. أما إذا كانت مضطرة لشراء شيء أو كذا فهذا جائز، وعلى الأب وعلى الرجل وعلى المرأة أن يتعاونا في تربية أبنائهم حتى يخرجوا لنا جيلا واعيا يعرف ما حل الله ويبتعد عما حرم الله عز وجل. فأحسنوا التربية يا أحبة، فإن خير ما يخلف المرء بعد موته ولد صالح يدعو له. فإنك إذا أحسنت التربية وأحسنت اختيار الأم ودعوت الله عز وجل أن يرزقك الولد الصالح، فإن هذا إذا مت فإنه يدعو لك ويهتم بك إن كبرت في السن ويكون معك. فهذه هي التربية الصالحة التي ينبغي علينا أن نربي فيها أبناءنا. ولعلي أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن مقدمة في السيرة وعن مصادرها، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نسب النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول معروف عند العلماء أن العرب ينقسمون إلى قسمين، ومنهم من جعل العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. فمنهم من قال أن القسم الأول هم العرب البائدة التي قد أهلكها الله تبارك وتعالى، مثل عاد وثمود، ولم تبقى لهم ذرية. والقسم الثاني هم العرب العاربة، وقالوا أنها قبائل اليمن مثل الأزد وغيرهم. وكذلك فإن الأوس والخزرج هم أيضا من العرب العاربة التي هاجرت من اليمن وسكنت المدينة. والقسم الثالث هم العرب المستعربة، هم سلالة إسماعيل عليه السلام الذي تزوج من امرأة عربية. إسماعيل من أحفاده عدنان، وعدنان قد رزق بمعد، ومعد رزق بأربعة أولاد، منهم نزار، ونزار من أولاده مضر وربيعة، رزق بولدين مضر وربيعة. يعني ماذا؟ معظم قبائل العرب خرجت من هذين قبيلتين. فالقبائل التي تنتسب إلى مضر هي التي سكنت غرب الجزيرة، مكة ونجد، ومنها قريش وغطفان، يعني سكنوا في مكة ونجد مثل قبيلة قريش وغطفان. والقبائل التي تنتسب إلى ربيعة هي التي سكنت شرق الجزيرة العربية، منها بنو حنيفة وشيبان وتغلب. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف والمسلم به عند جميع المسلمين وعند جميع المؤرخين وأهل السير أنه بعث من أفضل القبائل ومن أشرف الأنساب. الأنساب والأعراق هي من الأمور التي يتفاخر بها الناس ويحرصون على إبرازها وإظهارها، وكانت العرب على ذلك، كانت أشهر من اعتنى بذلك وحرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله من أفضل قبيلة ومن أشرف نسب، فهو من فروع قبيلة مضر التي هي أشهر قبائل العرب على الإطلاق، والذين هم ينتسبون إلى نزار بن معد بن عدنان. لهذا جاء في صحيح البخاري أن كليب بن وائل سأل أو قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، فقال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بني كنانة. وكان ذلك هو الحال في سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أنهم كانوا من أشرف القبائل، وكان نسبهم النسب الرفيع، النسب الشريف. وهذه حكمة الله أن يكونوا من ذوي الأنساب الأصيلة والأقوام العريقة. ولهذا لما سأل أبو سفيان، سأل هرقل أو ماذا لما سأل هرقل أبا سفيان، قال له: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، أي صاحب نسب شريف معروف. هرقل في ختام الأسئلة قال لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا جاء في صحيح البخاري. جاء في مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولهذا أقول: اتفق أهل السير والأخبار على ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام إلى عدنان، فنسبوه فقالوا: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. ما بعد عدنان إلى إبراهيم عليه السلام اختلف أهل السير في صحته، فمنهم من قال به، ومنهم من توقف إلى آخره. لهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام.

وقيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب أردفه خلفه وكان بهيئة رثة لفقره وحاجته، فسأل المطلب من هذا وهو ابن أخيه، فما قال ابن أخي؟ قال هذا عبدي. لماذا؟ قالوا حياء ممن سأله فسمي عبد المطلب. ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو، وقالوا سمي هاشما لأنه ماذا خرج إلى الشام في مجاعة شديدة أصابت الناس، فاشترى لهم الدقيق واشترى لهم الكعك وقدم إليهم ونحر الجزور حتى شبع الناس. ابن عبد مناف قالوا أن اسمه المغيرة، ومناف كما هو معروف صنم من أصنام قريش. ابن قصي وقيل أن اسمه زيد، ولقب بذلك أي بقصي لأنه أبعد عن أهله وعن وطنه. ابن كلاب وقالوا سمي بكلاب أو لقب بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب. ابن مرة وقالوا هو الجد، ماذا ابن مرة؟ نعم، ومن هنا يلتقي معه أبو بكر الصديق في مرة. ابن كعب وبعد ذلك ابن لؤي، وقالوا لؤي هو تصغير لأي وهو الثور الوحشي. ابن غالب، ابن فهر، فهر قالوا أنه كان كريما في قومه، وقالوا أنه هو قريش، فهر هو قريش، ومنهم من يجعل قريش هو النضر، فابن مالك ابن النضر، قالوا النضر هو قريش، والنضر هو الذهب الأحمر في لغة العرب، فمن كان ولده أي ولد النضر فهو قرشي، ومن لم يكن من والده فليس بقرشي. على كل حال هم اختلفوا، منهم من يرى أنه فهر أي الذين هم من ولد قريش، أي بمعنى أن فهر هو قريش، ومنهم من يجعل النضر هو قريش. ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، وكان هذا إلياس يعني ذكروا أنه كان رجلا حكيما في قومه. ابن مضر وكان أيضا رجلا جميلا في قومه، والمضر بمعنى الأبيض. ابن نزار وكان أيضا يعني رجل صاحب رجاحة العقل، ونزار قالوا ما أخوذ من النزارة وهي القلة. ابن معد وقالوا أنه كان رجلا صاحب حروف وصاحب غارات. وابن من عدنان، وهنا يقف ماذا ما صح من سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء، هنا يقف. أما حديث ابن عباس عندما قرأه إلى هنا وقال من هنا من ها هنا كذب النسابون، هذا لا يصح، بل حكم عليه العلماء بالوضع، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من العلماء. إذن هؤلاء هم الجدودة، وهم سادة في قومهم وقادة، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء وهو أشرف الأنساب. وكما ذكرت لكم أما أمه فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، وهي أيضا كذلك تلتقي مع سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فتجتمع هي وزوجها عبد الله، تجتمع هي وزوجها عبد الله في كلاب. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشرف الأنساب، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صعد المنبر فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام، أو قال للناس عندما بلغه ما بلغ، قال من أنا؟ تقول للناس من أنا؟ فقالوا أنت رسول الله، فقال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، هو أبو القاسم، وهو محمد، وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحى به الكفر، وهو العاقب الذي ما بعده نبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحاشر الذي يحشر الناس أو يحشر الناس على قدميه، وهو المقفي، وهو نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن بعض العلماء ذكر قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه الله في القرآن رسولا، وسماه نبيا، وسماه أميا، وسماه شاهدا مبشرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، وكذلك رؤوفا ورحيما ومذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهاديا عليه الصلاة والسلام. فجميع قبائل العرب لا سيما

التي في الحجاز قبائل عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب الذي منه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري عند قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: لم يكن بطن من بطون قريش من بطون قريش إلا ولرسول الله عليه الصلاة والسلام نسب يتصل بهم. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، لأن بعضهم قد يطعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، ولا يدري هذا المسكين أن الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أذية له، وأن هذا كفر، وأن قائله حلال الدم بإجماع أهل العلم. من طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سبه أو شتمه أو استنقصه، هذا بإجماع العلماء كفر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، سواء استحل هذا أو لم يستحله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عند قول الله تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إلى أن قال أي الله عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. قال شيخ الإسلام عند هذه الآية: ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له جهنم خالدا فيها ولم يقل هي جزاؤه. وبين الكلامين فرق، بل المحادة هي المعاداة والمشاقة، وذلك كفر ومحاربة، فهو أغلظ من مجرد الكفر، فيكون المؤذي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كافرا عدوا لله، عدوا لله ورسوله، لأن المحادة اشتقاقها من المباينة بأن يصير كل منهما في حد. وكذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله عندما جاء إلى قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قال: وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب المقصود بطريق الأولى. لماذا أنا ذكرت هذا؟ لأن بعض الناس ذكر بعض الروايات المكذوبة التي لا تصح، وهذه الروايات قد يكون بعضها ذكر في كتب السير لا سيما الكتب المطولات، وهم يسوقون الأسانيد فيسندون، ومن أحال أو من أسند فقد أحال، فيذكرون بعض الروايات من هذه الروايات الباطلة التي يعني اتخذها المغرضون غرضا لهم حتى يطعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكتبوا ما كتبوا من تلكم الروايات، يقولون أن عبد الله الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك جده عبد المطلب، يقولون كذلك أن جده عبد المطلب وأباه عبد الله تزوجا في يوم واحد. عبد الله تزوج بآمنة، وعبد المطلب تزوج بهالة، امرأة يقال لها هالة، فحملت آمنة بمحمد بعد الزواج مباشرة، ومات أبوه وأمه حامل به. أما عبد المطلب عندما تزوج هالة أنجبت له حمزة رضي الله عنه، فبعد ذلك بعد أن أنجبت له حمزة، وحمزة معروف أنه أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنوات، مما يدل على أن الحمل بمحمد عليه الصلاة والسلام وولادته جاءت بعد الحمل بحمزة وولادته بأربع سنوات. قالوا: وعبد الله مات بعد زواجه بآمنة بأشهر، فاتهموا آمنة أنها أتت بمحمد عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة من موت عبد الله. أعوذ بالله من هذا الكفر الذي لا يشك عاقل ولا مسلم أنه كفر، لأنه يؤدي إلى الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي نسبه. ولهذا قد نقل الإجماع يعني أكثر من عالم من علماء أهل السنة، وعلى رأسهم ابن القاسم وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وكذلك القاضي عياض، كل هؤلاء نقلوا أن من طعن في نسب النبي عليه الصلاة والسلام أو استنقصه فإنه ماذا؟ كافر بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول القاضي عياض كما في كتابه الشفاء، قال: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى توقيره واحترامه، ومن ثم حرم الله تعالى أذاه في كتابه.

به وأجمعت الأمة على قتل منتقصه، أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وشابه. لهذا يقول الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وكلام أهل العلم كثير في هذا الباب، أي من شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو من سبه أو من طعن فيه فهذه عاقبته. لهذا جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه الصلاة والسلام وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تشتمه وتسبه، فأخذ هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه الضرير أخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها وقتلها. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له من شأن هذه المرأة جمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام هذا الأعمى يتخطى الناس، يعني الرسول يطلب من الناس أن الذي قتل هذه المرأة يخرج ويقول: أنا قتلتها ولمن قتلها. فخرج هذا الأعمى يتخطى الناس فقعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أنا صاحبها، يعني أنا الذي قتلتها. فقال له: كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر، ثم بعد ذلك قتلتها. فقال له النبي عليه السلام بعد أن سمع منه ما سمع قام عليه الصلاة والسلام وقال للناس: اشهدوا أن دمها هدر، اشهدوا أن دمها هدر، بمعنى أن هذا الذي فعلته الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام صوبه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه وجعل دم هذه المرأة هدر، جعل دمها هدر. بعد ذلك معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ولد أو الذي كان نسبه نسبا شريفا جاء في صحيح البخاري عنه من حديث أبي هريرة أنه قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. وفي رواية: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني ما كان يفتخر عليه الصلاة والسلام، ما كان يفتخر. لهذا نقول معرفة الشخص بنسبه هي نعمة، نعمة من الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي يشاء أن تكون أنت ولد فلان ابن فلان الفلاني، هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن لا يجوز للمسلم أن يفتخر وأن يتعالى على الناس بنسبه. النسب فيه نعمة تستحق الشكر لا الفقر، ولهذا قال الرسول: ولا فخر، كما جاء عند ابن ماجه وعند ابن حبان. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال لتعارفوا ولم يقل لتتفاخروا وتعاظموا، لأن هذا لا يجوز. الميزان الذي وضعه الله عز وجل هو: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا العصبية الجاهلية كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر منها، فكان يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وهكذا. وكان يقول: من قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، يعني موته موتة جاهلية لا قيمة لها. لهذا الواجب أن ننبذ هذه العصبية الجاهلية التي تجعل الناس طبقات، وتجعل هذه الطبقات فيها امتيازات، بمعنى أن هذا فلان ابن فلان الفلاني فله ما له، وذاك الحقير

الذي هو من قبيل حقير لا قيمة له وإن كان صالحا وإن كان تقيا أبدا، بل الأساس هو التفاضل، الأساس التفاضل هو التقوى والعمل الصالح. لهذا لما سرقت تلكم المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، جاءوا إلى أسامة بن زيد، جاء أهلها فكلموه وقالوا له: نحن نريد منك يا أسامة أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: لا أراك يا أسامة تكلمني في حد من حدود الله عز وجل. ثم قام وخطب الناس فقال لهم: إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا أو قطعوه. والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية، قطع يد المخزومية عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي الحكمة؟ لو قال قائل: ما هي الحكمة من أن الله تبارك وتعالى جعل نسب النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأنساب ومن أعظم هذه الأنساب؟ الحكمة حتى لا يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، بمعنى أنه يعني نسبه ليس شريفا. لو كان كذلك لقالوا إنما جاء فقط يدعي النبوة كذبا وزورا من أجل أن يرفع نسبه. لهذا الله عز وجل جعله من أحسن الأنساب، بل من أشرفها عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل دائما تبعث في أفضل الأنساب وفي أشرفها. لهذا قد ذكرت لكم حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان فقال له: كيف نسبه فيكم؟ بعد أن ماذا قال له: هو فينا ذو نسب. بعد ذلك قال له سفيان، قال له هرقل: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. لهذا قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الحكمة حتى لا يزعم الزاعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليرفع حالته الاجتماعية، هو ذو نسب لا يحتاج إلى ذلك. وهناك أمور كثيرة نجد أن الله تبارك وتعالى جعل فيها الحكم العظيمة، وهي تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلكم أن الله تبارك وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمي. ما هي الحكمة من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ؟ ما هي الحكمة؟ لهذا الحكمة ذكرت في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول الله عز وجل في هذه الآية بمعنى أننا أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد، وأنت لبثت في قومك ولبثت في مكة عند هؤلاء الناس عمر طويل وأنت لا تقرأ ولا تحسن الكتابة، بل كل واحد من قومك ومن غيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. هكذا كانت صفته عليه الصلاة والسلام حتى في الكتب المتقدمة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن ذكر في الكتب السابقة أنه أمي. فالله عندما قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت يا محمد يا رسول الله تحسن الكتابة لارتاب بعض الجهلة من الناس، فيقولون إنما تعلم هذا من الكتب التي قد سبقت، لأنه يكتب ويقرأ. لكن لما كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب سد عليهم الباب، فما استطاعوا أن يحتجوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهم يقرؤون هذا القرآن العظيم الذي فيه هذه الآيات العظيمة وهذا الكلام العظيم الذي لا يقوله بشر، والرسول لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا لما زعم من زعم من الفقهاء المتأخرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية كما سيأتي معنا، وأنه كتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، قام العلماء في الشرق وفي الغرب وردوا هذا القول وتبرأوا منه، بل وقد رموا صاحبه بالزندقة وقالوا أن هذا يخالف النصوص الكثيرة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب ولا كان يقرأ، وكانت المعجزة تكمن في هذا. إذن هذه هي الحكمة من كونه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ، من كونه لا يكتب.

من كونه من أفضل يعني بعث من أفضل الأنساب كذلك لا يورث. لماذا لا يورث عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الحكمة؟ قالوا حتى لا يقول الناس ولا يقول الزاعمون ويزعم الزاعمون أنه إنما جاء ليجمع المال لورثته. ها هو لا يورث ولا يعطى شيء لأولاده ولذريته من هذا المال، فهم لا تجوز لهم كذلك ماذا يعني هذا الميراث. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ما ترك وأخذ أبو بكر الصديق ما تركه إلى بيت مال المسلمين. هذه من الحكمة حتى لا يطعم في ماذا في النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الباب بأنه جاء يجمع الأموال حتى في يتمه. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما ومات أبوه وهو في بطن أمه؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ كذلك ذكروا أن الحكمة حتى لا يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استقى هذا أي ادعاء النبوة بإرشادات من أبيه أو بإرشادات من جده، كلهم ماتوا حتى أمه ماتت. إذن سد عليهم الباب. كل هذا لحكم بالغة كتبها أو ماذا علمها الله عز وجل فجعلها وشرعها في النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا نسبه وعرفنا أنه من نسب شريف وتكلمنا عن أجداده. بقي أن الذين طعنوا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام استدلوا بهذه الرواية التي ذكرها ابن سعد في الطبقات وكذلك ذكرها الحاكم في كتابه المستدرك. ذكرت أن هذا مكذوب، أي هذه الروايات لا تصح، كبعضها جاء من طريق الواقدي محمد بن عمر وهو متروك في الحديث، ومنهم من كذبه إلا في باب المغازي فإن له باب آخر وله تفصيل آخر. على كل حال كفار قريش وهم الذين كفروا بالله ورسوله وعبدوا الأصنام كانوا لا يطعنون في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وما تجرؤوا أبدا أن يطعنوا في نسبه، بل كانوا يعترفون ويقرون بنسبه الشريف. وقد مر معنا حديث رقم ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عندما جاء وقال لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما قضاه أو ما قضى هذا ما قضى هذا ما قضاه أو هذا ما قضى عليه هذا ما قضى عليه محمد هذا ما قضى عليه رسول الله في أول الأمر، قال هذا ما قضى عليه رسول الله. فقام اعترض سهيل بن عمرو وقال لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلنا، اكتب محمد ابن عبد الله. انظروا عمرو بن سهيل مع أنه في تلك الحالة كان كافرا إلا أنه يقر ويعرف ويعلم يقينا أن محمد هو ابن عبد الله، فما بال هؤلاء الآن الذين ظهروا في هذه الأزمنة المتأخرة من النصارى والمستشرقين وأعداء الدين يريدون أن ماذا أن يجعلوا في عقول الناس أو أن يقولوا للناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس هو ابن عبد الله. هذا كفر، هذا كفر أكبر يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ويجعله حلال الدم. على كل حال انتهينا إن شاء الله من نسبه، أتطرق الآن إلى مولده عليه الصلاة والسلام. من المسلم به عند العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن رجلا أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن، ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه يعني القرآن. إذن هو ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل، وعام الفيل كما هو معروف يعني حينما جاء أبرهة الأشرم وأراد أن يهد الكعبة سمي ذاك العام بعام الفيل، وأنزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا جاء عن ابن عباس عند البيهقي وعند غيره أنه قال ذلك، بمعنى قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. وجاء من حديث قيس بن مخرمة عند الحاكم وعند غيره بإسناد صحيح أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. إذن لا خلاف، هو شيء مجمع عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في عام الفيل.

لكن اختلفوا في تاريخ يوم الولادة، فمنهم من قال، وهي أشهر الأقوال وعليه جماهير أهل العلم، أنه في 12 من ربيع الأول من عام الفيل، في 12 من ربيع الأول وعليه جمهور أهل العلم، ومنهم من يقول بل هو في 8 من ربيع الأول. والذين ذهبوا إلى أنه في 12 هم جمهور أهل العلم، استدلوا بأحاديث أكثرها بل كلها لا يصح منها شيء، الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم 12. وبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى أنه ولد في 8 استدلوا بأثر صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله، وهو تابعي جليل وأبوه صحابي جليل جبير بن مطعم، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 8 من ربيع الأول. وعلى كل حال قلنا في 8 أو قلنا في 12 لا أحكام يعني تتعلق بهذا، وإن كان القول بأن محمد بن جبير هو تابعي لعله أعلم بهذا من غيره. هل حصلت أمور حينما ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأمور التي حصلت؟ تجد في كتب السيرة يذكرون كثير من الأمور التي حصلت ويقولون أنها من إرهاصات الولادة، يعني مثل ذلك ذكر ارتجاف الإيوان وسقوط الشرفات وخمود النيران، نيران المجوس قالوا أنها خمدت، وذكروا أشياء كثيرة أكثرها لا يصح، بل لا يصح فيها شيء إلا الشيء اليسير الذي جاء في بعض الأحاديث الحسنة، يعني مثلا حديث حسنه العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو عند ابن إسحاق في السيرة جاء بأسانيد صحيحة صححها الذهبي صحح كذلك الألباني وغيره من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورؤيا أمي الذي رأت حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور الشام، يعني هذه الرؤية أنه خرج منها نور حين الولادة أو قبل أن تلد به عليه الصلاة والسلام، وهذا النور أضاءت له قصور الشام. وجاءت في بعض الروايات أيضا عند ابن إسحاق وغيره بأسانيد حسنة أن اليهود كانوا يبشرون، أو بالأصح كانوا يخبرون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج، فجاء عن حسان بن ثابت قال: كنت ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطم، يعني على حصن من حصون اليهود بيثرب في المدينة، فقال: يا معشر يهود، يقول هذا اليهودي، يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه اليهود قالوا له: ويلك، ما لك؟ فقال: لقد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به، يعني هذا الذي قد قرأناه في كتبنا أنه سيخرج واسمه أحمد، ها هو الآن سيخرج وطلع نجمه. وجاء أيضا من حديث زيد بن عمرو بن نفيل بإسناد حسن أيضا عند أبي نعيم في الدلائل أنه قال: ماذا قال لي؟ يقول هو: قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. إذن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في هذا اليوم، وولد في هذا العام يوم 2 من عام الفيل، وكان إلا أن أهل العلم اختلفوا في ماذا؟ في تاريخ وفاة والده، متى توفي والده، وهل هو في بطن أمه، يعني لما مات أبوه هل كان حملا أو أنه قد ولد في أمه؟ أكثر أهل العلم هو الصحيح أنه كان حملا في بطن أمه، توفي أبوه وهو ما زال في بطن أمه، ألم يجدك يتيما فآوى. وعلى هذا كثير من أهل العلم المحققين كالإمام الذهبي وابن كثير، وذكر ذلك ابن سعد وغيرهم من أهل العلم. إذن هو عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، والمشهور أنه ولد بمكة، يعني بعد ذلك أبوه، متى توفي أبوه؟ قالوا كانت وفاة والده بالمدينة، توفي بالمدينة عندما زار أخواله بني عدي بن النجار، وأرسله والده عبد المطلب ليشتري بعض الأغراض ويشتري التمر، قالوا أنه مات هناك والنبي عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. بعد ذلك مات أبوه، ولدته أمه، وظل في رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب، وهذا متى؟ بعد أن ذهبت به أمه إلى بني سعد حينما بلغ

0: العمر 6 سنين توفيت أمه. قبل ذلك كان عند بني سعد وفي بادية بني سعد، وقد أرضعته حليمة السعدية، هذه المرأة التي هي بنت أبي ذؤيب السعدية. هذه المرأة هي التي اشتهر في كتب المغازي وفي كتب السير أنها هي التي أرضعته وأخذته معها إلى بادية قومها، فأقام معها نحو 4 سنين. 4 سنين ثم بعد ذلك ردته إلى أمه. قالوا السبب في ردها أو في ماذا، في كونها ردته إلى أمه، حينما حصلت حادثة شق الصدر، بعدها ردت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه. لكن ما هي قصة هذه المرأة السعدية؟ هي أقامت على رضاعته في بادية بني سعد. وإن كان الحديث المشهور الطويل في ذكر قصة هذه المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام وما حلت من البركة على قومها بحلول النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أن الجوع والجفاف قد ارتفع، هذا الحديث الطويل حديث مشهور ذكره ابن إسحاق وكذلك ابن هشام في السيرة، إلا أن عند التحقيق والنظر في إسناده تجده لا يصح، حديث ضعيف. لكن كون هذه المرأة هي التي أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا خلاف فيه، وكونه ارتضع عند بني سعد هذا أيضا لا خلاف فيه، سيأتي معنا ما يدل على ذلك. لكن الحديث الطويل وما حصل فيه حديث ضعيف لا يصح. إذن ارتضع النبي عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، وحصلت له عليه الصلاة والسلام القصة المشهورة وهي قصة حادثة الصدر وشق الصدر. هذه الحادثة إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عنها، وسنتكلم أيضا عن عمره عليه الصلاة والسلام حين حصلت له هذه الحادثة العظيمة وهي حادثة شق الصدر. بعد أن حصلت له هذه الحادثة قامت حليمة السعدية وأرجعته إلى أمه، فبقي مع أمه إلى 6 سنوات، أي عمره كان 6 سنوات، ثم توفيت هذه المرأة وانتقلت كفالته إلى جده، ثم توفي جده وسيأتي معنا وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. إذن بهذا القدر نكتفي، ولعلنا الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن شق الصدر وعن كفالة جده له وكذلك عن رحلته إلى الشام. وصلى اللهم على محمد وعلى
1: الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مكانة العلماء وضرورة الرجوع إليهم، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع قباء بالمدينة النبوية في اليوم 30.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عام 47 و400 هجرية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحانه وتعالى.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنلتقي أيها الإخوة في هذه الليلة

بارك في هذا الجامع المبارك لإلقاء الضوء كما يقال على موضوع في غاية من الأهمية، على موضوع في غاية من الأهمية ولمسيس الحاجة إليه لكل فرد من أفراد الأمة المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. ولا شك أن التفريط في هذا الأصل العظيم والذي هو عنوان المحاضرة والمعني ببيان مكانة ومنزلة العلم والعلماء وضرورة الرجوع إليهم، أقول إن التفريط في هذا الأصل وهذا الثابت من ثوابت أهل العلم والسنة والإيمان، أن التفريط فيه من أسباب ما طرأ على الأمة من النقص والضعف والهوان، وكما قلت هو ثابت من ثوابت الشريعة المطهرة ومعلم من معالم الدين المبارك. لذا لا تسل عن الفوضى المصاحبة عن الفوضى المصاحبة للتفريط في هذا الأصل وهذا الثابت، فوضى علمية وفوضى عملية، كل هذا بسبب الإضاعة لهذا المعلم العظيم. ولم يكتفى بالتفريط فيه، بل والنيل من حملته ودعاته الحاملين له بحق وصدق. ومما يظهر هذا الأمر ما جرى من مناظرة الإمام الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج في مناظرته الشهيرة المشهورة الصحيحة التي أخرجها جمع من أهل العلم كالحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى وغيرهما بإسناد صحيح. وكان مما قاله رضي الله تعالى عنه لما لقيهم وهم مجتمعون بحرورا، قال مما أورده عليكم أن قالوا له ما جاء بك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما مجيبا: أتيتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون، لأبلغكم ما يقولون، فعليهم أنزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد. فأراد رضي الله تعالى عنه بهذا القول أن يثبت أن هؤلاء الخوارج المجتمعين لهذه الجريمة النكراء وهو قتال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم مخالفون لأهل العلم والإيمان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما يدل على هذه المخالفة الظاهرة لو كانوا يعلمون ويفقهون أنه ليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه.

سلة، وهم أعلم الناس في ذلكم الزمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا دليل على الانحراف والخروج عن الصراط المستقيم والخروج عن سبيل المؤمنين المأمور باتباعه. ولا شك أن هذا حق ظاهر، ذلك أن من أعظم ومن أعلم علامات أهل الأهواء مفارقتهم لأهل الحق، ومفارقة أهل الحق في الحقيقة هي مفارقة للحق، هي مفارقة للحق. لذا جرت هذه المحاضرة للتذكير بهذا الأمر العظيم في هذا الوقت من الزمان، لما ذكرت آنفا مسيس الحاجة إليه، وأدرت الكلام فيها على نقاط: الأولى في ذكر فضل العلماء ومكانتهم في شريعة الله المطهرة وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثانية تذكير بجملة من أقوال الأئمة في مدح العلم وأهل العلم والذم ضد ذلك. والثالث من النقاط: من هم العلماء الذين جاءت فيهم هذه النصوص وغيرها مما سيرد، وما هي صفاتهم؟ الرابعة: أمثلة دالة على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وضرورته. وأما الأخيرة فالخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، اللهم آمين. فمن الله العون والتسديد أقول: أما النقطة الأولى في بيان فضل العلماء ومكانتهم في الشرع المطهر، أقول إن مما يدركه المتأمل بحق في نصوص الكتاب والسنة المطهرة أن هذه النصوص المباركة تتابعت على إظهار فضل العلم وعلى علو مكانة ومنزلة حملته بحق. ويعزز هذا التتابع ما قاله أئمة العلم في هذا الباب مما يبين هذا الأمر ويوضحه. فمن النصوص من كتاب الله جل وعلا قوله عز في علاه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال العلامة الفقيه القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
1: هذا بعض الأسئلة التي وردت، وقلت أني سأجيب لكن نسينا في اللقاء الذي مضى، وهما سؤالان قبل أن نشرع في الدرس. قال السائل: قلتم حفظكم الله أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، فإن كان كذلك كان أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن أخذه جبريل عليه السلام من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، والمعلوم أن القرآن الكريم أعلى كلام على الإطلاق، فإن كان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله فيصبح أعلى سندا من القرآن أو يساويه، فكيف ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب عن هذه المسألة أو عن هذا الإيراد، هذا التفريق، أقول هذا التفريق بين أخذ القرآن عن طريق الوحي وأن الحديث القدسي بدون ذلك، أعني بدون واسطة وبدون وحي، هذا تفريق لا دليل عليه واستنباط مغلوط مخالف للنصوص، مخالف للنصوص. بل إن الصحيح أن الحديث القدسي أيضا وحي، كما أن السنة ماذا؟ وحي. كما أن السنة وحي. ونص أهل العلم رحمهم الله على هذا، على أن الحديث القدسي أو الذي يسمى أو يطلق عليه أنه حديث إلهي إنما يكون بوحي، بوحي يوحيه الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة مسألة علو الإسناد وبالتالي هو أعلى وبالتالي هو أنزل، مسألة استنباطية عقلية لا دليل عليها، لأن أصل التقسيم لا يصح وغير مسلم به، وغير مسلم به. أيضا بارك الله فيكم، من تأمل الصحيح للإمام البخاري رحمه الله يرى أنه يميل أو يجنح إلى هذا القول، وهو أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، فتجد جملة من الأبواب، فمثلا بوب بابا باب إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى، وساق تحته ثلاثة أحاديث قدسية، إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى. ثم لو تأملت الحديث القدسي مثلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لو قلت أن لفظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقول يا عبادي؟ هذا ليس إلا لله جل وعلا. وبناء على هذا ظهر لكم الجواب عن هذا السؤال. ثم سائل آخر يقول: كيف أصنع مع والدي فيما يخطئ فيه خطأ شرعيا بطريقة لا تنافي البر، على ما ذكرنا وعلقنا عليه فيما مضى في لقاء سابق؟ أقول: التعامل معه أو مع الوالدين بأدب واحترام وتقدير.

0: وإجلال، فمن البر أن تدله على الخير بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال السائل: إن لي أما لا تصلي أفأهجرها؟ قال: ادعها لعلها تصلي. ادعها لعلها تصلي، أي كرر عليها مرة فمرة فمرة فأخرى فثالثة فرابعة، ومع هذا لا تنسى الدعاء في ظهر الغيب بأن الله يهديهما للحق وأن يبصرهما به. نعم، تفضل.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة، وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال صدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحل الرفث ومخالطة أهل الباطل، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا، وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا.
0: نعم، هذا كله كلام للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سابق قبل الموضع

بدأنا منه قبل الموضع الذي بدأنا منه في كلام سابق له رحمه الله نقله في قوله قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه إنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. ثم تكلم عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة التوحيد. وفي هذا المقطع من كلامه رحمه الله يبين لك أمرا مهما وخطيرا، وهو ضرورة الاحتراز من الوقوع في السيئات والمعاصي، فإنها تجر إلى ما هو أعظم منها، فإذا ما ضم إلى ذلك شرك أصغر زاد الخطر على المرء وضعف في قلبه ماذا؟ ضعف في قلبه أو ضعفت في قلبه حقيقة التوحيد. ولهذا قال رحمه الله إنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ذلك أن السيئة تجر إلى أختها والحسنة تدل على أختها، كما قال عروة بن الزبير لابنه هشام فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه يا بني إذا رأيت الرجل يأتي الحسنة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيته يأتي السيئة فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن السيئة تدل على أختها والحسنة تدل على أختها، فيخشى على الإنسان إذا ما قارف المعاصي أن ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر الله محيت، وإذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يصبح القلب ماذا؟ أسودا، وهو الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نعوذ بالله. ثم قال فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين. قد تقول كيف؟ أقول لك الجواب في قاعدة أهل السنة العظيمة أن الإيمان يزيد بإيش؟ بالطاعة وينقص بالمعصية، إذن المعاصي والسيئات تضعف الإيمان وبالتالي يضعف فيها ماذا؟ يقين العبد. ثم ذكر رحمه الله أثر الحسن البصري رحمه الله في قوله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. هذا الأثر مشهور عن الحسن رحمه الله، وقد أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن بطة في الإبانة الكبرى من طريق عبيد الله بن موسى، من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي بشر الحلبي عن الحسن رحمه الله ورضي عنه. أخطأ وسهى محقق الشعب فقال إن الإسناد ضعيف بسبب أبي بشر الحلبي وهو مجهول، واعتمد على كلام للحافظ ابن حجر في تجهيله، وكذلك على كلام للحافظ الذهبي في الميزان، وسهى عفى الله عنه، فإن أبا بشر هذا ليس بمجهول وليس هو الذي ذهب إليه، فإن أبا بشر هذا الذي يروي عنه عبيد الله ابن موسى الملقب باذام هو أبو بشر غالب ابن نجيح الكوفي، كناه بهذه الكنية تلميذه عبيد الله بن موسى. ترجم له الإمام البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا.

ولا تعديلا. ومثله ابن أبي حاتم. قال الحافظ: في التقريب مقبول، إلا أن الرجل أرفع من هذا، فإنه قد ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه صراحة الإمام يحيى ابن معين في سؤالات ابن الجنيد عن يحيى، فمن كان حاله كذلك لا يمكن أن يكون مقبولا، بل هو أرفع من مقبول، أرفع من مقبول، وعليه فمثله خبره ماذا؟

0: ولو كان مصرا على الذنب ومات على التوحيد فهو تحت إيش؟ المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن شاء غفر له، وإن دخل النار فدخولها دخول تطهير لا تأبيد. حاصل كلام شيخ الإسلام ملخصه أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضي لذلك. لكن هذا المقتضي لا يعمل عمله، هذا المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع، إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع، فقد يتخلف عن مقتضاه لفوت شرط أو وجود ماذا؟ أو وجود مانع. أثر في الباب وأذكره عرضا لا غرضا، لأنه كثيرا ما يذكر ولست أرتضي تصحيحه وإثباته، فالإسناد ضعيف، فيه راويان مجهولان، وهو أثر لعل كثيرا منكم يحفظه، أثر وهب ابن منبه لما سأله الرجل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله إيش؟ أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. هكذا هذا الأثر علقه البخاري في الصحيح، قال وقيل لوهب، ووصله رحمه الله في التاريخ الكبير وهو عند أبي نعيم في الحلية وصفة الجنة، وكذلك عند البيهقي في الأسماء والصفات، كذلك أخرجه أيضا موصولا الحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق. يسوقون هذا الأثر من طريق محمد ابن سعيد ابن رمانة عن أبيه، وهذا ابن رمانة وأبوه فيهما ما ذكرت من الجهالة، والله أعلم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم.
0: الإمام ابن القيم كلام له في مفتاح دار السعادة بنحو من هذا، والإمام ابن رجب رحمه الله له كلام في كتابه جامع العلوم أو الحكم، وكذلك كتاب كلمة الإخلاص وغيرهما، كلام بنحو مما ذكره عن شيخ الإسلام. نعم.
1: قلت: وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار.
0: قال على الضمير في قال راجع إلى من؟ ليس إلى شيخ الإسلام، الضمير في قوله قال راجع إلى الشيخ سليمان ابن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، لأنه رحمه الله نعم قال هذا الكلام عن الشيخ سليمان في خاتمة تعليقه على حديث عتبان.
1: قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد.

0: يعني لا بد أن يجمع بين النطق وماذا؟ والاعتقاد.
1: نعم. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. تنبيه: قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان،
0: هذه الفوائد أخذها أيضا الشيخ سليمان من الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر المسائل التي في الباب، في هذا الباب عدد جملة منها وهو أخذها منه رحمه الله. تنبيه: نعم، قال القرطبي في تذكرته
1: قوله في الحديث من إيمان، أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، لما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له: أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 65، وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك، أي أثني عليك وأدعوك أي أسألك به. قوله قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع كما ذكره، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظ كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو وبلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا ربي، إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة.
0: نعم. هذا ثم ذكر رحمه الله كلام الإمام محمد رحمة الله عليه في ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى يا رب علمني، أو يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وقال في خاتمة الحديث: رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه ابن حبان كما قال والحاكم وصححاه، ووافق الحاكم على تصحيحه الذهبي، وهو عند أيضا النسائي في السنن الكبرى، وعند أبي نعيم أيضا في الحلية وغيرهم. وهذا الحديث

0: ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع وقال رجاله وثقوا وفيهم ضعف، والحديث لا يصح، حديث ضعيف. فإن هذا الحديث من رواية دراج ابن سمعان، من رواية دراج ابن سمعان أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ودراج ضعيف، وفيما يرويه عن أبي الهيثم مناكير، والحفاظ يضعفونها ويرون أن هذه الرواية رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم رواية ماذا؟ منكرة، فهو يروي عنه ماذا؟ المناكير. نعم. ثم ذكر رحمه الله في الشرح في قوله قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ ماذا؟ الجلالة، يعني الله، ولا على هو، يعني على لفظ ماذا؟ هو، كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة، فإن ذلك بدعة وضلالة، لأنه ليس ذكرا في الحقيقة، وليس ذكر، هو ليس ذكر. وكلمة التوحيد كلمة عامة، وهي أفضل الذكر، وهي أفضل الذكر وأعلاه. ثم قال كل عبادك يقولون هذا، وتكلم رحمه الله على لفظ الجمع يقولون، قال والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، إلى أن قال ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كان من أكثر الأذكار وجودا، فترى الكبير والصغير والذكر والأنثى يذكره، أليس كذلك؟ قال وأيسرها حصولا وأعظمها معنا، لاشتمالها على كلمة إيش؟ على معنى التوحيد الخالص لله جل جلاله. والعوام الجهال مع بساطة ويسر هذه الكلمة العظيمة وهذا الذكر العظيم، العوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة والمخترعة ككتاب الدعاء المستجاب مثلا، نعم، وكتاب أبواب الفرج وغيرها من الكتب التي جمعت صنوفا من الدعوات الباطلة التي في كثير منها بدعة وضلالة وبعضها شرك بالله جل وعلا، وفي بعضها أو يجمعها الاعتداء في الدعاء إما لفظا وإما لفظا ومعنى، يجمعها الاعتداء في الدعاء بنوعيه إما لفظي وإما لفظي وماذا؟ ومعنوي. والحمد لله السنة ميسورة وقد جمعت بفضل الله جل وعلا، فلما يعدل الإنسان عن هذا؟ قال المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. هنا انتبه، مراده بالسنة أي السنة الثابتة صحيحة، ليس عموم ورودها أي وجودها، فثمة كتب جمعت الأحاديث الموضوعة صحيح والمكذوبة والواهية وغير ذلك، فغالب ما فيها ضعاف وواهيات ومنكرات كفي الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي وغيره، واضح؟ إذن المراد بهنا بهذه اللفظة السنة أي السنة الصحيحة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على

0: السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع في ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء، أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو قال: وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد كما قال، والبخاري في التاريخ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصحح الحديث أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهو كذلك حديث صحيح. قال: ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة الحديث. ثم قال: رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث حديث دعاء يوم عرفة كما قال رحمه الله رواه الترمذي وأحمد على تفصيل في الروايتين، فإن الحديث أخرجه الإمام الترمذي على هذا اللفظ الذي ذكر خير الدعاء، أخرجه الإمام الترمذي وابن طاهر المخلص في المخلصيات كلاهما من طريق حماد ابن أبي حميد، حماد ابن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب الحديث: حسن غريب من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد، حماد ابن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد، هذا نحتاج هذا الكلام، هو محمد ابن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. هذا كلام من؟ الإمام الترمذي رحمه الله. أما رواية الإمام أحمد فليست بلفظ خير الدعاء، إنما لفظ أحمد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله الحديث. يروي هذا الحديث الإمام أحمد عن روح عن محمد ابن أبي حميد، عن محمد ابن أبي حميد، من هو هذا؟ هو حماد ابن أبي حميد، يرويه عن روح عن محمد ابن أبي حميد عن عمرو بن شعيب.

0: الغيب عن أبيه عن جده. الهيثمي يقول عن رجال أحمد موثقون. وقد علمتم ما في حماد أو محمد ابن أبي حميد في قول الإمام الترمذي ليس بالقوي عند أهل الحديث، إلا أن هذا الحديث له شواهد تعضده وتصححه، منها مرسل عند الإمام مالك في الموطأ وعند عبد الرزاق، نعم مرسل وهو صحيح، مرسل صحيح، وثمة أيضا أثر موقوف عند الطبراني في كتاب الدعاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو صحيح، وكذا جاء مرفوعا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الدعاء، وفي إسناده قيس بن الربيع ومثله، وإن كان فيه كلام يصلح في باب الاعتضاد أو الاعتبار. لذا فإن الحديث بهذه الشواهد يحسن، أو نقول أنه حديث مقبول، حديث مقبول. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح.
0: نعم، وهو حديث كما ذكر رحمه الله، أخرجه الترمذي ومن معه. نعم، إلا النسائي، فإنه قال والنسائي، ولم يذكر هذا في تخريج أطراف الكتب الستة للحافظ المزي تحفة الأشراف، لم يذكر فيهم من النسائي رحمه الله، والحديث صحيح. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه.
0: نعم، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. وهذا ظاهر بين في تفاوت الأعمال. ترى المرء اثنان أو أكثر يصليان جماعة، أحدهما حاضر القلب، خاشع، مخبت لله، مستجمع لعظمته جل وعلا، منكسر بين يديه، يدعوه رغبا ورهبا، خاشع من أول صلاته حتى آخرها، وثان بجواره يصلي كما يصلي ذاك، كبر مع الإمام، أمن وركع وسجد إلى آخره، لكنه لاه ساه مشغول البال والخاطر، لا يستويان، العمل صورته واحدة مع تفاوت. ترى الناس تصوم في رمضان، أحدهما صام حقا وحقيقة، صامت جوارحه، صامت، نعم،

0: صامت أعضاؤه وقام لله حق القيام، وآخر امتنع فقط عن الطعام والشراب، لم تصم جوارحه، لم تصم عيناه ولا لسانه، كسول عن أداء الصلاة جماعة، فضلا عن أن يكون تاليا للقرآن، فضلا أن يكون من الذاكرين لله كثيرا، فضلا فضلا لا يستويان. هذا قصده رحمه الله، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. نعم.
1: قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ، صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال. مات سنة 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع. ولد سنة 21 و300 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال: عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني. الحديث.
0: نعم، هذا الحديث الذي أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: وللترمذي وحسنه عن أنس. هذا الحديث أخرجه الترمذي كما قال رحمه الله، وقال عن الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرج الحديث أيضا الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الحلية، والضياء المقدسي في المختارة. وهذا الحديث هو الحديث 42 من 40 النووية. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به. ثم قال: وقد روي أيضا من حديث أبي ذر أخرجه الإمام أحمد، إلى أن قال: وروي من حديث ابن عباس خرجه الطبراني، إلى أن قال: وروي بعضه من وجوه أخر، فخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. فذكر شواهد للحديث. والحديث حسنه الحافظ السخاوي رحمه الله كما في الفتوحات الربانية، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة أو في السلسلة الصحيحة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى، صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79.

0: وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات 92 وقد جاوز 100. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، رواه مسلم. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض، بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: نعم. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فسرت هذه الجملة عند أهل العلم من وجهين. الوجه الأول أن هذا في حق من قالها صادقا، أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا، لم يصر على سيئة أصلا، وقد أتى بها خالصة وكملها بأداء جميع الطاعات، بأداء جميع الطاعات مستقيما على أمره جل وعلا. والتفسير الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إليه سبحانه وتعالى تائبا من خطاياه غير مصر على معصية، يعني مقارف لكنه غير مصر يرحمك الله، فقد تاب وأقلع عن ذنوبه فخطاياه كلها ساقطة مرجوحة بسبب توبته لله وإخلاصه في هذه الكلمة، والتي تضمنت توبة نصوحا من جميع الذنوب مع الإقلاع عنها. هذا المعنى على هذا التفسير أو التفسيرين المذكورين لا بد منه حتى تفهم هذه الجملة النبوية على سياقها، لأنه ثمة نصوص أخرى تدل على أن أهل المعاصي والمقارفين لها على خطر عظيم، أليس كذلك؟ جاءت نصوص كثيرة فيها وعيد شديد، وأنهم متوعدون أيضا بالنار، في بعضها توعد بالنار، وأنهم تحت ماذا؟ مشيئة الله جل وعلا. ومعلوم أن النصوص الشرعية لا ينقض بعضها بعضا، النصوص الشرعية لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، فوجب، والحالة ما ذكر، والقاعدة هذه أن تفسر على هذا التفسير حتى لا يخالف بين النصوص، حتى لا يخالف بين النصوص، والله أعلم. نعم. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في بيان معنى القلب السليم، في بيان معنى القلب السليم في أكثر من موطن من إغاثة اللهفان والبدائع وغيرها.

0: فراجعوه. في عند كلامه رحمه الله أيضا في الجواب الكافي لما تكلم عن أقسام القلوب. نعم.
1: قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا.
0: وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. هذا مقتبس من كلام الإمام رحمه الله ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وثمة تتمة لكلامه مهمة، تتمة مهمة لكلام الإمام ابن رجب رحمه الله، حيث قال بعد قوله وإن كانت مثل زبد البحر، قال: وربما قلبتها حسنات. ما قال أحرقتها، نعم أحرقت تلك الذنوب، قال: وربما قلبتها حسنات، كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير، العلاج والدواء، فإنه هو الإكسير الأعظم. فلو وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الكلام كما قلت من كلام الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، إبان تعليقه على حديث أنس الثاني والأربعين. ذكر أن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أسباب للمغفرة: أولا الدعاء مع الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني. الثانية الاستغفار، واستغفرتني. الثالثة في الأسباب قال وهو أعظمها، قال التوحيد. السبب الثالث التوحيد، قال التوحيد وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، في أعظم أسباب المغفرة. نعم تفضل.
1: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي.
0: نعم. انتهى هذا الكلام مأخوذ من كلام الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان. وثمة تتمة يحسن إيرادها. قال: فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ماذا؟ ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله

0: تعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. النجاسة إيش؟ عارضة والدافع لها إيش؟ قوي. قال: فلا تثبت معه. الدافع قوي قد تثبت. قال: فلا تثبت معه، لأنه دافع ماذا؟ قوي، لا يبقي لها شيئا، يزيلها. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله تعالى وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
0: هنا يقرر رحمه الله هذه العقيدة السمحة السنية، عقيدة أهل السنة والجماعة، ردا على المبطلين من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة فإن هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب ترتب على هذا التكفير أن أعملوا جملة من الأمور التي تبعت ذلك من استباحة الدماء والأموال والأعراض، وتتابع الأمر شيئا فشيئا، وتولدت بدعة مع بدعة، فتجمع في أخلاط هؤلاء الخوارج وبخاصة في القرون المتأخرة وبخاصة في القرن المعاصر أن تجمع فيهم، وتجمعت فيه جملة كبيرة من البدع زيادة على بدعة ماذا؟ الخروج، نسأل الله السلامة والعافية. فهم يكفرون بالذنب، يبتدعون البدعة ثم يعلنونها ويدعون الناس إليها ويكفرون من خالفها، ويستبيحون بعد ذلك منه ما لا يستباح، ما لا تجوز استباحته، ويقاتلون على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وثقوا تماما أن هذا المسلك، أعني مناهضة أصحاب البدع لمن خالفهم، لا يقتصر هذا على الخوارج، كل المبتدع على هذا، المرجئة على هذا، الأشعرية على هذا، والمعتزلة على ذاك، الإخوانية على هذا، القطبية على هذا، والتبليغ على هذا، وكلهم على هذا، ولم يعصم من هذا إلا أهل السنة المحضة في كل زمان ومكان، كثرهم الله. نعم.
1: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا الممحقات. رواه مسلم.
0: ممحقات عندك؟ مقحمات. نعم.
1: ومن أمته شيئا المقحمات.
0: نعم، رواه مسلم. المقحمات، يقول الحافظ النووي في شرح مسلم بضم الميم وإسكان القاف، بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء، ومعناه الذنوب العظام. المقحمات معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها، التي

0: تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها. قال: والتقحم الوقوع في المهالك، التقحم الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام، قال: ومعنى الكلام في هذا الحديث، ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات، المقحمات. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
1: قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه
0: نعم.
1: الله تعالى.
0: ثم نقل عن الإمام ابن كثير رحمه الله أنه قال: وأخرج الإمام أحمد الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه. الحديث هذا أخرجه الترمذي في جامعه، وابن ماجه في السنن، والنسائي في الكبرى، وأحمد في المسند، والدارمي في السنن، وابن أبي عاصم في السنة، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الأوسط، والحاكم في المستدرك، وابن بشران في الأمالي، كلهم من طريق سهيل ابن عبد الله القطعي، سهيل ابن عبد الله القطعي عن ثابت عن أنس، سهيل ابن عبد الله القطعي عن ثابت عن أنس. قال الترمذي: حديث غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، وقد تفرد سهيل بهذا عن ثابت، تفرد سهيل بهذا عن ثابت. انتهى كلام الترمذي. وقال الحافظ ابن بشران في الأمالي: حديث غريب من حديث ثابت عن أنس، تفرد به سهيل أخو حزم القطعي. هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وتعقب الحافظ ابن حجر في الإتحاف تعقب الحافظ ابن حجر الحاكم في الإتحاف بعد أن قال بالتصحيح، نقل تصحيح الحاكم، قال الحافظ ابن حجر: بل هو ضعيف لضعف سهيل، وقد ذكر البزار والترمذي أنه تفرد به. انتهى كلامه. هذا الحديث فيه سهيل ابن عبد الله القطعي. قال الإمام أحمد: روى عن ثابت أحاديث منكرة، روى عن ثابت أحاديث منكرة، وهذا الحديث من أحاديث عن ثابت، تفرد به عن ثابت. قال الإمام البخاري: لا يتابع في حديثه، يتكلمون فيه. يقول البخاري: لا يتابع على حديثه، يتكلمون فيه. وقال مرة عن البخاري: ليس بالقوي عندهم. ومرة قال: منكر الحديث. قال ابن عدي رحمه الله: مقدار ما يرويه أفراد يتفرد بها عمن يرويه. وعد الحافظ ابن عدي هذا الحديث الذي معنا في مناكير سهيل، وضعف الحديث أيضا بسبب تفرد سهيل الحافظ ابن طاهر المقدسي رحمه الله في ذخيرة الحفاظ، فالحديث لا يصح. فالحديث الخلاصة فيه أنه إيش؟ لا يصح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، انتهى.
0: نعم، هذه المنقولات عن الإمام محمد رحمه الله في قوله قال المصنف، يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه المسائل المذكورة هي مسائل ذكرها الإمام رحمه الله عقب نهاية الباب الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة، كلها هذه الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشارح: أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
0: نعم، هذا هو الباب الثاني في هذا الكتاب، باب من حقق التوحيد. مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة هذا الباب لسابقه، أن الإمام محمد رحمه الله لما ذكر فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب ناسب أن يذكر بعده فضل من حقق التوحيد، فضل من حقق التوحيد، وأنه يدخل الجنة بغير حساب، وذلك بكمال الإخلاص لله، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات. قول الشارح: أي ولا عذاب. قال: قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تحقيقه وتصفيته من كل ذلك، من شوائب الشرك بأنواعه والبدع كذلك بأضربها والمعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه دخل الجنة بغير حساب، كما وعد سبحانه أهل الإيمان. ولأن الشرك الأكبر ينادي

0: كلية. والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، والبدع تقدح في التوحيد، وقد تأتي على التوحيد بالكلية وتنقص ثوابه مما لا يأتي على التوحيد بالكلية. والبدع تقدح في شهادة محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، والمعاصي تنقص ثوابه، وعليه فلا بد أن يكون المرء موحدا توحيدا سالما كاملا من ذلك، سالما كاملا من ذلك كله، بعيدا عن ذلك ماذا كله، حتى يسلم له إيش؟ توحيده، فيدخل الجنة بغير ماذا؟ بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه
0: على ماذا تدل هذه الصفات التي سيذكرها بعد والتي جاءت في هذه الآية العظيمة من سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هذه تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على الصفات التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام، وأنه أتى على التوحيد بكماله، أي أنه كمل التوحيد. وعلى كمال إيمانه عليه الصلاة والسلام، نعم، التي هي في الغاية، التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، الغاية في تحقيق التوحيد أكمل ما يكون.
1: الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر، مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمام.
0: أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، ولها تفسير آخر أيضا هذه اللفظة، أي هو المستقيم على الحق والثابت عليه عند فساد الناس، المستقيم على الحق والثابت عليه عند فساد الناس. وهذان الأمران، هذان الأمران، الاستقامة على الحق والثبات عليه عند فساد الناس، هذان الأمران اجتمعا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: الثانية قوله قانتا. قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا.
0: قال انتهى ملخصا، هذه العبارة مشعرة بأنه أخذ الكلام من مصدر، أليس كذلك؟ هي ظاهرة أنه أخذها من مصدر تبعا لأصله الذي هو إيش؟ التيسير. وهذا الكلام من حيث الجملة لا من حيث اللفظ، من حيث إيش؟ الجملة لا من حيث اللفظ، هو من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، لكن ليس عند ابن القيم ما نقل عن شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام:

0: الثالثة أنه كان إيش؟ حنيفا. الحنف هو الميل، وسمي بذلك عليه الصلاة والسلام لأنه مال وترك الآلهة كلها وأعرض عنها واستقام على التوحيد قصدا. استقام على التوحيد إيش؟ قصدا، ولم يكن من المشركين. استقام على التوحيد قصدا. فالحنيف هو المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. كلام الإمام ابن القيم المنقول يدل، قال: الحنيف المقبل على الله قصدا، يقبل على الله ماذا؟ قصدا، يقبل عليه موحدا. والمعرض عما سواه، أي المنحرف والمائل عن الشرك بالكلية، المائل عن الشرك بالكلية. نعم.
1: الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك.
0: هذه الرابعة هي تأكيد على أنه كان حنيفا عليه الصلاة والسلام. قال أنه ما كان من المشركين، فهو عليه الصلاة والسلام مفارق لهم، فارقهم في عقيدته وفي أعماله وفي أقواله بل وفي منزله، حتى هاجر وابتعد عنهم يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. وهكذا ينبغي ويجب أن يكون عليه المؤمن الموحد، أن يكون بعيدا كل البعد عن الشرك بكل صوره، موحدا لله حنيفا، موحدا لله حنيفا. نعم.
1: قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دين إخوانه، على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان.
0: نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه
2: والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: سبل انشراح الصدر، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 25 من شهر رجب عام 45 و400 هجرية بجامع التوحيد

0: بحي الفضيلة بمدينة جدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكذلك في هذه المحاضرة التي أعدت لهذه الليلة، وهي من أسباب انشراح الصدر أو سبل انشراح الصدر. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، لا شك أن الكل يبحث عن السعادة، جميع الناس يبحث عن السعادة ويبحث، بل قد يبذل الغالي والرخيص لنيل السعادة وانشراح الصدر، بل إن الأنبياء قد طلبوها هذه السعادة وهذا الانشراح. الأنبياء قد طلبوها بل وسعوا إليها وأقصدوا بها السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية، وهي السعادة التي تكون في الدنيا والتي تكون في الآخرة. ولا تكون هذه السعادة إلا لعباد الله المؤمنين، هذه السعادة لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. ومنه دعاء موسى عليه السلام كما ذكر الله عز وجل عنه في قوله تعالى: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي وسعه بالنور والإيمان والحكمة حتى أتحمل الأذى بكل أنواعه القولي والفعلي. فإن انشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى راحة ونعيم ويسر. وكذلك ممن امتن الله عز وجل به وذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم انشراح الصدر، بل إن الله عز وجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن مما امتن به عليه أن شرح الله صدرك، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وهذه يا أحبة نعمة عظيمة، انشراح الصدر نعمة عظيمة، من حازها وعمل بأسبابها فقد فاز في الدنيا والآخرة. من حازها حصل على انشراح الصدر وفعل أسبابها وعمل بأسبابها، لأن انشراح الصدر والسعادة لها أسباب، لها أسباب. فمن حصل هذه الأسباب وفعل بها فلا شك أنه قد فاز في الدنيا والآخرة. قال ابن حزم رحمه الله كما ذكر عنه في الجواب الكافي: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. أي رأى الناس كلهم يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا في الأكل والشرب، فهذا يسعى من أجل الأكل والشرب، وهذا يسعى لنفسه من أجل التجارة والكسب، وهذا يسعى على نفسه من أجل النكاح، وهذا يسعى على نفسه في اللغو وفي اللعب وغير ذلك. يقول: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا

موصلا إليه، ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، أي ضد السعادة وضد انشراح الصدر. وإنما الإقبال على الله وحده والإيثار لمرضاته على كل شيء. فهذا هو من أراد أن يصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة وإلى انشراح الصدر، فهو السعي إلى مرضاة الله عز وجل. بل قد علق الله تعالى النجاة والفوز يوم القيامة بسلامة القلوب. علق الله عز وجل الفوز والنجاة يوم القيامة بسلامة القلوب، بقوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو القلب السليم؟ فما هو القلب السليم؟ والقلب السليم هو القلب السالم من محبطات الأعمال وسيء الأخلاق كالغل والحسد والبغضاء والحقد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. هذا هو القلب السليم. القلب السليم وهو القلب السالم من محبطات الأعمال الشرك وما يقرب من الشرك، وكذلك من سيء الأعمال الغل والحق والحقد والحسد. لا تجتمع في قلب امرئ حسد وبغض وحقد ويريد أن يكون قلبه ماذا؟ منشرحا وسعيدا. لا يأتي ذلك، لا يأتي ذلك. لن تكون من أصحاب السعادة، ولن تكون من أسباب أو من الذين انشرحت صدورهم وأنت ماذا؟ وأنت تحمل الحقد والغلة والبغضاء على الناس كما سيأتي معنا. إذن هذا هو القلب السليم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر. فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. فالقلب الذي لا يعرف ولا يفرق بين الخير والشر هذا ليس قلبا سليما. وأهل العلم قد قسموا هذا وقالوا أن القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب السليم، والقلب المريض، والقلب ماذا؟ الميت. فالقلب السليم الذي كان معنا قبل قليل، والقلب المريض هو الذي يجمع الحياة ويجمع ماذا؟ الموت. الذي يكون عنده أعمال صالحة وخير وعنده ماذا؟ سيئات. يعمل الصالح ويعمل الطالح، يعمل الخير ويعمل الشر، فذاك قلب مريض. وأما القلب الميت الذي لا يعرف الخير، القلب الميت الذي لا يعرف الخير، نسأل الله السلامة. وسئل ابن سيرين رحمه الله: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله في خلقه، كما في تفسير القرطبي. بل يا أحبة، كان من كان قبلنا من السلف الصالح يهتمون بهذا القلب، يهتمون بهذا القلب. لماذا؟ لأنه بسبب صلاح القلوب تصلح ماذا؟ الجوارح. بسبب صلاح القلوب تصلح الجوارح، ويكون سببا في دخول الجنة إن شاء الله. فعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

alaihi wasallam yaqul ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu ma'a kull al jasad yafsad ala wa hiya al qalb. Qala al syekh al allama al syinqiti rahimahullah qala wa qala al fakhr al razi khassas al qalb bil dhikri لأنه محل لأصول الأعمال ولذا ذكره في معرض الذم فإنه آثم قلبه وفي معرض المدح وجلت قلوبهم ويشهد لما قاله قوله إلا من أتى الله بقلب سليم وقوله ثم قست قلوبكم وقوله ثم تلين جلودهم وقلوبهم وقوله على بذكر الله تطمئن القلوب ونحو ذلك ومما يدل على أن المراد بالصدور وما فيها هي ماذا القلوب إذا ذكرت الصدور وتعادة الصدور وانشراح الصدور فإنما المراد به ماذا القلب فهذا القلب وهذه وهذا المضغى الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو إن صلح فصلح سائر أو صلحت الجوارح جميعا فإن كان فالقلب كما قال أهل العلم القلب هو ملك الأعضاء القلب هو ملك الأعضاء وكل ملك لا بد له من ماذا من جنود كل ملك لا بد له من جنود يأتمرون بأمره فالقلب هو ملك الجوارح فإن الجوارح تأتمر بأمر ماذا؟ القلوب ولهذا إن صلح القلب صلحت الجوارح وإن فسد القلب فسدت الجوارح فالقلب أساس صلاح الجسد كله وأساس فساده مبني على صلاح القلب وفساده فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح وعن سفيان بن دينار قال قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرني عن أعمال من كان قبلنا اخبرني عن أعمال الصحابة ماذا قال كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا قلت ولماذا قال لسلامة صدورهم وعن زيد بن أسلم قال دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك يتهلل فقال ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما كما في سير علم النبلاء انظر إلى أبي دجانة رضي الله عنه ماذا يقول يقول فكنت من الأعمال التي عنده قال كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وهذا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه هذا هو التربية هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم فلما هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون ما لا يعنيهم فصلحت قلوبهم وأعمالهم كذلك عن قاسم الجوعي رحمه الله تعالى قال أصل الدين الورع وأفضل العبادة مكابدة الليل وأقصر طرق الجنة سلامة الصدر أقصر ماذا؟ طرق الوصول إلى الجنة ودخول الجنة سلامة ماذا؟ لو سلمت صدورنا

خاطبنا الناس ولا تكلمنا في الناس ولا عملنا بالنميمة، وبهذا حافظنا على ماذا؟ على حسناتنا، ولم تذهب إلى غيرنا. كذلك سليم القلب من أفضل الناس عند الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه. يقول الرسول: صدوق اللسان نعرفه، الصادق نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فكيف أكون سليم الصدر؟ وكيف أكون منشرح الصدر ليعيش مطمئنا سعيدا مثل هؤلاء؟ كيف أصل إلى ما وصل إليه الصحابة والتابعين في حياتهم وهم قد عاشوا سعداء وكانوا ممن شرح الله صدورهم؟ ولا شك أن لسلامة الصدر وانشراحه أسبابا، سلامة الصدر وانشراحه أسبابا، ولعلي أختصرها وأذكرها ذكرا مختصرا مع بعض أدلتها أو مع بعض شواهدها. فمن أسباب انشراح الصدر أو أولها التوحيد والإخلاص. من أسباب انشراح الصدر وسعادة الصدر التوحيد والإخلاص. وعلى حسب كمال التوحيد وعلى حسب قوة التوحيد وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله عز وجل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ماذا؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد وهو الإخلاص من أعظم أسباب انشراح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر. فإذا أردت أن تكون منشرح الصدر سعيدا فحقق التوحيد، فحقق التوحيد. ولا شك يا أحبة أن التوحيد والإخلاص هما أصل الأعمال. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: الإخلاص في اللغة ترك الرياء، وفي الاصطلاح تخليص القلب عن شائبة الشوك، يعني يخلطه الرياء والسمعة المكدر لصفاء التوحيد، المكدر لصفاء التوحيد. والإخلاص هو الإحسان الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذه أيضا من أراد أن يكون سعيدا منشرح الصدر كما ذكرت فعليه أن يحقق أولا التوحيد والإخلاص. قال عز بن عبد السلام رحمه الله: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. هذا هو الإخلاص، لا تعمل الأعمال من أجل الناس أن يمدحوك أو أن يثنوا عليك أو أن تريد أمرا من الدنيا أو تريد

متصدر هذه المجالس كل هذا مما يقدح في التوحيد ويضيق عليك صدرك لأنه من كان عمله للناس ومن أجل الناس فإنه مضطر إلى أن يفعل العمل لأجل الناس ويترك العمل لأجل الناس، فهذا لم يكن أعماله ماذا خالصة، فلهذا لا تجد قلبه ماذا منشرحا سعيدا، لأنه يراقب من الناس، فتجده مهموما مغموما. إن راقب تجده قبل الفعل ينظر من يراه، من يستمع له، من ينظر إليه، فتجده لا يعمل العمل لله عز وجل، فلا يكون العمل قد وقر في صدره وفي قلبه. هذه الأعمال لا تزيد من الإيمان، هذه الأعمال مراقبة الناس لا تزيد من الإيمان، لأنها ليست طاعة بل هذه مهلكة، هذه الأعمال مهلكة تهلك صاحبها في نار جهنم نسأل الله السلامة. مراقبة الناس والعمل للناس والفعل بالرياء كل هذا يهلك صاحبه يوم القيامة. ولهذا تجد الناس تجده يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا ويصلي مع المسلمين، وقد يقوم الليل مع الناس قد يقوم الليل لا يراه الناس، ومع ذلك يقول أنا لست ماذا لست سعيدا. نعم لست سعيدا، لأن أعمالك ليست لمن ليست لله، وإنما هي لمن هي للناس، فأجرك من عند ماذا من عند الناس نسأل الله السلامة. إذا السبب الأول لانشراح الصدر ما هو؟ التوحيد والإخلاص. السبب الثاني من أسباب انشراح الصدر رضا العبد بما قسمه الله تعالى له، رضا العبد بما قسمه الله له. إذا رضيت أيها المسلم بما رضيه الله، بما قدره الله عز وجل وبما قسمه الله عز وجل لك، فإنك ستعيش في سعادة. قال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. انظر الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وارض بما قسم الله لك تكن ماذا تكن من أغنى الناس. هذه السعادة، وهذا انشراح الصدر بأنني قد رضيت بما قسمه الله عز وجل لي، وارض بما قسم الله لك أي بما أعطاك الله من رزق، ولا تأسف على ما فاتك من الدنيا، فالكون يسير بمن بحكمة من بحكمته سبحانه، الكون يسير بحكمة الله عز وجل. تكن من أغنى الناس، كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل؟ وغيري قد يكون عنده الكثير. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، أي يملأ الله قلبك ويديك غنى، لأن من رضي بما قسم له ولم يطمع فيما في أيدي الناس استغنى عنهم، والغني والغنى غنى ماذا؟ غنى الناس. هذا هو يا أحبة، ارضى بما قسمه الله عز وجل لك، فإذا رضيت بما قسمه الله عز وجل تكن أغنى الناس قناعة، تراقب الناس هنا وهنا، هذا حصل على كذا، وهذا يحصل من المرتبات على كذا، وهذا يسكن في كذا، وهذا يركب في كذا، هل سينشرح صدرك؟ لن ينشرح، ستعيش

ماذا؟ في هم وفي غم. ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. قال المناوي رحمه الله تعالى كما في فيض القدير تعليقا على قوله وأسألك الرضا بالقضاء، قال رحمه الله: أي بما قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط وقاطر منشرح، وأعلم أن كل قضاء قضيته لي خير فلي فيه خير. هذا هو كما قال أهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله قال: أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره. وقال أيضا: إن الرضا ينزل عليه السكينة، أي على ماذا؟ على قلبه الذي لا أنفع له منها. ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله. سكينة، من الذي أنزلها عليه؟ الله عز وجل. ما هو السبب على نزول السكينة عليه؟ الرضا. رضيت بما قسمه الله عز وجل فأنزل عليك ماذا؟ السكينة. فنزلت السكينة على قلبك فاطمأن وانشرح، فاطمأن وانشرح. وكذلك قال أيضا رحمه الله أن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما. هذا الرضا يجعل قلبك ماذا؟ سليما من الغش والدغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. وراجع كلام شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج التابعين. إذن هذا السبب كم؟ الثاني، وهو ما هو؟ الرضا بما قسمه الله. السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله على كل حال. دوام ذكر الله على كل حال، والكلام على هذا يطول، ولكن كما ذكرت في المقدمة أن الكلام مختصر. وفي كل موطن تذكر الله عز وجل في كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. وعكسها ماذا؟ الغفلة. فإن الغفلة عن ذكر الله عز وجل تسبب الضيقة، وكذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن ماذا؟ قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكره قراءة القرآن وتدبره. من ذكر الله أنواع: الأذكار، الصلاة، من ضمنها قراءة القرآن، فهو الدواء. قراءة القرآن وتدبره فهو الدواء لكل داء. ما من داء يصيبك إلا والقرآن شفاء له، فهو الدواء لكل داء. والمحروم من لم يتداوى بكتاب الله. قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وماذا؟ وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أن من هنا، وننزل من القرآن، أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. ليس التبعيضية هنا، ليس المقصود من القرآن أي بعض من القرآن، لا، وإنما كما قال هي بيان الجنس. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية.

Al-Quran huwa syifa'ut tam min jami'il adwa' al-qalbiyah wal-badaniyah wa adwa'id dunya wal-akhirah wa ma kullu ahadin rakib li kalam Syekhul Islam Ibn Qayyim yaqul wa ma kullu ahadin yu'ahhalu wa la yuwaffaqu lil-istishfa'i bihi laysa kullu ahadin yushfa aw istashfa bil-Qur'an ولكن بعض دون ماذا دون بعض قال واذا احسن العليل التداوي به اذا احسن العليل اي المريض التداوي به ووضعه على دائه بماذا بصدق وايمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء ابدا الداء لا يستطيع القران ان كنت معتقدا ومؤمنا ومصدقا بان كتاب الله عز وجل دواء من كل داء فانك تشفى باذن الله عز وجل تشفى باذن الله عز وجل قال رحمه الله وكيف تقاوم الادواء كلام رب الارض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه كما في زاد المعاد انظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لكن الناس قد غفلت عن هذا وقد غفلت عن الاستشفاء بكتاب الله عز وجل للقلوب وللأبدان فتجده يسعى هنا وهنا يذهب إلى الأماكن التي يريد أن يطلب فيها الشفاء وهذا مباح ليس فيه شيء لكنه إذا أراد أن يعود إلى القرآن يجعل القرآن من باب ماذا؟ التجربة يأتي إلى القرآن ويقال له جرب القرآن جرب ماذا؟ القرآن جرب تقرأ على نفسك جرب الرقية إذن هو ذهب إلى القرآن من باب ماذا؟ من باب التجربة لم يذهب إلى القرآن الكريم من باب الاعتقاد الجازم ومن باب الإيمان الصادق الذي يعلم أن القرآن شفاء ومن الذي قال أن القرآن فيه شفاء؟ هو الله عز وجل الله عز وجل الذي قال لنا أن القرآن ماذا؟ أن القرآن شفاء قال المناوي رحمه الله فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون ولله حكمة بالغة في إخفاء سر التداوي به عن نفوس أكثر العالمين كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم هذا كنز من الكنوز القرآن وكذلك الأرض فيها ماذا؟ كنوز هل جميع الناس حصلوا على هذه الكنوز التي في الأرض؟ لا كذلك القرآن ليس كل الناس توفق إليه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم كلام عظيم كلام عظيم لهذا الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي ختم القرآن في ركعة ختم القرآن كاملا في ماذا؟ في ركعة واحدة قلوبهم تعلقت بماذا؟ بالقرآن ولهذا يقول رحمه الله رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم القلوب لو كانت طاهرة نقية تقية ما شبعت من كلام الله عز وجل ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون بعضهم في يوم وبعضهم في ليلة في ركعة واحدة وبعضهم في ثلاثة أيام وبعضهم في سبع لما لأن القلوب تعلقت ماذا؟ تعلقت بالقرآن وكل قلب وبما تعلق

بعض الناس الآن يرى أن هذا الفعل صعب، صعب، لا ليس بصعب. انظر إلى قلوبنا في هذا الزمان وفي هذا الوقت تعلقت بماذا؟ بهذه الأجهزة، تعلقت بهذه الأجهزة. قد يقوم الرجل من نومه في نصف الليل فأول ما يفتح، يفتح ماذا؟ الجهاز. قد يقوم قبل صلاة الفجر فأول ما يفتح ماذا؟ الجوال أو الجهاز. قد يذهب إلى عمله فتصادفه الإشارة حمراء فيقف فيفتح ماذا؟ جهازه. قد يكون عنده وقت مقتطع في عمله فيكون على جهازه. قد يجلس مع أولاده فيكون على جهازه. كذلك الصحابة، كل وقت من هذه الأوقات التي ذكرتها كلما حصل لهم وقت يسير كانوا مع ماذا؟ كانوا مع القرآن. فلهذا ختموا وقرأوا، ختموا وماذا؟ وقرأوا في كتاب الله عز وجل. الرابع من أسباب انشراح الصدر الصدقة. الصدقة يا أحبة تطهر القلب وتزكي النفس. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، وإن أحق المرضى بالمداواة مرضى القلوب. داووا مرضاكم بماذا؟ بالصدقة. وأنت قد تكون مريض ماذا؟ قد تكون مريض القلب، فأحق القلوب بذلك قلبك الذي بين جنبيك. فالصدقة وهي سبب من أسباب ماذا؟ انشراح الصدر، وسبب من أسباب سعادته. الصلاة السبب كم؟ الخامس. السبب الخامس من أسباب السعادة وانشراح الصدر الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عبادة جليلة فيها قصف الروح من الكدر والمناقصات النفسية، وفيها يقف العبد بين يدي ربه، يقف العبد بين يدي ربه ويدعوه لتفريج همومه، فهو وحده القادر على إزالة الهم. مهما سعيت وذهبت يمينا وشمالا فلن يزيل همك والغم الذي عندك إلا الله عز وجل. وكذلك ففي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا حزبه أمر صلى. فاللجوء إلى الصلاة لمن أهمه أمر أو حزبه أمر داخل في عموم قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وكن من الساجدين. وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعي إليه أخوه، أي قيل له إن أخاك مات وهو في سفر، فاسترجع ابن عباس، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تنحى عن الطريق، ابتعد عن الطريق، فأناخ أي نزل أو أجلس راحلته فصلى ركعتين، أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. فهذا حال من؟ حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حال الصحابة من بعده، وحال التابعين من بعدهم. فعلينا أن نحسن

النزاع إن أردنا سلامة الصدقة. السبب السادس، حسن الظن، حسن الظن بالناس، حسن الظن وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. علي إذا أردنا أن صدورنا تنشرح وصدورنا تكون سعيدة، علينا أن نحسن الظن بالناس، وإذا سمعنا كلاما علينا أن نحمله على ماذا؟ على أحسن المحامل، لعله يريد خيرا، لعله يريد كذا، لعله أراد كذا، من الخير لا من الشر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ماذا؟ إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. سمعت كلمة من أخيك المسلم لا تظن أنها شر ولا تظن أنها سوء وأنت تجد لها مخرجا في الخير، لعله قال كذا، لعله يريد كذا. وكم من مريد للخير لم يصب، لعله أراد خيرا، هو أراد الخير لكنه لم يصب الخير، فنحن نعذره ونحمل كلامه على محمل ماذا؟ على محمل الخير. لذا علينا التماس الأعذار وإطالة العثرات والتغاضي عن الزلات. قال محمد بن عبد الله الخزاعي: سمعت عثمان بن زائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. كلها ماذا؟ في التغافل، كما عند البيهقي. إذن علينا أن نحمل محامل الناس وكلام الناس على حسن الظن، وأن نحسن الظن بالناس، نحسن الظن بالناس، لا نقول لا هو أراد كذا، نعرفه يريد الشر، نعرفه أصلا هو حاسدنا، نعرفه أصلا هو لا يريدنا أن نعمل كذا وكذا، نعرفه لا يريدنا أن نكون أحسن منه، نعرفه ولا يريدنا كذا وكذا وكذا. لما؟ فهل هذا الذي يسوء الظن بالناس هل سيكون سعيد القلب منشرح الصدر؟ لا، سيكون مهموما في كل وقت يفكر، بل قد يتمادى ويقول: إن شاء الله سأنتقم منه، والله لا أردها لك، والله كذا. يسبح هذا تفكيره، فالناس ذهبت بسعادة الصدور وانشراح الصدور والقلوب وهو ما زال مهموما مهموما. السبب كم؟ السابع. السبب السابع: الإيمان بالقدر. الإيمان بماذا؟ بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره سبب من أسباب ماذا؟ السعادة وانشراح الصدر. فإن العبد وإن الإنسان إذا أيقن أن الأرزاق مقسومة من عند من؟ من عند الله عز وجل، مقسومة من عند الله، مكتوبة من عند الله، أن هذا رزقك، أن هذا رزقك الذي رزقك الله عز وجل به، ولن تموت ولن تخرج من هذه الدنيا وبقي لك ماذا؟ دينارا واحدا. ثق تماما، ثق تماما. إذا أتاك ملك الموت وقبض روحك ليس لك في الدنيا شيء، انتهى رزقك. ماذا؟ رزقك انتهي. فلو عرفت هذا وأيقنت هذا فإنك لن تجد في قلبك حسدا لأي أحد، لن تحسد أي أحد. إذا عرفت أن ما كان لك من الرزق فتأخذه قبل أن تموت، فلما الهم ولما النكد ولما الحزن ولما البغض؟ لما؟
من أجل أمور الدنيا. الدنيا قسمها الله، خلقك الله في هذه الدنيا، وسيعطيك الله عز وجل ما لك، ولم تموت إلا وقد قضى رزقك الذي في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى ما هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. وقيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك؟ فقال: على التوكل، أي على التوكل على الله. ثم قال: بنيت أمري على أربع خصال، بنيت أمري على أربع خصال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، علمت أن رزقي لا يأكله ماذا؟ غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فلم اشتغل لغيري، فلم أشتغل لغيره، وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، أي بالعمل، وعلمت أني لا أخلو من عين الله عز وجل حيثما كنت فأنا مستحي منه، كما في سير إعلام النبلاء. هذا هو الإنسان والشاهد معنا: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت ماذا؟ رزقك لن يأخذه، ثق تماما. تعيش سنة، سنتين، 70 سنة، إلى 80، إلى 90، إلى 100، إلى 110، رزقك لن يأكله من؟ كنت غنيا أو كنت فقيرا، لن تأخذ إلا ما رزقك الله عز وجل. نعم، افعل الأسباب، افعل الأسباب وسترزقك الله عز وجل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لابد أن يكون عندك هذا اليقين. قال ابن القيم رحمه الله: فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة، الرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. السبب الثامن: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. إذن السبب الثامن من أسباب السعادة ومن أسباب انشراح الصدر: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا والله وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم للمثل الجليس الصالح والجليس من السوء. فالجليس الصالح يعين صاحبه على الصفح وعلى العفو عمن أساء إليه، وعن الصبر على ما يصيبه من أذى من الآخرين، وبهذا يسلم صدره من الغل وغيره. قال ابن حبان رحمه الله: وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بمن؟ بالأخيار. ومن خادم الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا. فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. ولهذا كما قيل في الأمثلة: قل لي مع من تمشي أقول لك من أنت. وفي بعضها قال الصاحب:

هذا الصاحب إما أن يسحبك أن يكون من أهل الخير فيسحبك إلى الخير، وإما أن يكون من أصدقاء السوء فيسحبك إلى ماذا؟ إلى السوء، نسأل الله السلامة. العاقل يا أحبة لا يصاحب الأشرار، لأن صحبة الأشرار والصحبة السيئة قطعة من النار، نسأل الله السلامة. ومن سعادة المرء قال كذلك ولا يأتي بعهده، يقول كذلك معنا مثل ما ذكرنا عن ابن حبان رحمه الله، قال لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. وإن من سعادة المرء خصالا أربعا، إن من سعادة المرء خصالا أربعا، من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة، أن تكون زوجته ماذا؟ زوجته موافقة، وأولاده أبرارا، وإخوانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده، وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من حشرته. ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم كما في روضة العقلاء. وهذا كلام مهم وجميل من هذا العالم. السبب التاسع، معرفة أن مخالط الناس لن يسلم من أذاهم. أنت تخالط الناس بما أنك في هذه الدنيا، لابد أن تعيش وأن تمشي مع الناس وأن تذهب مع الناس وأن تجلس مع الناس، فلا بد بما أن هذا حالك مع الناس فلا بد من الصبر، فلا بد من ماذا؟ من الصبر عليهم وعلى أذاهم، وخاصة عندما تكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذا كنت من أهل الخير فإن بعض الناس قد يكونون لك ماذا؟ قد يكونون لك ماذا؟ أعداء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لا تقول أنا أعتزل الناس، طيب لو اعتزلت الناس وهذا اعتزل الناس، من يفعل الخير أمام الناس؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم ماذا؟ أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فإنهم اليوم شوك لا ورق فيه، إن سابتهم سابوك، وإن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن نفرت منهم يدركوك. قيل له: فما أصنع؟ قال: هب عرضك ليوم فقرك، وخذ شيئا من لا شيء، اعفو واصفح. هذا المقصود، اعفو واصفح. قد يقول قائل: ألا أخذ حقي؟ خذ حقك ما يمنع، ولكن تأخذ حقك الذي لك بالطرق ماذا؟ الصحيحة. ولا تنسى فمن عفا وأصلح إيش؟ فأجره على من؟ أجره على الله. فالأجر الذي يكون على الله عز وجل والله خير لك من الدنيا وما فيها. كذلك قال الأحنف رحمه الله: إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفو عارا. وما أكثرهم لا كثرهم الله. تجد بعض الناس يرى بين اثنين متخاصمين أن الآخر عفى عنه، قال: تعفو عنه، أنت جبان، أنت خائف، أنت

هذا وتنكيل وسجن وتعذيب. فهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله سجن وضرب وعذب رحمه الله. يقول في رسالته التي أرسلها لتلاميذه من السجن لما كان مسجونا، أرسل رسالة إلى تلاميذه معلما ومربيا لهم، قال رحمه الله: وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، يعني الذي حصل ماذا لي، فتعلمون رضي الله عنكم إني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطلا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم. سبحان الله، آذوه وسبوه وشتموه وكذا وسجنوه، وقال: ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه، ولا يخلو الرجل. أخذ لهم العذر، بل أنظر من كلامه ماذا يقول عذرا لهم. قال: إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مأجور مشكور، هذا المجتهد المصيب، والثاني المجتهد المخطئ. قال: والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث المذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. انظروا إلى كلام هذا الإمام على ما لاقى من سجن ومن تعذيب ومن اتهام بالباطل، ومع ذلك يعفو عمن هذا. وهذا لا شك أن قدوته من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي ينبغي لنا. السبب العاشر من أسباب السعادة إفشاء السلام، من أسباب السعادة وانشراح الصدر إفشاء السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. تمر من عند أخيك المسلم تسلم عليه. الآن والله بعض الناس يمر من عندك كأنه يمر من عند خشبة أو من عند عمود، يمر هذا رجل يمشي وهذا رجل يمشي، لا أحد منهم يسلم على الآخر، بل لو رأى رجل يعرفه يسلم عليه، إذا لم يعرفه لا يسلم عليه. لماذا؟ علينا أن نحافظ على هذا السلام. وهذا السلام ليس، بعض الناس يقول له: يا أخي سلم السلام بلاش. لا، من قال لك إن السلام بلاش؟ السلام بأجر. وكما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم، قال: كم؟ 10. السلام عليكم ورحمة الله، 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30. أنت لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أخذت من الحسنات؟ والحسنة بعشر أمثالها. لو سلمت في اليوم على عشرات الناس، على عشرات الناس، كم لك من الأجور؟ الأجور عظيمة، ومع ذلك يكون سببا من أسباب انشراح الصدر. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصرفين لك من ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيت، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليك، أي تقص النفوس. إذا رأيته سلمت عليه، وإذا دخل في مجلس ليس فيه مكان توسع له في المجلس، وتدعوه بماذا؟ بأفضل الأسماء وأحب الأسماء إليه: يا أبو فلان، يا كذا يا كذا، من الأسماء التي يحبها. وقال ابن العربي رحمه الله، قال: من فوائد إفشاء السلام حصول الألفة، فتتألف الكلمة وتعم

مصلحة وتقع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين. كذلك السبب الحادي عشر، السبب الحادي عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر الابتسامة والبشاشة، الابتسامة والبشاشة. بعض الناس إذا رأيت وجهه قد تسعد بلقائه، وبعض الناس إذا أتى عندك أو رأيت وجهه كأنك قتلت له قتيل، معبس الوجه ليلا ونهارا. لماذا؟ الابتسامة يا أحبة لها أثر حسن على الآخرين، صغار وكبار، كبار كبار. أنت الآن إذا دخل عليك رجل بشوش مبتسم، ماذا يكون في صدرك؟ ها؟ ستكون يعني سال خير عليك هذا الرجل الذي دخل عليك، وستحس بالطمأنينة وبالراحة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسمت لأخيك إذا أخذت إيش؟ أخذت صدقة. قال ابن عيينة رحمه الله: البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين وجه طليق وكلام لين. هذا هو السبب. كم؟ الثاني عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر ترك السؤال عما لا يعنيك، وترك تتبع أحوال الناس وعيوبهم. عن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. يقول ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما ولم يتعب قلبه فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى، إلى آخر ما قال. فلمن إذا اشتغلنا بالناس وبالكلام في الناس وبعيوب الناس ضاقت صدورنا وابتعدت عنا أسباب ماذا؟ أسباب انشراح الصدور. ما لك وما للناس؟ انظر إلى هذا يركب في مركبة قديمة، ما لك وما لك. انظر إلى هذا لون سيارته ليس جيدا، انظر إلى أثاثه، انظر إلى مسكنه، انظر إلى لبسه، ما لك وما له. هذا الذي اشترى هذه السيارة اشتراها بماله أم بماله؟ بماله هو. إذن اختار ما يريده هو. سكن في هذا البيت، هو الذي يدفع ماذا؟ قيمته وإيجاره، فما لك وماله. إن أنت لم يعجبك هذا البيت ائتي له ببيت من مالك، أو اشتري له سيارة من حسابك الشكل الذي تريده، أو اصمت. فإن الكلام في الناس وانتقاد الناس ماذا؟ يميت القلب ويبعد عنك انشراح الصدر. ولهذا تجد بعض الناس نساء أو رجالا يذهبوا لزيارة أحدهم، فإذا خرج هل رأيتم بوية لون الجدار؟ أو رأيتم الأساس؟ هل رأيتم كذا؟ هل رأيتم كذا؟ ما لك يا أخي؟ ما لك وما للناس؟ هذا كل يعيش على ماذا؟ على قدر استطاعته، لا يريد منك إلا أن تسلم ماذا؟ أن يسلم من لسانه. فمن أسباب انشراح الصدور وسعة القلوب اغمض عينك عن الناس، لا تكلم فيه. لا يفهم من هذا أنه ليس هناك أمر بمعروف، لا، هذا ليس له دخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نتكلم عن خصوصيات الناس. السبب الثالث عشر: محبة الخير للمسلمين. محبة الخير للمسلمين هذا يعينك على انشراح الصدر. وعن أنس رضي الله

عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن العربي رحمه الله: لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا، حسودا، معجبا، متكبرا. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حب لأخيك ما تحب. أنا تريد الخير في الدنيا، أتمنى الخير لأخي. ربي رزقك بمال، أتمنى أن جاري أو صديقي أو صاحبي يحصل له مثل ما حصل لي من الخير. هذا هو. أنا أتمنى الخير لنفسي وأتمنى الخير لغيري. كذلك السبب كم؟ الرابع عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: ترك الاستماع للغيبة والنميمة والإنكار على مرتكبها، حتى يبقى قلب الإنسان سليما فنبتعد عن هذه المجالس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وقال كذلك ابن الملك رحمه الله تعالى: والمعنى أنه يتمنى أن يخرج من الدنيا وقلبه راض عن أصحابه من غير سخط على أحد منهم، وهذا تعليم للأمة. وعن الفضل بن أبي عياش قال: كنت جالسا مع وهب بن منبه، فأتاه رجل فقال: انظر. هذا أتى إلى وهب بن منبه في مجلسه وقال له: إني مررت بفلان، أنا جاي عندك، مررت بفلان وهو يشتمك سبك وأنا أسمعه. فغضب فقال: ما وجد الشيطان رسولا غيرك، فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم الذي نقل أنه شتم، فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافحه وأجلسه إلى جنبه كما في البداية والنهاية. هذا هو الذي ينبغي علينا، لا نصدق كل ما قيل. والذي ينقل إليك الكلام سينقل عنك، خذها قاعدة. الذي يأتيك بالنميمة سيأخذ منك الكلام ويذهب به إلى من؟ إلى غيرك. فاحرص. السبب كم؟ الخامس عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر: الإقلال من العتاب. الإقلال من إيش؟ من العتاب. بعض الناس كل ما قابلته في مجلس ينتقدك، تقوم انتقد، رأك يا أخي أنا عندي لك نصيحة، أنا والله رأيت من كذا، أنا رأيت كذا، أنت في عزاء يأتي الصحو في أمر قد مضى، أنت يوم العيد فرحان مع إخوانك ومبسوط وسعيد بعيد المسلمين يأتي ويقول أنا لي عتاب عليك. يا أخي المعاتب، أولا علينا أن نعلم أن المعاتب عليه أن يصبر على من يعاتبه ويحسن إليه. الذي ينصحك لا شك أنه يحسن إليك ويحبك، ما نصحك إلا لمحبته. لكن من أراد أن يعاتب أخاه فليحسن اختيار الوقت. من أراد أن يعاتب أخاه ماذا؟ فليحسن اختيار الوقت واختيار ماذا؟ المكان. فلا يعاتب بحضرة أناس آخرين. جيت في مجلس والناس يجلسون يتكلمون وجلست وقلت: يا أبو فلان. قال لك: نعم. قلت: والله أنا عاتب عليك في أمر. تتكلم أمام الناس، هل سيقبل منك هذا؟ هذا الذي يثير الصدور والقلوب على الناس. فإذا لا يعاتب في حال فرح ولا تعاتب في حال حزن أو في حال انشغال، فإن الناس لن تقبل منك. وقال حاتم الأصم رحمه الله: إذا رأيت من أخيك

إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عليه فقد خنته. إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عنه فقد خنته، وإن قلته لغيره فقد ارتبته، وإن واجهته به فقد أوحشته. قيل له: كيف أصنع؟ قال: تغني عنه أو تعرض به وتجعله في جملة الحديث. وهذا نوع من أنواع العتاب، نوع من أنواع العتاب، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام حصل منهم كذا وكذا. لكن يا أحبنا، أن من أتى ينصحك بأمر مهم فاعرف أنه ماذا؟ يحبك وهو صديق عزيز عليك، لأنه لا يحب أن يراك في هذا الخطر. لكن أيضا هو عليه أن يختار الوقت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب. ويجمع هذا كله، هذه الأسباب كم؟ يجمعها كلها سبب مهم، وهو العلم. وهو ماذا؟ وهو العلم. فالعلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. العلم الشرعي يوسع الصدر ويشرحه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحق والحبس. فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فمن كان عنده العلم الشرعي الصحيح فإن كل هذه الأسباب التي ذكرتها والتي لم أذكرها، لأن هناك أسباب كثيرة ولكن أنا اختصرتها في هذه الأسباب، فإن صاحب العلم يعرفها جميعا ويكون من أوسع الناس انشراحا في صدره. وعلينا أن نعلم أن من ثمرات هذا الانشراح، انشراح الصدر، ما يحصل من النور، نور العلم والبصيرة والهدى، وأن العبد بسبب ذلك الانشراح والسعادة الذي عندك تكون قريبا من الله عز وجل. وأخيرا يا أحبة، الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره، كما مر معنا. الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره. أحد السلف كان أقرع الرأس، أقرع الرأس، ما عنده شعر، أبرص البدن، جلده فيه برص، أعمى العينين، مشلول القدمين واليدين. هل فيه شيء؟ هل في أحد عنده بلى مثل هذا الابتلاء؟ لا والله. رجل أقرع الرأس، ما عنده شعر، وأبرص الجلد، مرض البرص، وأعمى العينين، ومشلول القدمين واليدين، وكان يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. فمر به رجل فقال له: مما عافاك؟ مما عافاك؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، فمما عافاك؟ فقال: ويحك يا رجل، جعلني إنسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. انظر إلى قوة الإيمان وقوة تعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل. إذن هذا الرجل كيف كان صدره؟ منشرحا أم ضيقا؟ منشرحا. إذن السعادة وقوة الانشراح ليست في أجزاء البدن، في اليدين ولا في العينين ولا في القدمين، وإنما في الصدر، في القلب. ولهذا هذا الرجل الذي كان أقرع الرأس، أبرص البدن، أعمى العينين، مشلول القدمين.

0: اليمين واليدين كان منشرحا ماذا؟ صدره، وسعيدا قلبه. فلهذا ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. سبحان الله، وسع صدره أن يتحمل كل هذه الأمراض برحب الصدر وبالقلب الشاكر وباللسان الذاكر. وما ذاك إلا وما يحدث هذا الأمر إلا لمن رزقه الله باتباع الهدى وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسعد قلوبنا وأن يزيدنا من فضله، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، تحدثنا بالأمس عن مقدمات مهمة في علم الشمائل النبوية، وهذه المقدمات ينبغي يعنى بها طالب العلم، لأن الكتب في الشمائل كثيرة ومختلفة المناهج والمشارب، فلا بد من هذه المقدمة ومن كذلك الضوابط التي تعين طالب العلم على قراءة تلك الكتب وكيفية التعامل معها والاستفادة منها. وقد ذكرنا معنى الشمائل لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك تكلمنا على أهمية علم الشمائل وكذلك ما يتعلق بنشأة هذا العلم، علم الشمائل، ثم ختمنا التفريق بين الشمائل والخصائص والدلائل. وكان يجدر أن نشير إلى مسألة وأحسب أنها مهمة حينما نتكلم عن كتب الشمائل والسيرة النبوية، فإننا نتكلم عن الكتب التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن أحواله الشريفة وأموره الخاصة، وبينت كل ذلك

بالتفصيل. ومن المعلوم أن ما كتب عنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن إحصاؤه لكثرته وتنوع موضوعاته، فقد بدأت الكتابة في هذا بجمع عام تناول كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك كما أسلفنا في درس الأمس بدأت عملية التمييز والتمحيص والتنوع في التأليف، بحيث انضوى كل نوع تحت عنوان خاص به، كتب الشمائل والخصائص والدلائل والسيرة والسير والمغازي ونحو ذلك. وهذا كله يقودنا إلى أن الشمائل وعلم الشمائل النبوية له تعلق بأمرين: الأمر الأول بالسنة النبوية، فإن في تعريف الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي وخلقي، فقولنا وصف خلقي وخلقي هذا هو الشمائل، وهذا ما يتعلق بخصائصه عليه الصلاة والسلام وأحواله الشريفة. والأمر الثاني أن هذا الباب له صلة بالسيرة، بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة أحواله وسيرته العطرة. ولذلك فإن الكتب التي تحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبقا بينا كتب السنة المسندة بأنواعها دونت ذلك، فجاءت كتب السنة زاخرة بهذا الأمر ونقلت لنا الكثير، بل كل دقيقة وجليلة من أحواله عليه الصلاة والسلام، وقد أشرنا إلى ذلك في ما يتعلق بالشمائل وأن من مظنتها كتب السنة النبوية وكتب الحديث النبوي المسند، وكذلك من مظان الشمائل ذكرنا عددا من الكتب، ونلفت كذلك إلى كتب السيرة وقد أشرنا إلى ذلك أيضا، ومن ذلك كذلك كتب المغازي والمراد بها غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اقتصرت بعض المؤلفات على بيان هذا الجانب من حياته عليه الصلاة والسلام، ومن أشهر ما ألف في هذا الباب مغازي بن إسحاق ومغازي الواقدي، وقبلها مغازي الزهري ومغازي موسى بن يعقوب أو بن عقبة موسى بن عقبة، كذلك كتب السير، وكتب السير تختلف عن كتب المغازي، هي تذكر الغزوات إلا أنه في أثنائها يعرج على الأحكام الفقهية المستنبطة من ذلك، من عرض الإسلام على الأعداء قبل بدء القتال وكيفية توزيع الغنائم وأحكام الجزية وأحكام الذمين وأحكام الأمان إلى آخره. ومما أولف في هذا الباب كتاب السير للإمام الأوزاعي، والسير الكبير والسير الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني وغيرها، وكذلك كتب الدلائل والخصائص. والكتب في هذا متنوعة، ولعل مما يجدر بطالب العلم أن يقف عليه وأن يجعله في مكتبته كتاب مهم اعتنى بجميع ما وقف عليه مما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عنه،

وهو كتاب معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأليف صلاح الدين المنجد، وهو كتاب طبع قديما، يعني طبع في عام 1402، كانت الطبع الأولى للكتاب، وقد أحسن وأجاد في كتابها، فلم يترك شاردة ولا واردة مما ألف حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكره، ذكر ذلك في كتابه هذا معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من المبالغة في القول أن نردد المقولة التي طرحها أكثر من باحث في السيرة النبوية، أن ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب عن غيره، وأن ما ورد في هذه السيرة وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام من كل صغيرة وكبيرة في حياته قبل البعثة وبعدها، وأن التاريخ لم يعرف رجلا أحاط به أصحابه يعرفون كل شأن من شؤونه كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولذلك جاء كتاب الدكتور صلاح الدين المنجد، هذا معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفحاته التي تجاوزت 400 صفحة بقليل، ليؤكد المقولة السابقة بالأسماء والتواريخ، فكان معجمه بحق أول كتاب يؤلف في هذا الباب، وقد جمع بين دفتيه ما يقارب 2314 كتابا مما ألف حول النبي عليه الصلاة والسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وخصائصه. وكان باعثه لتأليف هذا المعجم النفيس هو أن يساهم بالاحتفال ويسد ما رأاه ثغرة فارغة في تراث السيرة النبوية العطرة، ويفيد ويستفيد، فأراد أن يحتفل بهذا الكتاب ويجعله مرجعا جامعا لكل ما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يذكر الكتب وهو معجم بيلوغرافي، يذكر الكتاب ويذكر طبعته ومؤلفه ويشير إلى ذلك، ورتب ذلك كله على حروف المعجم، وهو كتاب نفيس، ولكنه لم يستوعب ذلك كله، لم يستوعب. ولذلك قال في المقدمة: اجتهدت أن يتضمن هذا المعجم جل المصادر والتآليف قديمها وحديثها. وأشار كذلك في نهاية الكتاب إلى أنه قد تجمع لدي أسماء مؤلفات أخرى قديمة وحديثة في أثناء صف المعجم، ووعد أن يستدرك فيما بعد بتدييل يخرجه بعد ذلك. ولا ريب أنه لو ديل عليه ستكون مجلدات أخرى كبيرة، فالمصنفات لا زالت تتتابع في التصنيف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله، المصنفات تتابعت وهي كثيرة، فيوما بعد يوم تزداد المكتبة الإسلامية بمصنفات في هذا الباب. وقد جمعت جزءا يعني كبيرا في التدليل على الكتاب، لكن يحتاج العمل إلى جهد ووقت كبير، لكن نشير هنا إلى أن هذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما لمن أراد أن يعرف المصنفات حوله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالشمائل وما يتعلق بالمغازي وما يتعلق بالسيرة وما يتعلق بالسيرة وما يتعلق بكل ما كتب حول الرسول عليه الصلاة والسلام. ونكتفي اليوم بهذه

0: الكلمة العجلة للانشغال. وغدا إن شاء الله نبدأ بكتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية في التعريف بالكتاب وما يتعلق به تفصيلا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يتقبل منا الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان منزلة الأخلاق في السنة المطهرة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم بن حسين البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية يوم الأحد 5 من شهر رجب 46,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة لإلقاء الضوء كما يقال عن مسألة أو عن قضية مهمة متعلقة بالأخلاق النبوية. وعنونا لهذه المحاضرة بمنزلة الأخلاق في السنة النبوية المطهرة. وإن من أهم ما دعا إليه القرآن الكريم تهذيب الأخلاق، إذ هو أو إذ هي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا عد العلامة ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير عدها المقصد الثاني من مقاصد القرآن الكريم، فقال: إن القرآن أنزله الله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة، رحمة لهم، لتبليغهم مراد الله منهم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية. فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتها، ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد

لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير، ثم صلاح السريرة الخاصة وهي العبادات الظاهرة كالصلاة والباطنة، كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفردي، إذ الأفراد أجزاء المجتمع، ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه، إلى أن قال: فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين. وقد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطابا بينا وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليه، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إلى أن قال: أليس قد وجب على الآخذ في هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها؟ ثم قال: فلنلم بها الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا، وهي ثمانية أمور أي مقاصد. قال: الأول إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح، وهذا أعظم سبب لصلاح الخلق، إلى أن قال: والثاني أي من مقاصد القرآن الكريم تهذيب الأخلاق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفسرت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن، إلى أن قال: وهذا المقصد أو المقصد قد فهمه عامة العرب، بل خاصة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن العناية بالأخلاق وتهذيبها مقصد من مقاصد القرآن الذي نتلو آياته ونتدبر فيها ونتفكر في معانيها. ومنها هنا تعلم سبب عناية القرآن الكريم في آياته الشريفة المباركة وثناء الله تعالى في كتابه المبارك على من زكى نفسه وأصلحها وهذبها بمكارم الأخلاق ومحاسنها. فقال الله جل في علاه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال جل في علاه: فقل هل لك إلى أن تزكى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عقب هذه الآيات وما جاء في معناها: المراد بالزكاة هاهنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان الأمر بهذه المثابة أدرت هذه المحاضرة بالكلام عليها في نقاط أو من نقاط عدة. الأولى حث القرآن الكريم على التخلق بحسن الخلق. النقطة الثانية

الرسول القدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الثالثة أركان الأخلاق الحسنة والسيئة. الرابعة من ثمرات التحلي بالأخلاق الحسنة في السنة المطهرة. الخامسة الترابط والتلازم بين الأخلاق الحسنة والاعتقاد الصحيح. ثم الخاتمة ختم الله لنا ولكم وللمؤمنين بالخير، اللهم آمين. فأولى النقاط في حث القرآن الكريم على التخلق بالخلق الحسن أو بحسن الخلق، أقول إن المتأمل في كتاب الله والمتدبر لآياته العظيمة يجد من الحقائق الماثلة أمامه أن الله تعالى أمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة، لأنه قد ورد التنصيص على الكثير منها، فمن ذلك قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومنه قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل في علاه: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. ويقول جل وعز: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكقوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وكقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وغيرها من الآيات كثير جدا لمن تأمل كتاب الله وتدبر في آياته. وهنا ثمة آية جامعة لحسن الخلق، آية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وهي قوله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال تعالى:
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ بالعفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال، وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل، أي لمن تصدى لإصلاح الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله. فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. انتهى كلامه رحمه الله. فهي آية جامعة لحسن الخلق بحق، وباختصار عامل الناس بما تحبهم أن يعاملوك به. النقطة الثانية: الرسول القدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من المتقرر لدى أهل الحق والصدق والإيمان أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الحافظ محمد بن علي الترمذي المعروف بالحكيم الترمذي فيما نقله عنه القاضي عياض في الشفاء

قال رحمه الله: الأسوة في الرسول عليه الصلاة والسلام الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل، في قول أو فعل. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال الله تعالى: للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله. انتهى كلامه رحمه الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرة خلق الله تعالى، وهو حجته على عباده وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين وحسرة على الكافرين، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأمده بملائكته المقربين وأيده بنصره وبالمؤمنين وأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، وافترض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد الطرق كلها إليه جل جلاله، سد الطرق كلها إليه وإلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال، والفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال. قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية

الأحوال والأقوال والأفعال. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام يتمثل أمر الله تعالى في كل شأنه قولاً أو فعلاً، ويأتمر بالأخلاق الحسنة التي ورد بها القرآن، وينتهي عن ضدها من الأخلاق السيئة التي ورد القرآن بالنهي عنها، بل وكان ينهى عن سيئها عليه الصلاة والسلام، فكان على خلق عظيم، وقد شهد الله تعالى له بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام ابن القيم في كتابه التبيان في أيمان القرآن: هذه أي الآية من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله فهمها. ولقد سئلت أم المؤمنين عائشة، ولقد سئلت أم المؤمنين عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فأجابت بما شفى وكفى، فقالت: كان خلقه القرآن. قلت، وهو حديث في مسلم. ثم قال: فهي مسائلها الذي سألها عن خلقه عليه الصلاة والسلام. قال: فهي مسائلها أن يقوم ولا يسألها شيئا بعد ذلك. وقال ابن عباس وغيره: أي على دين عظيم، على خلق عظيم، أي على دين عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: وسمى الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق. تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيانا، وعلومه علوم القرآن، وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم السائل عنها هذا المعنى فاكتفى به واشتفى. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن كثير في التفسير: ومعنى هذا، أي معنى قول عائشة رضي الله عنها، أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه

وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه، هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنس: وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال البخاري، أي في الصحيح، وساقه بإسناده البخاري في الصحيح، قال: وقال البخاري فيما يرويه عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. يقول الإمام ابن كثير: والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. انتهى كلامه رحمه الله. وبنحو هذا قرر أيضا الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ما كان عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: قد جمع الله له، أي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق، أي في هذه الآية، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الثالثة: أركان الأخلاق الحسنة والسيئة.

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: الدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، زاد عليك في الدين. ثم تكلم رحمه الله بعد ذلك عن أركان الأخلاق الحسنة، فقال: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان.

أركان الأخلاق الحسنة هي أربعة. يقول: لا يتصور قيام ساقه إلا عليها، لا يقوم ساق حسن الخلق إلا على هذه ماذا؟ الأربعة. ما هي الأربعة؟ قال: الصبر. الركن الأول الصبر، والعفة، والشجاعة، والعدل. أربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ثم بين كيف يقوم ساق حسن الخلق على هذه الأربعة. يقول: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ، لأن الإنسان إذا غضب قد يخرج فيسيء إلى القريب والبعيد بقول أو فعل، ولم يكظم غيظه يتفلت ويتمكن منه الشيطان. قال: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ. وبالمناسبة الصبر بينه وبين الصبر المادة المستخدمة في التداوي تسمى بالصبر بالكسر، مادة شديدة المرارة يتجرعها المريض أحيانا لعلة أو مرض يحتاج منه إلى أن يصبر على هذا الصبر. فبين الصبر والصبر توافق واشتباه في باب التحمل والتجرع. ولهذا وصف الإمام ابن القيم في موطن آخر أمر الصبر وشبهه بالصبر، فقال: تجرع الصبر. وهذا التجرع لا يكون إلا في أمر حسي، والصبر أمر معنوي، ولكن شبهه بالصبر. يقول: تجرع، تجرع، تجرع الصبر، لأن التجرع يحتاج إلى ماذا؟ مجاهدة للبلع، لشدة المرارة وعدم قبول النفس. وقد يتهوع المرء من شدة المرارة. يقول: تجرع الصبر، فإن قتلك، يعني كان سببا في قتلك، تجرع الصبر بالحق، هذا مراده، ما تصبر على الباطل، اصبر على الحق. تجرع الصبر فإن قتلك، قتلك شهيدا، وإن أحياك، أحياك عزيزا. وهكذا كان الإمام أحمد، تجرع الصبر في المحنة الشديدة، وما مات رضي الله عنه مع صبره، لكن لما أحياه الله أحياه عزيزا إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو إمام أهل السنة والجماعة بحق. يقول: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. كل هذه الأخلاق السيئة تتنافى مع ماذا؟ مع أمر الصبر. ويقابل هذه الأخلاق السيئة أخلاق ماذا؟ حسنة، من التؤدة والحلم والأناة، نعم، وعدم ماذا؟ الغضب، وهكذا. قال: والعفة، عفة النفس تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل.

تحمله على الحياء، على ماذا؟ على الحياء، هذا الخلق النبيل العظيم، أعني الحياء، وهو يعتبر في الأخلاق تاج الأخلاق. الحياء تاج الأخلاق الحسنة، تحمله على اجتناب الرذائل من الأقوال والأفعال، حتى فعل ما لا ينبغي أو ارتكاب ما يخالف المروءة، لأن الحياء خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. يقول الإمام رحمه الله: وهو رأس كل خير الحياء، وتمنعه من الفحشاء العفة والبخل والكذب والغيبة والنميمة، لأنها كلها رذائل. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. بعض الناس لا يستطيع أن يمسك فاه ولا أن يلجم فمه، تجده يمسي ويصبح نقالا بالقيل والقال، شغوفا بنقل الكلام، وماذا؟ على وجه الإفساد. نعوذ بالله من هذه الأخلاق الدنيئة. ثم قال: والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، لأن الجبان على الضد من ذلك، يسعى في سفاسف الأمور. قال: وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله الشجاعة على كظم الغيظ والحلم. ليس السديد ماذا؟ بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند ماذا؟ الغضب. يقول: فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والطيش. إلى أن قال: والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، إن ظلمك لا تظلمه، فتخرج عن حد الاعتدال فتظلم وتعتدي وتجور وتكذب. فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. يقول رحمه الله: ومنشأ الأخلاق الفاضلة كلها من هذه الأربعة، ترجع إلى هذه الأربعة. لو قلبت كل ما قيل في الأخلاق الفاضلة من الصدق وحسن الجوار وبر الوالدين والإحسان للجار وتربية الصغار والعناية بالأهل والأولاد واليتيم وغير ذلك، ترجع إلى هذا. لا تخرج الأخلاق الفاضلة عن رجوعها إلى هذه الأربعة.

وفي مقابل هذا أخلاق سافلة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان. إذن عندنا أربعة أركان للأخلاق الفاضلة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ويقابل ذلك الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. الجهل والظلم والشهوة والغضب. ثم بين وجه ذلك فقال: فالجهل يريه الحسن أو يريه الحسن في صورة القبيح، يحسن له القبائح لأنه جاهل لا يميز بين القبيح وماذا والحسن والسنة والبدعة، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا، يعني تنقلب عنده الموازين. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة، ويبخل أو يبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام. كل هذا بسبب ماذا؟ الظلم. ليس الظلم فقط الاعتداء، وضع الشيء في غير موضعه بكل صوره يعتبر ماذا؟ ظلما. ولذلك إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، فعبد غير الله معه أو أشرك مع الله غيره. ثم قال: ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة هذه الثالثة تحمله على الحرص والشح والبخل، شهوة المال، شهوة الجاه إلى غير ذلك، وعدم العفة والنهمة والجشع، يريد الجمع. والذل والدناءات كلها تجتمع في من تلبست به هذه الشهوة. قال: والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. قد يكون في حالة عدم الغضب عاقلا غير طياش، ما أن يغضب يقع منه هذا كله فيرتكب هذه الحماقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. من كل هذا لو أضفت، قد يجتمع عند الإنسان جهل وظلم، ويجتمع عنده جهل وشهوة، أو يجتمع عنده ظلم وشهوة، أو شهوة وغضب، أو غضب وجهل، أو جهل وظلم، وهكذا. قال: ويتركب من بين كل خلقين من هذه أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والبطش والفحش. يقول: ويتولد من تزوج أحد

الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون، لكن ترجع كلها إلى هذه الأربعة. فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر وأذلهم، أو إذا قدر وأذلهم إذا قهر أو قهر، ظالما عنوفا جبارا، فإذا قهر صار أذل من امرأة، جبانا على القوي، جبانا عن القوي، جريئا على الضعيف. فالأخلاق الذميمة يتولد أو يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا. وكل خلق محمود مكتنف، يعني يأتي بين خلقين ذميمين، بين خلقين ذميمين، وهو وسط بينهما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا حتى في باب الأخلاق، طرفاه خلقان ذميمان، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. كالجود مثلا الذي يكتنفه خلقا، يعني عن جنبيه أو جنبتيه، البخل والتبذير. التبذير خلق مذموم، والبخل خلق مذموم. الخلق المحمود هو الجود، هو ماذا؟ البخل مذموم وماذا؟ والتبذير مذموم. التواضع الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة، الذل والمهانة، والتواضع وسط بينهما. وكذلك يكتنفه أيضا الكبر والعلو، الكبر والعلو. قال: فإن النفس متى انحرفت عن التوسط، انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين، ولا بد، شئت أم أبيت، خرجت عن الوسط، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. فإذا انحرفت عن خلق التواضع، انحرفت إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياء، انحرفت إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه أو عدوه، ويفوته كثير من مصالحه. ثم ضرب أمثلة عديدة في مسألة التوسط للأخلاق المحمودة بين خلقين ماذا؟ ذميمين. أطال في ضرب ماذا؟ الأمثلة في المدارج وفي الوابل الصيب أيضا. ثم قال: وصاحب الخلق الوسط، صاحب الخلق الوسط المتواضع الشجاع الباذل، صاحب الأخلاق الحسنة، ما هي صفته؟ قال: وصاحب الخلق الوسط مهيب، مهيب محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه. وفي صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الرابعة من ثمرات التحلي بالأخلاق الحسنة في السنة النبوية المطهرة: اعلم بارك الله فيك أن شريعة الإسلام

بنيت بالجانب الأخلاقي وأولته عناية كبرى. لذا تبوأت الأخلاق الحسنة المحمودة، تبوأت مكانة سامية رفيعة في كتاب الله كما مر معنا أولا. وكان حامل مشعل الهداية للأمة وللثقلين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكمل الناس أخلاقا. وتمثل أخلاق القرآن عليه الصلاة والسلام كما مضى في قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلل عليه الصلاة والسلام أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما رواه الإمام أحمد واللفظ له والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى، وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، صححه جمع من الأئمة وهو كذلك. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه، أي أبو ذر قبل أن يسلم، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، اذهب تلمس واذهب إليه وأتني بخبر عنه يزعم أنه ماذا؟ نبي. يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. قال ابن عباس: فانطلق الأخ حتى قدمه، أي قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، إلى آخر ما وصف لأخيه أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو مطول، حديث مطول. قال العيني في العمدة: قوله يأمر بمكارم الأخلاق أي الفضائل والمحاسن للرذائل والقبائح، انتهى. فهو عليه الصلاة والسلام امتثل الأخلاق الحسنة التي أمر بها القرآن، واجتنب الأخلاق السيئة التي نهى عنها القرآن، وأمر بالحسنة ونهى عن ماذا؟ عن السيء من الأخلاق والمذموم منها. ولك أن تتأمل فيما سأورده من جملة من النصوص عنه عليه الصلاة والسلام، تظهر لك جملة من الآثار لمن تحلى بهذه الأخلاق النبوية التي كان عليها سيد الخلق وإمامهم وأكملهم وأكرمهم على الله تعالى. فاعلم أولا أن من ثمار التخلق بالأخلاق الحسنة أنها سبب في محبة الله للعبد، سبب في محبة الله للعبد. وتقدم في أول الفقرات في ذكر جملة من نصوص القرآن الحاثة على ذلك في التخلق.

بالأخلاق الحسنة ومحبة الله لمن تخلق بها من الإحسان والعدل وغير ذلك. ومنه قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: والله يحب الصابرين. وقال: والله إن الله يحب المقسطين. فإذا الصبر والإحسان والقسط والعدل ونحو ذلك مما يحبه الله ويرضاه، فمتى تمثلت بهذه الأخلاق الحسنة كانت سببا من أسباب محبة الله لك يا عبد الله. وقد سئل عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه العلامة السفاريني في غذاء الألباب والألباني وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: فمن أحب عباد الله إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. من الثمار ثانيا أن التخلق بالأخلاق الحسنة سبب من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ثالث الثمرات أن التحلي بالأخلاق الحسنة سبب لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام والقرب منه، فيحبك الله ويحبك رسول الله، بل وتقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا، قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا، أي أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وابن حبان في الصحيح، وهو حديث صحيح. رابع الثمرات أن طلب حسن الخلق ودعاء الله بذلك أن يجملك به وأن يهديك إليه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في استفتاحه الصلاة حين القيام. ففي صحيح الإمام مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى أن قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي

فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، إلى آخر الحديث. فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، يطلب من الله تعالى أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنه سيئها، فلا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، ولا يصرف سيئها عنه إلا هو سبحانه. خامس الثمار أن التخلق بالأخلاق الحسنة سبب لثقل ميزان العبد يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أخرجه الأئمة البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في السنن، وأحمد في المسند، وغيرهم، وهو حديث صحيح. سادس الثمرات أن المؤمنين يتفاضلون في مراتب الإيمان، وأفضلهم وأكملهم إيماناً أحسنهم خلقاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. رواه الأئمة أبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح. من ثمرات حسن الخلق الواردة في السنة أن حسن الخلق من البر، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البر والإثم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. ثامن الثمرات أن صاحب الخلق الحسن هو من خيار الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. أخرجه البخاري في الصحيح. وفي لفظ في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وأخرج الأئمة أحمد في المسند، والبزار في المسند، وابن حبان في الصحيح، وهو حديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. وأحسنكم أخلاقا. تاسع الثمرات أن حسن الخلق سبب لطول العمر وعمارة الديار، لقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم. وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أخرجه أحمد في المسند، وأبو يعلى في المسند، وهو حديث صحيح. عاشر الثمرات أن التخلق

الأخلاق الحسنة يقلل من الضغائن والأحقاد والخصومات بين الناس، لقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم ننتقل إلى النقطة الخامسة، وهو الترابط والتلازم بين الأخلاق الحسنة والاعتقاد الصحيح. اعلم وفقك الله لهداه أن الارتباط بين الأخلاق الحميدة والعقيدة الصحيحة ارتباط وثيق جدا لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهذا يظهر من وجوه عدة. الأول أن الله جل في علاه كثيرا ما يربط في كتابه العزيز بين الإيمان والعمل الصالح، ومعلوم أيها الأحبة أن العمل الصالح يعد فيه ويدخل فيه دخولا أوليا الأخلاق الحسنة، يدخل في العمل الصالح دخولا أوليا الأخلاق الحسنة. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وغيرها من النصوص النبوية الكثيرة. والمتأمل في آيات الكتاب العزيز يجد في ذلك كثيرا. الوجه الثاني أن أئمة السلف وعلماء الإسلام اهتموا اهتماما بالغا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق والآداب، واعتنوا بالجانب السلوكي والأخلاقي علما وفقها، كما حققوه عملا وهديا. فضمن أئمة العلم مؤلفاتهم الكبيرة كتبا تحتها جملة من الأبواب المستقلة في ذلك، أعني في باب الآداب والرقائق والزهد ونحو ذلك، كما هو الحال في الصحيحين وفي السنن الأربعة وغيرها. ومنهم من أفردها فجعلها كتبا مستقلة في هذا الباب، كما فعل الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد والرقائق، والإمام البخاري في كتابه الأدب.
المفرد وابن أبي الدنيا والخرائطي والطبراني بكتب أسموها مكارم الأخلاق، وأبو الشيخ الأصبهاني ألف كتابا أسماه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في كتابه الجامع لشعب الإيمان ذكر جملة كبيرة منه وأفرد كتابا في الآداب، ومنهم الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والزكي المنذري في الترغيب والترهيب، والنووي في رياض الصالحين، وغيرهم كثير. هذا يدل على عظيم الاهتمام بهذا الباب الذي جاءت النصوص المتكاثرة في الحث عليه والإرشاد إليه. الوجه الثالث أن أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم يوردون الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة في ثنايا كتبهم في العقيدة، ويتناولونها في مواضع عدة. فمن ذلك، ولست هنا في مقام الحصر، ولكن كما قلت أضرب لذلك أمثلة لهذا الارتباط، قول إمام أهل السنة الإمام أحمد في رسالته العظيمة أصول السنة، قال: والإيمان يزيد وينقص، قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. انتهى. استدل بهذا الحديث على أمر زيادة الإيمان وماذا ونقصانه، وأن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب والجوارح. من ذلك قول الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الإيمان، قال: ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان، ومنه، فذكر أحاديث عدة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ضمنه كتاب الإيمان في هذا الباب، باب زيارة الإيمان ونقصانه. ثالثهم الإمام الإسماعيلي، حيث قال في كتابه اعتقاد أهل السنة: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والسعاية، يريد النميمة والوشاية والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. انتهى. رابعهم أو رابع الأقوال قول الإمام أبي عبد الله بن أبي زمانين في كتابه أصول السنة، باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه، قال: ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك لاستوى فيه الناس، ولم يكن للسابق فضل على المسموق، وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات. ثم ذكر جملة من الأحاديث والأدلة، ومنها إسناده لحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. جاء الموعد. طيب، نقف.

نكمل عقب الصلاة بحول الله، وصلى الله على وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نتمم الوجه الثالث بالتلازم بين صحة الاعتقاد والأخلاق الحسنة، ووقفنا عند ذكر بعض أقوال أئمة العلم في هذا الباب، وذكرنا قول الإمام أحمد، ثم قول الإمام أبي عبيد القاسم السلام، ثم قول الإمام أبي بكر الإسماعيلي، ثم قول أبي عبد الله بن أبي زمنين رحم الله الجميع، وخامسهم الإمام أبو إسماعيل الصابوني، حيث قال في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات، المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، أي يتواصون أيضا بصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المآكل في المأكل والمشرب والملبس والمنكح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع. انتهى كلامه رحمه الله. سادس النقول قول الإمام أبي القاسم قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال: ومن مذاهب أهل السنة التورع في المأكل والمشرب أو في المآكل والمشارب والمناكح، والتحرز من الفواحش والقبائح، والتحريض على التحاب في الله عز وجل، واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة وهجرهم ومباينتهم، والقيام بوفاء العهد والأمانة، والخروج من المظالم والتبعات، وغض الطرف عن الريبة والحرمات، ومنع النفس عن الشهوات، وترك شهادة الزور وقذف المحصنات، وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان، والفضول من الكلام وكظم الغيظ، والصفح عن زلل الإخوان، والمسابقة إلى فعل الخيرات، والإمساك عن الشبهات، وصلة الأرحام، ومواساة الضعفاء، والنصيحة في الله، والشفقة على خلق الله. انتهى كلامه. أليست هذه من الأخلاق الحميدة والمحمودة؟ فتأمل، بارك الله فيك. سابع المنقولات قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، بعد أن ذكر جملة من أصول أهل السنة والجماعة، قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرار

عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بخير حق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، أقول: أخرج البغوي في الجعديات المسمى بمسند علي بن الجعد رحمه الله أن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله قال لشيخه الحكم بن عتيبة أوصني. هذا الذي نختم به بهذه الوصية. قال له: أوصني. فقال الحكم لشعبة: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. انتهى. هذه هي ماذا؟ وصيته لهذا الإمام المبجل رحمه الله. وبعد، أيها الإخوة، بعد هذا الذي سمعنا ووعينا بإذن الله لنتأمل، بارك الله فيكم، في واقع أخلاقنا وسلوكنا مع أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأسرنا وإخواننا وجيراننا ومجتمعنا. نتأمل بحق وصدق في هذا الأمر. والحقيقة المرة هي إن الواقع في هذا الأمر، أعني العناية بباب الأخلاق فيما ذكرت، الواقع في هذا يبعث على الحزن، على الحزن الشديد والألم الكبير لما أصاب أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما يلحظ ويلمس ويشاهد

جاهد من زهدي كثير من الناس رجالا كانوا أم نساء، شبابا كانوا أم شيبا، زهدهم بأخلاق القرآن والسنة النبوية المباركة المطهرة. فيا لله العجب، ونحن في وقت أجلب أعداء الإسلام أجلبوا على الإسلام الحقيقي وأهله بخيل كبيرهم ورجله في نشر غزوهم اللا أخلاقي بل والمنحط والقذر وبشكل مكثف مركز محموم ومتسارع عبر وسائل الإعلام المختلفة، مرئية كانت أم مسموعة أو مقروءة، وجعلوا كل جهدهم ضد هذا الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه البررة رضوان الله تعالى عليه من بعده، وتمسك بذلك سلف الأمة الصالح وخلفهم من بعدهم كذلك. جعلوا كل الجهد ضد هذا الإسلام الحقيقي وأهله المتمسكين به، سواء كانوا أفراداً أم كانوا أسراً أم مجتمعات، فنتج عن ذلك والعياذ بالله كثرة الشرور والفساد وانتشار المخالفات والمنكرات من سوء الأخلاق وقلة الحياء، لا من الله ولا من الناس ولا من النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقل الحياء والمروءة في سلوك كثير من الناس ومعاملاتهم وتعاملاتهم، مع الأسف الشديد المؤلم لما آل إليه أمر أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة السنة المطهرة. فهل من عودة آمنة يا أمة الإيمان والقرآن؟ هل من عودة إلى الأخلاق الحميدة المباركة؟ هل من عودة لهذه الأخلاق، أخلاق القرآن والسنة المباركة؟ هل من يقظة يا شباب الإسلام وشاباته، ترشد إلى المثل العليا وتبتعد عن سفساف الأخلاق ومساوئ القيم والأعمال؟ هل من رجعة إلى الأخلاق النبيلة؟ أيتها الأخت المؤمنة المسلمة، إلى التزام أحكام وأخلاق الدين القويم بالمحافظة على الوقار والحشمة؟ هل من عودة صادقة يا أمة القرآن والإحسان إلى خلق الإسلام الحق في حياتنا كلها؟

0: بكل جوانبها وتفصيلاتها الدقيقة. هذا الرجاء وهذا هو المؤمل، وبما أن النفس يدخل ويخرج فيك فالأمل قائم، والأمر يحتاج مني ومنك ومن الجميع إلى المجاهدة والمصابرة والامتثال. أقول هذا هو الرجاء والمؤمل، وعلينا أن نصدق مع الله في لجوئنا إليه إلى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. يحتاج الأمر إلى اجتهاد في العمل وصدق في الالتجاء. قال الله جل في علاه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا اللهم سيئها، لا يصرف عنها سيئها عنا سيئها إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام، والنزول بمجيء أمره نزول أمره، والمجيء بمجيء أمره، وهكذا يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معناه. هذا هو التأويل المذموم، وهو اصطلاح محدث. أما التأويل الصحيح فهو ما ذكر في القرآن، وهو على نوعين كما أسلفنا. وقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن، منه آيات محكمات. المحكم هو الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، ألا هو المحكم الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. مثل: حرمت عليكم الميتة، ألا ما يحتاج في تفسيره إلى غيره؟ حرمت أنا حرام، التحريم المنع. وأحل الله البيع، أحل الله البيع، هذا واضح في معنى أن البيع حلال. وحرم الربا، هذا واضح أن الربا حرام. البيع حلال، أحل الله البيع، وحرم الربا، واضح ما يحتاج في تفسيره إلى شيء، واضح في نفسه. ومنه آيات الصفات، آيات الصفات، آيات الأسماء والصفات، من هذا النوع من المحكم الواضح في معناه الذي لا يحتاج لتفسيره إلى شيء آخر. فالسميع معروف عند في لغة العرب الذي يسمع، بصير الذي يبصر، القدير الذي يقدر، الحكيم الذي له الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وأقداره، واضح لا يحتاج إلى غيره في تفسير. نصوص الصفات كلها من هذا القسم من المحكم. وأخر متشابهات، المتشابه قالوا فيه أقوال كثيرة، لكن أقربها أنه الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره. هو المشكل المتشابه، هو المشكل الذي لا يتضح معناه بنفسه، وإنما يفسره غيره من النصوص الأخرى، هذا هو المتشابه. ولهذا قال عن المحكمات: هن أم الكتاب، وأم الشيء أصله الذي يرجع إليه. وأخر متشابهات، يعني مشكلات في معانيها فترد إلى

المحكم ترد إلى الأصل، ترد إلى الأصل. فتفسرها النصوص المحكمة، وذلك مثل المجمل، مثل المطلق. فالمجمل يحتاج في بيانه إلى غيره، مثل أقيم الصلاة، الأمر منها مجمل. الصلاة ما هي؟ يحتاج في تفسيرها إلى الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسرها سنة الرسول الذي وكل إليه البيان التفسير. وآت الزكاة، زكاة ما هي؟ ما بينها في القرآن، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. فهذه تحتاج إلى في تفسيرها إلى نصوص أخرى من الكتاب أو من السنة النبوية. فذلك المطلق الذي جاء ما يقيده، مثل فتحرير رقبة مطلقة، في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، فقيدها بالمؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد ويبينه أن المراد الرقبة المؤمنة لا الكافرة. مثل المنسوخ، النص المنسوخ يرجع فيه إلى الناسخ، أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، السنة فيها ناسخ ومنسوخ، فيرجع الناسخ إلى المنسوخ فيعمل بالمنسوخ، يعمل بالمنسوخ. مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. لو أخذنا بظاهر هذه الآية صارت المتوفى عنها تعتد سنة، لكن نسخها قوله تعالى في الآية التي قبلها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه الآية ناسخة لآية متاعا إلى الحول، ربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول، فنفخت هذه الآية، صارت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. إذن تكون آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول تكون من المتشابه، وآية تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من المحكم. فآية الحول تنسخها آية أربعة أشهر وعشرة أيام، فيعمل بالناسخ ولا ويترك المنسوخ. وهكذا آيات كثيرات من هذا النوع ناسخ ومنسوخ في القرآن، تكفل العلماء فألفوا فيه مؤلفات في الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وبيان المخصصات وأنواع المخصصات، هذا مفصل في كتب الأصول، في كتب أصول التفسير وأصول الفقه، وكذلك أصول الحديث وهو ما يسمى بالمصطلح. فهذا هو المحكم والمتشابه. أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ يأخذون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكم، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم، ويقولون نحن استدللنا بالقرآن. فيقول الخوارج ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فيقولون هذه الآية تدل على أن العاصي كافر يكفر وأنه مخلد بالنار، ولا يردون هذه الآية إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به.

ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك يأخذون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قوله في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فيكفرون القاتل يكفرون القاتل ولا يرجعون إلى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون وأمر بالإصلاح بينهم وجعلهم من إخوتنا وهم يتقاتلون، دل على أن القاتل لا يكفر. فمن لما ذكر القصاص قال فمن عفي له من أخيه القتيل، فجعل القتيل أخا للقاتل، دل على أن القاتل لا يكفر وأنه أخ للقتيل للإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فأهل الزيغ يأخذون طرفا من الأدلة وهو متشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يوضحه ويفسره ابتغاء الفتنة من أجل صرف الناس عن الحق وتشكيك الناس في الدين، وقولهم إننا نستدل بالقرآن أو نستدل بالأحاديث، والصواب أنهم لم يستدلوا لا بالقرآن ولا بالأحاديث، لأن هذا ما هو ليس استدلالا صحيحا، قطع النصوص بعضها عن بعض ليس استدلالا صحيحا بل هو استدلال باطل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فترجع الأدلة بعضها إلى بعض ولا يغرب كتاب الله بعضه ببعض، لا يغرب كتاب الله بعضه ببعض أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يغرب بعضه ببعض، وإنما يرجع بعضه إلى بعض ويفسر بعضه ببعض. ولهذا يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا المحكم والمتشابه، فما دام أنه كله من عند ربنا فإنه يفسر بعضه بعضا، وكلام الله جل وعلا لا يتناقض، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكلام الله ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض، ولكن يحتاج إلى إيمان وإلى علم راسخ بوجوه الاستدلال وكيفية الاستدلال بالنصوص، يحتاج إلى بصيرة وإلى رسوخ في العلم بحيث يعرف المجتهد. ولذلك يشترطون في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله، يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه، لازم يعرف هذه الأمور، وإلا فإنه لا يسوغ له الاجتهاد والكلام في مسائل العلم حتى يعرف هذه الأمور لئلا يقع فيما وقع فيه أهل الزيغ. نعم. ابتغاء تأويل المتشابه علامة على الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف، الزيغ معناه الانحراف عن الحق، يتبعون ما تشابه منه، يأخذون بطرف واحد فقط من الأدلة ويتركون الطرف الآخر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تفسير

0: قراءة تأويلها إن تفسيره على المعنى الأول أو ما يؤول إليه في المستقبل وهو التفسير الثاني. وكلاهما باطل، يعني سواء ابتغوا التفسير الذي هو بيان المعنى فإن المعنى لا يتضح إلا برده إلى المحكم، أو بالمعنى الثاني وهو ابتغاء الحقيقة والمآل الذي يؤول إليه، إنهم لا يدركون هذا. الأول يعلمه العلماء، يعلمه الله والراسخون في العلم، أما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء أرادوا هذا أو هذا، هم أهل بيت ما داموا يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض الآخر، يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما لا يصلح لهم ويخالف أهواءهم، فهم أهل زيغ، يريدون الفتنة بالناس وصرف الناس عن الدين، ويريدون التشكيك في كلام الله وكلام رسوله بحجة أنهم يستدلون بالقرآن أو بالسنة، يعني أخذوا طرفا منهما وتركوا الطرف الآخر، وهذا ليس استدلالا بكتاب الله عز وجل، وإنما هو تمويه على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. سمى الله في هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، لا تقبلوا كلامهم أو يروج عليكم كلامهم لأنه باطل، احذروه. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس، وهم المتعالمون الذين لم يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم من الكلام في العلم، أو أنهم على علم وعلى نقص عندهم علم لكن يريدون تضليل الناس وصرفهم عن الحق. فهؤلاء بين أمرين: إما أنهم جهال دخلوا فيما لا يحسنون، وإما أنهم ضلال يريدون ضرب كلام الله وكلام رسوله بعضهما ببعض، فهم أهل زيغ على كل حال، نسأل الله العافية، سواء قصدوا هذا الزيغ أو لم يقصدوه. فلا يسوغ لأحد أن يتكلم في كلام الله وكلام رسوله إلا عن مؤهلات علمية، لأن يكون من الراسخين في العلم، الراسخين في العلم الذين رسخت علومهم، والرسوخ معناه الثبوت، رسخت علومهم وأقدامهم وقلوبهم بالعلم النافع، هؤلاء هم الذين لهم الحق. وهؤلاء هذا ينطبق على علماء السلف وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم من علماء الخلف، هؤلاء هم الراسخون في العلم. نعم. نعم.
1: وقاله
0: في الزمن. في الزمن. نعم.
1: ثم حجبه عما أمنوه وقطع سماعهم عما أرسلوه.
0: بين سبحانه أنهم لم يبلغوا ما أرادوا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أما هؤلاء فلن يبلغوا هذه المرتبة، لن يبلغوا هذه المرتبة التي يحاولونها من غير مؤهلات، من غير بصيرة. فالمتعالم لا يمكن أن يكون عالما أبدا مهما حاول، لا يمكن أن يكون عالما مهما حاول، ولو كثر الكلام والكتابات والتعليقات لن يكون عالما.

0: من أبدا أبدا. وكذلك الزاني والعياذ بالله الضال المنحرف فإنه لم يكون من العلماء الراسخين في العلم، بل يحرم، يحرم نور العلم ويحرم هداية العلم، كحال أهل الكتاب عندهم علم وعندهم لكن ليسوا راسخين في العلم، لأنهم يريدون الضلال ويريدون الزيغ ويريدون التشكيك في كتاب الله عز وجل. نعم.
1: ثم حجرهم أن
0: أحمد هو وقطع أسماعهم أنه مخلوق
1: بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله.
0: نعم.
1: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل.
0: ابنه.
1: أحمد بن محمد بن محمد رضي الله عنه.
0: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة وإمام السنة الصابر على المحنة الذي ابتلي فصبر وثبت حتى نصر الله به هذه العقيدة وقمع به أهل الزيغ من الجهمية والمعتزلة، فلم يتمكنوا من تنفيذ فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق القرآن، وقف رحمه الله سدا حائلا، ووقف معه الأئمة الموقف الحازم، لكن هو أقوى من وقف في هذا المقام، وصبر على الأذى وضرب وسجن وحمل إلى المشرق للقتل، ولكنه صبر رحمه الله حتى نصر الله به الملة وقمع به الجهمية والمعتزلة. ولم يستفيدوا من قوتهم واستمالتهم للحاكم في وقتهم، ما استفادوا من هذا، رد الله كيدهم في نحورهم بسبب موقف هذا الإمام الجليل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
1: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يجوز أن يقال في العالم رضي الله عنه، هو الأصل أن هذا يقال في الصحابة، لكن يجوز أيضا أن يقال للأئمة أئمة العلم يقال رضي الله عنهم، لأن هذا دعاء، دعاء لهم بالرضا، دعاء لهم بالرضا، والدعاء للعلماء وللمؤمنين مشروع. نعم.
1: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجب إلى سماء الدنيا وإن الله رواه القيامة.
0: المصنف رحمه الله لما ذكر وجوب الإيمان بنصوص الأسماء والصفات على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكر مذهب السلف، نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا المقام، ذكر كلاما للإمام أحمد وكلاما للإمام الشافعي وكلاما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلاما لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكلاما للأوزاعي إمام أهل السنة في وقته، كل هذا سيأتي إن شاء الله. فهذه نماذج

0: أقوال السلف الصالح في هذا الباب. نعم.
1: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يقل أحكام الدنيا وإن الله يقاس القيامة وما أشبه من أحاديث نؤمن بها ونصدق بها.
0: يقول الإمام أحمد: نؤمن بها بهذه النصوص نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا وما أشبه ذلك وأنه يرى يوم القيامة عيانا بالأبصار يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا وما أشبه هذه النصوص. يقول: نؤمن بها ونصدق بها خلافا للمبتدعة الذين لا يؤمنون بها ويقابلونها بالتكذيب أو بالتأويل والتحريف. نعم.
1: نؤمن بها ونصدق بها لا شيء ولا معنى.
0: نؤمن بها ونصدق بها، نؤمن بها ونصدق بها بمعنى واحد، لكن هذا من باب التأكيد، العطف من باب التأكيد. لا كيف، لا نبحث عن كيفيتها، فيقال ينزل إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله، ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، أنه لا يعلم عظمته سبحانه قدرته إلا الله جل وعلا. فنحن لا نبحث عن كيفية نزوله، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، وهل وكيف ينزل إلى سماء الدنيا و ثلث الليل يختلف اختلاف الأقاليم، من الذي خلق الأقاليم ومن الذي خلق الليل والنهار؟ هو الله جل وعلا، هو القادر سبحانه وتعالى أن ينزل كيف يشاء، وإن كانت تختلف الأقاليم في ثلث الليل هذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله جل وعلا هو قادر على كل شيء، ما نتدخل في كيفية نزوله. ومثل يرى يوم القيامة، كيف يرى؟ نقول: لا نبحث في هذا، نثبت أنه يرى بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا دونها سحاب، ليس دونها سحاب. نؤمن بهذا ولا نبحث في الكيفية، كيفية الرؤية، أن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يجيء وجاء ربك، كيف يجيء؟ يقول: لا، ما نبحث عن الكيفية كيف يجيء، لكن نثبت أنه يجيء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. نحن نؤمن بالصفات ونعرف معناها، ولكن لا نبحث في كيفية. ولهذا قال: ولا كيف، ولا كيف، ولا معنى. المراد بهذه اللفظة لا معنى، أي المعنى الذي يفسره به أهل المبتدع، وهو التأويل. ليس المراد نفي المعنى الحقيقي، فإن معناها معروف، معناها معروف، كما يقول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. فمعنى قوله ولا معنى، أي المعنى الذي يريده أهل الضلال، وهو التأويل، اليد بالقدرة والمجيء بمجيء أمره والنزول نزول أمره وما أشبه ذلك. وهذه معاني جاءوا بها هم، فنحن ننفيها، وليست هي المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهو لا يريد نفي المعنى الذي هو معنى الكلام في اللغة العربية، وإنما يريد نفي المعنى المحدث، لأنه يرد على المبتدع، فهو يرد المعنى

0: الذي قصدوه وأحدثوه، هذا المقصود. فلا يتعلق بهذه العبارة من يريد التلبيس ويقول إن الإمام أحمد مفوض، يقول إن الإمام أحمد مفوض، يقول لا معنى، هذه طريقة المفوضة، والإمام أحمد ليس من المفوضة، هو من المفوضة في الكيفية، الكيفية يجب تفويضها، أما المعنى اللغوي فهذا واضح لا يفوض بل يفسر ويبين. نعم، عرفنا ولا معنى، لا كيف هذا واضح، يعني لا نبحث في الكيفية، ولا معنى هذا نفي للمعنى الذي يريده أهل الضلال، تفسير الذي يفسره أهل الضلال ويصرفون الألفاظ عن ظواهرها، فهذا المعنى مردود، هذا المعنى مردود. نعم،
1: ولا نرد شيئا منها،
0: لا نرد شيئا منها كما يرده المبتدعة، لأنها تخالف عقولهم فيردون النصوص ويحكمون العقول، هذه طريقتهم، يحكمون العقول ويردون النصوص. نعم،
1: ونعلم أن ما جاء به الرسول حق،
0: ما جاء به الرسول حق ليس فيه خطأ وليس فيه تضليل ولا تلبيس، وإنما هو حق على حقيقته، جاء به أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام، فما جاء به حق على ظاهره وعلى حقيقته. نعم،
1: ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: كما يفعل أهل الضلال الذين يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يقول ينزل ربنا، هم يقولون لا ينزل أمره، يستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الرسول ما بين الحقيقة، قال ينزل ربنا، والواقع أنه ينزل أمر، فهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك وجاء ربك، يقولون لا ما يجي ربك وإنما يجي أمره، هذا استدراك على القرآن، استدراك على رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم،
1: ولا نصف الله
0: بأكثر
1: مما
0: وصفه لنفسه، كذلك نحن نتبع ولا نبتدع، لا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لأن الأسماء والصفات توقيفية، فنحن لا نسمي ربنا ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولا نحدث له أسماء من عند أنفسنا، ولا نحدث له صفات من عند أنفسنا، هذه قاعدة، أن الأسماء والصفات توقيفية لا يثبت منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة. نعم،
1: ولا نحدث الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا
0: غاية، بلا حد ولا غاية، حد ولا غاية، أي أننا لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى، فنذكر حدودها وغاياتها وكيفيتها، هذا ليس من علمنا ولا من مقدورنا، لا يعلم حدودها وغاياتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم،
1: ليس
0: كمثله
1: شيء وهو
0: السميع البصير، هذه الآية الكريمة هي القاعدة في هذا الباب، أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فله أسماء وصفات لا تشبهها صفات وأسماء المخلوقين، وإن كانوا يوصفون بها ويسمون بها لكن مع الفارق،

0: مع الفارق العظيم. فالخالق له سمع والمخلوق له سمع، الخالق له بصر والمخلوق له بصر، الله يتكلم والمخلوق يتكلم، لكن مع الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فنحن لا نشبه صفات الرب جل وعلا بصفات الخلق، بل نؤمن أن صفات الخالق تليق به وخاصة به جل وعلا، وصفات المخلوقين خاصة بهم وتليق بهم، ليس كمثله شيء، ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا القدرة كالقدرة ولا اليد كاليد ولا الوجه كالوجه. فلا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، هذا رد للتشبيه. وهو السميع البصير، هذا رد للتعطيل، الذي رد على الذين ينفون أسماء الله وصفاته. الله أثبت له الأسماء والصفات وهو السميع البصير. السميع هذا اسم من أسماء، والبصير اسم من أسماء، والسمع والبصر صفتان من صفاته سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع هذه صفة، أسمع وأرى، يبصر سبحانه وتعالى ما يفعله الخلق، والله بما تعملون بصير، يبصر ما تعملون، لا يخفى، لا تخفون عليه سبحانه، الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنني معكما أسمع وأرى، يقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، يسمع ما يقوله لهم فرعون ويرى ما يقابلهم به من الجبروت والطغيان. نعم. نقول كما قال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية نتخذها قاعدة ونرد بها على المشبهة ونرد بها على المعطلة. نعم. كما سبق، نصفه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك، لأن هذا الباب توقيفي لا مدخل فيه للعقول والأفكار والاستحسانات. نعم.
1: ولا يزوره وصف وعطيه،
0: لا أحد يستطيع أن يصف الله جل وعلا، وإنما الله جل وعلا هو الذي يصف نفسه أو يصفه نبيه عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي من الخلق فلا يستطيع أن يصف الله جل وعلا، قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به أي بالله جل وعلا علما. فلا، فالشيء الذي أنت إذا كنت تجهل الشيء هل تستطيع أن تصفه؟ ما تستطيع أن تصف شيئا لا تعلمه، فأنت لا تعلم ذات الله جل وعلا، لا تستطيع أن تصف ذاته سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي يصفها أو يصفه رسول صلى الله عليه وسلم بما يوحيه إليه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا، هو أعلم بنفسه، أما أنت لا تعلم. نعم. نعم، هذه طريقة الراسخين في العلم، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، فنرد المتشابه إلى المحكم ونفسره به، كل من عند ربنا. أما الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم، هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يكفر ببعض. فالذي يأخذ أول الآية ويقول ليس كمثله شيء، ويقول هذا يدل على نفي الصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا المشابهة. هذا من الذين في قلوبهم زيغ، لأنه لم يأخذ بالآية كلها، في آخرها يقول وهو السميع البصير، أثبت لنفسه الأسماء والصفات، فدل على أن إثباتها لا يقتضي المشابهة. نعم. وكذلك الذي يأخذ آخر الآية ويقول وهو السميع البصير، هذا معناه أنه مشابه لخلقه، لا فرق بين سمع البصر هي الخلق وسمع الخالق، نقول هذا مشبه والعياذ بالله، يترك أول الآية ليس كمثله شيء ويأخذ بآخرها، هذا مشبه، والذي يأخذ بأولها ويترك آخرها هذا معطل، هذا معطل. وأما المؤمن الموحد فهو الذي يأخذ الآية كلها ويقول كل من عند ربنا. نعم.
1: ولا نريد
0: ما وصف الله به نفسه فنحن نثبته ولو شنع علينا المعطلة وقالوا أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، أنتم حشوية، إلى آخر ما يقولون. فأهل الضلال يصفون أهل التوحيد والإثبات يصفونهم بأنهم مجسمة، ويصفونهم بأنهم مشبهة، إلى آخر ما يقولون. فنحن لا نعبأ بهذه المقالات ما دمنا على كتاب الله وسنة رسوله، فلا يغيرنا أن يقولوا فينا ما قالوا من الألقاب، لأننا نريد إرضاء ربنا ولا نريد إرضاء الخلق. نعم. هذا يؤكد ما سبق، إن الأسماء والصفات توقيفية، وكذلك كل علم الغيب، أمور الآخرة وأمور القبر وأمور الآخرة كلها من علم الغيب، ما نتدخل إلا حسب الدليل، حسب الدليل، ولا نتعدى الأدلة. نعم.
1: ولا
0: لا نعرف الكيفية، نحن نعرف المعنى ونثبته لكن لا نعرف الكيفية، كيفية الأسماء والصفات لا نعرفها. ولذلك لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ اسأله عن الكيفية. فأطرق الإمام مالك رحمه الله ثم رفع رأسه وقد علته الرحضة يعني العرق حياء من الله سبحانه وتعالى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من المدينة. نعم. فنحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم كيفية ذلك، وإن لم نعلم كيفية ذلك نصدق، لأنه رسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالذي لا يصدق الرسول في هذه الأمور، وهي أعظم أعظم الأمور، هي الأسماء والصفات لأنها من العقيدة، بل هي صلب العقيدة، فالذي لا يصدق الرسول فيها لا يكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مؤمنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: إلا
0: بتصديق
1: الرسول صلى الله عليه وسلم
0: وتثبيت القرآن. نعم، نحن نتبع الرسول ونتبع القرآن، فما أثبته الرسول أثبتناه، وما أثبته القرآن أثبتناه، وما نفاه القرآن أو نفاه الرسول نفيناه، ولا نتعدى القرآن والسنة.

0: النفي والإثبات. هذه طريقة السلف الصالح. نعم.
1: قال الإمام عبد الله محمد بن
0: انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. نقل الآن عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الشافعي نسبة إلى جده شافع، وهو من الإمام الشافعي من قريش، بل هو من بني المطلب، بني المطلب بن عبد مناف، فهو مطلبي من أهل البيت رحمه الله، ولذلك يلقبونه بعالم قريش. هذا الإمام العظيم له موقف عظيم في الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على أهل الزيغ والضلال، موقف مشهور. نعم.
1: قال الإمام عبد الله محمد بن زيد الشافعي رضي الله عنه حامل بالله وبما جاء عن الله على مراد الله.
0: آمنت بالله، آمنت بالله وبما جاء عن الله. الذي لا يؤمن بما جاء عن الله لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وبما جاء عن الله على مراد الله، على ما أراده الله جل وعلا، ولا نتدخل في شيء من عندنا ونفسر تفسيرا من عندنا، وإنما نتوقف على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله. الله جل وعلا وصف وسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها على مراده سبحانه وتعالى، لا نؤولها ولا نحرفها عما جاء. نعم. كذلك بعد الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله، لا نفسرها بشيء يخالف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من التأويلات والتحريفات الباطلة، بل نثبتها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالذي يشهد أنه رسول الله لكنه لا يصدقه فيما أخبر هذا كاذب في شهادته، متهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك الأسماء والصفات، جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، سمى ربه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها ونصدقه في ذلك، ولا نرد عليه صلى الله عليه وسلم أو نحرف ما جاء عنه بالتأويلات الباطلة والتشكيكات والتزييفات التي ظل بها أكثر الخلق. نعم. هذا هو المنهج، كلام الإمام أحمد، كلام الشافعي، هذا هو المنهج الذي تسير عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وعلى هذا درجة السلف وأئمة
0: الخلف
1: رضي الله عنهم.
0: على هذا الكلام وهو الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله، والإيمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، درجة السلف، وهم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، ما أحد منهم توقف في هذا، يقرؤون القرآن ويرون الأحاديث ولم يعترضوا على شيء من ذلك. مضت على هذا القرون المفضلة، ما اعترضوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث.

0: جاء بعد السلف ممن سار على نهجهم فإنهم على هذا المذهب، سلكوا هذا المذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فيكون هناك من الخلف من يقتدي بالسلف ويسير على منهجه إلى أن تقوم الساعة، ولا تخلو الأرض ولله الحمد منهم، لأنهم يقومون بنشر هذا الدين ويبلغون هذا الدين بعد السلف الصالح، هم حجة الله على خلقه. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقيم لهذه العقيدة وهذا المنهج السلفي، يقيم له من يتمسك به ويعلمه للناس إلى أن تقوم الساعة. نعم، رحمة منه بعباده. نعم.
1: كلهم متفقون على الإكرام والإبراء والإثبات لما ورد من اختلافه في كتاب الله.
0: على الإقرار والإمرار، الإقرار بها وإمرارها من غير تعرض لتأويلها، إمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها وتحريفها، وإنما يمرونها كما جاءت على ألفاظها ومعانيها ولا يعترضون عليها. هذه طريقة السلف ومن سار على نهجهم من الخلف من أئمة الهدى. نعم.
1: متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الكتاب في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعقل بتأويله.
0: نعم.
1: وقد أمرنا بالاقتداء بآثارهم والاقتداء بمنهجهم.
0: الاقتداء لآثارهم في الدين، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الأمر باقتفاء آثارهم والسير على منارهم. المنار هو العلامات التي تكون على الطريق يستدل بها السالك. نعم.
1: الشيخ وفقه الله، هل صحيح ان ابن قدامه رحمه الله في غضب النار ذكر ان ايات الصفات من المتشابه، وهل كلامه هناك هو نفس كلامه هناك؟
0: لا، كلامه هنا احسن لكنه اخطا في قوله وما اشكل من ذلك. لا، قسم الصفات الى قسمين، الى واضح ومشكل. على غلط، الصفات كلها واضحه ولله الحمد ما فيها مشكل. واما في روضه النار درج على كلام الاصوليين المتاخرين من الاشاعره وغيرهم، درج على هذا المذهب. ويقال إن روضة الناظر مقتبسة من كتاب الغزالي، مقتبسة من المستصفى للغزالي، والغزالي أشعري. ربما أنه رحمه الله فاتت عليه هذه الجملة. نعم.
1: قبل الشيخ وفقكم الله، هل نظر كثيرا من الأسماء والصفات وقام أن تبيح عليه يعرف الناس لهم
0: أو إذا قامت الحجة عليه وأبى أن يرجع يكون كافر، لأنه أصبح لا عذر له، قامت عليه الحجة. لكن إذا لم تقم عليه الحجة وبقي مقلدا لغيره أو متأولا ولم يبين له خطأ تأويله، فهذا يكون ضالا ولا يكون كافرا. وأكثرهم من هذا النوع، أكثرهم من هذا النوع.

مقلدة أو متأولة ولم يتضح لهم الصواب في هذا الأمر، لأنهم تلقوا عقائدهم عن أناس يعتقدون هذه العقيدة ويصرون عليها فقلدوهم في ذلك، أخذوا بما عليه شيوخهم، فهم لا يصلون إلى حد الكفر، يدرى عنهم الكفر لكن يقال هذا ضلال. نعم. هذا السؤال ما بنسمع، مراد الشافعي ظاهر على مراد الله، يعني لا على مراد المتكلمين والفلاسفة، هذا معنى على مراد الله، على ما تدل عليه هذه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تكييف، يعني لا على المعنى أو المراد الذي أراده المتكلمون والفلاسفة من خالف مراد الله سبحانه وتعالى فيها. نعم. الدراسة ما هي مانع، تدرس المنهج الصحيح وتدرس المنهج المخالف وتعرف شبه المخالفين، طالب العلم لا بد له من هذا، يدرس هذه الأشياء، لكن ما يدرس مذهب المخالفين فقط، ولكن يدرس مذهب أهل الحق أولا ثم يدرس ما خالفه حتى يعرف مناهج المخالفين وشبهاتهم حتى يرد عليهم، أما أنه يقتصر على دراسة الحق فقط ولا يعرف ما خالفه هذا دراسة ناقصة، هذه دراسة ناقصة لا تكفي، فلا بأس أنك تدرس المجاز والاستعارة والاشتقاقات والأشياء التي يقولون، تدرسها وتعرفها، تعرف شبهاتها، لكن ما تقتصر على دراستها، لا بد تدرس إلى جانبها عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. فالمعنى أنك ما تقتصر على دراسة الحق فقط ولا تعرف الباطل وشبه المبطلين، وكذلك لا تقتصر على دراسة الباطل ولا تعرف الحق، بل لا بد أن تجمع بين الأمرين. نعم. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، فالله يستر على عباده سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ما يفضحهم جل وعلا بذنوبهم بل يسترها عليهم ليتوبوا، فمن صفاته سبحانه أنه يستر على عباده، وعلى من فضله وإحسانه، والناصر مأخوذ من النصر، ولينصرن الله من ينصره، فالله ينصر عباده المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم، فمن صفاته جل وعلا أنه ينصر عباده المؤمنين. نعم. وأما أصل السؤال وهو هل يجوز للإنسان أن يصف الله بمعنى صحيح وإن لم يرد لفظه في الكتاب والسنة، نقول لا، نسمع الصفات توقيفية ولا يجوز لك تحدث شيء، ربما يكون المعنى صحيح بظنك وعندك لكنه ما هو صحيح في الواقع.

0: فلا يجوز أن يضاف إلى أسماء الله وصفاته شيء لم يرد في الكتاب والسنة. نعم.
1: وفي
0: الحديث
1: الله أنه قال كلمة سيد نعرفه بأنه مستوي على عرشه فوق السماوات، فقيل له بحد، قال نعم بحد، فما الفرق بين الحد الذي نفاه المصور وبين الحد الذي اثبته المبارك؟
0: ابن المبارك لا يقصد معنى سيئا ابدا، انه من ائمه السلف رحمه الله، وقصده بالحد حقيقه، يعني حقيقه المستوى على العرش حقيقه ولا مجال، هذا معنى بحد يعني حقيقه استوى على العرش حقيقة لا مجازا. نعم.
1: وإذا الشيخ حفظه الله ذكر أحد ما يمكن الدعوة في الكويت أن استواء الله على عرش غير ظلام لله، واستدل بذلك من كتاب شرح السنة حتى إذا كان الطلبة الذي يشرح له الكتاب كان جديد في استواء الله ذكر أنه غير ظلام لله
0: ويقال من يقوم بغير هذا القول، فما هو رأي قضيتكم في هذا القول وما هي قضية الرب عليه؟ أولا تسمية هذا بأنه من أئمة الدعوة وهو يقول هذا الكلام، هذا ليس من أئمة الدعوة، هذا ليس من أئمة الدعوة، لا يقولون بهذا الكلام، يقولون استوى على العرش ولا يقولون مماسة وغير مماسة، لا يقولون هذا الكلام، لأن هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لا نفيه ولا إثباته. نحن نقول استوى على العرش حقيقة، استوى على العرش حقيقة، ارتفع وعلى فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو ليس بحاجة إلى العرش، وإنما العرش هو المحتاج إليه سبحانه وتعالى. أما من غير مماسة ومن غير كذا، هذه من الزيادات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في الأسبوع الماضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله عز وجل، فهل المقصود بأعلم الخلق ممن كاتب عليه السلام أم المقصود بالخلق أهل الإسلام؟ وأيضا فإن ذلك عند ربه جل وعلا يعرفون ما لا يعرفه الذكر.
0: لا أبدا، الكلام على ظاهره، هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. نعم.
1: وقال الشيخ
0: وفقكم
1: الله، ما هو التفسير
0: الصحيح للآية
1: التي تختارها
0: الحوائج بأن العاقل
1: خالد في نار
0: جهنم؟ نقول خلود مؤقت، ما هو خلود دائم، الخلود على قسمين، خلود دائم هذا للكفار، وخلود موقت يراد به طول المكر والبقاء في النار، وهذا لعصاة الموحدين أو لبعض عصاة الموحدين، فالخلود هنا ليس هو الخلود الدائم، بدليل الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فلا يقلد فيها الخلود الدائم الا الكفار. نعم.
1: قضية الشيخ وفقكم الله، ما حكم تشميع على العلماء وعلى بعض الدعاة، حيث انهم اخطاوا في امر وذلوا فيه ثم تراجعوا عنه؟ هل من اخذ كلام العالم في المطاف وشرح بعضه وترك كلامه الذي تراجع فيه، هل يكون من الذين يريدون التشكيك والفتنه؟
0: إذا ثبت أنه تراجع عنه وأثبت ذلك بكتاب أو بمقال فلا يجوز بعد ذلك تشهير به، يقال رجع عن هذا الكلام وهذا النص الذي قاله أخيرا، أما إذا كان ما رجع فإنه لا مانع، بل يجب تبيين الخطأ لئلا يقتدى به في ذلك، خصوصا إذا كان هذا الرجل ينتسب إلى الدعوة أو هو من قادة الدعوة في مكان ما، فيجب أن يبين خطأه لئلا يغتر به،

0: هذا من بيان الحق، والسكوت عنه لبس للحق بالباطل. أما إذا كان رجع وثبت رجوعه يعلن الرجوع، يعلن الرجوع، وهذا من فضائله إذا رجع، رجوع إلى الحق فضيلة، فيعلن الرجوع والتراجع. نعم.
1: كيف
0: نقول على الذين يحتجون بتأويل بعض العلماء المعتبرين من المتقدمين كالنووي والحجر وغيرهم يرحمهم الله، وكيف نعتبر هؤلاء العلماء كبار ولهم صبر عظيم في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندهم شيء من الأخطاء في الصفات فهي تبين توضح ولا يوافقون عليه، تبين وتوضح ولا يقدح هذا في فضلهم ولا في علمهم إذا بينت. نعم.
1: وإذا الشيخ
0: وفقكم الله، ما رأي منكم في مقولة السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم؟ هذه بين أهل العلم أنها كلمة غير صحيحة، لأن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم، السلامة ما تكون إلا مع العلم. يقول طريقة السلف أسلم، كيف تكون أسلم وهم عندهم علم كما يزعم هؤلاء؟ طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأما طريقة الخلف فلا يسلم منها إلا من اتبع طريق السلف، من سلك منهج السلف، أما من خالف منهج السلف فليس هو بالأسلم ولا بالأحكم ولا بالعلم، بل هو ضال مضل. نعم. وإذا
1: الشيخ حفظكم الله، ما حكم قول قائل شاء الأكثر مما يقول القرص
0: مهنة ولكن شاء القدر أن لا أكثر؟ هذا لا يجوز، يسند الفعل إلى الصفة، فيقول شاء القدر أو شاءت إرادة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، بل يقال شاء الله، قدر الله سبحانه وتعالى، فتسند الأفعال إلى الله لا إلى صفاته. نعم.
1: وإلى الشيخ
0: الله، هل
1: إذا قال القائل
0: على
1: الله ثم عليه، هل هذا
0: يعني شركا؟ لا، هذا طيب، تمت على الله ثم عليك هذا كلام طيب، إنما المحذور لو قال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يطلق إلا في حق الله جل وعلا، لأنه نوع من العبادة، نوع من العبادة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما اعتمدت على الله ثم عليك، لا، هذا ما فيه ما فيه محذور إن شاء الله. نعم.
1: إن الله موجود في كل مكان، وهل من شك في كفرهم
0: يكفر
1: أم لا؟
0: لا شك، هذا أشنع الكفر، أشد الكفر كفر الباطنية والعياذ بالله، ومن شك في كفرهم وهو يعلم مذهبهم فهو كافر مثله، لأن من لا يكفر الكافر فهو كافر، لأنه صحح مذهبه، وإذا صحح مذهب الكافر هو كافر والعياذ بالله. فكفر الباطنية هو أشنع الكفر وأشد الكفر، نسأل الله العافية. نعم. وإلى
1: الشيخ
0: وفقكم
1: الله،
0: عن
1: الحديث
0: في
1: حياة النبي صلى الله عليه وسلم شرك أم لا؟
0: الحلف بصفات الله توحيد وليس شركا، الحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، الحلف بحياته بوجهه بكلامه سبحانه وتعالى بآياته القرآنية، الحلف بأسماء الله وصفاته حلف صحيح توحيد. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما قال المالك رحمه الله تعالى، فقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم.
0: نعم.
1: فقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم.
0: نعم، من أول الكلام.
1: وعلى هذا ترى السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم.

0: كلهم مشتركون على الإقرار والإنكار والإسلام لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعقل بتأويله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لما ذكر الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته وهو إثباتها كما جاءت بألفاظها ومعانيها من غير تعرض لمعرفة كيفيتها أو سؤال عن كيفيتها أو تفسير لها بغير معناها الذي ورد الذي يدل عليه لفظها. هذا مذهب السلف، هذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، أنهم يتبعون الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته فيثبتون لفظها ومعناها ويمرونها كما جاءت من غير أن يتعرضوا لطلب كيفيتها أو تفسير لها بغير ما دلت عليه ألفاظها. فمن أراد النجاة والسلامة فليأخذ بمنهج السلف في هذا ولا يتكلف معرفة شيء لم يفهمه السلف ولم يتعرضوا له، فإنهم أفضل الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنين أو ثلاثة. فهؤلاء هم السلف الذي يقتدى بهم لغزارة علمهم ودقة فهمهم وشدة ورعهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى وتأدبهم مع كلام الله وكلام رسوله، فهم القدوة. نعم.
0: وعلى هذا قد السلف وعلى الله عنهم كلهم
1: متفقون
0: على الإقرار والإمرار
1: والإثبات، الإقرار بما دلت عليه والإمرار لألفاظها من غير تحريف ولمعانيها من غير تأويل، إقرارها وإمرارها وإثباتها كما جاءت. نعم. متفقون
0: على الإقرار والإمرار والإثبات.
1: نعم.
0: والإمرار والإكرام
1: بما ورد من
0: الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
1: نعم.
0: وقد قلنا بالاختصار
1: من غير تعرض لتأويل هذه الأدلة، تأويلها عن معانيها الصحيحة إلى معان أخرى، هذا هو التأويل المذموم وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، كتأويل اليد بالنعمة أو القدرة وتأويل الرحمة بإرادة الإنعام إلى غير ذلك. هذا صرف لللفظ عن ظاهره، تأويل الوجه بالذات إلى غير ذلك من تأويلات أهل الضلال. نعم. أمرنا بالاقتداء بالاقتفاء لأثارهم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وبقوله تعالى: والسابقون

0: الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومهل بالاقتداء بهم، السير على منهجهم من غير أن نحدث شيئا لم يقولوه. نعم.
1: وحذرنا
0: من المحدثات، ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
0: والمراد بسنة صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير، كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإنه سنة يجب الأخذ به. قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الأدلة التي تأمر باتباع الرسول وطاعته والأخذ بما ورد عنه. وكذلك سنة خلفاء الراشدين، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم، لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يحققون الاتباع في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أخو علي في نواقض.
0: الخلفاء، خلفاء جمع خليفة، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خلفاء الرسول، ووصفهم بالراشدين. والرشد ضد الغي، الرشد هو ضد الغي، الرشد هو الهدى واتباع الحق، والغي هو الضلال والانحراف عن الحق، فهم راشدون رضي الله عنهم. ثم وصفهم بوصف آخر فقال: المهديين. هذه أوصاف عظيمة لهؤلاء الخلفاء. نعم.
1: عضوا عليها بالنواجذ،
0: عضوا على عليها يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، على يراد به شدة التمسك، شدة التمسك بالشيء. يقال عض عليه بالنواجذ إذا اشتد تمسكه به، كالغريق إذا وقع في ماء ومعه حبل فإنه يتمسك بهذا الحبل لئلا يغرق، فإذا خشي أن ينفلت من يديه عض عليه بنواجذه يعني بأغراس، من الحرص على الإمساك بهذا الحبل لأنه سبيل النجاة. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحبل الذي بيد الغريق، لو أطلقه لهلك. نعم.
1: وإياهم ومحدثات
0: الأمور، لما حث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم نهى عن المحدثات، جمع محدثة، وهي كل بدعة أحدثها المبتدعة. والبدعة ومحدثات الأمور هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه. البدع المنهي عنها ما أحدث

0: الدين مما ليس منه، هذه هي البدع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأمور الدين لا تقبل الإحداث والزيادة، بل يجب التمسك بها نصا وروحا من غير زيادة ولا نقصان. فكلمة إياكم هذه تحذير، هذه كلمة تحذير.
1: فإن
0: كل محدثة بدعة، هذه كلية عامة، كل محدثة في الدين فهي بدعة، وليس هناك محدثة في الدين حسنة أو بدعة حسنة كما يقول أهل الضلال أو المنخدعون بما يقال إن هناك بدعة حسنة. الدين ليس فيه بدعة حسنة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. فالذي يقول هناك بدعة حسنة هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول: كل بدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهذا يقول: لا، هناك بدعة حسنة ما هي ضلالة. هذا من المحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك في الدين بدعة حسنة أبدا، كل البدع ضلال. هذا أصل عظيم، هذا الحديث هذا أصل عظيم، يرد على كل مبتدع يحسن البدع للناس ويقول إنها خير وإنها فيها أجر وفيها تنشيط على العبادة وفيها وفيها، يقول له: لا، البدع ليس فيها خير وليس فيها أجر وليس فيها شيء صحيح، كلها ضلالة وكلها شر، كلها مردودة على أصحابها. كفانا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الخير والكفاية. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. فمن جاء يريد أن يحدث زيادة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتهم ربه بالكذب. الله يقول: أكملت لكم دينكم، وهذا يقول: لا، باقي شيء، فيضيف إلى الدين شيئا من عنده، هذا مكذب لله عز وجل، أو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان، أن الله أنزل عليه هذه الأمور التي يراها هذا المبتدع والرسول كتمها ولم يبينها لأمته، كما يأتيكم في مناظرة العالم الذي ناظر ابن أبي دؤاد عند الواثق العباس. نعم.
1: وقال
0: هذا عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين المهاجرين، ويمتاز بالعلم والورع والعبادة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من أكبر علماء الصحابة وفقهائهم. يقول رضي الله عنه: اتبعوا يعني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ولا

تبتدعوا، نهى عن الابتداع. فهو يطابق ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء، هذا هو الابتداع، واياكم ومحدثات الامور، هذا هو الابتداع. كلام ابن مسعود ينطبق على هذا، اتبعوا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. ولا تتبعوا يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: واياكم ومحدثات الامور. ثم قال رضي الله عنه: فقد كفيتم، كفيتم المعونه، ما تحتاجون الى زياده والى تكلف، يكفيكم ان تعملوا بما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قاله صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفيتم، كفوكم. الواجب الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله، والاقتداء أيضا بصحابة رسول الله الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا واحد من أفاضلهم وأكابرهم يوصينا بهذه الوصية العظيمة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لم يبقى لأحد مجال في أنه يزيد وينقص ويخترع للناس أمورا يظن أنها خير وأنها تقرب إلى الله، ليس له مجال في هذا، بل هذا هو الضلال. ومن هنا يجب على طالب العلم إذا عرض في نفسه شيء يستحسنه ويريد أن يقوله أو يكتبه، إذا عرض له شيء يستحسنه ويريد أن يقوله تكلم به أو يكتبه، فعليه أن ينظر هل هذا الشيء ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هل قال به أحد من السلف؟ فإن وجده الحمد لله وفق للصواب، وأما إذا لم يجده فعليه أن يحذر وأن يبتعد عن هذا الذي عرض له، يحذر ويعلم أنه بدعة. بعض طلبة العلم أرادوا أن يأتوا بعبارات جديدة وألفاظ جديدة فأخطأوا الصواب، أخطأوا الصواب في هذا. فلا يجوز لأحد أنه يجيب عبارة من عنده أو يتقعر ويتعمق ويجيب معاني ما قالها السلف ولا فهموها، خصوصا في باب الأسماء والصفات. عليه أن يحذر من أن ينمق عبارة أو يقول كلمة لم يقلها من سبق من السلف الصالح. يقول ابن مسعود: كفيتم، ما لنا مجال ان نتعمق في النصوص ونجيب شرح لها لم يفهمه السلف الصالح، او نقول عبارات ما نطق بها السلف الصالح. هذه قاعده عظيمه، انك ما تطلق لنفسك، خصوصا في باب الأسماء والصفات، ما تطلق لنفسك باب الاختيار واختراع العبارات في الأسماء والصفات، أو تذكر معاني لم يذكرها السلف الصالح. تجنب هذا، لأن هذا مجلة أقدام خطر. أنت بعافية الحمد لله، أنت بعافية. كم رأينا من بعض كتاب العصر والمؤلفين رأينا من أخطاء لهم استحسنوها وكتبوها وهي لم يسبقوا إليها، خصوصا في كتب العقائد. هذا غلط كبير، الواجب الوقوف. فكل شيء لم يقل به السلف الصالح يجب علينا أن نتجنب. وإذا أردت أنك تعبر بتعبير تأتي بعبارة السلف، إذا أردت تعبر

0: بتعبير تأتي بعبارة السلف ولا تخالفها أبدا، حتى ما تجيبها ولا بالمعنى، تجيبها باللفظ، تأتي بها لفظا ومعنى. هذا هو طريق النجاة. هل حنا يعني بلغنا علم السلف ساويناهم في العلم حتى نباريهم في العبارات وفي فقه النصوص؟ ما بلغنا هذه المرتبة. ثم أيضا هم أعمق منا علوما وفهما، لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغزر الناس علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأغزر الناس علم هم الصحابة، وأقلهم تكلفا، ما يتكلفون ويتقعرون بالألفاظ، وإنما يأخذون من مقتضى الكتاب والسنة بدون تكلف، تشقيق للعبارات أبدا، لا يبعدون عن الكتاب والسنة. نعم.
1: وقال
0: عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان من خلفاء بني أمية، خليفة عادل وإمام جليل وعالم رباني رحمه الله، يعتبر من رؤوس المجددين لهذا الدين، يعتبر من رؤوس المجددين رحمه الله. نعم.
1: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سلام معناه قف حيث وقف القوم.
0: ايه، مثل كلام ابن مسعود: قف حيث وقف القوم. شيء ما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله تلاميذهم من التابعين وأتباع التابعين، لا يجوز لك أن تحدثه وأن تقول به. فإذا وقفوا أنت لا تقدم، قف معهم، قف معهم. نعم.
1: فإنهم عن علم وقفوا،
0: إنهم عن علم وقفوا، ما هم عن جهل، لا عن علم، رأوا أن هذا ما يجوز الدخول فيه. نافذ كفوا، بصر مراد البصر هنا بصر العلم، البصيرة مراد بها البصيرة. فهم رأوا أن هذا الشيء الذي توقفوا فيه وكفوا عنه، رأوا أنه لا خير فيه فتركوه. فأنت عليك أن تترك ما تركوه، ولا تحدث عبارات من عندك أو ألفاظا من عندك أو فهما من عندك، لا تحدث شيئا لم يقولوا. نعم.
1: وهم على كشفها كانوا أقوى،
0: هم عندهم قدرة، عندهم قدرة علمية، لكن كونهم وقفوا عن هذا الشيء لأنهم يرون أنه لا خير فيه، لا يجوز الدخول فيه.
2: أيها الأحبة في الله،
3: الرحمن الرحيم،
2: نتبقى من
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
4: هذا بعض الأسئلة التي وردت، وقلت أني سأجيب لكن نسينا في اللقاء الذي مضى، وهما سؤالان قبل أن نشرع في الدرس. قال السائل: قلتم حفظكم الله أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، فإن كان كذلك كان أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن أخذ

0: جبريل عليه السلام من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل. والمعلوم أن القرآن الكريم أعلى كلام على الإطلاق، فإن كان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله فيصبح أعلى سندا من القرآن أو يساويه، فكيف ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب عن هذه المسألة أو عن هذا الإيراد، هذا التفريق، أقول هذا التفريق بين أخذ القرآن عن طريق الوحي وأن الحديث القدسي بدون ذلك، أعني بدون واسطة وبدون وحي، هذا تفريق لا دليل عليه واستنباط مغلوط مخالف للنصوص، مخالف للنصوص. بل إن الصحيح أن الحديث القدسي أيضا وحي، كما أن السنة ماذا؟ وحي، كما أن السنة وحي. ونص أهل العلم رحمهم الله على هذا، على أن الحديث القدسي أو الذي يسمى أو يطلق عليه أنه حديث إلهي إنما يكون بوحي، بوحي يوحيه الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة مسألة علو الإسناد وبالتالي هو أعلى وبالتالي هو أنزل، مسألة استنباطية عقلية لا دليل عليها، لأن أصل التقسيم لا يصح وغير مسلم به، وغير مسلم به. أيضا بارك الله فيكم، من تأمل الصحيح للإمام البخاري رحمه الله يرى أنه يميل أو يجنح إلى هذا القول، وهو أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، فتجد جملة من الأبواب، فمثلا بوب بابا باب إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى، وساق تحته ثلاثة أحاديث قدسية، إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى. ثم لو تأملت الحديث القدسي مثلا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لو قلت أن لفظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقول يا عبادي؟ هذا ليس إلا لله جل وعلا. وبناء على هذا ظهر لكم الجواب عن هذا السؤال. ثم سائل آخر يقول: كيف أصنع مع والدي فيما يخطئ فيه خطأ شرعيا بطريقة لا تنافي البر، على ما ذكرنا وعلقنا عليه فيما مضى في لقاء سابق؟ أقول: التعامل معه أو مع الوالدين بأدب واحترام وتقدير وإجلال، فمن البر أن تدله على الخير بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال السائل: إن لي أما لا تصلي أفأهجرها؟ قال: ادعها لعلها تصلي، ادعها لعلها تصلي، أي كرر عليها مرة فمرة فمرة فأخرى فثالثة فرابعة، ومع هذا لا تنسى الدعاء في ظهر الغيب بأن الله يهديهما للحق وأن يبصرهما به. نعم، تفضل.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا: وللمسلمين. قال: وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك. بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحل الرفث ومخالطة أهل الباطل، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا، وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب. بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا.
0: نعم، هذا كله كلام للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سابق قبل الموضع الذي بدأنا منه، في كلام سابق له رحمه الله، نقله في قوله: قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: إنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. ثم تكلم عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة التوحيد. وفي هذا المقطع من كلامه رحمه الله يبين لك أمرا مهما وخطيرا، وهو ضرورة الاحتراز من الوقوع في السيئات والمعاصي، فإنها تجر إلى ما هو أعظم منها، فإذا ما ضم إلى ذلك شرك أصغر زاد الخطر على المرء وضعف في قلبه ما

ضعف في قلبه أو ضعفت في قلبه حقيقة التوحيد. ولهذا قال رحمه الله: إنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات. ذلك أن السيئة تجر إلى أختها والحسنة تدل على أختها، كما قال عروة بن الزبير لابنه هشام فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: يا بني إذا رأيت الرجل يأتي الحسنة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيته يأتي السيئة فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن السيئة تدل على أختها والحسنة تدل على أختها. فيخشى على الإنسان إذا ما قارف المعاصي أن ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر الله محيت، وإذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يصبح القلب ماذا؟ أسودا، وهو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نعوذ بالله. ثم قال: فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين. قد تقول: كيف؟ أقول لك الجواب في قاعدة أهل السنة العظيمة أن الإيمان يزيد بإيش؟ بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن المعاصي والسيئات تضعف الإيمان، وبالتالي يضعف فيها ماذا؟ يقين العبد. ثم ذكر رحمه الله أثر الحسن البصري رحمه الله في قوله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. هذا الأثر مشهور عن الحسن رحمه الله، وقد أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن بطة في الإبانة الكبرى من طريق عبيد الله بن موسى، من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي بشر الحلبي عن الحسن رحمه الله ورضي عنه. أخطأ وسهى محقق الشعب فقال: إن الإسناد ضعيف بسبب أبي بشر الحلبي وهو مجهول، واعتمد على كلام للحافظ ابن حجر في تجهيله، وكذلك على كلام للحافظ الذهبي في الميزان، وسهى عفى الله عنه. فإن أبا بشر هذا ليس بمجهول، وليس هو الذي ذهب إليه، فإن أبا بشر هذا الذي يروي عنه عبيد الله ابن موسى الملقب باذام هو أبو بشر غالب ابن نجيح الكوفي، كناه بهذه الكنية تلميذه عبيد الله بن موسى. ترجم له الإمام البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ومثله ابن أبي حاتم. قال الحافظ: في التقريب مقبول، إلا أن الرجل أرفع من هذا، فإنه قد ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه صراحة الإمام يحيى ابن معين في سؤالات ابن الجنيد عن يحيى، فمن كان حاله كذلك لا يمكن أن يكون مقبولا، بل هو أرفع من مقبول، أرفع من مقبول، وعليه فمثله خبره ماذا؟ خبره صحيح. عرفتم؟ نعم. ثم ذكر الخلاف، قال: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا

0: حاصل كلام شيخ الإسلام ملخصه أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضي لذلك. لكن هذا المقتضي لا يعمل عمله، هذا المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع، إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع، فقد يتخلف عن مقتضاه لفوت شرط أو وجود ماذا؟ أو وجود مانع. ثمة أثر في الباب وأذكره عرضا لا غرضا، لأنه كثيرا ما يذكر ولست أرتضي تصحيحه وإثباته، فالإسناد ضعيف، فيه راويان مجهولان، وهو أثر لعل كثيرا منكم يحفظه، أثر وهب ابن منبه لما سأله الرجل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله إيش؟ أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. هكذا هذا الأثر علقه البخاري في الصحيح، قال وقيل لوهب، ووصله رحمه الله في التاريخ الكبير وهو عند أبي نعيم في الحلية وصفة الجنة، وكذلك عند البيهقي في الأسماء والصفات، كذلك أخرجه أيضا موصولا الحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق. يسوقون هذا الأثر من طريق محمد ابن سعيد ابن رمانة عن أبيه، وهذا ابن رمانة وأبوه فيهما ما ذكرت من الجهالة، والله أعلم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم.
0: الإمام ابن القيم كلام له في مفتاح دار السعادة بنحو من هذا، والإمام ابن رجب رحمه الله له كلام في كتابه جامع العلوم أو الحكم، وكذلك كتاب كلمة الإخلاص وغيرهما، كلام بنحو مما ذكره عن شيخ الإسلام. نعم.
1: قلت: وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث. قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار.
0: قال على الضمير في قال راجع إلى من؟ ليس إلى شيخ الإسلام، الضمير في قوله قال راجع إلى الشيخ سليمان ابن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، لأنه رحمه الله نعم قال هذا الكلام عن الشيخ سليمان في خاتمة تعليقه على حديث عتبان.
1: قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل.
0: يعني لابد أن يجمع بين النطق وماذا؟ والاعتقاد. نعم.
1: وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. تنبيه: قال القرطبي

0: في تذكرته قوله في الحديث من إيمان.
1: هذه الفوائد أخذها أيضا الشيخ سليمان من الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر المسائل التي في الباب، في هذا الباب عدد جملة منها وهو أخذها منه رحمه الله. تنبيه، نعم، قال القرطبي في تذكرته
0: قوله في الحديث من إيمان، أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، لما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 65، وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك وأدعوك أي أسألك به. قوله قال قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع كما ذكره، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظ كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو وبلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة.
1: نعم. هذا ثم ذكر رحمه الله كلام الإمام محمد رحمة الله عليه في ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال موسى يا رب علمني أو يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وقال في خاتمة الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه ابن حبان كما قال والحاكم وصححاه، ووافق الحاكم على تصحيحه الذهبي، وهو عند أيضا النسائي في السنن الكبرى وعند أبي نعيم أيضا في الحلية وغيرهم. وهذا الحديث ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع وقال رجاله وثقوا وفيهم ضعف، والحديث لا يصح، حديث ضعيف، فإن هذا الحديث من رواية

0: دراج ابن سمعان، من رواية دراج ابن سمعان أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ودراج ضعيف، وفيما يرويه عن أبي الهيثم مناكير، والحفاظ يضعفونها ويرون أن هذه الرواية رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم رواية ماذا؟ منكرة، فهو يروي عنه ماذا؟ المناكير. نعم. ثم ذكر رحمه الله في الشرح في قوله قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ ماذا؟ الجلالة يعني الله، ولا على هو يعني على لفظ ماذا؟ هو، كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة، فإن ذلك بدعة وضلالة، لأنه ليس ذكرا في الحقيقة، وليس ذكر، هو ليس ذكر. وكلمة التوحيد كلمة عامة، وهي أفضل الذكر، وهي أفضل الذكر وأعلاه. ثم قال كل عبادك يقولون هذا، وتكلم رحمه الله على لفظ الجمع يقولون، قال والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، إلى أن قال ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كان من أكثر الأذكار وجودا، فترى الكبير والصغير والذكر والأنثى يذكره، أليس كذلك؟ قال وأيسرها حصولا وأعظمها معنا، لاشتمالها على كلمة إيش؟ على معنى التوحيد الخالص لله جل جلاله. والعوام الجهال مع بساطة ويسر هذه الكلمة العظيمة وهذا الذكر العظيم، العوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة والمخترعة ككتاب الدعاء المستجاب مثلا، نعم، وكتاب أبواب الفرج وغيرها من الكتب التي جمعت صنوفا من الدعوات الباطلة التي في كثير منها بدعة وضلالة وبعضها شرك بالله جل وعلا، وفي بعضها أو يجمعها الاعتداء في الدعاء إما لفظا وإما لفظا ومعنى، يجمعها الاعتداء في الدعاء بنوعيه إما لفظي وإما لفظي وماذا؟ ومعنوي. والحمد لله السنة ميسورة وقد جمعت بفضل الله جل وعلا، فلما يعدل الإنسان عن هذا؟ قال المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. هنا انتبه، مراده بالسنة أي السنة الثابتة صحيحة، ليس عموم ورودها أي وجودها، فثمة كتب جمعت الأحاديث الموضوعة صحيح والمكذوبة والواهية وغير ذلك، فغالب ما فيها ضعاف وواهيات ومنكرات كفي الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي وغيره، واضح؟ إذن المراد بهنا بهذه اللفظة السنة أي السنة الصحيحة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى قوله وعامرهن غيري، هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه

0: وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع في ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء، أي كفة الميزان. قوله مالت بهن، أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه أحمد والترمذي.
1: نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو قال: وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته. الحديث، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد كما قال، والبخاري في التاريخ والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وصحح الحديث أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهو كذلك حديث صحيح. قال: ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. الحديث، ثم قال: رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث حديث دعاء يوم عرفة، كما قال رحمه الله رواه الترمذي وأحمد على تفصيل في الروايتين، فإن الحديث أخرجه الإمام الترمذي على هذا اللفظ الذي ذكر خير الدعاء، أخرجه الإمام الترمذي وابن طاهر المخلص في المخلصيات كلاهما من طريق حماد ابن أبي حميد، حماد ابن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب الحديث: حسن غريب من هذا الوجه. وحماد بن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد، حماد ابن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد، هذا نحتاج هذا الكلام، هو محمد ابن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. هذا كلام من؟ الإمام الترمذي رحمه الله. أما رواية الإمام أحمد فليست بلفظ خير الدعاء، إنما لفظ أحمد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله. الحديث، يروي هذا الحديث الإمام أحمد عن روح عن محمد ابن أبي حميد، عن محمد ابن أبي حميد. من هو هذا؟ هو حماد ابن أبي حميد، يرويه عن روح عن محمد ابن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الهيثمي يقول: عن رجال أحمد موثقون. وقد علمتم ما في حماد أو محمد ابن أبي حميد في قول الإمام الترمذي ليس بالقوي.

0: عند أهل الحديث، إلا أن هذا الحديث له شواهد تعضده وتصححه، منها مرسل عند الإمام مالك في الموطأ وعند عبد الرزاق، نعم مرسل وهو صحيح، مرسل صحيح. وثمة أيضا أثر موقوف عند الطبراني في كتاب الدعاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو صحيح، وكذا جاء مرفوعا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الدعاء، وفي إسناده قيس بن الربيع ومثله، وإن كان فيه كلام يصلح في باب الاعتضاد أو الاعتبار. لذا فإن الحديث بهذه الشواهد يحسن، أو نقول أنه حديث مقبول، حديث مقبول. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح.
0: نعم، وهو حديث كما ذكر رحمه الله، أخرجه الترمذي ومن معه. نعم، إلا النسائي، فإنه قال والنسائي، ولم يذكر هذا في تخريج أطراف الكتب الستة للحافظ المزي تحفة الأشراف، لم يذكر فيهم من النسائي رحمه الله، والحديث صحيح. نعم.
1: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات، فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه.
0: نعم، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. وهذا ظاهر بين في تفاوت الأعمال. ترى المرء اثنان أو أكثر يصليان جماعة، أحدهما حاضر القلب، خاشع، مخبت لله، مستجمع لعظمته جل وعلا، منكسر بين يديه، يدعوه رغبا ورهبا، خاشع من أول صلاته حتى آخرها، وثان بجواره يصلي كما يصلي ذاك، كبر مع الإمام، أمن وركع وسجد إلى آخره، لكنه لاه ساه، مشغول البال والخاطر، لا يستويان، العمل صورته واحدة مع تفاوت. ترى الناس تصوم في رمضان، أحدهما صام حقا وحقيقة، صامت جوارحه، صامت، نعم، صامت أعضاؤه، وقام لله حق القيام، وآخر امتنع فقط عن الطعام والشراب، لم تصم جوارحه، لم تصم عيناه ولا لسانه.

0: سبحانه كسول عن أداء الصلاة جماعة، فضلا عن أن يكون تاليا للقرآن، فضلا أن يكون من الذاكرين لله كثيرا، فضلا لا يستويان. هذا قصده رحمه الله، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. نعم.
1: قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ، صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات سنة 54 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع. ولد سنة 21، وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني. الحديث.
0: نعم، هذا الحديث الذي أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: وللترمذي وحسنه عن أنس. هذا الحديث أخرجه الترمذي كما قال رحمه الله، وقال أعني الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرج الحديث أيضا الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الحلية، والضياء المقدسي في المختارة. وهذا الحديث هو الحديث 42 من 40. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به. ثم قال: وقد روي أيضا من حديث أبي ذر أخرجه الإمام أحمد، إلى أن قال: وروي من حديث ابن عباس خرجه الطبراني، إلى أن قال: وروي بعضه من وجوه أخر، فخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. فذكر شواهد للحديث. والحديث حسنه الحافظ السخاوي رحمه الله كما في الفتوحات الربانية، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة، أو في السلسلة الصحيحة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى، صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصري، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات سنة 92، وقيل 93، وقد جاوز 100. وقد رواه

0: الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، رواه مسلم. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض، بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: نعم. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فسرت هذه الجملة عند أهل العلم من وجهين. الوجه الأول أن هذا في حق من قالها صادقا، أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا، لم يصر على سيئة أصلا، وقد أتى بها خالصة وكملها بأداء جميع الطاعات، بأداء جميع الطاعات مستقيما على أمره جل وعلا. والتفسير الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إليه سبحانه وتعالى تائبا من خطاياه غير مصر على معصية، يعني مقارف لكنه غير مصر يرحمك الله، فقد تاب وأقلع عن ذنوبه فخطاياه كلها ساقطة مرجوحة بسبب توبته لله وإخلاصه في هذه الكلمة، والتي تضمنت توبة نصوحا من جميع الذنوب مع الإقلاع عنها. هذا المعنى على هذا التفسير أو التفسيرين المذكورين لا بد منه حتى تفهم هذه الجملة النبوية على سياقها، لأنه ثمة نصوص أخرى تدل على أن أهل المعاصي والمقارفين لها على خطر عظيم، أليس كذلك؟ جاءت نصوص كثيرة فيها وعيد شديد، وأنهم متوعدون أيضا بالنار، في بعضها توعد بالنار، وأنهم تحت ماذا؟ مشيئة الله جل وعلا. ومعلوم أن النصوص الشرعية لا ينقض بعضها بعضا، النصوص الشرعية لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، فوجب والحالة ما ذكر والقاعدة هذه أن تفسر على هذا التفسير حتى لا يخالف بين النصوص، حتى لا يخالف بين النصوص، والله أعلم. نعم. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في بيان معنى القلب السليم، في بيان معنى القلب السليم في أكثر من موطن من إغاثة اللهفان والبدائع وغيرها، فراجعوه في عند كلامه رحمه الله أيضا في الجواب الكافي لما تكلم عن أقسام القلوب. نعم.
0: قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها.

0: ظاهرة إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا.
1: وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. هذا مقتبس من كلام الإمام رحمه الله ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وثمة تتمة لكلامه مهمة، تتمة مهمة لكلام الإمام ابن رجب رحمه الله، حيث قال بعد قوله وإن كانت مثل زبد البحر، قال: وربما قلبتها حسنات. ما قال أحرقتها، نعم أحرقت تلك الذنوب، قال: وربما قلبتها حسنات، كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات. فإن هذا التوحيد هو الإكسير، العلاج والدواء، فإنه هو الإكسير الأعظم. فلو وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الكلام كما قلت من كلام الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، إبان تعليقه على حديث أنس، حديث أنس 42، ذكر أن هذا الحديث اشتمل على 3 أسباب للمغفرة. أولا الدعاء مع الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني. الثانية الاستغفار، واستغفرتني. الثالثة في الأسباب قال وهو أعظمها، قال التوحيد. السبب الثالث التوحيد، قال التوحيد وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، بأعظم أسباب المغفرة. نعم تفضل.
0: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البته ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي.
1: نعم. انتهى هذا الكلام مأخوذ من كلام الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، من إغاثة اللهفان. وثمة تتمة يحسن إيرادها. قال: فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ماذا؟ ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. النجاسة إيش؟

0: عارضة والدافع لها إيش؟ قوي. قال فلا تثبت معه. الدافع قوي قد تثبت. قال فلا تثبت معه لأنه دافع ماذا؟ قوي، لا يبقي لها شيئا يزيلها. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله تعالى وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
0: هنا يقرر رحمه الله هذه العقيدة السمحة السنية، عقيدة أهل السنة والجماعة، ردا على المبطلين من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة فإن هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب ترتب على هذا التكفير أن أعملوا جملة من الأمور التي تبعت ذلك من استباحة الدماء والأموال والأعراض، وتتابع الأمر شيئا فشيئا وتولدت بدعة مع بدعة، فتجمع في أخلاط هؤلاء الخوارج وبخاصة في القرون المتأخرة وبخاصة في القرن المعاصر أن تجمع فيهم وتجمعت فيه جملة كبيرة من البدع زيادة على بدعة ماذا؟ الخروج، نسأل الله السلامة والعافية. فهم يكفرون بالذنب، يبتدعون البدعة ثم يعلنونها ويدعون الناس إليها ويكفرون من خالفها ويستبيحون بعد ذلك منه ما لا يستباح، ما لا تجوز استباحته، ويقاتلون على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وثقوا تماما أن هذا المسلك أعني مناهضة أصحاب البدع لمن خالفهم لا يقتصر هذا على الخوارج، كل المبتدع على هذا، المرجئة على هذا، الأشعرية على هذا، والمعتزلة على ذاك، الإخوانية على هذا، القطبية على هذا، والتبليغ على هذا، وكلهم على هذا، ولم يعصم من هذا إلا أهل السنة المحضة في كل زمان ومكان كثرهم الله. نعم.
1: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا الممحقات. رواه مسلم.
0: ممحقات عندك؟ مقحمات. نعم.
1: ومن أمته شيئا المقحمات.
0: نعم. رواه مسلم. المقحمات يقول الحافظ النووي في شرح مسلم بضم الميم وإسكان القاف، بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء، ومعناه الذنوب العظام. المقحمات معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها، التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها. قال والتقحم

0: الوقوع في المهالك، التقحم الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام، قال ومعنى الكلام في هذا الحديث، ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات، المقحمات. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
1: قال ابن كثير في تفسيره، وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله تعالى.
0: ثم نقل عن الإمام ابن كثير رحمه الله أنه قال وأخرج الإمام أحمد الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه. الحديث هذا أخرجه الترمذي في جامعه وابن ماجه في السنن والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند والدارمي في السنن وابن أبي عاصم في السنة وأبو يعلى في المسند والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وابن بشران في الأمالي، كلهم من طريق سهيل ابن عبد الله القطعي، سهيل ابن عبد الله القطعي عن ثابت عن أنس، سهيل ابن عبد الله القطعي عن ثابت عن أنس. قال الترمذي: حديث غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، وقد تفرد سهيل بهذا عن ثابت، تفرد سهيل بهذا عن ثابت. انتهى كلام الترمذي. وقال الحافظ ابن بشران في الأمالي: حديث غريب من حديث ثابت عن أنس، تفرد به سهيل أخو حزم القطعي. هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وتعقب الحافظ ابن حجر في الإتحاف تعقب الحافظ ابن حجر الحاكم في الإتحاف بعد أن قال بالتصحيح، نقل تصحيح الحاكم، قال الحافظ ابن حجر: بل هو ضعيف لضعف سهيل، وقد ذكر البزار والترمذي أنه تفرد به. انتهى كلامه. هذا الحديث فيه سهيل ابن عبد الله القطعي. قال الإمام أحمد: روى عن ثابت أحاديث منكرة، روى عن ثابت أحاديث منكرة، وهذا الحديث من أحاديث عن ثابت، تفرد به عن ثابت. قال الإمام البخاري: لا يتابع في حديثه، يتكلمون فيه. يقول البخاري: لا يتابع على حديثه، يتكلمون فيه. وقال مرة عن البخاري: ليس بالقوي عندهم. ومرة قال: منكر الحديث. قال ابن عدي رحمه الله: مقدار ما يرويه أفراد يتفرد بها عمن يرويه. وعد الحافظ ابن عدي هذا الحديث الذي معنا في مناكير سهيل، وضعف الحديث أيضا بسبب تفرد سهيل الحافظ ابن طاهر المقدسي رحمه الله في ذخيرة الحفاظ، في ذخيرة الحفاظ، فالحديث لا يصح. فالحديث الخلاصة فيه أنه إيش؟ لا يصح. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، انتهى.
0: نعم، هذه المنقولات عن الإمام محمد رحمه الله في قوله قال المصنف، يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه المسائل المذكورة هي مسائل ذكرها الإمام رحمه الله عقب نهاية الباب الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة، كلها هذه الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشارح: أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
0: نعم، هذا هو الباب الثاني في هذا الكتاب، باب من حقق التوحيد. مناسبة هذا الباب لسابقه أن الإمام محمد رحمه الله لما ذكر فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب ناسب أن يذكر بعده فضل من حقق التوحيد وأنه يدخل الجنة بغير حساب، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات. قول الشارح: أي ولا عذاب. قال: قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تحقيقه وتصفيته من كل ذلك، من شوائب الشرك بأنواعه والبدع كذلك بأضربها والمعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه دخل الجنة بغير حساب، كما وعد سبحانه أهل الإيمان. ولأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، والبدع تقدح في التوحيد وقد تأتي

0: ألا على التوحيد بالكلية وتنقص ثوابه مما لا يأتي على التوحيد بالكلية. والبدع تقدح في شهادة محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، والمعاصي تنقص ثوابه، وعليه فلا بد أن يكون المرء موحدا توحيدا سالما كاملا من ذلك، سالما كاملا من ذلك كله، بعيدا عن ذلك ماذا كله، حتى يسلم له إيش؟ توحيده، فيدخل الجنة بغير ماذا؟ بغير حساب. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه
0: على ماذا تدل هذه الصفات التي سيذكرها بعد والتي جاءت في هذه الآية العظيمة من سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على الصفات التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام، وأنه أتى على التوحيد بكماله، أي أنه كمل التوحيد، وعلى كمال إيمانه عليه الصلاة والسلام. نعم. التي هي في الغاية، التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، الغاية في تحقيق التوحيد أكمل ما يكون.
1: الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر، مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمام.
0: أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، ولها تفسير آخر أيضا هذه اللفظة، أي هو المستقيم على الحق والثابت عليه عند فساد الناس، المستقيم على الحق والثابت عليه عند فساد الناس. وهذان الأمران، هذان الأمران، الاستقامة على الحق والثبات عليه عند فساد الناس، هذان الأمران اجتمعا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: الثانية قوله قانتا. قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال الله قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا.
0: قال انتهى ملخصا. هذه العبارة مشعرة بأنه أخذ الكلام من مصدر، أليس كذلك؟ هي ظاهرة أنه أخذها من مصدر تبعا لأصله الذي هو إيش؟ التيسير. وهذا الكلام من حيث الجملة لا من حيث اللفظ، من حيث إيش؟ الجملة لا من حيث اللفظ، هو من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، لكن ليس عند ابن القيم ما نقل عن شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام، لكن مجمل الكلام لا لفظه موجود، لكن لم ينقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام، فالله أعلم أين مصدر كلامه رحمه الله، فتشت لم أجد، الله أعلم.

0: وترك الآلهة كلها وأعرض عنها واستقام على التوحيد قصدا. استقام على التوحيد إيش؟ قصدا، ولم يكن من المشركين. استقام على التوحيد قصدا. فالحنيف هو المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. كلام الإمام ابن القيم المنقول يدل، قال: الحنيف المقبل على الله قصدا، يقبل على الله ماذا؟ قصدا، يقبل عليه موحدا. والمعرض عما سواه، أي المنحرف والمائل عن الشرك بالكلية، المائل عن الشرك بالكلية. نعم.
1: الرابعة: أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك.
0: هذه الرابعة هي تأكيد على أنه كان حنيفا عليه الصلاة والسلام. قال أنه ما كان من المشركين، فهو عليه الصلاة والسلام مفارق لهم، فارقهم في عقيدته وفي أعماله وفي أقواله، بل وفي منزله، حتى هاجر وابتعد عنهم، وابتعد عنهم يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. وهكذا ينبغي ويجب أن يكون عليه المؤمن الموحد، أن يكون بعيدا كل البعد عن الشرك بكل صوره، موحدا لله حنيفا، موحدا لله حنيفا. نعم.
1: قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دين إخوانه، على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان.
0: نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه
2: والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان: سبل انشراح الصدر، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 25 من شهر رجب عام 45 و400 هجرية بجامع التوحيد بحي الفضيلة بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
4: وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى

آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكذلك في هذه المحاضرة التي أعدت لهذه الليلة، وهي من أسباب انشراح الصدر أو سبل انشراح الصدر. وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. أحبتي في الله، لا شك أن الكل يبحث عن السعادة، جميع الناس يبحث عن السعادة ويبحث، بل قد يبذل الغالي والرخيص لنيل السعادة وانشراح الصدر، بل إن الأنبياء قد طلبوها هذه السعادة وهذا الانشراح. الأنبياء قد طلبوها بل وسعوا إليها وأقصدوا بها السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية وهي السعادة التي تكون في الدنيا والتي تكون في الآخرة. ولا تكون هذه السعادة إلا لعباد الله المؤمنين، هذه السعادة لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. ومنه دعاء موسى عليه السلام كما ذكر الله عز وجل عنه في قوله تعالى: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي وسعه بالنور والإيمان والحكمة حتى أتحمل الأذى بكل أنواعه القولي والفعلي. فإن انشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى راحة ونعيم ويسر. وكذلك مما امتن الله عز وجل به وذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم انشراح الصدر، بل إن الله عز وجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن مما امتن به عليه أن شرح الله صدرك، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وهذه يا أحبة نعمة عظيمة، انشراح الصدر نعمة عظيمة، من حازها وعمل بأسبابها فقد فاز في الدنيا والآخرة. من حازها حصل على انشراح الصدر وفعل أسبابها وعمل بأسبابها، لأن انشراح الصدر والسعادة لها أسباب، لها أسباب. فمن حصل هذه الأسباب وفعل بها فلا شك أنه قد فاز في الدنيا والآخرة. قال ابن حزم رحمه الله كما ذكر عنه في الجواب الكافي: فكرت في سعي العقلاء فرأيت سعيهم كلهم في مطلوب واحد، وإن اختلفت طرقهم في تحصيله رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم. أي رأى الناس كلهم يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا في الأكل والشرب، فهذا يسعى من أجل الأكل والشرب، وهذا يسعى لنفسه من أجل التجارة والكسب، وهذا يسعى على نفسه من أجل النكاح، وهذا يسعى على نفسه في اللغو وفي اللعب وغير ذلك. يقول: ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه، ولعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، أي ضد السعادة وضد انشراح الصدر. وإنما الإقبال على الله وحده وإيثار

والإيثار لمرضاته على كل شيء. فهذا هو من أراد أن يصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة وإلى انشراح الصدر، فهو السعي إلى مرضاة الله عز وجل. بل قد علق الله تعالى النجاة والفوز يوم القيامة بسلامة القلوب. علق الله عز وجل الفوز والنجاة يوم القيامة بسلامة القلوب بقوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. فما هو القلب السليم؟ فما هو القلب السليم؟ والقلب السليم هو القلب السالم من محبطات الأعمال وسيء الأخلاق كالغل والحسد والبغضاء والحقد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. هذا هو القلب السليم. القلب السليم وهو القلب السالم من محبطات الأعمال الشرك وما يقرب من الشرك، وكذلك من سيء الأعمال الغل والحقد والحقد والحسد. لا تجتمع في قلب امرئ حسد وبغض وحقد ويريد أن يكون قلبه ماذا؟ منشرحا وسعيدا. لا يأتي ذلك، لا يأتي ذلك. لن تكون من أصحاب السعادة، ولن تكون من أسباب أو من الذين انشرحت صدورهم وأنت ماذا؟ وأنت تحمل الحقد والغلة والبغضاء على الناس كما سيأتي معنا. إذن هذا هو القلب السليم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر. فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. فالقلب الذي لا يعرف ولا يفرق بين الخير والشر هذا ليس قلبا سليما. وأهل العلم قد قسموا هذا وقالوا أن القلب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القلب السليم، والقلب المريض، والقلب ماذا؟ الميت. فالقلب السليم الذي كان معنا قبل قليل، والقلب المريض هو الذي يجمع الحياة ويجمع ماذا؟ الموت. الذي يكون عنده أعمال صالحة وخير وعنده ماذا؟ سيئات. يعمل الصالح ويعمل الطالح، يعمل الخير ويعمل الشر، فذاك قلب مريض. وأما القلب الميت الذي لا يعرف الخير، القلب الميت الذي لا يعرف الخير، نسأل الله السلامة. وسئل ابن سيرين رحمه الله: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله في خلقه، كما في تفسير القرطبي. بل يا أحبة، كان من كان قبلنا من السلف الصالح يهتمون بهذا القلب، يهتمون بهذا القلب. لماذا؟ لأنه بسبب صلاح القلوب تصلح ماذا؟ الجوارح. بسبب صلاح القلوب تصلح الجوارح، ويكون سببا في دخول الجنة إن شاء الله. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد ماذا؟ كل الجسد يفسد.

ألا وهي القلب. قال الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله قال: وقال الفخر الرازي: خصص القلب بالذكر لأنه محل لأصول الأعمال، ولذا ذكره في معرض الذنب فإنه آثم قلبه، وفي معرض المدح وجلت قلوبهم. ويشهد لما قاله قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم، وقوله: ثم قست قلوبكم، وقوله: ثم تلين جلودهم وقلوبهم، وقوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونحو ذلك. ومما يدل على أن المراد بالصدور وما فيها هي ماذا؟ القلوب. إذا ذكرت الصدور وسعادة الصدور وانشراح الصدور فإنما المراد به ماذا؟ القلب. فهذا القلب وهذا المضغة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو إن صلح فصلح سائر أو صلحت الجوارح جميعا. فإن كان فالقلب كما قال أهل العلم، القلب هو ملك الأعضاء، القلب هو ملك الأعضاء، وكل ملك لا بد له من ماذا؟ من جنود. كل ملك لا بد له من جنود يأتمرون بأمره. فالقلب هو ملك الجوارح، فإن الجوارح تأتمر بأمر ماذا؟ القلوب. ولهذا إن صلح القلب صلحت الجوارح، وإن فسد القلب فسدت الجوارح. فالقلب أساس صلاح الجسد كله، وأساس فساده مبني على صلاح القلب وفساده. فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع الجوارح. وعن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشير، وكان من أصحاب علي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، اخبرني عن أعمال الصحابة. ماذا قال؟ كانوا يعملون يسيرا، يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولماذا؟ قال: لسلامة صدورهم، لسلامة صدورهم. وعن زيد بن أسلم قال: دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل أو ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، كما في سير علم النبلاء. انظر إلى أبي دجانة رضي الله عنه ماذا يقول. يقول: فكنت من الأعمال التي عنده، قال: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. وهذا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. هذا هو التربية، هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون ما لا يعنيهم فصلحت قلوبهم وأعمالهم. كذلك عن قاسم الجوعي رحمه الله تعالى قال: أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة الليل، وأقصر طرق الجنة سلامة الصدر. أقصر ماذا؟ طرق الوصول إلى الجنة ودخول الجنة سلامة ماذا؟ لو سلمت صدورنا ما أكسبنا الناس، ولا تكلمنا في الناس، ولا عملنا بالنميمة، وبهذا حافظنا على ماذا؟ على حسناتنا، ولم تذهب إلى

إلى غيرنا. كذلك سليم القلب من أفضل الناس عند الله عز وجل. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه. يقول الرسول: صدوق اللسان نعرفه، الصادق نعرفه يا رسول الله. فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا مخموم القلب، هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فكيف أكون سليم الصدر؟ وكيف أكون منشرح الصدر ليعيش مطمئنا سعيدا مثل هؤلاء؟ كيف أصل إلى ما وصل إليه الصحابة والتابعين في حياتهم وهم قد عاشوا سعداء وكانوا ممن شرح الله صدورهم؟ ولا شك أن لسلامة الصدر وانشراحه أسبابا. سلامة الصدر وانشراحه أسبابا، ولعلي أختصرها وأذكرها ذكرا مختصرا مع بعض أدلتها أو مع بعض شواهدها. فمن أسباب انشراح الصدر أو أولها التوحيد والإخلاص. من أسباب انشراح الصدر وسعادة الصدر التوحيد والإخلاص. وعلى حسب كمال التوحيد وعلى حسب قوة التوحيد وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله عز وجل: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ماذا؟ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد وهو الإخلاص من أعظم أسباب انشراح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر. فإذا أردت أن تكون منشرح الصدر سعيدا فحقق التوحيد، فحقق التوحيد. ولا شك يا أحبة أن التوحيد والإخلاص هما أصل الأعمال. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: الإخلاص في اللغة ترك الرياء، وفي الإصطلاح تخليص القلب عن شائبة الشوك، يعني يخلطه الرياء والسمعة المكدر لصفاء التوحيد، المكدر لصفاء التوحيد. والإخلاص هو الإحسان الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذه أيضا من أراد أن يكون سعيدا منشرح الصدر كما ذكرت فعليه أن يحقق أولا التوحيد والإخلاص. قال عز بن عبد السلام رحمه الله: الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده، لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي. هذا هو الإخلاص. لا تعمل الأعمال من أجل الناس أن يمدحوك أو أن يثنوا عليك أو أن تريد أمرا من الدنيا أو تريد أن تتصدر هذه المجالس. كل هذا مما يقدح في التوحيد ويضيق عليك صدرك، ويضيق عليك صدرك، لأنه من كان عمله للناس

ومن أجل الناس فإنه مضطر إلى أن يفعل العمل لأجل الناس ويترك العمل لأجل الناس، فهذا لم يكن أعماله ماذا؟ خالصة. فلهذا لا تجد قلبه ماذا؟ منشرحا سعيدا، لأنه يراقب من؟ لأنه يراقب الناس، فتجده مهموما مغموما. إن راقب تجده قبل الفعل ينظر من يراه، من يستمع له، من ينظر إليه، فتجده لا يعمل العمل لله عز وجل، فلا يكون العمل قد وقر في صدره وفي قلبه. هذه الأعمال لا تزيد من الإيمان، هذه الأعمال مراقبة الناس لا تزيد من الإيمان، لأنها ليست طاعة، بل هذه مهلكة، هذه الأعمال مهلكة تهلك صاحبها في نار جهنم، نسأل الله السلامة. مراقبة الناس والعمل للناس والفعل بالرياء، كل هذا يهلك صاحبه يوم القيامة. ولهذا تجد الناس تجده يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا، ويصلي مع المسلمين، وقد يقوم الليل مع الناس، عفوا، قد يقوم الليل لا يراه الناس، ومع ذلك يقول أنا لست ماذا؟ لست سعيدا. نعم، لست سعيدا، لأن أعمالك ليست لمن؟ لا لله، وإنما هي لمن؟ هي للناس، فأجرك من عند ماذا؟ من عند الناس، نسأل الله السلامة. إذن السبب الأول لانشراح الصدر ما هو؟ التوحيد والإخلاص. السبب الثاني من أسباب انشراح الصدر رضا العبد بما قسمه الله تعالى له، رضا العبد بما قسمه الله له. إذا رضيت أيها المسلم بما رضيه الله، بما قدره الله عز وجل، وبما قسمه الله عز وجل لك، فإنك ستعيش في سعادة. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، كن ورعا تكن من أعبد الناس، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس. انظر، وصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: وارض بما قسم الله لك تكن ماذا؟ تكن من أغنى الناس. هذه السعادة، وهذا انشراح الصدر بأنني قد رضيت بما قسمه الله عز وجل لي، رضيت بما قسمه الله عز وجل لي. وارض بما قسم الله لك، أي بما أعطاك الله من رزق، ولا تأسف على ما فاتك من الدنيا، فالكون يسير بمن؟ بحكمة من؟ بحكمته سبحانه. الكون يسير بحكمة الله عز وجل. تكن من أغنى الناس، كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل؟ كيف أكون من أغنى الناس وأنا رضيت بالقليل وغيري قد يكون عنده الكثير؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، أن يملأ الله قلبك ويديك غنى، يملأ الله قلبك ويديك غنى. لأن من رضي بما قسم له ولم يطمع فيما في أيدي الناس استغنى عنهم، والغني والغنى غنى ماذا؟ غنى الناس. هذا هو يا أحبة، هذا هو يا أحبة، ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. فإذا رضيت بما قسمه الله عز وجل تكن أغنى الناس، قناعة، تراقب الناس هنا وهنا، هذا حصل على كذا، وهذا يحصل من المرتبات على كذا، وهذا يسكن في كذا، وهذا يركب في كذا، هل سينشرح صدرك؟ سينشرح صدرك؟ لم ينشرح. ستعيش في ماذا؟ في هم وفي غم. ارضى بما قسمه الله عز وجل لك. قال المناوي رحمه الله تعالى كما في فيض القدير تعليقا على قوله: وأسأل

الرضا بالقضاء قال رحمه الله أي بما قدرت قدرته لي في الأزل لأتلقاه بوجه منبسط وخاطر منشرح وأعلم أن كل قضاء قضيته لي خير فلي فيه خير. هذا هو كما قال أهل العلم. وقال ابن القيم رحمه الله قال أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره. وقال أيضا إن الرضا ينزل عليه السكينة، أي على ماذا؟ على قلبه التي لا أنفع له منها. ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله. سكينة، من الذي أنزلها عليه؟ الله عز وجل. ما هو السبب على نزول السكينة عليه؟ الرضا. رضيت بما قسمه الله عز وجل فأنزل عليك ماذا؟ السكينة. فنزلت السكينة على قلبك فاطمأن وانشرح، فاطمأن وانشرح. وكذلك قال أيضا رحمه الله أن الرضا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه سليما. هذا الرضا يجعل قلبك ماذا؟ سليما من الغش والدغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. وراجع كلام شيخ الإسلام ابن القيم في مدارج التابعين. إذا هذا السبب كم الثاني، وهو ما هو الرضا بما قسمه الله. السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله على كل حال، دوام ذكر الله على كل حال. والكلام على هذا يطول، ولكن كما ذكرت في المقدمة أن الكلام مختصر. وفي كل موطن تذكر الله عز وجل في كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. وعكسها ماذا؟ الغفلة. فإن الغفلة عن ذكر الله عز وجل تسبب الضيقة، وكذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن ماذا؟ قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذكره قراءة القرآن وتدبره. من ذكر الله أنواع: الأذكار، الصلاة، من ضمنها قراءة القرآن فهو الدواء. قراءة القرآن وتدبره فهو الدواء لكل داء. ما من داء يصيبك إلا والقرآن شفاء له، فهو الدواء لكل داء. والمحروم من لم يتداوى بكتاب الله. قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وماذا؟ وشفاء. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ابن القيم رحمه الله والصحيح أن من هنا، وننزل من القرآن، أن من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، ليس التبعيضية هنا، ليس المقصود من القرآن أي بعض من القرآن، لا، وإنما كما قال هي بيان الجنس. وقال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد

بكلام شيخ الإسلام ابن القيم يقول: وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. ليس كل أحد يشفى أو يستشفى بالقرآن الكريم، ولكن بعض دون ماذا؟ دون بعض. قال: وإذا أحسن العليل التداوي به، إذا أحسن العليل أي المريض التداوي به ووضعه على دائه بماذا؟ بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. الداء لا يستطيع القرآن. إن كنت معتقدا ومؤمنا ومصدقا بأن كتاب الله عز وجل دواء من كل داء فإنك تشفى بإذن الله عز وجل، تشفى بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه كما في زاد المعاد. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. لكن الناس قد غفلت عن هذا، وقد غفلت عن الاستشفاء بكتاب الله عز وجل للقلوب وللأبدان، فتجده يسعى هنا وهنا، يذهب إلى الأماكن التي يريد أن يطلب فيها الشفاء، وهذا مباح ليس فيه شيء. لكنه إذا أراد أن يعود إلى القرآن يجعل القرآن من باب ماذا؟ التجربة. يأتي إلى القرآن ويقال له: جرب القرآن. جرب ماذا؟ القرآن. جرب تقرأ على نفسك، جرب الرقية. إذن هو ذهب إلى القرآن من باب ماذا؟ من باب التجربة، لم يذهب للقرآن الكريم من باب الاعتقاد الجازم ومن باب الإيمان الصادق الذي يعلم أن القرآن شفاء. ومن الذي قال أن القرآن فيه شفاء؟ هو الله عز وجل. الله عز وجل الذي قال لنا أن القرآن ماذا؟ أن القرآن شفاء. قال المناوي رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، لكن لا يحسن التداوي به إلا الموفقون، ولله حكمة بالغة في إخفاء سر التداوي به عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. هذا كنز من الكنوز القرآن، وكذلك الأرض فيها ماذا؟ كنوز. هل جميع الناس حصلوا على هذه الكنوز التي في الأرض؟ لا، كذلك القرآن ليس كل الناس توفق إليه. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. كلام عظيم لهذا الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي ختم القرآن في ركعة، ختم القرآن كاملا في ماذا؟ في ركعة واحدة. قلوبهم تعلقت بماذا؟ بالقرآن. ولهذا يقول رحمه الله رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم. القلوب لو كانت طاهرة نقية تقية ما شبعت من كلام الله عز وجل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون بعضهم في يوم وبعضهم في ليلة في ركعة واحدة وبعضهم في ثلاثة أيام وبعضهم في سبع. لما؟ لأن القلوب تعلقت ماذا؟ تعلقت بالقرآن، وكل قلب وبما تعلق. بعض الناس الآن يرى أن هذا الفعل صعب، صعب. لا، ليس بصعب. انظر إلى قلوبنا في هذا الزمان وفي هذا الوقت تعلقت بماذا؟

الأجهزة تعلقت بهذه الأجهزة. قد يقوم الرجل من نومه في نصف الليل فأول ما يفتح ماذا؟ الجهاز. قد يقوم قبل صلاة الفجر فأول ما يفتح ماذا؟ الجوال أو الجهاز. قد يذهب إلى عمله فتصادفه الإشارة حمراء فيقف فيفتح ماذا؟ جهازه. قد يكون عنده وقت مقتطع في عمله فيكون على جهازه. قد يجلس مع أولاده فيكون على جهازه. كذلك الصحابة كل وقت من هذه الأوقات التي ذكرتها كلما حصل لهم وقت يسير كانوا مع ماذا؟ كانوا مع القرآن. فلهذا ختموا وقرأوا في كتاب الله عز وجل. الرابع من أسباب انشراح الصدر الصدقة يا أحبة تطهر القلب وتزكي النفس. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة ماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة وإن أحق المرضى بالمداواة مرضى القلوب. داووا مرضاكم بماذا؟ بالصدقة. وأنت قد تكون مريض ماذا؟ قد تكون مريض القلب، فأحق القلوب بذلك قلبك الذي بين جنبيك. فالصدقة وهي سبب من أسباب ماذا؟ انشراح الصدر وسبب من أسباب سعادته. الصلاة السبب كم؟ الخامس. السبب الخامس من أسباب السعادة وانشراح الصدر الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عبادة جليلة فيها تصفو الروح من الكدر والمناقصات النفسية، وفيها يقف العبد بين يدي ربه ويدعوه لتفريج همومه، فهو وحده القادر على إزالة الهم. مهما سعيت وذهبت يمينا وشمالا فلن يزيل همك والغم الذي عندك إلا الله عز وجل. وكذلك ففي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فاللجوء إلى الصلاة لمن أهمه أمر أو حزبه أمر داخل في عموم قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك قال الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعي إليه أخوه، أي قيل له إن أخاك مات وهو في سفر، فاسترجع ابن عباس أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق، ابتعد عن الطريق فأناخ أي نزل أو أجلس راحلته فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول استعينوا بالصبر والصلاة. فهذا حال من؟ حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حال الصحابة من بعده وحال التابعين من بعدهم. فعلينا أن نحسن الاتباع إن أردنا سلامة الصدر. السبب السادس حسن الظن بالناس. حسن الظن

وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. علينا إذا أردنا أن صدورنا تنشرح وصدورنا تكون سعيدة، علينا أن نحسن الظن بالناس، وإذا سمعنا كلاما علينا أن نحمله على ماذا؟ على أحسن المحامل، لعله يريد خيرا، لعله يريد كذا، لعله أراد كذا، من الخير لا من الشر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ماذا؟ إثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. سمعت كلمة من أخيك المسلم لا تظن أنها شر ولا تظن أنها سوء وأنت تجد لها مخرجا في الخير، لعله قال كذا، لعله يريد كذا. وكم من مريد للخير لم يصب، لعله أراد خيرا، هو أراد الخير لكنه لم يصب الخير، فنحن نعذره ونحمل كلامه على محمل ماذا؟ على محمل الخير. لذا علينا التماس الأعذار وإطالة العثرات والتغاضي عن الزلات. قال محمد بن عبد الله الخزاعي: سمعت عثمان بن زائدة يقول: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت به أحمد بن حنبل فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. كلها ماذا؟ في التغافل، كما عند البيهقي. إذن علينا أن نحمل محامل الناس وكلام الناس على حسن الظن، وأن نحسن الظن بالناس، نحسن الظن بالناس، لا نقول لا هو أراد كذا، نعرفه يريد الشر، نعرفه أصلا هو حاسدنا، نعرفه أصلا هو لا يريدنا أن نعمل كذا وكذا، نعرفه لا يريدنا أن نكون أحسن منه، نعرفه لا يريدنا كذا وكذا وكذا. لما؟ فهل هذا الذي يسوء الظن بالناس هل سيكون سعيد القلب منشرح الصدر؟ لا، سيكون مهموما، في كل وقت يفكر، بل قد يتمادى ويقول: إن شاء الله سأنتقم منه، والله لا أردها لك، والله كذا، يسبح هذا تفكيره. فالناس ذهبت بسعادة الصدور وانشراح الصدور والقلوب وهو ما زال مهموما. السبب كم؟ السبب السابع الإيمان بالقدر. الإيمان بماذا؟ بالقدر. الإيمان بالقدر خيره وشره سبب من أسباب ماذا؟ السعادة وانشراح الصدر. فإن العبد وإن الإنسان إذا أيقن أن الأرزاق مقسومة من عند من؟ من عند الله عز وجل، مقسومة من عند الله، مكتوبة من عند الله، أن هذا رزقك، أن هذا رزقك الذي رزقك الله عز وجل به، ولن تموت ولن تخرج من هذه الدنيا وبقي لك ماذا؟ دينارا واحدا. ثق تماما. إذا أتاك ملك الموت وقبض روحك ليس لك في الدنيا شيء، انتهى رزقك. ماذا؟ رزقك انتهي. فلو عرفت هذا وأيقنت هذا فإنك لن تجد في قلبك حسدا لأي أحد، لن تحسد أي أحد. إذا عرفت أن ما كان لك من الرزق ستأخذه قبل أن تموت، فلما الهم ولما النكد ولما الحزن ولما البغض؟ لما؟ من أجل أمور الدنيا. الدنيا قسمها الله، خلقك الله في هذه الدنيا وسيعطيك الله عز وجل ما لك، ولم تموت إلا وقد قضى رزقك الذي في الدنيا. قال النبي صلى
في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى ما هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. وقيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك؟ فقال: على التوكل، أي على التوكل على الله. ثم قال: بنيت أمري على أربع خصال، بنيت أمري على أربع خصال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي. علمت أن رزقي لا يأكله ماذا؟ غيري فاطمأنت نفسي. وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فلم أشتغل لغيري. وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، أي بالعمل. وعلمت أني لا أخلو من عين الله عز وجل حيثما كنت، فأنا مستحي منه، كما في سير إعلام النبلاء. هذا هو الإنسان والشاهد معنا: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت ماذا؟ رزقك لن يأخذه، ثق تماما. تعيش سنة، سنتين، 70 سنة، إلى 80، إلى 90، إلى 100، إلى 110، رزقك لن يأكله من؟ أيوة. كنت غنيا أو كنت فقيرا، لن تأخذ إلا ما رزقك الله عز وجل. نعم، افعل الأسباب، افعل الأسباب وسترزقك الله عز وجل. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لابد أن يكون عندك هذا اليقين. قال ابن القيم رحمه الله: فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة. الرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. السبب الثامن: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. إذن السبب الثامن من أسباب السعادة ومن أسباب انشراح الصدر: صحبة الجليس الصالح والابتعاد عن الجليس السوء. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناقش الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وناقش الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا والله وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم للمثل الجليس الصالح والجليس من السوء. فالجليس الصالح يعين صاحبه على الصفح وعلى العفو عمن أساء إليه، وعن الصبر على ما يصيبه من أذى من الآخرين، وبهذا يسلم صدره من الغل وغيره. قال ابن حبان رحمه الله: وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بمن؟ بالأخيار. ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم. فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب لئلا يكون مريبا. فكما أن صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار تورث الشر. ولهذا كما قيل في الأمثلة: قل لي مع من تمشي أقول لك من أنت. وفي بعضها قال الصاحب ساحب. هذا الصاحب إما أن يسحبك أن يكون من أهل الخير فيسحبك إلى الخير، وإما أن يكون من أصدقاء السوء فيسحبك إلى ماذا؟ إلى السوء، نسأل الله السلامة. العاقل يا أحبة

صاحب الأشرار، لأن صحبة الأشرار والصحبة السيئة قطعة من النار، نسأل الله السلامة. ومن سعادة المرء قال كذلك ولا يفي بعهده، يقول كذلك معنا مثل ما ذكرنا عن ابن حبان رحمه الله، قال لأن صحبة صاحب السوء قطعة من النار تعقب الضغائن، لا يستقيم وده ولا يفي بعهده. وإن من سعادة المرء خصالا أربعا، إن من سعادة المرء خصالا أربعا، من سعادة المرء أن تكون زوجته موافقة، أن تكون زوجته ماذا؟ زوجته موافقة، وأولاده أبرارا، وإخوانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده، وكل جليس لا يستفيد المرء منه خيرا تكون مجالسة الكلب خيرا من عشرته. ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم، كما أن من يدخل مداخل السوء يتهم كما في روضة العقلاء. وهذا كلام مهم وجميل من هذا العالم. السبب التاسع، معرفة أن مخالط الناس لن يسلم من أذاهم. أنت تخالط الناس بما أنك في هذه الدنيا، لابد أن تعيش وأن تمشي مع الناس وأن تذهب مع الناس وأن تجلس مع الناس، فلا بد بما أن هذا حالك مع الناس فلا بد من الصبر، فلا بد من ماذا؟ من الصبر عليهم وعلى أذاهم، وخاصة عندما تكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذا كنت من أهل الخير فإن بعض الناس قد يكونون لك ماذا؟ قد يكونون لك ماذا؟ أعداء. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لا تقول أنا أعتزل الناس، طيب لو اعتزلت الناس وهذا اعتزل الناس، من يفعل الخير أمام الناس؟ من يأمر بالمعروف؟ من ينهى عن المنكر؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم ماذا؟ أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله: كان الناس ورقا لا شوك فيه، فإنهم اليوم شوك لا ورق فيه، إن سابقتهم سابوك، وإن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن نفرت منهم يدركوك. قيل له: فما أصنع؟ قال: هب عرضك ليوم فقرك، وخذ شيئا من لا شيء، اعفو واصفح. هذا المقصود، اعفو واصفح. قد يقول قائل: ألا أخذ حقي؟ خذ حقك ما يمنع، ولكن تأخذ حقك الذي لك بالطرق ماذا؟ الصحيحة. ولا تنسى فمن عفا وأصلح إيش؟ فأجره على من؟ أجره على الله. فالأجر الذي يكون على الله عز وجل والله خير لك من الدنيا وما فيها. كذلك قال الأحنف رحمه الله: إياكم ورأي الأوغاد. قالوا: وما رأي الأوغاد؟ قال: الذين يرون الصفح والعفو عارا. وما أكثرهم لا كثرهم الله. تجد بعض الناس يرى بين اثنين متخاصمين أن الآخر عفى عنه، قال: تعفو عنه، أنت جبان، أنت خائف، أنت كذا، خذ حقك، قم أضربه، اشتمه كذا. هذا هم الأوغاد الذي يقصدهم الأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في المقدمة قد قال: من حسن قل

لما كان مسجونا أرسل رسالة إلى تلاميذه معلما ومربيا لهم، قال رحمه الله: وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق به، يعني الذي حصل ماذا لي. فتعلمون رضي الله عنكم إني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطلا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم. سبحان الله، آذوه وسبوه وشتموه وكذا وسجنوه، وقال: ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه، ولا يخلو الرجل. أخذ لهم العذر، بل أنظر من كلامه ماذا يقول عذرا لهم. قال: إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا. فالأول مأجور مشكور، هذا المجتهد المصيب، والثاني المجتهد المخطئ. قال: والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث المذنب فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. انظروا إلى كلام هذا الإمام على ما لاقى من سجن ومن تعذيب ومن اتهام بالباطل، ومع ذلك يعفو عمن هذا. وهذا لا شك أن قدوته من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي لنا. السبب العاشر من أسباب السعادة إفشاء السلام، من أسباب السعادة وانشراح الصدر إفشاء السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. تمر من عند أخيك المسلم تسلم عليه. الآن والله بعض الناس يمر من عندك كأنه يمر من عند خشبة أو من عند عمود، يمر هذا رجل يمشي وهذا رجل يمشي، لا أحد منهم يسلم على الآخر، بل لو رأى رجل يعرفه يسلم عليه، إذا لم يعرفه لا يسلم عليه. لما؟ علينا أن نحافظ على هذا السلام. وهذا السلام ليس، بعض الناس يقول له: يا أخي سلم السلام بلاش. لا، من قال لك إن السلام بلاش؟ السلام بأجر. وكما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم، قال: كم؟ 10. السلام عليكم ورحمة الله، 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30. أنت لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أخذت من الحسنات؟ والحسنة بعشر أمثالها. لو سلمت في اليوم على عشرات الناس، على عشرات الناس، كم لك من الأجور؟ الأجور عظيمة، ومع ذلك يكون سببا من أسباب انشراح الصدر. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك من ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيت، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليك. هذه تصفو النفوس، إذا رأيته سلمت عليه، وإذا دخل في مجلس ليس فيه مكان توسع له في المجلس، وتدعوه بماذا؟ بأفضل الأسماء وأحب الأسماء إليه: يا أبو فلان، يا كذا يا كذا، من الأسماء التي يحبها. وقال ابن العربي رحمه الله قال: من فوائد إفشاء السلام حصول الألفة، فتتألف الكلمة وتعم المصلحة، وتقع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء الكافرين. كذلك السبب كم؟ الحادي عشر. السبب الحادي عشر من أسباب السعادة وانشراح

السبب الابتسامة والبشاشة. الابتسامة والبشاشة. بعض الناس إذا رأيت وجهه قد تسعد بلقائه، وبعض الناس إذا أتى عندك أو رأيت وجهه كأنك قتلت له قتلك، معبس الوجه ليلا ونهارا. لما؟ الابتسامة يا أحبة لها أثر حسن على الآخرين، صغار وكبير، كبار كبار. أنت الآن إذا دخل عليك رجل بشوش مبتسم، ماذا يكون في صدرك؟ ها؟ ستكون يعني سال خير عليك هذا الرجل الذي دخل عليك، وستحس بالطمأنينة وبالراحة. فحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسمت لأخيك إذا أخذت إيش؟ أخذت صدقة. قال ابن عيينة رحمه الله: البشاشة مصيدة المودة، والبر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. هذا هو السبب. كم؟ ها؟ الثاني عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر ترك السؤال عما لا يعنيك، وترك تتبع أحوال الناس وعيوبهم. عن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. يقول ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما ولم يتعب قلبه فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى، إلى آخر ما قال. فلمن إذا اشتغلنا بالناس وبالكلام في الناس وبعيوب الناس ضاقت صدورنا وابتعدت عنا أسباب ماذا؟ أسباب انشراح الصدور. ما لك وما للناس؟ انظر إلى هذا يركب في مركبة قديمة، ما لك وما لك. انظر إلى هذا لون سيارته ليس جيدا، انظر إلى أثاثه، انظر إلى مسكنه، انظر إلى لبسه، ما لك وما لك. هذا الذي اشترى هذه السيارة اشتراها بماله أم بماله؟ بماله هو. إذن اختار ما يريده هو. سكن في هذا البيت، هو الذي يدفع ماذا؟ قيمته وإيجاره. فما لك ومالك. إن أنت لم يعجبك هذا البيت، ائت له ببيت من مالك، أو اشتري له سيارة من حسابك الشكل الذي تريده، أو اصمت. فإن الكلام في الناس وانتقاد الناس ماذا؟ يميت القلب ويبعد عنك انشراح الصدر. ولهذا تجد بعض الناس نساء أو رجالا يذهبوا لزيارة أحدهم، فإذا خرج هل رأيتم بوية لون الجدار؟ أو رأيتم الأثاث؟ هل رأيتم كذا؟ هل رأيتم كذا؟ ما لك يا أخي؟ ما لك وما للناس؟ هذا كل يعيش على ماذا؟ على قدر استطاعته. لا يريد منك إلا أن تسلم ماذا؟ أن يسلم من لسانه. فمن أسباب انشراح الصدور وسعة القلوب اغمض عينك عن الناس، لا تكلم فيهم. لا يفهم من هذا أنه ليس هناك أمر بالمعروف، لا، هذا ليس له دخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نتكلم عن خصوصيات الناس. السبب الثالث عشر: محبة الخير للمسلمين. محبة الخير للمسلمين هذا يعينك على انشراح الصدر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن العربي رحمه الله: لا يكون القلب سليماً

إذا كان حسوداً حسوداً معجباً متكبراً. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حب لأخيك ما تحب. أنا تريد الخير في الدنيا، أتمنى الخير لأخي. ربي رزقك بمال، أتمنى أن جاري أو صديقي أو صاحبي يحصل له مثل ما حصل لي من الخير. هذا هو. أنا أتمنى الخير لنفسي وأتمنى الخير لغيري. كذلك السبب كم؟ الرابع عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر ترك الاستماع للغيبة والنميمة والإنكار على مرتكبها، حتى يبقى قلب الإنسان سليما فنبتعد عن هذه المجالس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. وقال كذلك ابن الملك رحمه الله تعالى: والمعنى أنه يتمنى أن يخرج من الدنيا وقلبه راض عن أصحابه من غير سخط على أحد منهم، وهذا تعليم للأمة. وعن الفضل بن أبي عياش قال: كنت جالسا مع وهب بن منبه فأتاه رجل فقال: انظر. هذا أتى إلى وهب بن منبه في مجلسه وقال له: إني مررت بفلان، أنا جاي عندك، مررت بفلان وهو يشتمك سبك وأنا أسمعه. فغضب فقال: ما وجد الشيطان رسولا غيرك، فما برحت من عنده حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم الذي نقل أنه شتم، فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافحه وأجلسه إلى جنبه كما في البداية والنهاية. هذا هو الذي ينبغي علينا، لا نصدق كل ما قيل. والذي ينقل إليك الكلام سينقل عنك، خذها قاعدة. الذي يأتيك بالنميمة سيأخذ منك الكلام ويذهب به إلى من؟ إلى غيرك. فاحرص. السبب كم؟ الخامس عشر من أسباب السعادة وانشراح الصدر الإقلال من العتاب. الإقلال من إيش؟ من العتاب. بعض الناس كل ما قابلته في مجلس ينتقدك، تقوم انتقد، رأك يا أخي أنا عندي لك نصيحة، أنا والله رأيت من كذا، أنا رأيت كذا، أنت في عزاء يأتي ينصحك في أمر قد مضى، أنت يوم العيد فرحان مع إخوانك ومبسوط وسعيد بعيد المسلمين يأتي ويقول أنا لي عتاب عليك. يا أخي المعاتب، أولا علينا أن نعلم أن المعاتب عليه أن يصبر على من يعاتبه ويحسن إليه. الذي ينصحك لا شك أنه يحسن إليك ويحبك، ما نصحك إلا لمحبته. لكن من أراد أن يعاتب أخاه فليحسن اختيار الوقت. من أراد أن يعاتب أخاه ماذا؟ فليحسن اختيار الوقت واختيار ماذا؟ المكان. فلا يعاتب بحضرة أناس آخرين. جيت في مجلس والناس يجلسون يتكلمون وجلست وقلت يا أبو فلان، قال لك نعم، قلت والله أنا عاتب عليك في أمر، تتكلم أمام الناس، هل سيقبل منك هذا؟ هذا الذي يثير الصدور والقلوب على الناس. فإذا لا يعاتب في حال فرح ولا تعاتب في حال حزن أو في حال انشغال، فإن الناس لن تقبل منك. وقال حاتم الأصم رحمه الله: إذا رأيت من أخيك عيبا، ركز، إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عليه فقد خذته. إذا رأيت من أخيك عيبا فإن كتمته عنه فقد خذته، وإن قلته لغيره

فقد اغتبته وإن واجهته به فقد أوحشته قيل له كيف أصنع قال تكني عنه أو تعرض به وتجعله في جملة الحديث وهذا نوع من أنواع العتاب نوع من أنواع العتاب مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام ما بال أقوام حصل منهم كذا وكذا لكن يا أحبة نعرف أن من أتى ينصحك بأمر مهم فاعرف أنه ماذا يحبك وهو صديق عزيز عليك لأنه لا يحب أن يراك في هذا السفر لكن أيضا هو عليه أن يختار الوقت المناسب والزمان المناسب والمكان المناسب ويجمع هذا كله هذه الأسباب كم؟ يجمعها كلها سبب مهم وهو العلم وهو ماذا؟ وهو العلم فالعلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا العلم الشرعي يوسع الصدر ويشرحه حتى يكون أوسع من الدنيا والجهل يورثه الضيق والحقد والحبس فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع وليس هذا لكل علم بل هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو العلم النافع فمن كان عنده العلم الشرعي الصحيح فإن كل هذه الأسباب التي ذكرتها والتي لم أذكرها لأن هناك أسباب كثيرة ولكن أنا اختصرتها في هذه الأسباب فإن صاحب العلم يعرفها جميعا ويكون من أوسع الناس انشراحا في صدره وعلينا أن نعلم أن من ثمرات هذا الانشراح انشراح الصدر ما يحصل من النور نور العلم والبصيرة والهدى وأن العبد بسبب ذلك الانشراح والسعادة الذي عندك تكون قريبا من الله عز وجل وأخيرا يا أحبة الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره كما مر معنا الذي يرضى بما آتاه الله ويصبر على أقدار الله فقد شرح الله صدره أحد السلف كان أقرع الرأس ما عنده شعر أبرص البدن جلده فيه برص أعمى العينين مشلول القدمين واليدين هل فيه شيء؟ هل في أحد عنده بلى مثل هذا الابتلاء؟ لا والله رجل أقرع الرأس ما عنده شعر وأبرص الجلد مرض البرص وأعمى العينين ومشلول القدمين واليدين وكان يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا فمر به رجل فقال له مما عافاك مما عافاك أعمى وأبرص وأقرع ومشلول فمما عافاك فقال ويحك يا رجل جعلني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا انظر إلى قوة الإيمان وقوة تعلق القلب بمن؟ بالله عز وجل إذن هذا الرجل كيف كان صدره؟ منشرحا أم ضيقا؟ منشرحا إذن السعادة وقوة الانشراح ليست في أجزاء البدن في اليدين ولا في العينين ولا في القدمين وإنما في الصدر في القلب ولهذا هذا الرجل الذي كان أقرع الرأس أبرص البدن أعمى العينين مشلول القدمين واليدين كان منشرحا ماذا صدره وسعيدا قلبه فلهذا ماذا قال قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني فضيلا سبحان الله والسعة

0: صدره أن يتحمل كل هذه الأمراض برحب الصدر وبالقلب الشاكر وباللسان الذاكر. وما ذاك إلا وما يحدث هذا الأمر إلا لمن رزقه الله باتباع الهدى وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسعد قلوبنا وأن يزيدنا من فضله، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يثقل به الميزان يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، تحدثنا بالأمس عن مقدمات مهمة في علم الشمائل النبوية، وهذه المقدمات ينبغي يعنى بها طالب العلم، لأن الكتب في الشمائل كثيرة ومختلفة المناهج والمشارب، فلا بد من هذه المقدمة ومن كذلك الضوابط التي تعين طالب العلم على قراءة تلك الكتب وكيفية التعامل معها والاستفادة منها. وقد ذكرنا معنى الشمائل لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك تكلمنا على أهمية علم الشمائل وكذلك ما يتعلق بنشأة هذا العلم، علم الشمائل، ثم ختمنا في التفريق بين الشمائل والخصائص والدلائل. وكان يجدر أن نشير إلى مسألة وأحسب أنها مهمة حينما نتكلم عن كتب الشمائل والسيرة النبوية، فإننا نتكلم عن الكتب التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته وعن أحواله الشريفة وأموره الخاصة، وبينت كل ذلك بالتفصيل. ومن المعلوم أن ما كتب عنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن إحصاؤه لكثرته وتنوع موضوعاته، فقد بدأت الكتابة في هذا

بجمع عام تناول كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كما أسلفنا في درس الأمس بدأت عملية التمييز والتمحيص والتنوع في التأليف، بحيث انضوى كل نوع تحت عنوان خاص به، كتب الشمائل والخصائص والدلائل والسيرة والسير والمغازي ونحو ذلك. وهذا كله يقودنا إلى أن الشمائل وعلم الشمائل النبوية له تعلق بأمرين: الأمر الأول بالسنة النبوية، فإن في تعريف الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي وخلقي، فقولنا وصف خلقي وخلقي هذا هو الشمائل، وهذا ما يتعلق بخصائصه عليه الصلاة والسلام وأحواله الشريفة. والأمر الثاني أن هذا الباب له صلة بالسيرة، بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة أحواله وسيرته العطرة. ولذلك فإن الكتب التي تحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبقا بينا كتب السنة المسندة بأنواعها دونت ذلك، فجاءت كتب السنة زاخرة بهذا الأمر ونقلت لنا الكثير، بل كل دقيقة وجليلة من أحواله عليه الصلاة والسلام. وقد أشرنا إلى ذلك في ما يتعلق بالشمائل وأن من مضنتها كتب السنة النبوية وكتب الحديث النبوي المسند، وكذلك من مضان الشمائل ذكرنا عددا من الكتب، ونلفت كذلك إلى كتب السيرة وقد أشرنا إلى ذلك أيضا، ومن ذلك كذلك كتب المغازي والمراد بها غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اقتصرت بعض المؤلفات على بيان هذا الجانب من حياته عليه الصلاة والسلام، ومن أشهر ما ألف في هذا الباب مغازي بن إسحاق ومغازي الواقدي، وقبلها مغازي الزهري ومغازي موسى بن يعقوب أو بن عقبة موسى بن عقبة، كذلك كتب السير. وكتب السير تختلف عن كتب المغازي، هي تذكر الغزوات إلا أنه في أثنائها يعرج على الأحكام الفقهية المستنبطة من ذلك، من عرض الإسلام على الأعداء قبل بدء القتال وكيفية توزيع الغنائم وأحكام الجزية وأحكام الدمين وأحكام الأمان إلى آخره. ومما ألف في هذا الباب كتاب السير للإمام الأوزاعي، والسير الكبير والسير الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني وغيرها، وكذلك كتب الدلائل والخصائص. والكتب في هذا متنوعة، ولعل مما يجدر بطالب العلم أن يقف عليه وأن يجعله في مكتبته كتاب مهم اعتنى بجميع ما وقف عليه مما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عنه، وهو كتاب معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأليف صلاح الدين المنجد، وهو كتاب طبع قديما.

يعني طبعة في عام 1402 كانت الطبعة الأولى للكتاب، وقد أحسن وأجاد في كتابها، فلم يترك شاردة ولا واردة مما ألف حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكره، ذكر ذلك في كتابه هذا معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من المبالغة في القول أن نردد المقولة التي طرحها أكثر من باحث في السيرة النبوية، أن ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب عن غيره، وأن ما ورد في هذه السيرة وشمائل النبي عليه الصلاة والسلام من كل صغيرة وكبيرة في حياته قبل البعثة وبعدها، وأن التاريخ لم يعرف رجلا أحاط به أصحابه يعرفون كل شأن من شؤونه كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولذلك جاء كتاب الدكتور صلاح الدين المنجد، هذا معجم ما ألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفحات التي تجاوزت 400 صفحة بقليل، ليؤكد المقولة السابقة بالأسماء والتواريخ، فكان معجمه بحق أول كتاب يؤلف في هذا الباب، وقد جمع بين دفتيه ما يقارب 2314 كتابا مما ألف حول النبي عليه الصلاة والسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وخصائصه. وكان باعثه لتأليف هذا المعجم النفيس هو أن يساهم بالاحتفال ويسد ما رأاه ثغرة فارغة في تراث السيرة النبوية العطرة، ويفيد ويستفيد، فأراد أن يحتفل بهذا الكتاب ويجعله مرجعا جامعا لكل ما ألف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يذكر الكتب وهو معجم بيلوغرافي، يذكر الكتاب ويذكر طبعته ومؤلفه ويشير إلى ذلك، ورتب ذلك كله على حروف المعجم، وهو كتاب نفيس، ولكنه لم يستوعب ذلك كله، لم يستوعب. ولذلك قال في المقدمة: اجتهدت أن يتضمن هذا المعجم جل المصادر والتآليف قديمها وحديثها. وأشار كذلك في نهاية الكتاب إلى أنه قد تجمع لدي أسماء مؤلفات أخرى قديمة وحديثة في أثناء صف المعجم، ووعد أن يستدرك فيما بعد بتدييل يخرجه بعد ذلك. ولا ريب أنه لو ديل عليه ستكون مجلدات أخرى كبيرة، فالمصنفات لا زالت تتتابع في التصنيف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله، المصنفات تتابعت وهي كثيرة، فيوما بعد يوم تزداد المكتبة الإسلامية بمصنفات في هذا الباب. وقد جمعت جزءا يعني كبيرا في التذييل على الكتاب، لكن يحتاج العمل إلى جهد ووقت كبير، لكن نشير هنا إلى أن هذا الكتاب يعتبر مرجعا مهما لمن أراد أن يعرف المصنفات حوله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالشمائل وما يتعلق بالمغازي وما يتعلق بالسيرة وما يتعلق بالسيرة وما يتعلق بكل ما كتب حول الرسول عليه الصلاة والسلام. ونكتفي اليوم بهذه الكلمة العجلة للانشغال، وغدا إن شاء الله نبدأ بكتاب الإمام الترمذي الشمائل النبوية في التعريف بالكتاب وما يتعلق به تفصيلا إن شاء الله. نسأل الله

0: عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم. ميراث،
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان منزلة الأخلاق في السنة المطهرة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم بن حسين البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية يوم الأحد 5 من شهر رجب 46,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة لإلقاء الضوء كما يقال عن مسألة أو عن قضية مهمة متعلقة بالأخلاق النبوية. وعنونا لهذه المحاضرة بمنزلة الأخلاق في السنة النبوية المطهرة. وإن من أهم ما دعا إليه القرآن الكريم تهذيب الأخلاق، إذ هو أو إذ هي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا عد العلامة ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير عدها المقصد الثاني من مقاصد القرآن الكريم، فقال: إن القرآن أنزله الله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة، رحمة لهم لتبليغهم مراد الله منهم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية. فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتها، ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد، لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير. ثم صلاح السريرة الخاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصلاة والباطنة كالتخلص

تعلق بترك الحسد والحقد والكبر. وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولا من الصلاح الفردي، إذ الأفراد أجزاء المجتمع، ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه، إلى أن قال: فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين، وقد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطابا بينا وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليه، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إلى أن قال: أليس قد وجب على الآخذ في هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها؟ ثم قال: فلنلم بها الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا، وهي ثمانية أمور أي مقاصد. قال: الأول إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح، وهذا أعظم سبب لصلاح الخلق، إلى أن قال: والثاني أي من مقاصد القرآن الكريم تهذيب الأخلاق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفسرت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن، إلى أن قال: وهذا المقصد أو المقصد قد فهمه عامة العرب، بل خاصة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن العناية بالأخلاق وتهذيبها مقصد من مقاصد القرآن الذي نتلو آياته ونتدبر فيها ونتفكر في معانيها. ومنها هنا تعلم سبب عناية القرآن الكريم بآياته الشريفة المباركة وثناء الله تعالى في كتابه المبارك على من زكى نفسه وأصلحها وهذبها بمكارم الأخلاق ومحاسنها. فقال الله جل في علاه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال جل في علاه: فقل هل لك إلى أن تزكى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عقب هذه الآيات وما جاء في معناها: المراد بالزكاة هاهنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك، انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان الأمر بهذه المثابة أدرت هذه المحاضرة بالكلام عليها في نقاط أو من نقاط عدة. الأولى حث القرآن الكريم على التخلق بحسن الخلق. النقطة الثانية الرسول القدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الثالثة أركان الأخلاق الحسنة والسيئة. الرابعة من ثمرات

التحلي بالأخلاق الحسنة في السنة المطهرة. الخامسة الترابط والتلازم بين الأخلاق الحسنة والاعتقاد الصحيح. ثم الخاتمة، ختم الله لنا ولكم وللمؤمنين بالخير، اللهم آمين. فأولى النقاط في حث القرآن الكريم على التخلق بالخلق الحسن أو بحسن الخلق، أقول إن المتأمل في كتاب الله والمتدبر لآياته العظيمة يجد من الحقائق الماثلة أمامه أن الله تعالى أمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة، لأنه قد ورد التنصيص على الكثير منها، فمن ذلك قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومنه قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل في علاه: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. ويقول جل وعز: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكقوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وكقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وغيرها من الآيات كثير جدا لمن تأمل كتاب الله وتدبر في آياته. وهنا ثمة آية جامعة لحسن الخلق، آية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وهي قوله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية جامعة
لحسن الخلق مع الناس. هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ بالعفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال، وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل، أي لمن تصدى لإصلاح الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله. فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. انتهى كلامه رحمه الله. فهي آية جامعة لحسن الخلق بحق، وباختصار عامل الناس بما تحبهم أن يعاملوك به. النقطة الثانية، الرسول القدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من المتقرر لدى أهل الحق والصدق والإيمان أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الحافظ محمد بن علي الترمذي المعروف بالحكيم الترمذي فيما نقله عنه القاضي عياض في الشفاء، قال رحمه الله: الأسوة في الرسول عليه الصلاة والسلام الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل.

في قول أو فعل، انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال الله تعالى: للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله، انتهى كلامه رحمه الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرة خلق الله تعالى، وهو حجته على عباده وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين وحسرة على الكافرين، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأمده بملائكته المقربين وأيده بنصره وبالمؤمنين وأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، وافترض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد الطرق كلها إليه جل جلاله، سد الطرق إليه، سد الطرق كلها إليه وإلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فهو الميزان الراجح، فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال، والفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال. قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية: الواجب على الخلق اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

في كل شأنه قولا أو فعلا، ويأتمر بالأخلاق الحسنة التي ورد بها القرآن، وينتهي عن ضدها من الأخلاق السيئة التي ورد القرآن بالنهي عنها، بل وكان ينهى عن سيئها عليه الصلاة والسلام، فكان على خلق عظيم، وقد شهد الله تعالى له بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام ابن القيم في كتابه التبيان في أيمان القرآن: هذه أي الآية من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله فهمها. ولقد سئلت أم المؤمنين عائشة، ولقد سئلت أم المؤمنين عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فأجابت بما شفى وكفى، فقالت: كان خلقه القرآن. قلت، وهو حديث في مسلم. ثم قال: فهم سائلها الذي سألها عن خلقه عليه الصلاة والسلام، قال: فهم سائلها أن يقوم ولا يسألها شيئا بعد ذلك. وقال ابن عباس وغيره: أي على دين عظيم، على خلق عظيم، أي على دين عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: وسمى الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق. تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيانا، وعلومه علوم القرآن، وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم السائل عنها هذا المعنى فاكتفى به واشتفى. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن كثير في التفسير: ومعنى هذا، أي معنى قول عائشة رضي الله عنها، أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق

عظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنس: وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال البخاري، أي في الصحيح، وساقه بإسناده البخاري في الصحيح، قال: وقال البخاري فيما يرويه عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا، ليس بالباء بالطويل البائن ولا بالقصير. يقول الإمام ابن كثير: والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. انتهى كلامه رحمه الله. وبنحو هذا قرر أيضا الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ما كان عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفحشا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: قد جمع الله له، أي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق، أي في هذه الآية، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الثالثة: أركان الأخلاق الحسنة والسيئة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: الدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، زاد عليك في الدين. ثم تكلم رحمه الله بعد ذلك عن أركان الأخلاق الحسنة فقال: حسن الخلق يقوم على 4 أركان. أركان الأخلاق الحسنة هي 4. يقول: لا يتصور قيام ساقه إلا عليها، لا يقوم ساق حسن الخلق.

إلا على هذه ماذا؟ الأربعة. ما هي الأربعة؟ قال: الصبر. الركن الأول الصبر، والعفة، والشجاعة، والعدل. أربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ثم بين كيف يقوم ساق حسن الخلق على هذه الأربعة، يقول: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ، لأن الإنسان إذا غضب قد يخرج فيسيء إلى القريب والبعيد بقول أو فعل، ولم يكظم غيظه يتفلت ويتمكن منه الشيطان. قال: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ. وبالمناسبة الصبر بينه وبين الصبر المادة المستخدمة في التداوي تسمى بالصبر بالكسر، مادة شديدة المرارة يتجرعها المريض أحيانا لعلة أو مرض يحتاج منه إلى أن يصبر على هذا الصبر. فبين الصبر والصبر توافق واشتباه في باب التحمل والتجرع. ولهذا وصف الإمام ابن القيم في موطن آخر أمر الصبر وشبهه بالصبر، فقال: تجرع الصبر. وهذا التجرع لا يكون إلا في أمر حسي، والصبر أمر معنوي، ولكن شبهه بالصبر، يقول: تجرع، تجرع، تجرع الصبر. لأن التجرع يحتاج إلى ماذا؟ مجاهدة للبلع، لشدة المرارة وعدم قبول النفس. وقد يتهوع المرء من شدة المرارة، يقول: تجرع الصبر، فإن قتلك، يعني كان سببا في قتلك، تجرع الصبر بالحق، هذا مراده، ما تصبر على الباطل، اصبر على الحق، تجرع الصبر، فإن قتلك، قتلك شهيدا، وإن أحياك أحياك عزيزا. وهكذا كان الإمام أحمد تجرع الصبر في المحنة الشديدة، وما مات رضي الله عنه مع صبره، لكن لما أحياه الله أحياه عزيزا إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو إمام أهل السنة والجماعة بحق. يقول: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. كل هذه الأخلاق السيئة تتنافى مع ماذا؟ مع أمر الصبر. ويقابل هذه الأخلاق السيئة أخلاق ماذا؟ حسنة، من التؤدة والحلم والأناة، نعم، وعدم ماذا؟ الغضب، وهكذا. قال: والعفة، عفة النفس تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء. على ماذا؟ على الحياء، هذا الخلق النبيل العظيم، أعني الحياء، وهو

يعتبر في الأخلاق تاج الأخلاق، الحياء تاج الأخلاق الحسنة، تحمله على اجتناب الرذائل من الأقوال والأفعال حتى فعل ما لا ينبغي أو ارتكاب ما يخالف المروءة، لأن الحياء خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. يقول الإمام رحمه الله: وهو رأس كل خير الحياء، وتمنعه من الفحشاء العفة والبخل والكذب والغيبة والنميمة، لأنها كلها رذائل. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. بعض الناس لا يستطيع أن يمسك فاه ولا أن يلجم فمه، تجده يمسي ويصبح نقالا بالقيل والقال، شغوفا بنقل الكلام، وماذا على وجه الإفساد. نعوذ بالله من هذه الأخلاق الدنيئة. ثم قال: والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، لأن الجبان على الضد من ذلك، يسعى في سفاسف الأمور. قال: وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله الشجاعة على كظم الغيظ والحلم. ليس الشديد ماذا بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند ماذا؟ الغضب. يقول: فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والطيش. إلى أن قال: والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط. إن ظلمك لا تظلمه، فتخرج عن حد الاعتدال فتظلم وتعتدي وتجور وتكذب. فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. يقول رحمه الله: ومنشأ الأخلاق الفاضلة كلها من هذه الأربعة، ترجع إلى هذه الأربعة. لو قلبت كل ما قيل في الأخلاق الفاضلة من الصدق وحسن الجوار وبر الوالدين والإحسان للجار وتربية الصغار والعناية بالأهل والأولاد واليتيم وغير ذلك، ترجع إلى هذا. لا تخرج الأخلاق الفاضلة عن رجوعها إلى هذه الأربعة. وفي مقابل هذا أخلاق سافلة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان. إذن عندنا أربعة أركان للأخلاق الفاضلة:

الصبر والعفة والشجاعة والعدل، ويقابل ذلك الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. الجهل والظلم والشهوة والغضب، ثم بين وجه ذلك فقال: فالجهل يريه الحسن أو يريه الحسن في صورة القبيح، يحسن له القبائح لأنه جاهل لا يميز بين القبيح وماذا والحسن والسنة والبدعة، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا، يعني تنقلب عنده الموازين. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب ويجهل في موضع الأناة ويبخل أو يبخل في موضع البذل ويبذل في موضع البخل ويحجم في موضع الإقدام ويقدم في موضع الإحجام. كل هذا بسبب ماذا؟ الظلم. ليس الظلم فقط الاعتداء، وضع الشيء في غير موضعه بكل صوره يعتبر ماذا؟ ظلما. ولذلك إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها فعبد غير الله معه أو أشرك مع الله غيره. ثم قال: ويلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة هذه الثالثة تحمله على الحرص والشح والبخل، شهوة المال، شهوة الجاه إلى غير ذلك، وعدم العفة والنهمة والجشع، يريد الجمع، والذل والدناءات، كلها تجتمع في من تلبست به هذه الشهوة. قال: والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. قد يكون في حالة عدم الغضب عاقلا غير طياش، ما أن يغضب يقع منه هذا كله فيرتكب هذه الحماقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. من كل هذا لو أضفت قد يجتمع عند الإنسان جهل وظلم، ويجتمع عنده جهل وشهوة، أو يجتمع عنده ظلم وشهوة، أو شهوة وغضب، أو غضب وجهل، أو جهل وظلم، وهكذا. قال: ويتركب من بين كل خلقين من هذه أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والبطش والفحش. يقول: ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون، لكن ترجع كلها إلى هذه الأربعة. فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا فيكون صاحبها

أمر الناس إذا قدر وأذلهم أو إذا قدر وأذلهم إذا قهر أو قهر ظالما عنوفا جبارا فإذا قهر صار أذل من امرأة جبانا على القوي جبانا عن القوي جريئا على الضعيف فالأخلاق الذميمة يتولد أو يولد بعضها بعضا كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا وكل خلق محمود مقتنف يعني يأتي بين خلقين ذميمين بين خلقين ذميمين وهو وسط بينهما وكذلك جعلناكم أمة وسطا حتى في باب الأخلاق طرفاه خلقان ذميمان كلا طرفي قصد الأمور ذميم كالجود مثلا الذي يكتنفه خلقا يعني عن جنبيه أو جنبتيه البخل والتبذير التبذير خلق مذموم والبخل خلق مذموم الخلق المحمود هو الجود هو ماذا؟ البخل مذموم وماذا؟ والتبذير مذموم التواضع الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة الذل والمهانة والتواضع وسط بينهما وكذلك يكتنفه أيضا الكبر والعلو الكبر والعلو قال فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد شئت أم أبيت خرجت عن الوسط إما إلى إفراط وإما إلى تفريط فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إما إلى كبر وعلو وإما إلى ذل ومهانة وحقارة وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة وجرأة وإما إلى عجز وخور ومهانة بحيث يطمع في نفسه عدوه أو عدوه ويفوته كثير من مصالحه ثم ضرب أمثلة عديدة في مسألة التوسط للأخلاق المحمودة بين خلقين ماذا؟ ذميمين أطال في ضرب ماذا؟ الأمثلة في المدارج وفي الوابل الصيب أيضا ثم قال وصاحب الخلق الوسط صاحب الخلق الوسط المتواضع الشجاع الباذل صاحب الأخلاق الحسنة ما هي صفته؟ قال وصاحب الخلق الوسط مهيب مهيب محبوب عزيز جانبه حبيب لقاؤه وفي صفة نبينا صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة هابه ومن خالطه عشرة أحبه والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله النقطة الرابعة من ثمرات التحلي بالأخلاق الحسنة في السنة النبوية المطهرة اعلم بارك الله فيك أن شريعة الإسلام قد عنيت بالجانب الأخلاقي وأولته عناية كبرى لذا تبوأت الأخلاق الحسنة المحمودة تبوأت

مكانة سامية رفيعة في كتاب الله كما مر معنا أولا، وكان حامل مشعل الهداية للأمة وللثقلين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أكمل الناس أخلاقا، وتمثل أخلاق القرآن عليه الصلاة والسلام كما مضى في قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلل عليه الصلاة والسلام أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما رواه الإمام أحمد واللفظ له، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى، وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، صححه جمع من الأئمة وهو كذلك. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه، أي أبو ذر قبل أن يسلم، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، اذهب تلمس واذهب إليه وأتني بخبر عنه، يزعم أنه ماذا؟ نبي. يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. قال ابن عباس: فانطلق الأخ حتى قدمه، أي قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، إلى آخر ما وصف لأخيه أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو مطول، حديث مطول. قال العيني في العمدة: قوله يأمر بمكارم الأخلاق أي الفضائل والمحاسن للرذائل والقبائح، انتهى. فهو عليه الصلاة والسلام امتثل الأخلاق الحسنة التي أمر بها القرآن، واجتنب الأخلاق السيئة التي نهى عنها القرآن، وأمر بالحسنة ونهى عن ماذا؟ عن السيء من الأخلاق والمذموم منها. ولك أن تتأمل فيما سأورده من جملة من النصوص عنه عليه الصلاة والسلام، تظهر لك جملة من الآثار لمن تحلى بهذه الأخلاق النبوية التي كان عليها سيد الخلق وإمامهم وأكملهم وأكرمهم على الله تعالى. فاعلم أولا أن من ثمار التخلق بالأخلاق الحسنة أنها سبب في محبة الله للعبد، سبب في محبة الله للعبد. وتقدم في أول الفقرات في ذكر جملة من نصوص القرآن الحاثة على ذلك في التخلق بالأخلاق الحسنة ومحبة الله لمن تخلق بها من الإحسان والعدل وغير ذلك، ومنه قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله

الله يحب المحسنين. وقال أيضا والله يحب الصابرين. وقال والله إن الله يحب المقسطين. فإذا الصبر والإحسان والقسط والعدل ونحو ذلك مما يحبه الله ويرضاه، فمتى تمثلت بهذه الأخلاق الحسنة كانت سببا من أسباب محبة الله لك يا عبد الله. وقد سئل عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه العلامة السفاريني في غذاء الألباب والألباني وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فمن أحب عباد الله إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. من الثمار ثانيا أن التخلق بالأخلاق الحسنة سبب من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ثالث الثمرات أن التحلي بالأخلاق الحسنة سبب لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام والقرب منه، فيحبك الله ويحبك رسول الله، بل وتقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا قال القوم نعم يا رسول الله، قال أحسنكم خلقا أي أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وابن حبان في الصحيح، وهو حديث صحيح. رابع الثمرات أن طلب حسن الخلق ودعاء الله بذلك أن يجملك به وأن يهديك إليه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في استفتاحه الصلاة حين القيام. ففي صحيح الإمام مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى أن قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها.

إياها إلا أن لبيك وسعديك والخير كله في يديك إلى آخر الحديث. فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين يطلب من الله تعالى أن يهديه لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنه سيئها، فلا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، ولا يصرف سيئها عنه إلا هو سبحانه. خامس الثمار أن التخلق بالأخلاق الحسنة سبب لثقل ميزان العبد يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أخرجه الأئمة البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح. سادس الثمرات أن المؤمنين يتفاضلون في مراتب الإيمان، وأفضلهم وأكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه الأئمة أبو داود في السنن والترمذي في الجامع وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح. من ثمرات حسن الخلق الواردة في السنة أن حسن الخلق من البر، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البر والإثم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. ثامن الثمرات أن صاحب الخلق الحسن هو من خيار الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. أخرجه البخاري في الصحيح. وفي لفظ في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وأخرج الأئمة أحمد في المسند والبزار في المسند وابن حبان في الصحيح، وهو حديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. وأحسنكم أخلاقا. تاسع الثمرات أن حسن الخلق سبب لطول العمر وعمارة الديار، لقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أخرجه أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند، وهو حديث صحيح. عاشر الثمرات أن التخلق بالأخلاق الحسنة يقلل من الضغائن والأحقاد والخصومات بين الناس، لقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع

التي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم ننتقل إلى النقطة الخامسة، وهو الترابط والتلازم بين الأخلاق الحسنة والاعتقاد الصحيح. اعلم وفقك الله لهداه أن الارتباط بين الأخلاق الحميدة والعقيدة الصحيحة ارتباط وثيق جدا لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهذا يظهر من وجوه عدة. الأول أن الله جل في علاه كثيرا ما يربط في كتابه العزيز بين الإيمان والعمل الصالح، ومعلوم أيها الأحبة أن العمل الصالح يعد فيه ويدخل فيه دخولا أوليا الأخلاق الحسنة، يدخل في العمل الصالح دخولا أوليا الأخلاق الحسنة. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وغيرها من النصوص النبوية الكثيرة. والمتأمل في آيات الكتاب العزيز يجد في ذلك كثيرا. الوجه الثاني أن أئمة السلف وعلماء الإسلام اهتموا اهتماما بالغا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق والآداب، واعتنوا بالجانب السلوكي والأخلاقي علما وفقها، كما حققوه عملا وهديا. فضمن أئمة العلم مؤلفاتهم الكبيرة كتبا تحتها جملة من الأبواب المستقلة في ذلك، أعني في باب الآداب والرقائق والزهد ونحو ذلك، كما هو الحال في الصحيحين وفي السنن الأربعة وغيرها. ومنهم من أفردها فجعلها كتبا مستقلة في هذا الباب، كما فعل الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد والرقائق، والإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وابن أبي الدنيا والخرائطي والطبراني بكتب أسموها مكارم الأخلاق، وأبو الشيخ الأصبهاني ألف كتابا أسماه أخلاق.
أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والبيهقي في كتابه الجامع لشعب الإيمان ذكر جملة كبيرة منه، وأفرد كتابا في الآداب، ومنهم الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والزكي المنذري في الترغيب والترهيب، والنووي في رياض الصالحين، وغيرهم كثير. هذا يدل على عظيم الاهتمام بهذا الباب الذي جاءت النصوص المتكاثرة في الحث عليه والإرشاد إليه. الوجه الثالث أن أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم يوردون الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة في ثنايا كتبهم في العقيدة، ويتناولونها في مواضع عدة. فمن ذلك، ولست هنا في مقام الحصر، ولكن كما قلت أضرب لذلك أمثلة لهذا الارتباط، قول إمام أهل السنة الإمام أحمد في رسالته العظيمة أصول السنة، قال: والإيمان يزيد وينقص، قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. انتهى. استدل بهذا الحديث على أمر زيادة الإيمان وماذا؟ ونقصانه، وأن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب والجوارح. من ذلك قول الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الإيمان، قال: ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان، ومنه، فذكر أحاديث عدة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ضمنه كتاب الإيمان في هذا الباب، باب زيارة الإيمان ونقصانه. ثالثهم الإمام الإسماعيلي، حيث قال في كتابه اعتقاد أهل السنة: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والسعاية، يريد النميمة والوشاية والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. انتهى. رابعهم أو رابع الأقوال قول الإمام أبي عبد الله بن أبي زمنين في كتابه أصول السنة، باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه، قال: ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك لاستوى فيه الناس، ولم يكن للسابق فضل على المسموق، وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات. ثم ذكر جملة من الأحاديث والأدلة، ومنها إسناده لحديث: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. جاء الموعد. طيب، نقف ونكمل عقب الصلاة بحول الله، وصلى الله على وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. نتمم الوجه الثالث بالتلازم بين صحة الاعتقاد والأخلاق الحسنة.

ووقفنا عند ذكر بعض أقوال أئمة العلم في هذا الباب، وذكرنا قول الإمام أحمد، ثم قول الإمام أبي عبيد القاسم سلام، ثم قول الإمام أبي بكر الإسماعيلي، ثم قول أبي عبد الله بن أبي زمنين رحم الله الجميع، وخامسهم الإمام أبو إسماعيل الصابوني، حيث قال في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات، المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، أي يتواصون أيضا بصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المآكل في المأكل والمشرب والملبس والمنكح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع. انتهى كلامه رحمه الله. سادس النقول قول الإمام أبي القاسم قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال: ومن مذاهب أهل السنة التورع في المأكل والمشرب أو في المآكل والمشارب والمناكح، والتحرز من الفواحش والقبائح، والتحريض على التحاب في الله عز وجل، واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة وهجرهم ومباينتهم، والقيام بوفاء العهد والأمانة، والخروج من المظالم والتبعات، وغض الطرف عن الريبة والحرمات، ومنع النفس عن الشهوات، وترك شهادة الزور وقذف المحصنات، وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان، والفضول من الكلام وكظم الغيظ، والصفح عن زلل الإخوان، والمسابقة إلى فعل الخيرات، والإمساك عن الشبهات، وصلة الأرحام، ومواساة الضعفاء، والنصيحة في الله، والشفقة على خلق الله. انتهى كلامه. أليست هذه من الأخلاق الحميدة والمحمودة؟ فتأمل، بارك الله فيك. سابع المنقولات قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، بعد أن ذكر جملة من أصول أهل السنة والجماعة، قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.

ويعتقدون معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بخير حق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير، أقول: أخرج البغوي في الجعديات المسمى بمسند علي بن الجعد رحمه الله أن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله قال لشيخه الحكم بن عتيبة رحمه الله: أوصني. هذا الذي نختم به بهذه الوصية. قال له: أوصني. فقال الحكم لشعبة: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. انتهى. هذه هي ماذا؟ وصيته لهذا الإمام المبجل رحمه الله. وبعد، أيها الإخوة، بعد هذا الذي سمعنا ووعينا بإذن الله لنتأمل، بارك الله فيكم، في واقع أخلاقنا وسلوكنا مع أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأسرنا وإخواننا وجيراننا ومجتمعنا. نتأمل بحق وصدق في هذا الأمر. والحقيقة المرة هي إن الواقع في هذا الأمر، أعني العناية بباب الأخلاق فيما ذكرت، الواقع في هذا يبعث على الحزن، على الحزن الشديد والألم الكبير لما أصاب أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما يلحظ ويلمس ويشاهد من زهد كثير من الناس، رجالا كانوا أم نساء، شبابا كانوا أم شيبا، زهدهم

بأخلاق القرآن والسنة النبوية المباركة المطهرة. فيا لله العجب، ونحن في وقت أجلب أعداء الإسلام الحقيقي، أجلبوا على الإسلام الحقيقي وأهله بخيل كبيرهم ورجله في نشر غزوهم اللا أخلاقي، بل والمنحط والقذر وبشكل مكثف مركز محموم ومتسارع عبر وسائل الإعلام المختلفة، مرئية كانت أم مسموعة أو مقروءة، وجعلوا كل جهدهم ضد هذا الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه البررة رضوان الله تعالى عليه من بعده، وتمسك بذلك سلف الأمة الصالح وخلفهم من بعدهم كذلك. جعلوا كل الجهد ضد هذا الإسلام الحقيقي وأهله المتمسكين به، سواء كانوا أفراداً أم كانوا أسراً أم مجتمعات. فنتج عن ذلك والعياذ بالله كثرة الشرور والفساد وانتشار المخالفات والمنكرات من سوء الأخلاق وقلة الحياء، لا من الله ولا من الناس ولا من النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقل الحياء والمروءة في سلوك كثير من الناس ومعاملاتهم وتعاملاتهم، مع الأسف الشديد المؤلم لما آل إليه أمر أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة السنة المطهرة. فهل من عودة آمنة يا أمة الإيمان والقرآن؟ هل من عودة إلى الأخلاق الحميدة المباركة؟ هل من عودة لهذه الأخلاق، أخلاق القرآن والسنة المباركة؟ هل من يقظة يا شباب الإسلام وشاباته، ترشد إلى المثل العليا وتبتعد عن سفساف الأخلاق ومساوئ القيم والأعمال؟ هل من رجعة إلى الأخلاق النبيلة أيتها الأخت المؤمنة المسلمة، إلى التزام أحكام وأخلاق الدين القويم بالمحافظة على الوقار والحشمة؟ هل من عودة صادقة يا أمة القرآن والإحسان إلى خلق الإسلام الحق في حياتنا كلها بكل جوانبها وتفصيلاتها الدقيقة؟ هذا الرجاء وهذا هو المؤمل، وبما أن النفس يدخل ويخرج فيك فالأمل

0: قائم، والأمر يحتاج مني ومنك ومن الجميع إلى المجاهدة والمصابرة والامتثال. أقول هذا هو الرجاء والمؤمل، وعلينا أن نصدق مع الله في لجوئنا إليه إلى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. يحتاج الأمر إلى اجتهاد في العمل وصدق في الالتجاء. قال الله جل في علاه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا اللهم سيئها، لا يصرف عنها سيئها عنا سيئها إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام، والنزول بمجيء أمره نزول أمره، والمجيء بمجيء أمره، وهكذا. يحولون اللفظ ويفسرونه بغير معنى، هذا هو التأويل المذموم، وهو اصطلاح محدث. أما التأويل الصحيح فهو ما ذكر في القرآن، وهو على نوعين كما أسلفنا. وقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن، منه آيات محكمات. المحكم هو الواضح في معناه، الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المحكم، الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. مثل: حرمت عليكم الميتة، هذا ما يحتاج في تفسيره إلى غيره. حرمت معناه حرام، والتحريم المنع. وأحل الله البيع، أحل الله البيع، هذا واضح في معنى أن البيع حلال. وحرم الربا، هذا واضح أن الربا حرام. البيع حلال، أحل الله البيع، وحرم الربا، واضح، ما يحتاج في تفسيره إلى شيء، واضح في نفسه. ومنه آيات الصفات، آيات الصفات، آيات الأسماء والصفات، من هذا النوع، من المحكم الواضح في معناه الذي لا يحتاج لتفسيره إلى شيء آخر. فالسميع معروف عند في لغة العرب، الذي يسمع، بصير الذي يبصر، القدير الذي يقدر، الحكيم الذي له الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وأقداره، واضح، لا يحتاج إلى غيره في تفسير. نصوص الصفات كلها من هذا القسم، من المحكم. وأخر متشابهات، المتشابه قالوا فيه أقوال كثيرة، لكن أقربها أنه الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره. هو المشكل، المتشابه هو المشكل الذي لا يتضح معناه بنفسه، وإنما يفسره غيره من النصوص الأخرى، هذا هو المتشابه. ولهذا قال عن المحكمات: هن أم الكتاب، وأم الشيء أصله الذي يرجع إليه. وأخر متشابهات، يعني مشكلات في معانيها، فترد إلى المحكم، ترد إلى الأصل، ترد إلى الأصل. فتفسرها النصوص المحكمة، وذلك مثل المجمل، مثل المطلق.

فالمجمل يحتاج في بيانه إلى غيره، مثل أقيموا الصلاة، الأمر هنا مجمل، الصلاة ما هي؟ حاجة في تفسيرها إلى الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسرها سنة الرسول الذي وكل إليه البيان التفسير. وآت الزكاة، زكاة ما هي؟ ما بينها في القرآن، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، فهذه تحتاج إلى في تفسيرها إلى نصوص أخرى من الكتاب أو من السنة النبوية. فذلك المطلق الذي جاء ما يقيده مثل فتحرير رقبة مطلقة، في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، فقيدها بالمؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد ويبينه أن المراد الرقبة المؤمنة لا الكافرة. مثل المنسوخ، النص المنسوخ يرجع فيه إلى الناسخ، أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، السنة فيها ناسخ ومنسوخ، فيرجع الناسخ إلى المنسوخ فيعمل بالمنسوخ، يعمل بالمنسوخ. مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. لو أخذنا بظاهر هذه الآية صارت المتوفى عنها تعتد سنة، لكن نسخها قوله تعالى في الآية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه الآية ناسخة لآية متاعا إلى الحول، ربصن بأنفسهن متاعا إلى الحول، فنسخت هذه الآية صارت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. إذن تكون آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول تكون من المتشابه، وآية تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من المحكم، فآية الحول تنسخها آية أربعة أشهر وعشرة أيام، فيعمل بالناسخ ولا ويترك المنسوخ. وهكذا آيات كثيرة من هذا النوع ناسخ ومنسوخ في القرآن، تكفل العلماء فألفوا فيه مؤلفات في الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وبيان المخصصات وأنواع المخصصات، هذا مفصل في كتب الأصول، في كتب أصول التفسير وأصول الفقه، وكذلك أصول الحديث وهو ما يسمى بالمصطلح. فهذا هو المحكم والمتشابه. أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ يأخذون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكم، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ويقولون نحن استدللنا بالقرآن. فيقول الخوارج ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فيقولون هذه الآية تدل على أن العاصي كافر يكفر وأنه مخلد بالنار، ولا يردون هذه الآية إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.

وكذلك يأخذون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قوله في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فيكفرون القاتل يكفرون القاتل ولا يرجعون إلى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون وأمر بالإصلاح بينهم وجعلهم من إخوتنا وهم يتقاتلون، دل على أن القاتل لا يكفر. فمن لما ذكر القصاص قال فمن عفي له من أخيه القتيل، فجعل القتيل أخا للقاتل، دل على أن القاتل لا يكفر وأنه أخ للقتيل بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة. فأهل الزيغ يأخذون طرفا من الأدلة وهو متشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يوضحه ويفسره ابتغاء الفتنة من أجل صرف الناس عن الحق وتشكيك الناس في الدين، وقولهم إننا نستدل بالقرآن أو نستدل بالأحاديث، والصواب أنهم لم يستدلوا لا بالقرآن ولا بالأحاديث، لأن هذا ما هو ليس استدلالا صحيحا، قطع النصوص بعضها عن بعض ليس استدلالا صحيحا بل هو استدلال باطل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فترجع الأدلة بعضها إلى بعض ولا يغرب كتاب الله بعضه ببعض، لا يغرب كتاب الله بعضه ببعض أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يغرب بعضه ببعض، وإنما يرجع بعضه إلى بعض ويفسر بعضه ببعض. ولهذا يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا المحكم والمتشابه، فما دام أنه كله من عند ربنا فإنه يفسر بعضه بعضا، وكلام الله جل وعلا لا يتناقض، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكلام الله ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض، ولكن يحتاج إلى إيمان وإلى علم راسخ بوجوه الاستدلال وكيفية الاستدلال بالنصوص، يحتاج إلى بصيرة وإلى رسوخ في العلم بحيث يعرف المجتهد، ولذلك يشترطون في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله، يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه، لازم يعرف هذه الأمور، وإلا فإنه لا يسوغ له الاجتهاد والكلام في مسائل العلم حتى يعرف هذه الأمور لئلا يقع فيما وقع فيه أهل الزيغ. نعم. ابتغاء تأويل المتشابه علامة على الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف، الزيغ معناه الانحراف عن الحق، يتبعون ما تشابه منه، يأخذون بطرف واحد فقط من الأدلة ويتركون الطرف الآخر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تفسيره، ابتغاء تأويله إن تفسيره على المعنى الأول أو ما يؤول إليه في المستقبل وهو التفسير الثاني، وكلاهما باطل، يعني سواء ابتغوا التفسير الذي هو

0: بيان المعنى فإن المعنى لا يتضح إلا برده إلى المحكم، أو بالمعنى الثاني وهو ابتغاء الحقيقة والمآل الذي يؤول إليه إنهم لا يدركون هذا. الأول يعلمه العلماء، يعلمه الله والراسخون في العلم، أما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء أرادوا هذا أو هذا هم أهل بيت، ما داموا يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض الآخر، يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما لا يصلح لهم ويخالف أهواءهم فهم أهل زيغ، يريدون الفتنة بالناس وصرف الناس عن الدين، ويريدون التشكيك في كلام الله وكلام رسوله بحجة أنهم يستدلون بالقرآن أو بالسنة لأن أخذوا طرفا منهما وتركوا الطرف الآخر، وهذا ليس استدلالا بكتاب الله عز وجل وإنما هو تمويه على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. سمى الله في هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، لا تقبلوا كلامهم أو يروج عليكم كلامهم لأنه باطل، احذروه. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس، وهم المتعالمون الذين لم يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم من الكلام في العلم، أو أنهم على علم وعلى نقص عندهم علم لكن يريدون تضليل الناس وصرفهم عن الحق. فهؤلاء بين أمرين: إما أنهم جهال دخلوا فيما لا يحسنون، وإما أنهم ضلال يريدون ضرب كلام الله وكلام رسوله بعضهما ببعض، فهم أهل زيغ على كل حال، نسأل الله العافية، سواء قصدوا هذا الزيغ أو لم يقصدوه. فلا يسوغ لأحد أن يتكلم في كلام الله وكلام رسوله إلا عن مؤهلات علمية، لأن يكون من الراسخين في العلم، الراسخين في العلم الذين رسخت علومهم، والرسوخ معناه الثبوت، رسخت علومهم وأقدامهم وقلوبهم بالعلم النافع، هؤلاء هم الذين لهم الحق. وهؤلاء هذا ينطبق على علماء السلف وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم من علماء الخلف، هؤلاء هم الراسخون في العلم. نعم. نعم.
1: وقاله في خطاب سنة
0: في الزم. في الزم. نعم.
1: ثم حجبه عما أمنوه وقطع عنهما عما قصدوه.
0: بين سبحانه أنه لم يبلغوا ما أرادوا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أما هؤلاء فلن يبلغوا هذه المرتبة، لن يبلغوا هذه المرتبة التي يحاولونها من غير مؤهلات من غير بصيرة. فالمتعالم لا يمكن أن يكون عالما أبدا مهما حاول، لا يمكن أن يكون عالما مهما حاول، ولو كثر الكلام والكتابات والتعليقات لن يكون عالما أبدا أبدا. وكذلك الزائر والعياذ بالله الضال المنحرف فإنه لن يكون من العلماء الراسخين في العلم، بل يحرم نور العلم ويحرم هداية العلم.

0: كحال أهل الكتاب، عندهم علم وعندهم، لكن ليسوا راسخين بالعلم، لأنهم يريدون الضلال ويريدون الزيغ ويريدون التشكيك في كتاب الله عز وجل. نعم.
1: ثم حجبهم عما أملوه وقطع أرجلهم عما رفضوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله.
0: نعم.
1: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل
0: ابنه
1: أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه.
0: الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة وإمام السنة الصابر على المحنة، الذي ابتلي فصبر وثبت حتى نصر الله به هذه العقيدة وقمع به أهل الزيغ من الجهمية والمعتزلة، فلم يتمكنوا من تنفيذ فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق القرآن، وقف رحمه الله سدا حائلا، ووقف معه الأئمة الموقف الحازم، لكن هو أقوى من وقف في هذا المقام، وصبر على الأذى وضرب وسجن وحمل إلى المشرق للقتل، ولكنه صبر رحمه الله حتى نصر الله به الملة وقمع به الجهمية والمعتزلة. ولم يستفيدوا من قوتهم واستمالتهم للحاكم في وقتهم، ما استفادوا من هذا، رد الله كيدهم في نحورهم بسبب موقف هذا الإمام الجليل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
1: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يجوز أن يقال في العالم رضي الله عنه، هو الأصل أن هذا يقال في الصحابة، لكن يجوز أيضا أن يقال للأئمة أئمة العلم يقال رضي الله عنهم، لأن هذا دعاء، دعاء لهم بالرضا، دعاء لهم بالرضا، والدعاء للعلماء وللمؤمنين مشروع. نعم.
1: لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجزي إلى سماء الدنيا وإن الله رواه القيامة.
0: المصنف رحمه الله لما ذكر وجوب الإيمان بنصوص الأسماء والصفات على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكر مذهب السلف، نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا المقام، ذكر كلاما للإمام أحمد وكلاما للإمام الشافعي وكلاما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلاما لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكلاما للأوزاعي إمام أهل السنة في وقته، كل هذا سيأتي إن شاء الله. فهذه نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا الباب. نعم.
1: في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجزي إلى سماء الدنيا وإن الله يراه القيامة وما أشبه به أحاديث

0: نؤمن بها ونصدق بها.
1: يقول الإمام أحمد نؤمن بها بهذه النصوص، نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا وما أشبه ذلك، وأنه يرى يوم القيامة عيانا بالأبصار، يراه المؤمنون بأبصارهم عيانا، وما أشبه هذه النصوص. يقول نؤمن بها ونصدق بها، خلافا للمبتدعة الذين لا يؤمنون بها ويقابلونها بالتكذيب أو بالتأويل والتحريف. نعم.
0: نؤمن بها
1: ونصدق بها، نؤمن بها ونصدق بها بمعنى واحد، لكن هذا من باب التأكيد، العطف من باب التأكيد. لا كيف، لا نبحث عن كيفيتها، فيقال ينزل إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله، ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، أنه لا يعلم عظمته سبحانه قدرته إلا الله جل وعلا. فنحن لا نبحث عن كيفية نزوله، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، وهل وهل، وكيف ينزل إلى السماء الدنيا و ثلث الليل يختلف اختلاف الأقاليم، من الذي خلق الأقاليم ومن الذي خلق الليل والنهار؟ هو الله جل وعلا، فهو القادر سبحانه وتعالى أن ينزل كيف يشاء، وإن كانت تختلف الأقاليم في ثلث الليل. هذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله جل وعلا فهو قادر على كل شيء، ما نتدخل في كيفية نزوله. ومثل يرى يوم القيامة، كيف يرى؟ نقول لا نبحث في هذا، نثبت أنه يرى بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا دونها سحاب، ليس دونها سحاب. نؤمن بهذا ولا نبحث في الكيفية، كيفية الرؤية، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يجيء وجاء ربه، كيف يجيء؟ يقول لا، ما نبحث عن الكيفية كيف يجيء، لكن نثبت أنه يجيء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. نحن نؤمن بالصفات ونعرف معناها، ولكن لا نبحث في كيفية. ولهذا قال ولا كيف، ولا كيف، ولا معنى. المراد بهذه اللفظة لا معنى، أي المعنى الذي يفسره به أهل المبتدع، وهو التأويل. ليس المراد نفي المعنى الحقيقي، فإن معناها معروف، معناها معروف، كما يقول الإمام مالك الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أعين الكيفية بدعة. فمعنى قوله ولا معنى، أي المعنى الذي يريده أهل الضلال، وهو التأويل، اليد بالقدرة والمجيء بمجيء أمره، والنزول نزول أمره، وما أشبه ذلك. هذه معاني جاءوا بها هم، فنحن ننفيها، وليست هي المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهو لا يريد نفي المعنى الذي هو معنى الكلام في اللغة العربية، وإنما يريد نفي المعنى المحدث، لأنه يرد على المبتدع، فهو يرد المعنى الذي قصدوه وأحدثوه، هذا المقصود. فلا يتعلق بهذه العبارة من يريد التلبيس ويقول إن الإمام أحمد مفوض، يقول إن الإمام أحمد مفوض، يقول لا معنى هذه طريقة.

0: المفوضة، والإمام أحمد ليس من المفوضة، هو من المفوضة في الكيفية، الكيفية يجب تفويضها، أما المعنى اللغوي فهذا واضح لا يفوض بل يفسر ويغير. نعم عرفنا ولا معنى، لا كيف هذا واضح، يعني لا نبحث في الكيفية، ولا معنى هذا نفي المعنى الذي يريده أهل الضلال، تفسير الذي يفسره أهل الضلال ويصرفون الألفاظ عن ظواهرها، فهذا المعنى مردود، هذا المعنى مردود. نعم
1: ولا نرد شيئا منها،
0: لا نرد شيئا منها كما يرده المبتدعة، لأنها تخالف عقولهم فيردون النصوص ويحكمون العقول، هذه طريقتهم، يحكمون العقول ويردون النصوص. نعم
1: ونعلم أن ما جاء به الرسول حق،
0: ما جاء به الرسول حق ليس فيه خطأ وليس فيه تضليل ولا تلبيس، وإنما هو حق على حقيقته، جاء به أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى، الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام، فما جاء به حق على ظاهره وعلى حقيقته. نعم
1: ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: كما يفعل أهل الضلال الذين يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يقول ينزل ربنا، هم يقولون لا ينزل أمره، يستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الرسول ما بين الحقيقة، قال ينزل ربنا، والواقع أنه ينزل أمر، فهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك وجاء ربك، يقول لا ما يجي ربك وإنما يجي أمره، هذا استدراك على القرآن، استدراك على رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم
1: ولا
0: نصف
1: الله
0: لأكثر
1: مما
0: وصفه لنفسه، كذلك نحن نتبع ولا نبتدع، لا نصف الله لأكثر مما وصف به نفسه، لأن الأسماء والصفات توقيفية، فنحن لا نسمي ربنا ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولا نحدث له أسماء من عند أنفسنا، ولا نحدث له صفات من عند أنفسنا، هذه قاعدة، أن الأسماء والصفات توقيفية لا يثبت منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة. نعم
1: ولا نحن الله لأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا
0: غاية، بلا حد ولا غاية، حد ولا غاية، أي أننا لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى، فنذكر حدودها وغاياتها وكيفيتها، هذا ليس من علمنا ولا من مقدورنا، لا يعلم حدودها وغاياتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم
1: ليس
0: لمثله
1: شيء وهو
0: السميع البصير، هذه الآية الكريمة هي القاعدة في هذا الباب، أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فله أسماء وصفات لا تشبهها صفات وأسماء المخلوقين، وإن كانوا يوصفون بها ويسمون بها، لكن مع الفارق، مع الفارق العظيم، فالخالق له سمع والمخلوق له سمع، الخالق له بصر والمخلوق له بصر، الله يتكلم والمخلوق يتكلم، لكن مع الفارق بين صفات الخالق وصفات

0: المخلوق، فنحن لا نشبه صفات الرب جل وعلا بصفات الخلق، بل نؤمن أن صفات الخالق تليق به وخاصة به جل وعلا، وصفات المخلوقين خاصة بهم وتليق بهم، ليس كمثله شيء، ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا القدرة كالقدرة ولا اليد كاليد ولا الوجه كالوجه، فلا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، هذا رد للتشبيه. وهو السميع البصير، هذا رد للتعطيل، الذي رد على الذين ينفون أسماء الله وصفاته. الله أثبت له الأسماء والصفات، وهو السميع البصير. السميع هذا اسم من أسماء، والبصير اسم من أسمائه، والسمع والبصر صفتان من صفاته سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع هذه صفة، أسمع وأرى، يبصر سبحانه وتعالى ما يفعله الخلق، والله بما تعملون بصير، يبصر ما تعملون، لا يخفى، لا تخفون عليه سبحانه، الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنني معكما أسمع وأرى، يقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، يسمع ما يقوله لهم فرعون، ويرى ما يقابلهم به من الجبروت والطغيان. نعم. نقول كما قال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية نتخذها قاعدة، ونرد بها على المشبهة، ونرد بها على المعطلة. نعم. كما سبق، نصفه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك، لأن هذا الباب توقيفي، لا مدخل فيه للعقول والأفكار والاستحسانات. نعم.
1: ولا يزوره وصف وعقيل،
0: لا أحد يستطيع أن يصف الله جل وعلا، وإنما الله جل وعلا هو الذي يصف نفسه، أو يصفه نبيه عليه الصلاة والسلام، أما غير النبي من الخلق فلا يستطيع أن يصف الله جل وعلا. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به أي بالله جل وعلا علما، فلا. فالشيء الذي أنت إذا كنت تجهل الشيء هل تستطيع أن تصفه؟ ما تستطيع أن تصف شيئا لا تعلمه، فأنت لا تعلم ذات الله جل وعلا، لا تستطيع أن تصف ذاته سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي يصفها، أو يصفه رسول صلى الله عليه وسلم بما يوحيه إليه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا، هو أعلم بنفسه، أما أنت لا تعلمه. نعم. نعم، هذه طريقة الراسخين في العلم، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، فنرد المتشابه إلى المحكم ونفسره به، كل من عند ربنا، أما الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يكفر ببعض. فالذي يأخذ أول الآية ويقول ليس كمثله شيء، ويقول هذا يدل على نفي الصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا المشابهة، هذا من الذين في قلوبهم زيغ، لأنه لم يأخذ بالآية كلها، في آخرها يقول وهو السميع البصير، أثبت لنفسه الأسماء والصفات، فدل على أن إثباتها لا يقتضي المشابهة. نعم. وكذلك الذي يأخذ آخر الآية ويقول هو وهو السميع البصير، هذا معناه أنه مشابه لخلقه، لا فرق بين سمع البصر هي الخلق وسمع الخالق، نقول هذا مشبه والعياذ بالله، يترك أول الآية ليس كمثله شيء ويأخذ بآخرها، هذا مشبه، والذي يأخذ بأولها ويترك آخرها هذا معطل، هذا معطل. وأما المؤمن الموحد فهو الذي يأخذ الآية كلها ويقول كل من عند ربنا. نعم.
1: ولا
0: ما وصف الله به نفسه فنحن نثبته ولو شنع علينا المعطلة وقالوا أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، أنتم حشوية إلى آخر ما يقولون. فأهل الضلال يصفون أهل التوحيد والإثبات يصفونهم بأنهم مجسمة، ويصفونهم بأنهم مشبهة إلى آخر ما يقولون. فنحن لا نعبى بهذه المقالات ما دمنا على كتاب الله وسنة رسوله، فلا يغيرنا أن يقولوا فينا ما قالوا من الألقاب، لأننا نريد إرضاء ربنا ولا نريد إرضاء الخلق. نعم. هذا يؤكد ما سبق أن الأسماء والصفات توقيفية، وكذلك كل علم الغيب، أمور الآخرة وأمور القبر وأمور الآخرة كلها من علم الغيب، ما نتدخل إلا حسب الدليل، حسب الدليل، ولا نتعدى الأدلة. نعم.
1: ولا تعلمون كيف تكون هدايا
0: لا نعرف الكيفية، نحن نعرف المعنى ونثبته لكن لا نعرف الكيفية، كيفية الأسماء والصفات لا نعرفها. ولذلك لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أسأله عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله ثم رفع رأسه وقد علته الرحضة يعني العرق حياء من الله سبحانه وتعالى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من المجلس. نعم. فنحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم كيفية ذلك، وإن لم نعلم كيفية ذلك نصدق، لأنه رسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالذي لا يصدق الرسول في هذه الأمور وهي أعظم الأمور هي الأسماء والصفات لأنها من العقيدة، بل هي صلب العقيدة، فالذي لا يصدق الرسول فيها لا يكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: إلا
0: لتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. نعم، نحن نتبع الرسول ونتبع القرآن، فما أثبته الرسول أثبتناه وما أثبته القرآن أثبتناه، وما نفاه القرآن أو نفاه الرسول نفيناه، ولا نتعدى القرآن والسنة في النفي والإثبات، هذه طريقة السلف الصالح. نعم.
1: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن الزين الشافعي
0: انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله، نقل الآن عن الإمام

0: محمد بن إدريس الشافعي. الشافعي نسبة إلى جده شافع، وهو من الإمام الشافعي من قريش، بل هو من بني المطلب، بني المطلب بن عبد مناف، فهو مطلبي من أهل البيت رحمه الله، ولذلك يلقبونه بعالم قريش. هذا الإمام العظيم له موقف عظيم في الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على أهل الزيغ والضلال، موقف مشهور. نعم.
1: قال الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله.
0: آمنت بالله، آمنت بالله وبما جاء عن الله. الذي لا يؤمن بما جاء عن الله لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وبما جاء عن الله على مراد الله، على ما أراده الله جل وعلا، ولا نتدخل في شيء من عندنا ونفسر تفسيرا من عندنا، وإنما نتوقف على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله. الله جل وعلا وصف وسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها على مراده سبحانه وتعالى، لا نؤولها ولا نحرفها عما جاء. نعم. كذلك بعد الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله، لا نفسرها بشيء يخالف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من التأويلات والتحريفات الباطلة، بل نثبتها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالذي يشهد أنه رسول الله لكنه لا يصدقه فيما أخبر هذا كاذب في شهادته، متهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك الأسماء والصفات، جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، سمى ربه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها ونصدقه في ذلك ولا نرد عليه صلى الله عليه وسلم أو نحرف ما جاء عنه بالتأويلات الباطلة والتشكيكات والتزييفات التي ظل بها أكثر الخلق. نعم. هذا هو المنهج، كلام الإمام أحمد، كلام الشافعي، هذا هو المنهج الذي تسير عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وعلى هذا درجة السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم.
0: على هذا الكلام هو الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله، والإيمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله درجة السلف، وهم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، ما أحد منهم توقف في هذا، يقرؤون القرآن ويرون الأحاديث ولم يعتذروا على شيء من ذلك. مضت على هذا القرون المفضلة، ما اعترضوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث، وإنما حدث الاعتراض بعد انقضاء القرون المفضلة، حينما جاء علماء الكلام والفلسفة فأدخلوا في الدين ما ليس منه، وحكموا القواعد المنطقية

0: من خالفه حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، فيكون هناك من الخلف من يقتدي بالسلف ويسير على منهجه إلى أن تقوم الساعة، ولا تخلو الأرض ولله الحمد منهم، لأنهم يقومون بنشر هذا الدين ويبلغون هذا الدين بعد السلف الصالح، هم حجة الله على خلقه. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقيم لهذه العقيدة وهذا المنهج السلفي، يقيم له من يتمسك به ويعلمه للناس إلى أن تقوم الساعة. نعم، رحمة منه لعباده. نعم.
1: كلهم متفقون على الإكرام والإكرام والإجبار بما ورد من اختلافه في كتاب الله.
0: على الإقرار والإمرار، الإقرار بها وإمرارها من غير تعرض لتأويلها، إمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها وتحريفها، وإنما يمرونها كما جاءت على ألفاظها ومعانيها ولا يعترضون عليها. هذه طريقة السلف ومن سار على نهجهم من الخلف من أئمة الهدى. نعم.
1: متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الكتاب في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعقل بتأويله.
0: نعم.
1: وقد قلنا بالاقتداء إلى آثارهم والاقتداء لمنهجهم.
0: الاقتداء لآثارهم في الدين، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الأمر باقتفاء آثارهم والسير على منارهم. المنار هو العلامات التي تكون على الطريق يستدل بها السالك. نعم.
1: الشيخ وفقكم الله، هل صحيح ان ابن قدامه رحمه الله في روضه النار ذكر ان عائله الكتاب من المشاكل، وهل كلامه هناك هو نفس كلامه هناك؟
0: لا، كلامه هنا أحسن، لكنه أخطأ بقوله وما أشكل من ذلك. لا، قسم الصفات إلى قسمين، إلى واضح ومشكل، على غلط. الصفات كلها واضحة ولله الحمد، ما فيها مشكل. وأما في روضة النار درج على كلام الأصوليين المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم، درج على هذا المذهب. ويقال إن روضة النار مقتبسة من كتاب الغزالي، مقتبسة من المستصفى للغزالي، والغزالي أشعري. ربما أنه رحمه الله فاتت عليه هذه الجملة. نعم.
1: قبل الشيخ الله أن روضة هي من الأسماء والصفات، وقام أن عليه
0: إذا قامت الحجة عليه وأبى أن يرجع يكون كافر، لأنه أصبح لا عذر له، قامت عليه الحجة. لكن إذا لم تقم عليه الحجة وبقي مقلدا لغيره أو متأولا ولم يبين له خطأ تأويله، فهذا يكون ضالا ولا يكون كافرا. وأكثرهم من هذا النوع، أكثرهم من هذا النوع، مقلدة أو متأولة ولم يتضح لهم الصواب في هذا الأمر، لأنهم تلقوا عقائدهم عن أناس يعتقدون هذه العقيدة ويصرون عليها فقلدوهم.

ذلك أخذوا بما عليه شيوخهم، فهم لا يصلون إلى حد الكفر، يدرى عنهم الكفر لكن يقال هذا ضلال. نعم. هذا السؤال ما بنسمع مراد الشافعي ظاهر على مراد الله، يعني لا على مراد المتكلمين والفلاسفة، هذا معنى على مراد الله، على ما تدل عليه هذه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تكييف، يعني لا على المعنى أو المراد الذي أراده المتكلمون والفلاسفة من خالف مراد الله سبحانه وتعالى فيها. نعم. الدراسة ما هي ناجح، تدرس المنهج الصحيح تدرس المنهج المخالف وتعرف شبه المخالفين، طالب العلم لا بد له من هذا، يدرس هذه الأشياء، لكن ما يدرس مذهب المخالفين فقط، ولكن يدرس مذهب أهل الحق أولا ثم يدرس ما خالفه حتى يعرف مناهج المخالفين وشبهاتهم حتى يرد عليهم. أما أنه يقتصر على دراسة الحق فقط ولا يعرف ما خالفه، هذا دراسة ناقصة، هذه دراسة ناقصة لا تكفي. فلا بأس أنك تدرس المجاز والاستعارة والاشتقاقات والأشياء التي يقولون، تدرسها وتعرفها، تعرف شبهاتهم، لكن ما تقتصر على دراستها، لا بد تدرس إلى جانبها عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. فالمعنى أنك ما تقتصر على دراسة الحق فقط ولا تعرف الباطل وشبه المبطلين، وكذلك لا تقتصر على دراسة الباطل ولا تعرف الحق، بل لا بد أن تجمع بين الأمرين. نعم. الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، فالله يستر على عباده سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ما يفضحهم جل وعلا من ذنوبهم بل يسترها عليهم ليتوبوا، فمن صفاته سبحانه أنه يستر على عباده، وهذا من فضله وإحسانه، والنصر مأخوذ من النصر، ولينصرن الله من ينصره، والله ينصر عباده المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم، فمن صفاته جل وعلا أنه ينصر عباده المؤمنين. نعم. وأما أصل السؤال وهو هل يجوز للإنسان أن يصف الله بمعنى صحيح وإن لم يرد لفظه في الكتاب والسنة، نقول لا، نسمع الصفات توقيفية ولا يجوز لك تحدث شيء، ربما يكون المعنى صحيح بظنك وعندك لكنه ما هو صحيح في الواقع، فلا يجوز أن يضاف إلى أسماء الله وصفاته شيء لم يرد في الكتاب والسنة. نعم.

0: المرابطة قال نعرفه بأنه مستوى على عرشه فوقف الأرواح فقيل له بحد قال نعم بحد فما الفرق بين الحد الذي نفاه المصور وبين الحد الذي نفته ابن المبارك؟
1: ابن المبارك لا يقصد معنى سيئا أبدا لأنه من أئمة السلف رحمه الله وقصده بالحد حقيقة يعني حقيقة المستوى على عرش حقيقة ولا مجال هذا معنى بهذا الحد يعني حقيقة استوى على العرش حقيقة لا مجازا نعم. وإذا
0: الشيخ رحمه الله ذكر أحد أئمة الدعوة في الكويت أن استواء الله على عرشه غير ظلام لله واستدل بذلك بكتاب شرح السنة حتى إذا فعل الطلبة الذي ينفع له الكتاب عن جدية استواء الله ذكروا أنه غير ظلام لله ويخالفون من يقول بغير هذا القول فما هو رأي قضيتكم في هذا القول وما كيفية الرد عليه؟
1: أولا تسمية هذا بأنه من أئمة الدعوة وهو يقول هذا الكلام هذا ليس من أئمة الدعوة هذا ليس من أئمة الدعوة لا يقولون بهذا الكلام يقولون استوى على العرش ولا يقولون مماسة وغير مماسة لا يقولون هذا الكلام لأن هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله لا نفيه ولا إثباته نحن نقول استوى على العرش حقيقة استوى على العرش حقيقة ارتفع وعلى فوق العرش سبحانه وتعالى وهو ليس بحاجة إلى العرش وإنما العرش هو المحتاج إليه سبحانه وتعالى أما من غير مماسة ومن غير كذا هذه من الزيادات التي ما أنزل الله بها من سلطة نعم. وإذا الشيخ
0: وفقكم الله ذكرتم في الأسبوع الماضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله عز وجل فهل المقصود بأعلم الخلق ممن آدم عليه السلام أم المقصود بالخلق أهل الإسلام وأيضا فالملائكة عند ربهم جل وعلا يعرفون ما لا يعرفه البشر
1: لا أبدا الكلام على ظاهره هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا شك في ذلك نعم وقال
0: الشيخ
1: رحمه
0: الله ما هو
1: التفسير
0: الصحيح للآية التي
1: اختارت عوائل بأن العاصي خالد في نار جهنم نقول خلود موقف ما هو خلود دائم الخلود على قسمين خلود دائم هذا للكفار وخلود مؤقت يراد به طول المكر والبقاء في النار وهذا لعصاة الموحدين أو لبعض عصاة الموحدين فالخلود هنا ليس هو الخلود الدائم بدليل الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فلا يقلد فيها الخلود الدائم الا الكفار. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التشنيع على العلماء وعلى بعض الدعاة؟ حيث انهم اخطاوا في امر وزلوا فيه ثم تراجعوا عنه. هل من اخذ كلام العالم في الخطا وشرح خطئه وترك كلامه الذي تراجع فيه ان يكون من الذين يريدون التشكيك والفتنة؟
1: إذا ثبت أنه تراجع عنه وأثبت ذلك بكتاب أو بمقال فلا يجوز بعد ذلك تشهير به يقال رجع عن هذا الكلام وهذا النص الذي قاله أخيرا أما إذا كان ما رجع فإنه لا مانع بل يجب تبيين الخطأ لأن لا يقتدى به في ذلك خصوصا إذا كان هذا الرجل ينتسب إلى الدعوة أو هو من قادة الدعوة في مكان ما فيجب أن يبين خطاه لئلا يغتر به هذا من بيان الحق والسكوت عنه لبس للحق بالباطل أما إذا كان رجع وثبت رجوعه يعلن الرجوع يعلن الرجوع وهذا من فضائله إذا رجع رجوع إلى الحق فضيلة فيعلن الرجوع

0: والتراجع. نعم.
1: فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله، كيف نعود على الذين يحتجون بتأويل بعض العلماء المعتبرين من المتقدمين كالنووي والحجر وغيرهم يرحمهم الله، وكيف نعتبر بهؤلاء العلماء الكبار؟
1: نقول هؤلاء علماء كبار ولهم فضل عظيم في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندهم شيء من الأخطاء في الصفات فيتبين توضح ولا يوافقون عليه، تبين وتوضح ولا يقدح هذا في فضلهم ولا في علمهم إذا بينت. نعم.
0: ما
1: هذه بين أهل العلم أنها كلمة غير صحيحة، لأن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحسن، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم، السلامة ما تكون إلا مع العلم. يقول طريقة السلف أسلم، كيف تكون أسلم وهم عندهم علم كما يزعم هؤلاء؟ طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأما طريقة الخلف فلا يسلم منها إلا من اتبع طريق السلف، من سلك منهج السلف، أما من خالف منهج السلف فليس هو بالأسلم ولا بالأحكم ولا بالأعلم، بل هو ضال مضل. نعم. وإذا الشيخ
0: وفقكم الله، ما حكم قول بعض شاء الله
1: مثل أن يقول أردت أن أزورا ولكن شاء القدر أن لا أزور؟ هذا لا يجوز، يسند الفعل إلى الصفة فيقول شاء القدر أو شاءت إرادة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، بل يقال شاء الله، قدر الله سبحانه وتعالى، فتسند الأفعال إلى الله لا إلى صفاته. نعم.
0: وإذا الشيخ وفقكم
1: الله، هل
0: إذا قال القائل
1: تمت
0: على الله ثم
1: عليه،
0: هل هذا
1: يعني شركة أكبر؟ لا، هذا طيب، تمت على الله ثم عليك هذا كلام طيب، إنما المحذور لو قال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يطلق إلا في حق الله جل وعلا، لأنه نوع من العبادة، نوع من العبادة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما اعتمدت على الله ثم عليك، ما هذا ما فيه معذور إن شاء الله. نعم. وقال الشيخ وفقكم
0: الله، ما
1: رأيكم
0: إذا كنتم في كثرة الباطنية الذين يقولون إن الله موجود في كل مكان، وعن
1: من شك
0: في كفرهم
1: يكفر أم لا؟ لا شك، هذا أشنع الكفر، أشد الكفر كفر الباطنية والعياذ بالله، ومن شك في كفرهم وهو يعلم مذهبهم فهو كافر مثلهم، لأن من لا يكفر الكافر فهو كافر، لأنه صحح مذهبه، وإذا صحح مذهب الكافر هو كافر والعياذ بالله. فكفر الباطنية هو أشنع الكفر وأشد الكفر، نسأل الله العافية. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحلف بحياة الله شرك أم لا؟
1: الحلف بصفات الله توحيد وليس شركا، الحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى، الحلف بحياته بوجهه بكلامه سبحانه وتعالى بآياته القرآنية، الحلف بأسماء الله وصفاته حلف صحيح توحيد. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم.
1: نعم.
0: فقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم.
1: العادل من أول الكلام.
0: وعلى هذا درجة السلف وعلى ابن الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإنكار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد

0: لما ذكر الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته وهو إثباتها كما جاءت بألفاظها ومعانيها من غير تعرض لمعرفة كيفيتها أو سؤال عن كيفيتها أو تفسير لها بغير معناها الذي ورد الذي يدل عليه لفظها. هذا مذهب السلف، هذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، أنهم يتبعون الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته فيثبتون لفظها ومعناها ويمرونها كما جاءت من غير أن يتعرضوا لطلب كيفيتها أو تفسير لها بغير ما دلت عليه ألفاظها. فمن أراد النجاة والسلامة فليأخذ بمنهج السلف في هذا ولا يتكلف معرفة شيء لم يفهمه السلف ولم يتعرضوا له، فإنهم أفضل الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنين أو ثلاثة. فهؤلاء هم السلف الذي يقتدى بهم لغزارة علمهم ودقة فهمهم وشدة ورعهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى وتأدبهم مع كلام الله وكلام رسوله، فهم القدوة. نعم.
1: وعلى هذا قد السلف وعلى
0: كلهم متفقون على الإقرار بالإمرار والإثبات، الإقرار بما دلت عليه والإمرار لألفاظها من غير تحريف ولمعانيها من غير تأويل، إقرارها وإمرارها وإثباتها كما جاءت. نعم.
1: يتفقون
0: على الإقرار والإيمان والإثبات،
1: نعم، والإيمان والإثبات بما ورد في صفات كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله،
0: نعم، من غير تعرض لتأويل هذه الأدلة، تأويلها عن معانيها الصحيحة إلى معاني أخرى، هذا هو التأويل المذموم، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، كتأويل اليد بالنعمة أو القدرة، وتأويل الرحمة بإرادة الإنعام إلى غير ذلك. هذا صرف لللفظ عن ظاهره، تأويل الوجه بالذات إلى غير ذلك من تأويلات أهل الضلال. نعم.
1: وقد أمرنا بالاقتتال بآثارهم،
0: أمرنا بالاقتتال آثارهم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وبقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أمرنا بالاقتداء بهم، السير على منهجهم من غير أن